vous croyez en amour? Moi, je crois en amour. Hein.

0: خنزيدو نطولوها شوية نطولوها شوية نطولوها شوية.
1: هذه أمينة فيخت وأجواء أمينة فيخت مع السهرات في المهرجانات، ونعرفوا يعني ريق أمينة الحلو المزيان ومحبتها الكبيرة للفن. بالطبيعة احنا مازلنا معاكم مكملين ومواصلين مشوارنا في برنامجنا اللي باش نرافقوكم فيه حتى ال 12 نتاع الليل، مع عوده على اهم السهرات اللي عاشتهم بلادنا وعاشهم الجمهور التونسي مع الفنانين. نمشيو شويه للاجواء الحلبيه، اجواء الحلبيه مع محمد خيري في احلى ما غنى. هاكا نهزوكم شويه الأجواء مهرجان كارتاج في فترة التسعينات وبداية الألفينيات مع مجموعة محمد خيري.

هذايا كان محمد خيري في الأغاني الدمشقية أو الحلبية الحلوة المزيانة، وإحنا بطبيعة الليلة باش نكملوا مع اختياراتنا الغنائية، باش نمشوا شوية لصوت مغربي مزيان، صوت نعيمة سميح اللي باش نسمعوا لها جريت وجريت في حفلتها من تونس، تحديدا غنيت الغنية هذه في تونس أول مرة عام 1986. هي من كلمات علي الحناني وألحان عبد القادر وهبي وأداء نعمة سميحة.

معكم مع نعيمة سميح في جريدة جريدتنا غمنا الختامي اللي نختموا به مشوارنا من سهريتنا الليلة. وقال لكم شكرا لكم في الأمان وليلتكم زينة كامل مستمعين.

0: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكاف.
1: صحتك. إعداد وتقديم يمين رزيق.

مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع مستمعينا ومستمعاتنا. تابعوا في اذاعه الكاف برنامج صحتك لليوم كما عودناكم. لمحله هو في شبكه صيف 2026، هذا هو التوقيت نتاع برنامج صحتك كل نهار سبت في مثل هذا التوقيت، يعني من 10 لل 11. وكما عودناكم كل اسبوع نتناولوا موضوع معين، بطبيعه موضوع يهم صحتكم.

مرحبا بكم وين ما كنتم مستمعي اذاعه الكاف، برنامج صحته كان تواصل معكم حتى لل11. وكما ذكرت منذ قليل، اليوم باش نحكيو على الطب البديل، والا كما يعرف في العالم بصفه عامه بانه نوع من وسائل المعالجه اللي لا تنتمي الى الطب التقليدي الحديث والمشهوره كما الاعشاب الطبيه، الوخز بالابر، الطب التنويم المغناطيسي. بطبيعة جدل

0: واسع آراء متفاوتة حصلت بشأن هذا الطب. ثم شكون اللي يقول الطب هذا الطب البديل طب ناجح، لكنه لا يلغي دور الطبيب يعني المباشر الحقيقي. ثم شكون يقول ما يعالجش كل الحالات، لكن ثم اللي يحكم عليه يعني ما يستعرفش به، يقول لك ما فماش الطب البديل، فما كان الطب متاعنا التقليدي الحديث. هذاك علاش خيرنا باش نحكيه في الموضوع هذا، هو عالم كبير بالطبيعة الطب البديل، مع الدكتور غوازي حاضر معنا في الاستوديو. دكتور صباح الخير، اهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا، صباح الخير.
0: الطب البديل دكتور، وما حصل يعني من آراء متفاوتة حول هذا الطب اللي ماهوش كيما الطب متاعنا التقليدي الحديث؟ تفضل دكتور، شنو هو الطب البديل؟
1: فعلا هي التسمية من البداية مع الطب الحديث أو ما يسمى بالطب الأوروبي، لأنه أو وأصبح اليوم حتى الطب تكنولوجي، تجاوزنا حتى الطب. لا لا لا، لكن هل هو بديل أم تكميلي؟ هنا السؤال.
0: بديل وإلا تكميلي؟
1: الكثير يتحدث عليه، يقول لك يعني كان نقولوا الطب البديل ميديسين ألتيرناتيف، يعني كأنه
0: ينجم
1: بديل للطب الحديث،
0: يلغي دور الطبيب
1: يلغي دب يلغي دور الطب الحديث،
0: الحديث.
1: معناها اللي هو معتمد على العلم والتجربة. وتو ولينا حتى في التكنولوجيا الآلات تقريبا،
0: اي
1: واحنا توا حتى في الذكاء الاصطناعي، مهما الامور تجاوزنا. او هل هو طب تكميلي، ميديسين كومبليمونتير،
0: يعني الطب التقليدي موجود وهو باش
1: وهو
0: يكمل. اي
1: هذا هلا لا. واعتقد انه التسميه الاصح هو نقوله طب
0: التكميل،
1: تكميلي،
0: تكميلي.
1: وربما في بعض الحالات يصبح بديل. نشوف في بعض الحالات يصبح بديل فعلا. وبالطبيعة هو طبعا نشوفوها، هي القائمة طويلة فيها ما هو قديم، لأن الإنسان قبل الطب الحديث باش كان يداوي؟ ما كان يداوي بالطرق
0: بالطب هذايا
1: القديمة اللي هي ما زالت عايشة إلى اليوم، ورجعت وبحثوا فيها ولقوا أنها عندها آثار إيجابية. بالطبيعة لازم استعملها في حدود معينة، وعند ناس يولوا عارفين، وبدأت حتى الدراسات العلمية بدها.
0: توا في العالم دكتور، واللي يجتاح العالم توا في الآونة الأخيرة موجة كبيرة، موجة تطالب بالعودة للطبيعة. للطبيعة كيفاش نقولوا؟ فيما يخص الغذاء، فيما يخص الدواء. برشا يقول لك يمشي للطبيب يقول له اعطيني دواء اباز دو بلانت، ما يحبش لي برودوي شيميك والبيعات الكل. الحاجات هذه اللي تستهدف حتى اسلوب المعيشه والحياه، هذيك علاش مثلا يعتبر برشا في العالم التداوي بالاعشاب الطبيه على قمه يعني قائمه هذه التطلعات.
1: هو الإنسان باش كان يداوي قبل، من
0: بالأعشاب،
1: الإنسان البدائي حتى
0: بالأعشاب.
1: بالأعشاب أو بالنباتات الأفضل، خاطر الأعشاب هو جاي من العشب، من النباتات حتى، من الأعشاب نقولوا بالنباتات أفضل، فهمتني؟ ولكن هنا السؤال يقول، طبعا السؤال يقول أخويا احنا تو تقدمنا في الطب، وأصبحنا تو نداوي بالذكاء الاصطناعي، وما زلنا راجعين للوراء. علاش؟ لأنه الطب العصري الحديث ما حلش المشاكل الكل، بل انه بعض اشياء عجز فيها يعالجها شكليا، وخاصه الادويه اللي هي كلها مواد كيميائيه، يعني تدخل الجسم اذا كان يستعملها مده طويله هي بنفسها تولي مرض، تتسبب في مشاكل كبيره. فهنا بدا اللي كنت تحكي فيه الرجوع الى ما يسمى
0: الطبيعة.
1: بالطب البديل اللي يعاون، او على الاقل احيانا ساعات يعوض. إذا كان شخص مثلا ياخذ في أدوية كيميائية كبيرة وعملته مشاكل كبيرة، فيضطر باش يمشي إلى لوحده. ثم هنا هي جاية من هنا هي جاية من من فلسفة، لأنه الطب الحديث اكتشف كونه الجسم متاعنا متحكم فيه من جهاز عصبي إرادي، اللي هو نتو نتحدث به ونتحرك به، وجهاز عصبي لا إرادي اللي هو اللي يحرك في الجسم وإحنا ما في بالناش، يخدم في كل شيء، وجهاز هرموني اللي هو أيضا يدور في الدم ويحدد. لكن جاءت الصينيين القدامى قالوا عندهم فكرة أخرى، يقول لك لا الجسم صحيح توا كما اكتشفته يحرك فيه الجهاز العصبي اللا إرادي ويتحرك فيه الهرمونات، ولكن هذا كله يجي من وراء طاقة تحرك في الجسم. هناك طاقة لو تتنح الطاقة هذيك الجسم يتوقف، فهمتني؟ ومن هنا جاءت أيضا علاجات قديمة ومتجددة تو نجيوها بعد شوي، فهمتني؟ فالنقطتين هذوما الجهاز العصبي اللا إرادي كيفاش نحركوه ونعاودوا نخدموه باش يصلح لنا بعض الاضطرابات في الجسم، والعلاج هذا اللي ما تمد على الفلسفة الصينية باعتبار ثم طاقة في الجسم ومسارات، هذيك هي اللي نحاولوا باش اما نزيدوا فيها او نقص فيها او نعدلوها بصير توازن، واللي منها هي جات برشا علاجات طبية، فهمني؟ وفما علاجات اخرى تو نجي ربما كان تو نذكرها من بعد قائمة طويلة، وربما كل واحد تستحق حصة واحدة باش نشوفوا الواحد. اذا فالعلاج تكميلي واحيانا بديل، لانه الطب العصري الحديث ثم امراض عديده لحد الان عاجز باش يعالج، نقولها بكل صراحه، رغم انه تو يوصلوا نغرس في قلب ونغرس في كبده ونغرس في كله، لكن ثم برشا امراض اللي للاسف الشديد يعني علاجها يعتمد على ادويه كيميائيه احيانا هي بنفسها تسبب في امراض.
0: لكن دكتور ثم شكون ضد هذا العلاج التكميلي؟ ثم شكون ضد، ثم شكون معاه، ثم شكون ضد؟ يقول لك مثلا العلاجات ببعض الأعشاب عندها أضرار وعندها مساوئ، يعني بالرغم من كونها طبيعية ثم برشا مثلا حاجات يسببوا أمراض أخرى، يعني
1: بيه.
0: هنا
1: باش
0: ثم الاشكال.
1: لو تسمحي لي نذكر يعني نذكر لك
0: شكون، سامحني دكتور، يقول لك كي نبدا يعني مع طبيبي المباشر ويعطيني الادويه التقليديه العاديه نرتاح اكثر من الطب التكميلي.
1: انت هنا دخلتينا في بعض التفاصيل، اما خليني نذكر لك القائمه تو الساده المستمعين يفهموا الوضعيه. القائمه نتاع الطب البديل اللي موجود لهم وهي ماهيش قائمه كامله فما اكثر.
0: أيه.
1: اسمعي. اولا العلاج بالنباتات لا فيتوثيرابي
0: الاعشاب
1: قديم، ثم العلاج بالحميه بالغذاء. ثم بعض ما هذا واحد ما يعملش غذاء متوازن وحميه سكري
0: يعمل ريجيم ياكل
1: العلاج اخر يقول تاكل حاجه وتاكل بالحميه، وهي قديم ومتجدد علاج بالحميه والغذاء. باهي باش نذكرها من غير ترتيب، الوخز بالابر تاع الصين معناها الاكوبانكتور، التدليك الانعكاسي الريفلكسولوجي وهي تقريبا نفسها تعتمد على نفس اللح، يعني ندلكوا بعض النقاط في الجسم باش نعالجوا بعض اضطرابات. الحجامه الفونتوز المغفر المغيثة القديم رجعت ودرسوها واصبحت يعني نذكر من غير سهل. باهي اليوغا اللي هي رياضة دينية هندية واصبحت لان اليوم معناها موضة في الغرب وفعلا تعالج بعض الأمور. الاسترخاء والتأمل ريلاكساسيون ميديتاسيون بعض القلق والأمراض النفسية حسن يستحق الأدوية ننصحوه بهذا. التدليك العظمي المفصلي الاستيوباتي اللي هي توا موضة في الغرب أحيانا باش تأخذ موعد يزمك أشهر يعني تو نجيوها. العلاج بالمياه المعدنية الهيدروثيرابي، العلاج بمياه البحر تالاسوثيرابي، العلاج المثلي والمتشابه الهوميوباتي هذا اليوم موضة وفيه نقاش كبير تو نجيوه ربما. العلاج بالزيوت النباتية العطرية الاروماتوثيرابي، التنويم المغناطيسي الهيبنوثيرابي نعالجوا به برشا حوايج اليوم، واحيانا حتى ينوموا شفنا حتى في التلفزة ينوموا مريض باش يشقوا.
0: العلاج مثلا دكتور بالاصوات
1: انا جاي العلاج النفسي بسيكوثيرابي اللي يعملوا فيه المتخصصين في الطب النفسي الكلينيكي مش اطباء النفس او السلوك النفسي السلوك. العلاج بالموسيقى
0: اللي هي الاصوات
1: فوالا. العلاج بالرياضه والمشي في الطبيعه توا اللي يعملوا هكا الروندوني هذاك ساعه علاج باهي نمشي مزيد.
0: ثم دكتور احضرت مره يعني في حصه مع طبيب العلاج بالالوان.
1: هاو جاي
0: العلاج بالالوان
1: هو القائمه طويله. العلاج بالصوم الصوم المتقطع وهو يعالج برشا امراض،
0: خاصه بالنسبه للناس اللي عندها اكتئاب. يقول لك مثلا تحط له، يستعملوا معنا جميع الطرق. يقول لك توا الالوان في الدار، الالوان راهي مثلا تحط اللون الاخضر في المنزل يقلل من
1: طبيعه نفسيته. شو الالوان اللي
0: يقلل من التوتر، والا الازرق لون البحر يقلل من التوتر ويجبد الطاقه السلبيه.
1: العلاج بالمياه البارده، شفتيهم في ربك واش يرموا رواحهم في البحيرات المثلجه.
0: اي اش يعمل، شنو الفايده نتاعو؟
1: اي تو نجيو هذيك، خاطر ندخل في التفاصيل. علاج بحمام الشمس، الناس اللي تمشي الشمس في البحر وفي البعد، فهو نوع من العلاج. بدون علاج بالصونا، الحمامات الساخنه. العلاج بسم النحل، تو موجود عندنا في تونس. يمشي اماكن معينه يعرض يده وتلت بالطبيعه، اذا ما يكونش مزوج يكون عنده حساسيه قويه لسم النحل، فهو علاج، لانه اتضح كونه يحفز الجهاز المناعي. الميكروبيوتيك هذا علاج يابان، وهو اصبح موضه في الغرب تو نجيوها. العلاج بتقويم العمود الفقري، باه التدليك والمساج. تبع المساج تب التدليك والتصريف اللمفاوي، الدريناج لمفاتيك اللي هو الطب عاجز فيه تماما تو، ولكن التدليك اللمفاوي سهل تو نشوفوه فيه برشا حوايج. اي علاج بالاكوبريسور، اما في كف اليد او في كف الساق او في سوان الاذن، لانه يقول لك ثم خارطه تاع الجسم كله في كف اليد او في كف الساق او في الاذن. ومتاع الاذن يعالج بها حتى احيانا الادمان. باهي يسمى ثم تاع الطب الاذن يسمى لوريكوثيرابي. المعالجه بالرقص والموسيقى، اكل الايروبيك واكل الموسيقى راهي علاج، خاطر علاج نفسي فهمتني. المعالجه بالالوان هكا كنت احكي فيها. الاسترخاء والتداعي، هذه نتاع فرويد معناها بسيكاناليز، يسترخي ويبدا يحكي في مشاكل لان يوصل الى طفولته باش يوصل الى ما يسمى اللاوعي. هذه قصه نتاع العلاج بالضحك موجود. أيوة. وغيرها ماني قائمة طويلة جدا.
0: هذا هو دكتور، يعني نحكيه عليه الطب البديل وإلا الطب التكميلي كما ذكرت أنت توا، لكن ما هوش عشوائي. راهو برشا يغلطوا يقول لك هاي ما يصيرش هاو توا يقولوا راهو هو حديث، يعني طب حديث، الطب البديل التكميلي راهو حديث في العالم ولا معترف به، لكن ما هوش عشوائي، لأنه ثم في العديد من الدول المتقدمة مختبرات متخصصة في دراسة بعض العديد من النباتات الطبيعية للتحقيق يعني منها وشنية بالضبط، ويضبطوا فيها الجرعات يعني بالضبط قديش. ماهوش نبتة تاخذ منها كيما تحب انت، نجم بعد تضر الكيلات، نجم تضر الكبد اكا ولا ليه دكتور؟ كيما الادوية كي تعمل منها اوفر دوز تنجم تعطي مضاعفات خطيرة. هنا دكتور كيفاش نجم نحكيه في الحاجات هذه مثلا؟
1: انت تمشي وترجع وتركز على علاج بالنباتات، ونقول النباتات افضل اعشاب.
0: اي العشاب
1: نجم ناخذوها من الاشجار والاعشاب، واللي هي اقدم
0: طريقة
1: علاج،
0: اقدم طريقة.
1: عندنا باش نلخصوا، فما ما يسمى بالعشابين اللي توارث المهنة اب عن جد، وهي بالتجربة العادية. وهناك كتب قديمة مثلا العرب برعوا في ذلك، ناخذ معناها قانون الطب لابن سينا وصف مئات النباتات، لكن تمام بالتجربة، مش بالتجربة المعملية، تجربة الاستعمال الواحد. أو ابن البيطار المشهور، فهمتي، هو مشهور بده. وعندنا الرازي، عندنا داود الأنتاكي كتاب تذكرة داود إلى إلهنا هنا، حتى الأوروبيين كانوا يعالجوا به، مشهور. ابن الجزار القيرواني خلى كتب في الوهم، وأولهم هو من القرن الخامس قبل الميلاد، ما يسموهم آباء الطب اللي هما أبقراط وقالينوس خلاه وزادوا وغيرهم وغيرهم، يعني العالم كله عنده معناه. وبالطبيعة احنا هنا العشابين اللي توارثوا هذه المهنة موجودين في أماكن معينة، موجودين خاصة في سوق البلاط في تونس، ما حد يمشي يلقاهم غادي كاي عندهم العشاب يقول لك خذ هذه بكذا بكذا بكذا، لكن بتجربه على مئات السنين. الان دخل العلم الحديث بخذ هذه الحاجه شو بها يدرس فيها، لان ايش هي مواد كيميائيه فيها.
0: ايوه
1: وكما قلتي ولا يدرس فيها شنو هي الحاجات اللي تداوى شنو هي ما تداويهاش، قداش الجرعه وقداش هي وانه الممنوع عليه ومش ممنوع عليه الى اخره. واعتقد انه كلية الصيدلة بالمناستير عندها سنوات وهي قائمة بالمجهود هذا من عشر ونص وباش تخرج. فهمتني؟ ويبدو لي أنه اللي يقرأوا الصيدلة يقرأوا هالوحدة دي. اليوم أنت كان تمشي للصيدليات في تونس تلقي معناها عشرات الأدوية
0: أباس دو بلونت
1: أباس دو بلونت معمولة في كبسولات معناها في جيلول. فهمتني؟ وتتبع يقعد نقطة استفهام هي المراقبة نتاعهم هذه تو نشوفهم بعد.
0: زيد الدكتور بعض الدراسات وضحت انه بعض العلاجات كيما الحجامة مثلا تساعد في تخديم في تخفيف الألم في حالات معينة بطبيعة بطريقة صحيحة ويشرفوا عليها بطبيعة ناس مختصين والثم ناس مختصة في الحجامة، ماهيش نحكيو عاك المغيف القديمة يعني التقليدية عند الحلاق موجودة، يعني ثم ناس مختصة في الحجامة ويقول لك راهي تخفف من بعض الآلام، الوخز بالإبر اللي يخلي البدن يسترخى يخليه مرتاح، يعني برشة تجارب أثبتت أنه
1: كان مش نحكيه وراه هنا في كل واحدة وحدة كل واحد تحب حصة وحصة.
0: اي نعرف أما أعطينا أمثلة أعطينا أمثلة.
1: أنا ذكرت الحجامة مثلا اللي هي قديمة
0: الحجامة
1: المغيف يسموه
0: المغيف
1: استعملوها بطبيعة كما هكا كان يستعملوها بتجربة هكذا. توا وقعت دراستها علميا وأكثر الناس وهذه نقولها بكل واحد أكثر ناس درسوها علميا هم السوريين.
0: أي.
1: الطباء متخرجين من أوروبا مش
0: أساتذة
1: درسوا الموضوع
0: أي.
1: وعملوا لها تقنيات طبية حديثة ما عادش كما قبل.
0: أيه؟
1: كيفاش تحط كيفاش تعقم ما ناهي البلايس تحط انا المرض تعالجها الى اخره
0: التوقيت زيد
1: التوقيت أيه؟ وكل شيء كل شيء أيه؟ كل شيء امور مدرسه علميا وخرجت حتى كتب فهمتني وفما ناس متخصصين يعني يتخصصوا
0: فهمتني
1: يقرا طب الحجامه يقراها وطب الحجامه وعندها انت ريتي في بعض اللي كان واحد شاهد خاصه في السباح بعض ابطال كيفاش ظهر عليهم اثار الفونتوز
0: اي يعملوا في الحجامه
1: طبعا
0: ايش باش تفيد مثلا بالنسبه للبحار تعطي الطاقه
1: تعطي ايه تحسن ياسر الطاقه نتاع الجسم فهمتني وتعالج برشا امراض بعض امراض مناعيه وخاصه الطاقه للجسم تحس الجسم يتخلص من برشا بعض السموم ويحس انه عنده طاقه جديده وما هيش داخله في الدوباج معناها ماهيش ممنوع
0: ممنوع
1: تلاحظ كيفاش ظاهرة عليها كيفاش عامل الحجامة فهمتي
0: الحجامة يعني
1: واصبحت أمور علمية تو مدرسة علمية وقلت لك السوريين برعوا فيها فهمتني ودرسوها علميا وتغيرت تماما مش كما الطريقة التقليدية اللي استعملوها الناس قبل تغيرت سواء كان الطريقة كيفاش تعمل وكيفاش في الأماكن اللي تحطها إلى آخره وفما ما يسمى بالحجامة النزفية والحجامة الجافة النزفية معناها تحط المكان وتشلط تشليطات صغيرين وتحط له ولكن ما يجي يدمر وقبل كان يقول يزم فيها دماش كلها مشاهد التقديم يجيش شوية فقط أو من غير ما تشلط يدها نظهر بزيت معين ويمشي الفونتوز هكا نظهر ماشي جاي ماشي يسموها الحجامة الجافة وهي تعطي أيضا نتائج
0: دكتور لكن تبقى ديما كعلاجات مساعدة في حدود واضحة ما ذاك علاش انت توا هنا حسيت بيك قلت راهو ماهوش طب بديل راهو طب تكميلي
1: ولكن في حالات يكون بديل في حالات معينة
0: في حالات معينة
1: يكون بديل
0: بيه هنينا نحكو وقتاش الحالات المعينة هذه اللي نجم
1: هنا بديل بصفة عام لو ما تجيش الواحد مريض عنده سكري يقولوا برمشي عالج
0: بالبحث ولا الناس اللي عندها امراض مزمنه
1: او عنده ضغط دم مرتفع كبير او عنده شرايين مسدوده نقولوا برا او عنده سرطان امراض خطيره انا يضر نفسه هي هذه خاصه النجم نقولوا في الامراض الوظيفيه فونكسيونيل تروبل فونكسيون احنا عندنا في الجسم ما يسمى التروبل اورجانيك يعني الاضطرابات اورجانيك معناها عضويه واضطرابات وظيفيه. ناخذ مثال باش الساده المستمعين يفهم. مصانع الاخشاب الناس كلها عربيتنا تعانون، يعني تمشي للطب يبحث وتحاليل ومنظار وما يلقى شيء، ومع ذلك مقلق صحيح، لان هذه اضطراب وظيفي في العاده مربوط بالجهاز العصبي اللا ارادي
0: اللي هو يحرك،
1: وربما بعض الهرمونات،
0: فهمت؟ يعني الحاله النفسيه نتاع الشخص
1: ساعات حاله وفعلا
0: اي تاثر،
1: يربطوها بالحاله النفسيه بالستريس مثال
0: بالضغط.
1: فهنا الادويه ساعات ما تعطيش
0: نتيجه،
1: فينجم الطب البديل يعطي علاج
0: اونتي ستريس يعملوا مثلا الوخز بالابر.
1: اعطيك مثلا الميجرين
0: الشقيق،
1: تبحث صور الكل باللي رام ولا ما تلقى حتى سبب. يقول لك هاي الاوعيه الدمية ساعات تتقلص وما نعرفش تعمل، واحيانا الطب البديل يعطي نتائج جيده وهكذا. ذاك الاضطرابات الوظيفي، وخاصه نحن نعرف الستريس والقلق والامور النفسيه والاكتئاب، هذه كلها ما تلقاش حاجات معناها
0: ملموسه.
1: فالطب البديل ساعات اما يكون تكميل او ساعات يكون علاج. فاذا او ما يسمى تولى عنا معناها في الطب الامريكان ما يسموها لي مالادي بسيكوسوماتيك، الامراض النفس الجسميه، ما معنى يعني تظهر على الجسم ولكن الاسباب نتاعها نفسي. ما ذكرت انا المصران الخشينة، فهمتني؟ مثال كمثال والميجران والبحث. ففي الحاله هذيك نلتجئ للطب البديل، اما يعاون او احيانا خاصه بعض الناس اللي تعبتهم الدويات يعني مدة طويلة في الدواء، ولا عنده مشاكل في الكبدة ولا في الكلى ولا في الجهاز العظمي تعب، ولا ساعات الأدوية هي مرض في حد ذاته فيلتجأ أحيانا الطب البديل ساعات تعطي نتيجة. ناخذ مثلا خاصة الأوجاع المزمنة، ثم ناس يعانيوا طول حياتهم من الأوجاع، فيبحثوا ولبس ما يلقوش السبب بالأطباء، فتولي ما يسمى بالاكتئاب أحيانا أو أوجاع مزمنة، فيتعالج به مضادات الاكتئاب اللي هي بنفسها بعد مده طويله تتسبب له في مشاكل. فكيمشي للابر الصينيه او التدليك او الاسترخاء او الى اخره الحالات نقول فيها، او الطب المثلي هذه احيانا يلقى نتائج.
0: لكن يبقى ديما الدكتور كما ذكرت انت نقطه مهمه برشا، راهي الناس اللي عندها امراض مزمنه كيما يعملوا في الانسولين راهو خطر برشا عليه.
1: لا لا لا
0: اما ما ينحي انسولين لا، يعني حاجات ليس سبيل اليه، يعني باش تبدل الناس اللي عندها ارتفاع ضغط الدم، الناس اللي عندها امراض الشرايين. اي راه ما فماش طب، هو يسميه الدكتور انت سميته الطب التكميلي ماهوش بديل، ما ينجمش يكون بديل في حالات معينه
1: الامراض الوظيفيه فونكسيونيل ما فماش ينجم الانسان تعب الادويه ساعات تمشي نتيجه.
0: باش نرجع معاك دكتور نواصلوا حصتنا فيما يخص الطب البديل او ما تعرفوا يعني ما تسميه انت الطب التكميلي. ابقوا معنا ما تغيروش هذه الموجه، موجه اذاعه الكف.

0: تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف، الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الفاش تاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.
1: مرحبا، اهلا وسهلا، مرحبا بالجميع. نتبعوا مع بعضنا في بتبيع برنامج صحتك مع الدكتور غوازي والطب البديل والا الطب التكميلي. حكينا الدكتور غوازي شنية هو الطب البديل، شنية الحالات اللي نجم يفيد فيها، الحالات اللي ما ينجمش يفيد فيها. بصفه عامه يقول الدكتور هو الطب مدروس في العالم، يعني حتى كان باش يولي تكميلي راهو بطريقة مدروسة، كان ثم بالأعشاب جرعات مدروسة، ما هوش عشوائي كما جاي يقولك ناخذ النبتة الفلانية ناخذ النبتة الأخرى. أراه وفي بعض العلاجات، يعني مش في كل شيء، ثم حاجات كما الناس اللي عندها أمراض مزمنة لا يجوز أنه تبدل لهم الأدوية امتاحهم بالطب هذية التكميلي. لكن دكتورة هنا لسائل أن يسأل، يعني أنت ذكرت بعض الحاجات يعني في الطب هذية التكميلي كما الوخز بالإبر، العلاج بالمياه الباردة، برشا حاجات أخرى. دكتور هنا برشا يسألوا متى يبدأ الخطر، يعني وقتش نبدو هنا نحكي على الطب البديل. ثم شكون يعتبروا مجال مفتوح، كيفاش نقوله مفتوح لكل من هب ودب، اللي هذا يقولك هاو عندي نعمل حجامة، هي تو الحجامة ولا طب خاص بها، طب الحجامة ماهوش اللي يجي يعمل الحجامة. هنا نجمو نحكيو على الخطر، وقتاش يبدا الخطر؟ مش الناس كلها يعني تنجم تعوض هالطب هذا التكميلي الطب البديل.
2: نرجع للتكوين.
1: تكوين ولا
2: باش نعطيك هنا مثال. الوخز بالإبر وقت اللي الأوروبيين اللي هما صنعوا الطب الحديث نقولوها بكل صراحة، وقت اللي مشاو للصين لقاو اللي في الصين يدرسوا الطب التقليدي متاعهم. اليوم هناك كليات في الصين يقولك تحب تمشي للطب الصيني القديم أو تمشي للطب العصري، يعني الطب العصري اللي هم يعملوا في الجراحة الروبوتية، والطب القديم يعتمد على الحشيش والوخز بالإبر وما يسموها المكزيبيستيوم، معناها الوخز بالإبر مع الحشيش مع بعض. وحتى في التشخيص، يعني الطبيب الصيني القديم ما يشخص لا تصاور ولا تحاليل، عنده حاجتين يعتمد عليه، اللساء والنبض فقط يعتمد هذاك ويعمل لك تشخيص. ولأنه الفلسفة متاهم أنه المشكلة كلها هي طاقة تدور في الجسم وفيها اضطراب في الطاقة وفما مسارات متعاخر. عندما يمشيوا الأوروبيين معناها لقاو اختلاف 180 درجة ما تعرفوش بيها، قالهم لا جربوا خذوا الوخز بالإبر وتفر، وبدأوا يتعلموا وعطات نتائج، فأصبح لهم معترف بها ومراكز في أوروبا اللي هي بفلسفتها مختلفة تماما على الطب العصري، فهمت؟ اعترفوا به تو يتكونوا فهو عنا في تونس تو شكون متكون اطباء مشاو للصين وفما جاو حتى عمل معناها تربصات واسمح يدوي به. فهمت شفت كيفاش معناها ثم التكوين. نفس الشيء قلتي الحجامه. نفس الشيء مثلا الطب المثلي الهوميوباتي، يعني اليوم عنا تكوين يقرا عامين وياخذ هذا ويحطها حتى ومعترف بها من العماده، يحطها في الاوردونانس نتاعو، طبيب مثلي يحط طبيب كذا ويعطي الادويه ما يسمى بالمثليه. تو نجي ربما كان جات حصه مستقبلا نحكي فيها بالتفصيل، رغم انه كثير من الطب يقول لك هذا دجل وشعوذه. فهمت
1: انت يعني
2: فما اذا نحن نرجع للتكوين،
1: طب تكوين
2: التكوين نفس الشيء الطب النباتات. ثم العشاب القدم به بتجربه
1: نجم تصيب،
2: لكن تو كما قلت لك دراسات، وين يقول لك تمشي للصيدليه تو تلقيها عشرات الادويه، ولكن مشكله باه المراقبه قصه اخرى. ولكن الكليه الصيدله بدات تدرس في النباتات هذه كلها وكل حاجه شنو اللي يلزم الجرعه وشي يلتعب وشي ما يتعبش، وانا النباتات الخطيره والنباتات غير الخطيره. اذا فنرجع للتكوين العلمي صحيح.
1: التكوين هو مهم برشا في هذه العلاجات بالطب البديل والا بالطب التكميلي، وتبقى الناس اللي عندها امراض مزمنه ما تنجمش راهي تبدل الادويه نتاعها الصحيحه بهذه العلاجات. فاش نجمو نحكيو اخر فيما يخص الطب البديل دكتور، عندكش اضافه اخرى والا الطب التكميلي؟
2: لا انا قلت لك هو قعدنا في التسميه بديل او تكميل. قلنا في بصفه عام من الافضل نسموه تكميل. يمكن يكون بديل في بعض الحالات، وهنا الاشكاليه كونه الطبيب اللي هو متكون بالنسبه للطب العصري ربما ما عندوش المعلومات الكافيه على ما يسمى بالطب البديل، فتصير شويه ساعات اختلافات بينه وبين المريض نتاعو. ولكن ما هو مهم جدا انه عندك مريض عنده امراض مزمنه خطيره، حذاري حذاري ما تبطلش دواتك، تبع الطب العصري لانه هذاك هو الاساس. طب تكميلي هذاك تنجم تشاور فيه طبيبك وتمشي لشخص يعرف متكون
1: يعني متكون ماهوش ماهوش يعني عشوائي. انت ذكرت مثلا الموجود في الاسواق،
2: وخاصنا احنا قلنا هنا ماهيش في الامراض العضويه، في الامراض الوظيفيه فونكسيونيل او النفس الجسميه اللي فيها عندها علاقه بالحالات النفسيه والستريس والقلق او اضطرابات وظيفيه اللي احيا حد الان الطب ما لقالهاش سبب معين. وذكرت بعض الامثله فهمتي.
1: يعني عندها فوائد بصفه عامه في حاجات معينه؟
2: لا لا لا عندها فوائد. يعني انا نقول لك اللي كان في اوروبا معناها باش تلقي موعد للاستيوبات مثلا يلزمك اشهر تصوري.
1: مثلا دكتور، موجودة في حاجات الخطيرة كما كنت تحكي عليها أنت، السكر، ارتفاع ضغط الدم، أمراض القلب، هذه حاجات ما يمشيش معها الطب البديل. نحكي مثلا على آلام المفاصل، نحكي على الالتهابات المزمنة مثلا تنجم تكون
2: أنت يعطيك ساعة ذكرتي آلام المفاصل لأنه مثلا الروماتيزم نعرفوه مرض مزمن والأدوية نتاعو إذا كان مدة طويلة هي بنفسها تولي سبب في المرض.
1: الادويه
2: نتاع بالطبيعه باش تقوم مده طويله معناها الكبده باش تتعب والكلى باش تتعب وبرشا مرضى معناها توا في وصلوا حتى للدياليز للاسف. فهمتني؟ فهنا يولي يفطر هاك المريض هذاك والطبيب نتاعو يقول له والله ياتم نشوفوا ينوتر الترناتيف، هذا اسمه ميديسين الترناتيف. معناها حتى انه في اوروبا احيانا يسموه لا ميديسين دوس، لا ميديسين دوس، ولكن هنا يقصدوا بها خاصه العلاج بالمياه المعدنيه والمياه البحر سواء ميتين دوس. فهمتني؟ وهذيك في الحقيقه في ناحيه ارق وتعب ماهيش ما علاج فهمتني؟ وتعاون مثلا في هذا الروماتيزم تخفف برشا من الاوجاع وتحسن ساعات حتى مشاكل المفاصل.
1: على كل هذا هو موضوعنا اليوم، الطب البديل والا الطب التكميلي.
2: لا محاله سامحيني، راه كل حاجه ذكرناها تستحق حصه واحده وربما حصتين باش نوضحوا ونفسر، لكن اعطينا فكره عامه ما انا فهمتني حتى نوضحوا بين البديل والتكميل.
1: دكتور، اعشاب طبيه موجوده مشهوره الناس كلها تعرفها، حاجات بسيطة ما نمشيوش للأعشاب اللي ما نعرفوهاش، ماذا بينا الحاجات الموجودة في البيت في كل بيت مثلا كيما في النعناع، يعني من الأعشاب العلاجية الشائعة النعناع. معروف مثلا في علاج التشنجات، تشنج العضلات، يقولك تستعمل النعناع ينحي التشنج مثلا.
2: أكيد.
1: يفيد في الاسترخاء.
2: أكيد.
1: في بعض في الجهاز الهضمي.
2: أكيد. مفيد زي أكيد. خاصة الجهاز الهضمي.
1: للجهاز الهضمي. الثوم وما أدرك ما الثوم،
2: الثوم والبصل
1: برشا أي موجود زوز. في المطبخ متاعنا يقولوا خصائص، يعني الثوم يعني مضادة للميكروبات مثلا، كانت نجم تكون هي في حد ذاتها كيفاش نقولوا نحن الأدوية هذه
2: أنتيبيوتيك أي تنجم
1: كيما البصل
2: أي
1: مفيد. شنية البصل مفيد. مثلا في حاجات كيف للالتهابات البصل
2: موجود للالتهابات مفيد جدا.
1: الزنجبيل، الكركم زادا مفيد خاصة لألام المفاصل، للالتهاب المزمن، لأمراض الكبد، أمراض الجهاز التنفسي. ذيك علاش برشا ناس رجعت توا للحاجات هذه الموجودة في المطبخ الطبيعية مثلا في الطبخ نتاعهم، يقولك آخر حاجة نحطها في كي يطبخ يحط الكركم آخر حاجة، هتراهي أنتي أنفلاماتوار لبرشا حاجات يعني في الجسم.
2: أكيد. هذا الكركم ماهوش من البهارات نتاعنا.
1: اي اما توا ولات العباد
2: ولا توا
1: الناس تستخدم فيه
2: الفلفل الاكحل ماهوش من البهارات نتاعنا.
1: اي اي ماهوش.
2: ولكن جاونا واتضح انهم مفيدين جدا للصحه
1: للالتهاب
2: باستعمال
1: معين مرشد. على كل مشكور دكتور غوازي على النصائح والتوضيحات اللي قدمتها لنا هذه فيما يخص الطب البديل والا الطب التكميلي. انت تاكد عليه اللي هو التكميلي ماهوش بديل. اي الطب التكميلي. مشكور دكتور غوازي مره اخرى
2: ان شاء الله في حساس خير بما نفصلوا بعض منها
1: في بعض
2: لأن مهمه ياسر
1: مهمه
2: مستعمله جدا.
1: أي حتى معمول بها في العالم
2: ولات فيها اختصاصات ولات فيها فهمتني وتنفع.
1: أيه.
2: نقص شوية ماك الأدوية الكيميائية اللي أحيانا مضر خاصة في أمراض المزمنة.
1: أيه.
2: يعني فهمتي.
1: مشكورين الناس كل على حسن المتابعة والاهتمام. إلى اللقاء.

0: إذاعة الكاف
1: صوتك يا بلادي ديما علي.
0: حدث ورأي. حدث ورأي بإمضاء خيرة الشارمي.
2: مرحبا، أهلا وسهلا بكم الناس الكل. برنامج حدث ورأي في الشبكة الجديدة، شبكة صيف 2026، باش تكون يوم في الأسبوع كما اليوم نهار الاثنين مباشرة بعد النشرة في بيئة الحال والأخبار الرياضة. ألتقي معكم في حدث ورأي حتى الماضي ساعتين كعادة، نطرح فيه المواضيع اللي تهم الشأن الوطني وإلا العالمي. باش يكون حاضر معايا الأستاذ نجاح سالم، بحكم ضيق الوقت الحقيقة باش نحاولوا أنه نركزوا على أبرز المواضيع وناخذوها في بالقراءة والتحليل. اليوم موضوعنا في حدث ورأي نرجع مرة أخرى على لجنة الصلح الجزائي وتغيير جديد ولجنة جديدة بأعضاء جدد ورئيس جديد اللي يعني تم استقبالهم نهارة الجمعة في قصر قرطاج، وكانوا أدوا اليمين أمام رئيس الجمهورية. بطبيعة الحال باش نشوفوا شنو طبيعة هاللجنة هذية، علاش نعاودوا مع لجنة جديدة باعتبار أنه تقريبا فما زوز لجان أقبلها، شنو المشكل اليوم. وإن شاء الله اللجنة هذية بطبيعة الحال تؤتي ثمارها كما نقوله، ويكون فما فعل في الأهداف اللي موجودة من أجلها اللجنة هذية. باش ناخذ بطبيعة الحال من الجانب القانوني والقراءة في مهام هذه اللجنة مع الأستاذ نجاح سالم وأستاذ القانون العام اللي حاضر معايا في القراءة والتحليل. عسلامة ومرحبا يا أستاذ، أهلا وسهلا بيك.
3: السلام السيدة خيرة، مرحبا بك وبجميع مستمعي ومستمعات إذاعة الكاف.
2: شكرا لك أستاذ على حضورك معنا في توقيت جديد في فترة الصيف إن شاء الله. قبل ما نبدأ معك ساعة بموضوعنا الرئيسي اليوم، انطلقت دورة المراقبة بالنسبة لامتحانات البكالوريا، إن شاء الله بالتوفيق أكيد لكل التلامذة اللي يجتازوا دورة الأبطال احنا نسموها أستاذ نجاح سالم، إن شاء الله بالتوفيق لهم في هذه الدورة. ونبدأ معك أكيد يعني بالخبر هذه، تفضل.
3: هي في حقيقة الأمر دورة التدارك، ودورة التدارك ما بعدهاش حتى دورة أخرى، لذلك السبب ربما كل الجهود ستنصب من طرف أبنائنا على أنهم يبدعوا في الامتحانات وينجحوا، لأنه ما فماش بعدها دورة أخرى، بمعنى أنه هذه الدورة تعتبر بمثابة الاستثناء أو المسألة الاستثنائية في علاقة بالدورة الرئيسية.
2: نعم.
3: والاستثناء عادة دائما وأبدا ما نجموش نمدوا فيه وإلا نتوسعوا فيه، هكا علاش تلقى أبنائنا مستعدين كل استعداد وإلا يستعدوا كل الاستعداد باش ينجحوا فيها، أنسي كو الأولياء نتاعهم، مع التوصية دائما وأبدا للأولياء، الرجاء كل الرجاء خفوا على وليداتنا وبناتنا، والرجاء كل الرجاء لمن لم يحلفوا الحضره، فما برشة تحقوا مثلا وما مش باش يعدوا. مش مشكلة ولدي، مش مشكلة بنتي، إن شاء الله عم الجاي وراهو الدنيا مفاتش، وراهو فما برشة من المبدعين ومن المفكرين ومن الناجحين في حياتهم على المستوى المالي والاقتصادي والاجتماعي وحتى السياسي، ما عندهمش بكالوريا.
2: أي هذا هو أستاذ، إن شاء الله بالتوفيق لهم أكيد في هذه الدورة، دورة المراقبة بالنسبة لامتحانات البكالوريا. نمشي للموضوعنا الرئيسي، وإحنا رانا كنا تحدثنا فيه سابقا أستاذ نجاح سالم بيت الحال، لجنة الصلح الجزائي المهام متاحة. إذن لجنة جديدة، أعضاء لجنة الصلح الجزائي وتعيين رئيس جديد اللي كان أدى صحبة أعضاء اللجنة اليمين أمام رئيس الجمهورية عملا بأحكام المرسوم اللي أحدثها سنة 2022. نمشي ناخذ معاك الجانب القانوني ربما أستاذ نجاح سالم، نخلي لك أكيد التعليق على طبيعة هذه اللجنة واختصاصها، تفضل.
3: نظرا لذلك الوقت ربما سيلاحظ للسادة المستمعين والمستمعات أنه باش نتكلم هكا بشوية حاجات تقنية، نظرا لذلك الوقت معناتها مش وسعوا بيكم معنا وما يسالش حاولوا باش تفهمونا، وكل ثقة أنهم يفهموني.
2: نعم.
3: في حقيقة الأمر النص القانوني الذي أحدث هذه اللجنة هو المرسوم عدد 13 لسنة 22 مؤرخ 20 مارس 22، لأن المرسوم ذاك لاحظت بعد مدة ربما مع عمل اللجنة الأولى لاحظ مجلس نواب الشعب ولاحظت أيضا رئاسة الجمهورية التي تتبعها هذه اللجنة أنه هنالك بعض من الهينات وبعض من العراقيل التي تحرضت إليها اللجنة على مستوى الواقع فما بارش حاجات ما نجموش نطبقوهم. لذلك السبب صدر قانون في 2024 اللي هو قانون عدد 3 لسنة 24 مؤرخ 18 جان في 24. القانون هذا نقح العديد في حقيقة الأمر من النصوص وإلى الفصول الموجودة في المرسوم عدد 13 لسنة 22 في سبيل حل حالة المسائل ربما العالقة التي جاء بها المرسوم المذكور. لأنه ملزمه حتى بعد إصدار هذا القانون لا تزال ربما العديد من المسائل على حالها. لذلك السبب تم تغيير اللجنة وأعضاؤها في مرة أولى ثم في مرة ثانية وها نحن الآن أمام تركيبة ثالثة للجنة يرأسها السيد الفاضل علي عباس. هذا من ناحية. من ناحية ثانية على مستوى قانوني أيضا اللجنة هذه راهم تنجمش تنشط وإلا صلاحياتها تمارسها خارج إطار القانون. علاش؟ يعني تذكريش توا كنت نحن الأخيرة على أبنائنا في البكالوريا يكونوا دورة تدارك هي استثناء والاستثناء لا يمكن التوسع فيه. مسألة الصلح الجزائي أيضا في علاقة بالقانون وفي علاقة بتطبيق القانوني وفي علاقة بتطبيق القواعد القانونية والعقوبات هي استثناء. لذلك السبب من نجموش نتوسع وإلا هي تتوسع فيما جاء به القانون وإلا تعمل حاجات من راسها. هكا علاش نلقوها القانون المتعلق بالصلح الجزائي سواء تعلق الأمر بالمرسوم عدد 23 وإلا بالقانون عدد 3 لسنة 24 هزوز هذو ما تلقاهم صارمين أنسيكو لحطيش حتى خطاب رئيس الجمهورية.
2: أنا باش نجو هاي
3: تفضل لو كان
2: لا لا ميسيلش واصل فكرتك أستاذ ميسيلش واصل فكرتك
3: في علاقة بهذه اللجنة يقول عندنا مرتكزات عنده مرتكزات هنا هكا نفطرهم هكا نقسمهم ثم مرتكزات. المرتكزات لابد أن فلوس الشعب ترجع للشعب لكن المرتكزات فلوس الشعب ترجع للشعب لابد من قانون ينظم هذه المسائل. القانون هذاك بما أنه يضعوا بشر البشر عندهم الإمكانية أنهم يكونوا متنسبين فيه ينجموا ينسبوا فيه ينجموا يعملوا مبادئ للي ما حبش ربما يرجع يشد الحبس واللي حب يرجع ينجم يخرج أي ينجم يخرج وقتاش هذايا اللي سطروا القانون وهذايا اللي باش

0: لهنا نجمو نفهمو يعني فما رسائل ربما غير مباشرة. أستاذ نجاح سالم تحدث عن المحاسبة اللي يقولك هي مطلب مشروع للشعب التونسي ما نفرطوش فيها، ومرة أخرى يقولك إعادة يعني هذه تشكيل لجنة جديدة. شنو نجمو نفهمو معتها من خلال ما صرح به رئيس الدولة؟
1: مرة أخرى أنا لأنك أنت طلبتي مني حطيتني في إطار من الأول من الناحية القانونية، وهو راهو فيها زوج نواحي في حقيقة، فيها ناحية قانونية وفما ناحية اجتماعية اقتصادية.
0: نعم.
1: اجتماعية اقتصادية إنسانية اقتصادية. الناحية القانونية رئيس الجمهورية يتكلم على فلوس الشعب. مثلا ينجم يقول لك لو كان حبيت نحلل الكلام يقول لك راهو المسألة ليست متعلقة بشخص رئيس الجمهورية، لأنه لو كان جات متعلقة نجم نسامحهم، أما بما أنه متعلقة بالأموال العمومية ما نجموش نحن نسامح إلا في إطار. هذا الإطار لابد من يسطر القانون القانون اللي هو ما يسمى بضمير الجمع، ضمير المجموعة الوطنية، ضمير المجتمع. لذلك السبب نصينا وإلا وقع سن المرسوم ثم وقع سن القانون ثم رو منشور زادة بتاع رئاسة الحكومة، وأنا أدعو بكل إلحاح السيد رئيس الحكومة أن يجدد المنشور هذا اللي هو عدد 9 لسنة 23، لأنه أصدر في حقيقة الأمر قبل ما يصدر القانون المنقح للمرسوم، والمنشور ما ينجمش يكون معناتها متوائم ومتلائم مع القانون اللي نقحته سمبلمون على خاطر أصدر قبله وهو أقل منه مرتبة. نرجع توا للخطاب رئيس الجمهورية. المسألة الثانية اللي هي أنه راهو صحيح ربما فما محاسبة، وهذا هو المرتكز ربما ثم أموال عمومية ولابد أنها تترجع للمجموعة الوطنية، وهذا هو المرتكز. لأنه راو هدايا ما يمنعش لكون راو المجموعة الوطنية من خلال القانون اللي أصدره ربما رئيس الجمهورية في حقيقة الأمر في بداية الأمر متمثل في المرسوم.
0: نعم.
1: لأنه مجلس نواب الشعب ما كانش موجود، وبعد تدخل مجلس نواب الشعب باش يعطي شرعية للمرسوم هدايا وينقحوا أيضا. بريف المجموعة الوطنية قالت نعم انتم ربما اخطأتوا، هنالك من اخطأ سواء كان ذات معناتها شخص طبيعي ولا شخص معنوي ما يسالش في المجموعه الوطنيه. الخطا هذا عاده باش يكون ذو صبغه ماليه ذو صبغه اقتصاديه، ما يسالش نحن ايدينا محلولين في سبيل انكم ترجعوا الفلوس والا تعملوا مشاريع. هنالك معناتها العديد من الترتيبات وتحدثنا فيها بكثير من التفاصيل في قصص خريطه سيده خيره. اذا تنجموا ترجعوا الفلوس وإلا تعملوا مشاريع في المناطق الأكثر احتياجا أو فقرا، وإلا تعملوا ما تراه الدولة مناسبا بعد اقتراح منكم أنتم بعد تدخل العديد من الأطراف في سبيل أن الدعوة العمومية تستبدلوا بحريتكم، بمعنى بين ظفرين أنك تشري حريتك وخروجك من السجن وإلا من الإيقاف وإلا ترجع من المنفى حتى من البرة، معناتها ترجع من البرة مقابل أنك أنت تخدم المجموعة الوطنية ولا ترجع فلوس الدولة.
0: وهذا أي تفضل أستاذ. هو في نفس هذا السياق اللي كان ذكر به رئيس الجمهورية يقول اللي هذه فرصة أخرى تتاح المعنيين بمسألة الصلح الجزائي سواء في الداخل ولا في الخارج حتى يغادروا السجون، واللي في الخارج يرجعوا الأرض الوطن إذا كانوا معناتها هما صادقين في المسيح متاحهم من أجل الصلح. يقول أبواب الصلح تفتح من جديد بعيدا عن كل أشكال المزايدات أو المغالطات أو إطالة الأماد، ولا أحد فوق المحاسبة أو فوق القانون، والجميع سواسية دون أي استثناء أمام ما ورد فيه من أحكام. هذا هو تقريبا في نفس السياق اللي كنت تحكي فيه أستاذ نجاح سالم.
1: هذا هو لأنه هذه فلسفة كل صلح في أي بلاصة من البلاد في أي دولة من الدول، هذه فلسفة كل صلح وهذه هي فلسفة كل استثناء يتعلق بما يسمى بالعقوبات الواجبة قانونا، لأنه لا جريمة بدون نص. بمعنى نرجع توا مرة أخرى ربما الخطاب موجه للناس اللي ربما تعرف ولا الناس اللي حبت تقول لك راهو هذاك عنده فلوس وما حبش يرجعهم. نعرف فما برشا تعز عليه بين ظفرين كلمة تعز سيدة خيرة متميزات الكاف أنهم يرجعوا الفلوس تسبب المعلقات المليارات مو مليار 10 مليارات 20 مليار، هو مطالب انه باش يرجع على الاقل نسبه كبيره منهم، وساعه على ساعه يرجعهم الكل وما يبقاش ربما ما عنده حتى فرنك بين ضفرين، وتوا نحكوا بطريقه مبسطه جدا، لانه هو هكا عاش توا في وقت

0: الأوقات وخارج إطار القانون بين ظفرين، وليس الأستاذ نجاة سالم محدثكم ولا الأستاذ خيرة الشاريني التي تدير هذا البرنامج هي التي قررت أنه هو راهو مسيء ولا مذنب، ماهيش نحن، لاني أنا ولاني أنت، وإنما القضاء. نعم أم لا؟
1: نعم.
0: القضاء هو اللي أثبت ذلك أو تبين له بعد دراسة ملف المعني بالأمر أنه ربما مخطئ وأخطأ في حق الدولة أو في حق المجموعة الوطنية. إذن هاي فرصة قبل ما يجي ربما يوم القيامة أنه يصلح المسألة هذيك وما يسالش يد الدولة. وبل بالعكس أنا نشجع على مثل أو على هكذا مسائل، خاصة إذا ما تعلق الأمر بشخص يستطيع أنه يرجع أموال الدولة، وفي الآن نفسه يعاود ينهض. وياما ناس عندهم مشاريع طاحت وتعاود معناتها تقف على ساقيها في سبيل أنها تبني مرة أخرى مشروعها إلى آخره، وإن شاء الله ربي يعاونهم مدامهم هم مشاو بنية طيبة، وهذا هو اللي قصده رئيس الجمهورية، بنية طيبة في علاقة مع الدولة. إذا أنا نتصور الكون ربي ما خيبهم. هذا من ناحية مسألة النية الطيبة راهو في حقيقة الأمر هذا أيضا ما كان أو كان من بين أسباب تنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 22 بموجب القانون عدد 3 لسنة 24 وأرخص 18 لسنة 24. إيش معنى تفهم برشة؟ مثلا يقول لك ها باش نخرج أنا من الحبس ونعطيك 50 دينار لأنه الصلح ثاني ونتحدث فيه بعد شوية، واضح؟ يقول لك راهو ها باش نخرج، لكن بعد ما يخرج مباشرة ينجم يهرب. وهذا عملت له الدولة ما يسمى بالسبل الكفيلة أنها ما يخليش وإلا ما يزموش يهرب لأنه بتحجير السفر. ينجم أيضا يقول لك راهو باش ندفع 50% وبعد ما يلقاش 50%. لذلك السبب القانون بعد تنقيحه أو المرسوم بعد تنقيحه عذرا نصص على مسألتين اثنتين تتعلق كل منهما بصنف من أصناف الصلح الجزائي الذي نحن بصدده في هذه الحلقة من برنامج حدث ورائي. الصلح الأول وقتي والصلح الثاني نهائي. الصلح الوقتي هو اللي تدفع بموجبه الناس الأشخاص المعنية جزء من المبلغ ما ينجمش يقل على 50% في الأخير.
1: نعم.
0: والصلح النهائي بعد ما يتم إجراءات، وعلى فكرة لهنا الإجراءات بصراحة طويلة شوية ومعقدة.
1: هذا اللي كنت باش نحكي فيه، هذا هو اليوم إذا كان نتحدث على تعثر مسار الصلح الجزائي أكيد لأسباب، من بين الأسباب اللي يتداول فيها أنه فما تعقيدات إجرائية وفما بيروقراطية، يعني طول أجال الاختبارات يقولوا، تعدد مراحل الاعتراض وتأخر البت في الملفات لشهور طويلة، ربما هذه من بين الأسباب على قليل ما هو متداول مع ترى أستاذ نجاح سالم، خاطر أحنا ما نعرفوش التفاصيل دقيقة ولا نمتلك الحقيقة في هذا باش نبدو واضحين. تبقى ما يتداول يقول لك تداخل الصلاحيات وغياب الاستقرار، بمعنى أنه يقول لك أدت التغييرات المتكررة في تركيبة اللجنة وإقالة والاستقالة يعني الأعضاء متاحة والمقررين متاحة إلى فقدان الاستمرارية والنجاعة في العمل متاع اللجنة. هذه تقريبا معناتها من بين الأسباب. فما زيدة يعني برشا تفاصيل على مستوى التقييم وغيره. كيفاش نجمو نفهموا احنا أستاذ نجاح سالم المسألة هذية؟ نجمو نتحدثوا على تعثر، نجمو نتحدثوا على فشل، لأنه اليوم فما تحديات أيضا مطروحة أمام اللجنة الجديدة، ومن بعد هو باش يكون سؤالي فيما بعد شنو المطلوب منها لجنة جديدة، كيفاش نجم تتعامل ربما برؤية جديدة ولا بأفكار جديدة تخدم بها. خلينا نمشوا بأسباب التعثر هذية. تفضل أستاذ.
0: واضح، شكرا سيدة خيرة.
1: نعم.
0: واحد، فما قضاء أو من صنف القضايا الموجودة لدى القضاء هي قضايا النفقة. ساعة على ساعة قضية بتاع نفقة يحكم فيها وإلا يشدها قاضي ولا قاضية فاضل ولا فاضلة، ومن بعد في جلسة من الجلسات يتبدل القاضي. هذا يسمى ريسك، ومن خلال التجربة لست محاميا، وإنما من خلال على الأقل أصدقائي المحامين وزملائي الأفاضل اللي تحدثوا لي، هذا يسمى إمكانية يخلي المسائل الطول في علاقة بالقاضي الجديد، لأنه لابد له من دراسة الملف مرة أخرى ما كنت بصدده في علاقة بلجنة الصلح الجزائي. يمكن أن يقع أيضا تبديل ما يسمى به الأعضاء، هذا كم شأنه أنه بشي يطول الإجراءات ويساهم مرة أخرى في مسألة البيروقراطية، راهو بدون ما نشعر مش بالضرورة عن قصد، وإنما تبدل العضو جديد لابد باش يشوف الكرسي يعدله يطلع الكرسي، يهبط الكرسي، ما تبارك الله فمك راسي كي الطفله وتهبط، ما ادريش عندك انت من مؤلف الاذاعه بريف، فمك راسي اخرين كذا وكذا، يعدل الكرسي ويعدل كذا، ومن بعد يشوف الملفات، وبعد الملفات بريف عوده على بدء. هذا من ناحيه. من ناحيه ثانيه ثم مساله اخرى راهو هامه جدا، انه لاحظت كون الاجراءات في حد ذاتها المتعلقه بالصلح الجزائي، وخاصه اذا ما نواه صاحب الشأن أو صاحبة الشأن الشركة وإلا الذات المعنوية ولا الذات الطبيعية، لا معناتها عندهم برشا مراحل لابد باش يمروا بيها. أذكر على سبيل المثال عندهم مثلا مطلب، ينجم مطلب وتنجم اللجنة تتعهد من تلقاء نفسها، بعد المطلب عندنا اللجنة تضبط القائمات، وبعد اللجنة تضبط القائمات يلزم نحدوها نهائيا، وفي الأثناء مش اللجنة بركة تتدخل، يتدخل حتى مجلس الأمن القومي، وبعد عندنا اختبارات، الاختبارات لابد من تعيين ما يسمى بيزيكسبير هيك ولا خبير في شأنها، وبعد الخبير يلزم البت النهائي في المسألة. هذوما على الأقل خمس مراحل تمر بهم عملية ما يسمى بالصلح الجزائي، إضافة إلى مراحل أخرى دودون، مراحل أخرى في وسط أثناء هذه المراحل الكبرى أو الخطوط الكبرى، الخطوط العريضة لعمل اللجنة، من بينها أن العديد من الهياكل سيدة خيرة. أذكر على سبيل الذكر أيضا عندنا السيد رئيس الجمهورية، الأطراف المتداخلة، عندنا مجلس الأمن القومي، عندنا المكلف العام بنزاعات الدولة، عندنا وزارة المالية، وزير المالية أو وزيرة المالية، عندنا اللجان على مستوى جهوي إن كان هنالك ربما مشروع على مستوى جهوي ولا صلح على مستوى جهوي، وعند إدارة الملكية العقارية ريت، هذوما كل يتدخلوا، وهذوما مرة ما جبتهمش من راسي مرة أخرى، هما موجودين في المرسوم وموجودين في القانون الذي نقحه. هذا من ناحية. من ناحية ثانية نعرف لو كان تعدد الأطراف في أي مسألة من المسائل ربما هذاك من شأنه أن يطولها ولا يطول البثها ولا يطول إيجاد الحلول في شأنها، فما بالك بقضية ذات صبغة مالية واجتماعية واقتصادية، والملفات نتاعها تنجم تكون متعلقة بالعديد من الأطراف، ديوانة، حرس، شرطة، قضاء، مكلف عام بنزاعة الدولة، مالية، إلى آخره. تفضل السيدة.
1: نعم، ماذا هو
0: الآخر اللي هو الكون ما هو المنوط بعهدة هذه اللجنة
1: لتجنب أكيد باش يكون نتصورها أستاذ أهمية ساعة أن يكون فما تقييم لعمل اللجان السابقة، لأن عملية التقييم نتصور مهمة جدا باش يبنوا عليها بالنسبة لعمل اللجنة الحالية، وتلافي ولا التفادي ربما الهينات وإلا المشاكل اللي تنجم تعطل العمل اللجنة وتحدث يعني هذه الإشكاليات والتعثر هذه الكل والبطء خاصة في الأمور الإجرائية وغيره من اللي كنا نحكو فيه أستاذ نجاح سالم. نتصور فما خدمة وفما تحدي مطروحة على اللجنة الجديدة. تفضل.
0: مش خدمة، موجودة خدمة كبيرة.
1: كبيرة.
0: مش خدمة. صحيح. خدمة كبيرة. مسألة التقييم سيدة خيرة وإن كانت هامة فإنها لا يجب أن تعطل، من خلال تجربتي البسيطة في الإدارة ومن خلال تجربتي أيضا في التعليم العالي، ولاحظوا كونه ساعة على ساعة نخدم مع زملاء مع بعضنا في ملتقى ولا نخدم في حاجات حتى في الميموار نتاع طلباتنا ولا في طلباتنا ولا في الامتحان، ما يسالش النجم نقسموا لتاش، نقسموا المهام. السيد رئيس اللجنة معاه زوز مساعدين، ما يسالش مثلا نحط مساعد هو بتاع التقييم هكا التقييم يمشي بسيادته، وتقبل وإلا قبول المطالب الجديدة ما يسالش حتى لا تتعطل عمل اللجنة، لأنه ليدولي فون كور ما يسمى بالليدولي سيد خير
1: الأجال
0: ضيقة في علاقة بعمل اللجنة. علاش الأجال ضيقة؟ لأنه مراد المشرع بمعنى أنه واضع معناتها المرسوم ولا واضع القانون كان في سبيل أنه التقصير في هذه الأجيال والإسراع في البت في القضايا دي، لأنه ذات صبغة مالية ومرتاح في الاقتصاد ما يستناش.
1: إذا
0: يلزمناش نتناقضوا مع روح النص هذا سواء كان المرسوم أو القانون الذي نقحه، ونقولوا ما يسالش هكا. فما مثلا واحد من المساعدين يتلهى بالتقييم تاع الليفات، انا نتصور اذا ترى صار التقييم تاع الليفات، لانه ما ينجم يخرج رئيس الا باش يعمل رابور التقييم فيه الحاجات الايجابيه والحاجات السلبيه، وفيه تابلو دبور، وفيه اش عملت واش عملت، وفيه النيفو تاع كل قضيه وين وصلت الى اخره، نبنوا على هذاك ونكملوا. بمعنى اوضح سيده خيره ما تفضلت بالاشاره اليه، وهو التقييم ما يلزمش يكون عائق أمام عمل اللجنة. اللجنة شي يستنى فيها توا، أنا في اعتقادي وفي تصوري اللجنة عندها صلاحية كبيرة وعندها ما يسمى بالآلية وإلا صلاحية بتاع الديكلونشمون بتاع البروسيسيس، حتى من تلقاء نفسها نوصل موجهة مطلب، وإنما حتى من تلقاء نفسها هي التي تبادر
1: ربما
0: في حل حالة بعض المشاكل. إذن هي اللي باش تفتح الباب. الرجاء من السادة القضاة المحترمين وأعضاء اللجنة كلهم بدون استثناء أنهم يحاولوا منفتحين، بمعنى شنو؟ راهو الخدمة نتاعكم ماهيش خدمة نتاع قضاء، ماهيش دوسي بركة، هذا كل دوسي فيه دوسيات، وهذاك علاش نلقوا قضاة متعدين. وإن كان زاد أنا تمنيت راهو في أعضاء اللجنة هنالك ديزيكسبير على مستوى المالي وعلى مستوى كذا، من شأنهم أنهم يسهلوا عمل اللجنة أوليو باش يجيبوا اختبارات ولا ما يسمى بخبير ولا خبراء إلى آخره من برا. لكن لفاتي لا توا السادة القضاة ما نتصورهمش، وإن كان راهو المسألة حساسة شوية وهيك معناتها سوانيوزمون ويثبتوا بالملي وبالدولي، لأن هذه مجموعة أو أموال متاع مجموعة وطنية، أما راهم ما يلزمناش ناخذوها على أساس أنه قضية متاع محكمة مش حكم باش تصدروا في محكمة المحكمة الإدارية، ولا قرار باش نصدروا في محكمة التعقيب، ولا حكم باش تصدروا في محكمة الناحية، وإنما هي مسائل أكثر شمول من ذاك وفي جانب منها أكثر سهولة، لأنه أعطاني القانون أني هذايا نمتعوا بجملة من التسهيلات سواء كان ذات معنوية أو ذات مادي، معناتها شخص طبيعي أو شخص معنوي نمتعوا بجملة من الامتيازات، الامتيازات التي تستلبي لحل حالة قضيته ويتحصل على حريته مقابل أنه يرجع الفلوس. هذا الكل يلزمنا نقروه كفلسفة تم من خلالها إصدار المرسوم عدد سلطات لسنة 22، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 3 لسنة 24، وكفلسفة أيضا قبل ذلك للصلح الجزائي اللي موجود في العديد من الدول. سيدة خيرة تفضل.
1: نعم، هذه تقريبا أكيد احنا تحدثنا على المشاكل واللي كانت سبب في أنه تتجدد اللجنة في كل مرة، وهذه اللجنة الجديدة، وتحدثنا زيادة ربما شنو المطالب أنه تقوم به، حتى أنه تكون بفكر جديد ربما ما برؤية جديدة باش نربحوا الوقت. هذه مهمة. احنا ما نعرفوش سيد نجاح سالم مدى الإقبال في عملية الصلح الجزائي، شنو المطالب اللي مقدمة، فما تفاعل، فما المعنيين بالأمر معناتها مقبلين، تهمهم المسألة وإلا ما تهمهمش، ما عندناش احنا الأرقام الحقيقة اللي نجموا ولا بناء عليها نجموا ربما ندخلوا أكثر في التفاصيل ونتحدث أكثر. لكن هكا على ما يبدو أنه ما فهميش نصور برشا إقبال، وإلا ربما الأسباب اللي كنا نتحدث فيها توها التعقيدية والأمور الإجرائية هذية تخليهم ربما ما يقبلوش، ولو أنه زاد الحل مش في أنه مش معناتها الناس اللي باش تسافر البرة ولا تغادر البلاد، وإلا الناس زادة اللي هي موجودة اليوم في السجون ولا غيره، الحلول موجودة نتصور، معناتها إذا كانت تكون فما ليونة تكون فما عملية اتصالية جيدة هكا أستاذ نجاح سالم من الناس الكلها من الأطراف الكلها، نتصور معناتها ونتصورش هنا الدولة يهمها أنه الناس مش تبقى قابعة في السجون اللي هي معنية بالمسألة هذية، نتصور مش من مصلحتها الدولة، معناتها إذا كانت تصير عملية الصلح هذية في مصلحة الدولة وفي مصلحة زيادة الناس المعنية بالأمر هذية. تفضل أستاذ.
0: أنا باش نبدأ من انتهيت تحت الناس المعنية، بمعنى أوضح لو كان نحن في إطار ما يسمى بالكوميونيكاسيون بالتواصل بالاتصال الذي أشرت إليه وأشرناه في حصة
1: أخرى،
0: لو كان المعني بالأمر المعنية بالأمر الشركة الشخص إلى آخره يشوف الكون فما فائدة إلى آخره، هذه الفائدة ترجع لي بالنفع، مع التأكيد دائما وأبدا هاك في وقت من الأوقات عشت وربما ربحت فلوس إلى آخره، الوقت الآن باش ترجع للمجموعة الوطنية، وهذا أثرت في بداية هذه الحصة وفي بداية هذه الحصة أقول اللي كون لو كانت تكون الكوميونيكاسيون باهية أنا متصور فيها إقناع، أنا متصور الإقبال باش يكون كبير، رغم أنه ما عندناش ما يسمى بالإحصائيات ولا الأعداد نتاع المقبلين ولا عدد المطالب المقدمة ولا عدد الحالات التي تعهدت فيها اللجنة المعنية بمطالب الصلح الجزائي ولا بمسألة الصلح الجزائي. هذا من ناحية. من ناحية ثانية في علاقة بالعدد، أنا ما نتصورش راهو بحكم أنه نتكلم على أموال ما نتصورش لكونه باش يهمنا العدد بقدر ما باش تهمنا المبالغ على السيدة خيرة، لأنه ينجم يجيك 100 مطلب، 100 مطلب هذوما يكون فيهم مبلغ أقل من مطلب واحد، حكا ولا مبلغ مسترجع أقل من مطلب واحد. وإن كان أؤكد دائما وأبدا نراه أنا بالنسبة لي 100 واحد يخرجوا من السجن مثلا وإلا ينالوا حرياتهم خير من ينال واحد برك. إذا رديتي العادلات اللي ولينا توا في أمامها ولينا ربما نبحث عنها ولينا نبحث على طرف أيضا، لكن في تونس ما زلنا ما وصلناش بحكم أنه بدلنا أعضاء هذه اللجنة 3 مرات، ما زلنا ما وصلناش للحديث هذا للطرف القانوني أو الطرف الإجرائي أو الطرف الواقعي لإحداث هكذا لجنة سيدة خيرة. نحن ما زلنا اللوج ونقولوا الرجاء من كل ما هم من هو معني بالأمر سواء كان البر ولا الداخل يجي ويسوي وضعيته مع الدولة ويخدم على روحه حتى حد ما يدور به حكا ولا ما زلنا موصلناش يكونوا هاهم يا وميتين واطلقنا سراح كذا ورجعوا هذوكم وفما مناطق داخلية صلحناهم ومناطق داخلية لا وفما مناطق داخلية هكا ربما أسندنا لها أموال تم استرجاعها عن طريق الصلح الجزائي وأخرى لا ما زلنا في المربع الأول. أتمنى كل من كل قلبي على هذه اللجنة أنها تخرج من هذا المربع، وهذه لعلها من أهم المسائل التي ربما منوطة بعهدتها وإلا تبحث عنها حتى على خاطر ما عادش حاجتي أنا باش نحطوا لجنة هذه أنا حاجتي ما يسمى بالرونتابيليتي بمنطقة
1: المردودية نجاع النتائج
0: تكون رونتابل تنطر لي الفرنك جيب لي الفرنك رجع المجموعة الوطنية ما حاجتيش بيه في الحبس أنا هكا ولا هذا المنطق الإيكونوميك. خلينا نحكوا بمنطق الأشخاص المعنيين بالصلح الجزائي أولا بالذات لأنهم أشخاص ربما النشاطات التي يمارسونها هي نشاط اقتصادية ومالية. خلينا نتحسوا بالمنطق تحمل خذيت انت فوق ملوقات خوض انت فوق ملوقات ورو حتى حد ما بيش نحرمك من إعادة ممارسة نشاطك الاقتصادي والمالي رجع فلوس الدولة ومرحبا بيك بيننا في المجموعات الوطنية.
1: نعم هذا هو شنو نجم نقوله أستاذ نجاح سالم بالنسبة إذن إلى لجنة الصلح الجزائي بتركيبة جديدة بأعضاء جدد برئيس جديد إن شاء الله تأتي بالنتائج المرجوة المطلوبة من أجل مصلحة الجميع على حقيقة وأكيد الناس كلها باش تصير لها الاستفادة إذا كان نجحت هذه اللجنة في العمل المطالبة به. هذه شنو نجم نقوله إذن على لجنة الصلح الجزائي الجديدة. هذا هو أستاذ نجاح سالم، ما نعرفش كان عندك إضافة ونختم أكيد.
0: الإضافة فقط أنه اللجنة صحيح ربما معنية بالسر المهني وديجا حتى كيف عند القسم يعني قالوا السر المهني وبمناسبة أداء الصلاحيات نتاعها للوظيفه حتى اثناء الاداء الوظيفه انا على خاطر في الوظيفه العموميه عندنا كلمتين نقولوها دائما اثناء اداء الوظيفه وبمناسبته. براس اللي موجود في القانون هو القسم ذاك بمناسبه اداء الوظيفه وهما اقسموا على ذلك، لكن هذا ما يمنعش كون اللجنه ثم مسائل تنجم تعملها ولا يمنعها القانون لاسن الامر ولا الاصل في الامور الاباحه انها مثلا تاع الكوميونيكاسيون تاعك مثلا كونه ربما توصل للمعنيين بالأمر أنه راهو لا حاجة لتونس العزيزة أنهم يبقوا في السجن ولا حاجة لها أنهم يبقوا في الإيقاف ولا حاجة لها أنهم يبقوا البر. نحن في حاجة إلى أن اقتصادنا ينهض وفي حاجة أن المجتمع ننهض به ونعملوا له مشاريع حتى على الأقل نخف شوية من معاناة إخوتنا التوانسة في عيشتهم التي أصبحت صعبة.
1: هذا هو أستاذ نجاح سالم. هذه إذن فيما يتعلق بلجنة الصلح الجزائي خذينا أكيد الجانب القانوني خذينا المهام نتاعها التحديات المطروحة في العمل إن شاء الله اللي تصور انطلقت فيه بطبيعة الحال. شكرا لك أستاذ نجاح سالم على كل أكيد ما تفضلت به في هذا الموعد من برنامج حدث ورائي. نتقابل إن شاء الله الأسبوع القادم أستاذ، بارك الله فيك، تحياتي لك، شكرا لك مرة أخرى، شكرا لكم أنتم أزيد الناس الكل اللي تابعتونا على موجات راديو الكيف في لقائنا لليوم. شكرا لصلاح الشيرني في التنفيذ التقني، زميلنا علي اليونسي في الإخراج الرقمي صوت وصورة، طبعا زميلتنا سعاد عباس في التنسيق، زملائنا في الغرفة الرقمية المركزية وأيضا زملائنا في الغرفة الهاتفية. تحياتي لكم الناس الكل، دمتم في أمان الله وحفظه وإلى اللقاء.

0: ابتهالات يومية تقدمها لكم إذاعة الكاف.
1: سبحان الله، سبحان الخلاق الأعظم، سبحانك ربي، آمنت بقدرتك العلوية يا الله. وهبت الإنسان حياة هي فيض من سابغ فضلك، وقضيت بحكمتك العلوية أن يخلفك الإنسان في هذه الأرض، ولكي يسمو فوق الأحياء جميعا أنعمت عليه بأسمى نعمك، هذا العقل. هذا العقل ما كنهه؟ ما سره؟ ما هو مكمن عظمته ومناط القوة فيه؟ هل هو هذا الفص السحري؟ أم مناط القوة في المخ البشري رهين بفصوص أخرى لم تدركها عين العلم ولن تدركها حتى يفنى العالم؟ أسئلة تتتالى تتوارى وستبقى حيرة في أذهان العلماء.

والمولى سبحانه إذ وهب الإنسان العقل ليسمو فوق الأحياء جميعا حمله بالعقل أمانة، فالعاقل مسؤول بالعقل أمام الله، وطريق الخير أمامه وطريق الشر أمامه. آمنت بقدرتك العلوية يا الله. سبحان الله، سبحان الخلاق الأعظم. سبحانك ربي ما أبدع صنعك، آمنت بقدرتك العلوية يا

0: ابتهالات يومية تقدمها لكم إذاعة الكاف.
1: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكاف.
2: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف.

0: من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكرم.

ذات صيف. ذات صيف مع إيمان مرعي.

عسلامة ومرحبا بكم في الموعد الأول من برنامج ذات صيف. ذات صيف هذا الموسم الثاني بالنسبة لنا احنا، خاصة حكينا في نفس الكونسيبسيون عمناول وعدينا برشا أيامات وبرشا حساس كان فيها برشا ذكريات، خاصة ذكريات جميلة. على هذاك السنة خيرنا يتجدد البرنامج هذايا ويكون حاضر معاكم من في نهار الجمعة من 10:30 الليل. ذات صيف نحاولوا انه نطرحوا من خلاله بعض الذكريات، من خلال الاغاني اللي موجوده، كذلك من خلال المهرجانات، حضور بعض النجوم في المهرجانات، خاصه مهرجاناتنا احنا، خاطر هذا يهمنا انه استقطاب النجوم والاسماء الكبيره في مهرجاناتنا. اليوم خيرنا الانطلاقه باعتبار انه الافتتاح نتاع مهرجان الجاز بتبرقة، حبينا نحكيو على المهرجان هذايا من خلال الذكريات اللي تنجم تكون موجودة، كذلك من خلال بعض المقتطفات او بعض التسجيلات لمؤسس هذا المهرجان وكيفاش حكى عليه. اليوم كي نحكيو على مهرجان تبرقة نحكيو على مهرجان عريق، نحكيو على مهرجان عودة بالنسبة للسنة، عودة بعد انقطاع لمدة 6 سنوات. اليوم نشوفوا هذا المهرجان العريق. كي نحكيو على مهرجان تبرقة، مهرجان تبرقة هو أحد أعرق التظاهرات الموسيقية في تونس والمغرب العربي، وتأسس في 1970. أكثر النجوم اللي كانت موجودة، كذلك أنه كي نحكيو على المهرجان هذايا نحكيو زادة على مهرجان استقطب العديد من النجوم، كان العروض نتاعو تتبث مباشرة على التلفزة، وهذه مهمة بالنسبة لنا احنا، خاصة كي يكون في مسرح وفي الشمال الغربي. اليوم كي نحكيو على مهرجان الجاز بالتبرقة نحكيو على بعض الدورات، كذلك انه لازم يكونوا في زادة ضيافنا من مؤسسي ولكن من اللي كانوا موجودين في الهيئة المديرة لهذا المهرجان. على هذاك اليوم باش يكون معانا كل من سي الدكتور جلال الهلالي، مدير دورة في المهرجان تبرقة الدولي، كذلك مش يكون حاضر معانا عبد الرحمن التونسي، هو كذلك اليوم موجود في الهيئة المديرة لهذا المهرجان في سنة 2026، ولكن زاد سابقا كان موجود في الهيئة المديرة للمهرجان. مش نحكيو بعض الذكريات، مش نحكيو بعض الحفلات اللي كانت موجودة وكانت ناجحة في المهرجان، مش نحكيو كذلك على هذا المهرجان والعرقة نتاعو، خاصة كيف ما حكينا راهو كان البث نتاعو بث الحفلات تكون مباشرة في إذاعات أجنبية، كذلك نحكيو راهو نحكيو على مهرجان كان يقام سنويا في يعني شهري جويلية وأوت في تبرقة هذه المدينة الساحلية. اليوم كي نحكيو على هذا المهرجان نحكيو على استقطاب الجمهور المحلي والدولي للاستمتاع بالعروض الموسيقية والفنية المتنوعة، كذلك كي نحكيو على الفعاليات اللي تتضمن عروض موسيقية، مسرحيات، ندوات فكرية.

ورشات عمل، كذلك تنشيط شوارع المدينة، كيف ما نشوفوا في هذه الدورة اللي البارح كانت الأفونغو بالنسبة لهذا المهرجان، وكان في تنشيط لشوارع المدينة إضافة إلى حفلة للفنان الجزائري. اليوم زاد مش نحكيه على المهرجان، مهرجان اليوم من خلال مداخلة مباشرة مع زميلتنا رفقة العبيدي اللي باش تحكي لنا الأجواء، كذلك الأجواء الافتتاح، افتتاح هذا المهرجان العريق اللي أكيد فرحة أهالي تبرقة، كذلك فرحة محبي الجاز، وكذلك محبي فرحة الشمال الغربي ككل، لأنه مدينة تبرقة تستحق الزيارة، كذلك تستحق أنه تم الاحتفاء بها من خلال مهرجان سمي عليها. هذايا بالنسبة لنا احنا، إضافة إلى بعض الأركان اللي تنجم تكون موجودة من خلالكم أنتم مستمعينا، من خلال ذكرياتكم اللي تنجم تكون في برنامجنا، في ذكرياتكم الصيفية، كل واحد وعنده ذكريات مع مهرجان، ذكرياته مع اللمة العائلية، هذايا كلها إن شاء الله زاد من خلالكم شكون موجود. إضافة إلى هكا في كل مرة مش نحاولوا نختاروا حفلة وفنان كان موجود في حفلة في مسرح من المسارح الجمهورية التونسية كالعادة، بما أنه اليوم مش تكون الانطلاقة من تبرقة ومش تكون مع افتتاح مهرجان الجاز، أكيد لازمنا نحكي على عبد الحليم حافظ وذكريات عبد الحليم حافظ مع هذا مع مسرح تبرقة وأول اعتلاء على للمسرح، كذلك حضوره في مدينة تبرقة والأغنية اللي غناها على في مدينة تبرقة. اليوم مش نسمعوها، نسمعوا جانا الهواء، ولكن في آخر الحصة متاعنا هاوكا بالنسبة لنا احنا هذايا اللي نحبوا نوصلوه اليوم، رانا من خلال برنامجنا كيف ما حكينا نحبوا تعيدوا بعض الذكريات، والأكيد أنه ذكريات فنان، ذكريات المهرجانات، ذكريات المسارح، بعض الذكريات اللي تنجم تكون موجودة من خلال حصتنا، كذلك الفرق اللي كانت موجودة واللي كانت عندها بصمة خاصة في مهرجاناتنا التونسية تنجم تكون حاضرة معانا في هذه الشبكة وفي هذه المساحة المخصصة أساسا لاسترجاع الذكريات. مرحبا بكم الناس الكل، خلينا ننطلقوا احنا مع اولى الايقاعات ومن بعد راجعين.

0: رجعنا لكم واصلين معكم برنامج ذات صيف مباشرة من مدينة التبرقة، من هذه المدينة الساحرة الجاذبة، مدينة الجاز، مدينة التبرقة، مع زميلتنا رفقة العبيدي. تحكي لنا شوية على الأجواء خاصة في افتتاح أولى سهرات المهرجان في هذه الدورة. مرحبا بك رفقة.
1: مساء الأنوار إيمان، أهلا وسهلا بك، نحييك ونحيي الناس تابعونا الكل عبر موجات صوت الشمال الغربي. إحنا مباشرة من فضاء مسرح واجهة البحر، لأنه الآن انطلقت الحفلة منذ قليل بإمضاء الفنان الكوبي ألفريدو رودريغيز. سهرية حلوة برشا، جماهير غفيرة موجودة الآن بمسرح واجهة البحر، ويظهر تسمع شوية معناها معايا توا إيمان في انطلاق هذه السهرة. مهرجان الجاز يعود إلى تبرقة بعد غياب 6 سنوات، دورة 20. لهنا شفنا عدد كبير من السياح أيضا موجودين بمسرح البحر، ناس من كل بلاصة جاءوا لهنا لمتابعة هذا المهرجان. فعالية المهرجان أسماء عالمية كبيرة عندها وزنها في عالم الجاز وموسيقى الجاز في تبرقة تحضر وتكون موجودة، طبعا بالتوازي كما تخيط الجاز زادة في التبرقة على البحر كل يوم 7:30 من 10 إلى 9. حاب نخليكم شوية في الاستماع إيمان.
0: هو خلينا نحكي، وخاصة كيف ما حكيت أنت ثم السياح اللي موجودين كذلك، ثم خاطر هذه فرصة بالنسبة لي محبي الجاز، محبي مدينة تبرقة، ثم زادة التنشيط السياحة، ثم برشا حاجات مش تكون موجودة في هذه المدينة، خاصة وأنه رجعنا للدورات الأولى اللي هي تكون فيها تنشيط المدينة، ثم نشوفوا العرض اللي يكون على المسرح مع العشرة تعليل.
1: هذا هو بالفعل إيمان حركية كبيرة بطبيعة تافق مهرجان الجاز، معناها حاجة جميلة جدا، واللي يزيد اليض في هذا الجمال معناها مسرح الهواء الطلق، هذا مسرح واجهة البحر جميل جدا بالبكى الأضواء الجميلة، باستقطاب السياح من كل مكان، نشوفوا حتى الحسن الجنو يتلون بالألوان الجميلة، لأنه واجهة خلفية للجاز في الشارع. كيف السادة وزيرة الثقافة هي اللي أشرفت على افتتاح فعاليات هذا المهرجان، هذه هي الدورة وهي حاضرة توا في مسرح واجهة البحر، لأنه وزارة الثقافة عفوا هي اللي تشرف على المهرجان، ومندوب الثقافة جنوبها هي الطرف المنظم. طبعا أجواء جميلة برشا إيمان وحركية، طبعا الجاز أبعد من أنه نحكيه على مهرجان أو موسيقى أو فن، لأنه أبعاده تنموية واقتصادية بامتياز على مدينة تبرق.
0: وهذه خصوصية المهرجان كذلك خصوصية المنطقة، لأنه الجاز راه تعرف على مدينة التبرقة، لازمنا نخليه ونحافظه على هذايا، أنه تكون كل مهرجان مختص في حاجة، وهذايا حاجة تضيف راهي للمدينة وتضيف حتى للجمهور اللي نجم يكون موجود، لأنه كيف ما حكينا راهو محبي الجاز من كل جهة راهو مش يكونوا موجودين في مدينة تبرقة الأيامات هذه، مش يحضروا الحفلات، مش يحضروا العروض للفنانين اللي يحبوهم، خاصة وأنه أسماء كبيرة موجودة سنة في هذه الدورة.
1: بالفعل إيمان كما كنت تحكي، وحركية محلاها الحقيقة من العشية، حركية جميلة حتى على مستوى معناها مدينة جندوبة، شركة جولة النقل أمن تم تأمين، معناها حفلات جات لهنا بالذمة مع تزامن مع المهرجان، وتكيات خاصة بالناس اللي يحبوا يجيوا معناها أسماء رمزية من جندوبة لهنا، كيف من تونس العاصمة، من أمام مقر وزارة السياحة تم حفلات تخرج بشكل يومي، عدد كبير من الصحفيين التوانسة والأجانب أيضا ينقل صورة جميلة عن هذا المهرجان وهذه المدينة. كما قلت لك عنده أبعد من أنه نحكي على فن ومهرجان، ونعرف أن الجاز ارتبط ارتباط وثيق لسنوات طويلة جدا وعقود 50 سنة تقريبا ارتبط بهذه المدينة، يعود من جديد، العودة مش مجرد عودة، هي عودة معناها قوية بإمكانيات كبيرة بفنانين عالميين عندهم سيت كبير، وثم أيضا معناها لهنا في المسرح ثم العروض الرسمية، وأيضا ثم عروض الشارع اللي هي أيضا فنانين من مستوى عالي جدا لفئات الجماهير ما تنجمش تدخل لهنا على الأقل يتمتعوا بالجاز، وهي عادة دابوا عليها من سنوات، معناها كانت قبل حتى قديم الزمان ثم العروض معناها الفنية في البازيليك كانت أوميمتون الجولبرا العروض الموازية. إن شاء الله يتعدى مهرجان به، إن شاء الله تكون طبعا ايام جميله جدا تعيشها مع خالي مهرجان الجاز، وان شاء الله ينجح على جميع المستويات. واحنا باش نكونوا معاكي متابعه صور وفيديوهات، باش تكون على صفحتنا الرسميه تباعا، تتفرجوا وتشوفوا معانا الاجواء لهنا. ايمان
0: اكيد مرحبا بيك في كل وقت رفقه، بالعكس هذايا راهو حاجه مزيانه، خاصه نحكيو على ذات صيف باهي كي نسترجعوا مع حاجه واقعيه هاكا المهرجان وانطلاق وفعالياته اليوم، ويمكن هو على خاطر اول مهرجان يكون موجود خلال هذه الصيفه، يعني الانطلاقه مع مهرجان الجاز بالتبرقه. رفقه مرحبا بيك، راهو تنجم تكون حاضره معانا في اي وقت مع الجمهور الحاضر، كذلك هكا في المواكبه الخاصه بسهره الافتتاح. احنا مازلنا مواصلين معاكم لقائنا، خاصه اليوم نحكيو على مهرجان تبرقه، مهرجان جاز بالتبرقه، ونحبوا نحكيو بعض الذكريات. مرحبا بكم، راهو تنجموا تتواصلوا معنا، اللي عنده ذكريات مع المهرجان هذا ينجم يحكينا، خاصه وانه ثم بعض الفنانين اللي كانوا موجودين وبعض السهرات اللي بقى في البال بالنسبة للجمهور اللي كان حاضر في تبرقة وكان حاضر في هذا المهرجان في دورات سابقة، خاصة وأنه نعود ونحكيه أنه الدورة هذه هي الدورة 20 بعد انقطاع دام 6 سنوات، يعود من جديد، يعود لتنشيط هذه المدينة، يعود ب أسماء كبيرة لفنانين احترفوا في هذا النوع الموسيقي اللي هو الجاز. ما زلنا مواصلين معكم لقائنا.

0: ما زلنا مواصلين معكم لقائنا في برنامج ذات صيف، وما زلنا نحكي على مهرجان الجاز. فكرة عن هذا المهرجان ويمكن حتى أسباب انبعاث هذا المهرجان، اللي نرجع ونذكره أنه من عام 1970 مع لطفي بالحسين اللي هو مؤسس هذا المهرجان، صاحب الفكرة الفريدة من نوعها اللي كانت من عام 1970 واللي عرفت بمدينة التبرقة وكذلك بمهرجان الجاز، واستقطبت رواد هذا المهرجان كذلك الفنانين وأبرز الأسماء اللي كانت موجودة في الفترات هذيك، وكذلك يتحدث على كيفاش كان حتى الفكرة منين توجدت، وكذلك بالنسبة لنا احنا أهم الفنانين و طبيعة هذه المنطقة والمدينة اللي هي مدينة التبرقة. التسجيل هذا هو تسجيل نادر كانت انفردت به التلفزة التونسية. اليوم نسمعوه معاكم ونسمعوا لطفي بالحسين في هذا التسجيل حول انبعاث هذا المهرجان، مهرجان التبرقة للجاز.
1: مهرجان تبرقة لازم نعتبروه كأسلوب جديد في السياحة وكأسلوب جديد في ميدان المهرجانات بصفة عامة. في السياحة اخترنا معناها المهرجان نتاع تبرقة مرتكز على اختيار اللي في الخلاعة نتاعها من الناس اللي يجيو من برا ولا يجيو من تونس، يعطيو الأولوية على النشاط الثقافي على الحاجات الاخرى.
2: سوزان بيرج
1: البرنامج هذا يتسمى مهرجان. البرنامج نتاعنا يشمل معناها نشاطات مختلفه، تبدا معناها من اللي احنا نسميوها اتوليه نتاع بوتري، اتوليه نتاع يوغا، اتوليه نتاع رقص عربي.

الناس يجيوا للمهرجان يسكنوا في الوتلة في النزل ولا يسكنوا في البيوت، هم معناها نوع أرخص من النزل ومجعول للشباب. يجيوا الناس يسكنوا في النزل هذوما ويمشيوا من بعد كل يوم يمشيوا هالليزاتولي اللي قلت عليهم، وكل ليلة عندهم 6 ولا 7 حفلات يختاروا ما بيناتهم، معناها يمشيوا الحفلات اللي يحبوا مجانا، وكل هذا مشمول في السعر، معناها نتاع التذكرة نتاعهم اللي ياخذوها من أوروبا عندهم السعر يشمل السفر والسكنة والحفلات وكامل الحفلات. هذا المهرجان تاع الفرقة مهرجان الوحيد في العالم اللي نعرف في العالم اللي الأغلبية الساحقة نتاع الحفلات نتاعو مجان، تكون معناها مجانا للسواح وللمواطنين، ما عدا 9 ولا 10 حفلات في العام، معناها الحفلات الكبرى العظمى، معناها اللي يجيوا فيها الفنانين من أبرز الفنانين في العالم والتكاليف نتاعها خارق العادة، معناها وقتها يوليوا ما عادش مجانا، أما السعر مناسب ياسر الدينار. المسد في شهر راوس تنقص المواد، واللي ناقص بصفة عامة مش الأكل، نقص المشروبات، وهذه أزمة في كامل الجمهورية.

ذات صيف. ذات صيف مع إيمان مرعي.

them. It's an illusion. Try, try, try, and you will only.

0: رجعناكم في الجزء الثاني من برنامج ذات سيف، مواصلين الحديث على مهرجان الجاز بالتبرقة، ومواصلين خاصة استرجاع بعض الذكريات. معنا مباشرة سي عبد الرحمن التونسي، كان في الهيئة المديرة في دورات سابقة لمهرجان الجاز، وهذه الدورة زادت الدورة 20 في الهيئة المديرة. مرحبا بك على سي عبد الرحمن.
1: عسلامة، مرحبا بكم، مرحبا مرحبا بإذاعتك. كيف
0: مرحبا به. خلينا نحكيو عن المهرجان وعلاقة هذا المهرجان في بعض الذكريات اللي نجمو نحكيوها معك، خاصة وانت كنت في الهيئة المديرة للمهرجان.
1: صحيح صحيح، مهرجان الجاز السنة رجع بقوة ان شاء الله. يتعدى عنا الطقس اليوم شوية ريح عنا،
0: هو شمال الغربي كله شويه ريح اليوم.
1: اي شويه ريح، اما توا احنا في المباشر في حفله، توا حفله افتتاح الفريدو روديغيز شيخنا بالموسيقى الحلوه، رجعنا فهمتي ولينا نشموا الجاز اليوم، شمينا ريحه الجاز فهمني. وبقدره الاله المهرجان الجاز ان شاء الله باش يكمل القدام، ما عادش عندنا اليوم العرض الاول ان شاء الله في الله غدو العرض الثاني مع عليز باكوم، ومهرجان الجاز ديما يقعد مهرجان كبير كبير برشا.
0: هو كي نحكيو على المهرجان رانا نحكيو على من 1970، يعني فعاليات هذا المهرجان في مدينه التبرقه وعلى في المسرح التبرقة. احنا نحكيو على، خلينا نسترجعوا معاك الدورة اللي كنت حاضر فيها، اللي كنت موجود فيها انت في الهيئة المديرة. يعني صحيح السنة استرجع الرواج واسترجع قيمة هذا المهرجان من خلال العروض، عروض التنشيط المدينة، كذلك من خلال العروض الكبيرة اللي موجودة في السهرات.
1: صحيح، احنا سنة ثم عملنا قسمنا عنا عروض اللي هي في الشارع، عملناها للعموم وكانت وسميناها ستريت جاز، واحنا اليوم حضرنا الحفلة الثانية في ستريت جاز العشية 7:30 العشية حتى 9:00. والعروض الدولية كانت في المسرح البحر اللي احنا اليوم نفتتحه، اوقاع افتتاح العرض الاول اللي هو رودريغيز، حلو برشا، احنا كنا تو نسمعوا فيه ومازال هو مازال ما كملش الحفله.
0: هو حتى حسب الجمهور ينجم يواصل، يعني مثلا كان على اساس ساعه ونص تولي ساعتين، تولي اكثر من ساعتين شوي.
1: صحيح، حتى الجمهور حضر اليوم كثافه، معناها جو حلو برشا اليوم. ان شاء الله نشوفوا غدوه زاد كيف ان شاء الله.
0: به اعطينا الذكريات هذا المهرجان سابقا في الدورات قبل 6 سنوات من ان هذا الانقطاع.
1: شوف، هما توا احنا كي نرجعوا 2019 2018 هو جاونا برشا فنانين كبار، زاد امتعونا بالموسيقى العالميه، موسيقى الجاز، واحنا سمع زاد عندنا موجود، احنا فما دي ريفونون كيما ليز ماكوم جات عاودت رجعت، دي بريدج ووتر كيف عندها زاد عرض في وسط الجمعه هذيا، زاد كيف جاتنا هذيا هذوما كلهم دي ريفونون جاهم من قبل وعاودوا رجعوا للتبرقه وعندهم حنين للتبرقه، هذوما يحبوا التبرقه برشا وجاوا عاودوا رجعوا.
0: بالنسبة لكم انتوما خاصة مع المهرجان التبرقة ومدينة التبرقة اللي يمكن ولات تتميز بهذا الطابع من خلال مهرجان جاز.
1: هي تبرقة مهرجان جاز كما قلت انت هو من عام 1973، معناها الدورات، معناها هذه الدورة العشرين، معناها الدورة معناها برشا دورات، معناها جاو وكانوا ديما معناها متميزين الدورات هذوما كل، وجاونا فنانين عالميين كبار، وجمهور في تونس ولا خارج تونس يتبعوا في مهرجان جاز برك، خاطر يعرفوا قيمته ويعرفوا العراقه نتاعو، وما يجيو كان الفنانين المعروفين والناس اللي يتذوقوا ما جاز يجيو معناها يتبعوا العروض هذه الفنيه الرايح في مسرح البحر اللي الجاز وعليها اليوم انا بيدي فاجأت واني يعطيها صحة وزارة الثقافة عملت مجهود كبير باش في حلة جديدة حاجة حلوة برشا.
0: اها به هو قبل كان المهرجان يذاع على الاذاعات الاجنبيه، يعني هذايا مع بدايات هذا المهرجان.
1: صحيح صحيح صحيح، احنا قعدنا 6 سنين توا مهرجان معناها متوقف معناها وما السنه كيف شعمي. احنا توا نحضر ان شاء الله البرنامج الجديد 2027 باش يكون برنامج كبير زادا في الوقت وعندنا برنامج كبير ان شاء الله قلت في الى ان شاء
0: الله. به سي عبد الرحمن، خاصة كي نحكيو على المهرجان هذايا ونحكيو على الحضور الجمهور، نحكيو على استقطاب كذلك الرواد هذا المهرجان اللي نجموا يكونوا من كافة الولايات الجمهورية، كذلك نجموا يكونوا من سياح يعني من الخارج جايين تخصيصا لفنانهم المفضل لمدينة تبرقة، هذايا اللي نعرفوه خاصة للمهرجانات.
1: موجود سياح جاو اليوم اليوم حضروا خاطر الفيردو رودريغيز هو عمل حفل قبل ما يجي تبرقة كان في مسرح في ديان في فيستيفال ديان معناها وهو بيدو عجبوا المسرح وعجبوا الجمهور، الجمهور تفاعل معاه اليوم وحفلة حلوة ياسر مازال هو توا مازال يغني. فهمني وحفلة حلوة ياسر وتوا تشوفوها إن شاء الله في الله، إحنا توا قاعدين نصوروا قدر الميلان هبطوها في الله.
0: أكيد هو مع لي ريزو سوسيو أكيد مش تبدأ ثم هذه السهرة مش تكون متاحة للجميع من خلال مقتطفات من سهرات الافتتاح، كذلك من خلال حتى التفاعل سواء مع انترفيو مع الفنان في حد ذاته أو مع الجمهور، هذايا مش نشوفوه، هذايا يمكن أهمية التكنولوجيا خاصة توا. يعطيك الصحة سي عبد الرحمن، خلوك تستمتع بالسهرة الافتتاح، يعطيك الصحة ان شاء الله ان شاء الله العام الجاي تكون زادة مادام ثم استعداد، مادام ثم زادة يمكن البرمجة تكون على بكري اكيد الدورة الجاية مش تكون احلى برشا من الدورة هذه. يعطيك الصحة سي
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله.
0: يعطيك الصحة سي عبد الرحمن، شرفتنا بحضورك معنا عبر موجات إذاعة الكيف. احنا مازلنا مواصلين مع إيقاعات الجاز معاك فيصل، نواصلوا.

Thank you.

هذه كانت سهرتنا خاصة بالمهرجان التبرقة، اللي مهرجان جاز بالتبرقة بعد في الدورة 20 بعد انقطاع لمدة 6 سنوات. نحكيه على مهرجان كانت الفعاليات متاعه انطلقت 1973. كان هذا المهرجان يقام سنويا في شهري جويلية وأوت في مدينة التبرقة. الهدف من هذا المهرجان كان استقطاب الجمهور المحلي والدولي للاستمتاع بالعروض الموسيقية والفنية المتنوعة، ويشمل فعالياته برشا برامج بالنسبة لنا احنا، خاصة انه كي نحكيه على العروض الموسيقية نحكيه على المسرحيات، نحكيه على الندوات الفكرية والورشات العمل، كذلك كي نحكيه على تنشيط الشوارع المدينة اللي هذه ساهمت، خاصة ساهم فيها المهرجان بدرجة كبيرة. ونعرف انه هذا المهرجان خاصة تعرف برواج وتعرف زادة بروادو اللي يكونوا حاضرين خاصة مع انطلاق الفعاليات. هذا المهرجان بعد انقطاع لمدة 6 سنوات

ساعة ونص من التفاعل مع حفل الافتتاح وحفل الانطلاق. نذكروا انه المهرجان انطلق البارح، ولكن اليوم سهرة الافتتاح انطلق البارح من 2 جويلية ويتواصل الى 9 جويلية 2026. خلينا احنا نحكيه في الركن نتاعنا اللي خصصنا اليوم، نحكيه على العندليب الاسمر عبد الحليم حافظ، خاصة انه مدينة نحكيه على تبرقة اكيد يهمنا انه نحكيه على هذه السهرة اللي احياها العندليب الاسمر عبد الحليم حافظ، اللي كانت حفلة تاريخية استثنائية في مهرجان التبرقة الدولي في صيف 1968، تحديدا كانت نهار 25 جويلية، كانت في ركح البازيليك بمدينة التبرقة. كانت الفرقة الموسيقية هي الفرقة الماسية بقيادة المايسترو أحمد فؤاد حسن، وكانت أبرز الأغاني اللي غناها عبد الحليم حافظ على في على ركح البازيليك كانت على حسب ودادي وجانا الهوى كامل الأوصاف، وكانت ثم عروض حصرية الوقت هذاك قدم فيها جديد اللي هي حبيبها وأغنية الويل الويل. و الزيارة هذه لزيارة عبد الحليم حافظ لمدينة التبرقة أحدثت، كانت زيارة تاريخية أحدثت رواج جماهيري واقتصادي غير مسبوق في المدينة، والحفل هذاك مازال إلى حد هذه اللحظة من أهم المحطات في تاريخ مهرجان التبرقة الدولي. هذايا بالنسبة لحضور عبد الحليم حافظ، حضور عندليب الأسمر على ركح البازيليك في مهرجان التبرقة الدولي سنة 1968. وكي نحكيو على هذه السنة بالذات ونحكيو على هذا الحضور، حضور عبد الحليم حافظ محبوب الجماهير ومعبود الجماهير، أكيد مش نحكيو على بعض الأغنيات اللي ما زالت إلى حد هذه اللحظة نسترجعوها، ما زالت من الزمن الجميل، ما زالت ذكرياتنا احنا معاها، وأكيد اللي حضروا الحفلة هذيك ما زالوا يتذكروا هذا الحفل وما زالوا يتذكروا الأغنيات. مسك الختام جانا الهواء من حفل تبرقة مهرجان تبرقة الدولي لسنة 1968 مع عبد الحليم حافظ العندليب الأسمر. هكا احنا نوصل ختام مساحتنا، ما بقى كان نقول لكم متابعة شيقة وتصبحون على محبة.

0: صوت الشمال الغربي في مكثر على الذبذبة 88.2.
1: إذاعة الكاف، صوت الشمال الغربي.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصبة، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عند راهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد ديماء، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثب، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعينا الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر

子。فأكثروا فيها الفساد فصب

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الْمَشْأَمَةَ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صباحكم معطر بفيض من الإيمان، مزين بالتوكل على الرحمن، جميل معطر كما الريحان. صباحكم سعيد أحبتي في الله، أسأل الله لكم دعوة صادقة مع الشمس الشارقة أن تتوالى عليكم نعمه دافقة، فلا تبقى لكم هموم ولا ضائقة. إشراقات هذا الصباح بعنوان ولقد يسرنا القرآن للذكر. إن من أجل النعم وأعظم المنن التي من الله سبحانه وتعالى بها على أمة الإسلام، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أن أنزل عليهم كتابه العظيم ووحيه الكريم وذكره المبين القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. القرآن تذكرة للمؤمنين، موعظة للمتقين، هداية للعالمين، صلاح للعباد، وعز لهم، وفلاح في الدنيا والآخرة. وإن من خصائص هذا القرآن العظيم أن يسره الله تبارك وتعالى أتم التيسير، وكرر ذلك جل في علاه في أربعة مواطن من كتابه الكريم، وهذا تبيان لما خص الله تبارك وتعالى به هذا القرآن من اليسر والسهولة. قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر، ومن أقبل على هذا القرآن إقبالا عظيما راغبا في أن يكون من حفاظ كتاب الله، فإن الله عز وجل ييسر له ذلك ويعينه ويسهله عليها. ويسر الله سبحانه تلاوة هذا الكتاب آناء الليل وأطراف النهار لمن وفقهم الله تبارك وتعالى لذلك ويسره لهم من عباده، وهذا أمر يجده العبد الموفق من نفسه مع القرآن، كيف أن التلاوة له تتيسر وتكون أمرا سهلا، فهو لا يزال

في زيادة من الإيمان وقوة من اليقين وكمال وتمام في الصلاح والاستقامة بما يجده من معاني القرآن العظيمة ودلالاته المباركة وهداياته المسددة وفتحه لتاليه والمتدبر لآياته أبواب الخير والفلاح والسعادة والرفعة في الدنيا والآخرة. وهذا التيسير الذي خص به هذا القرآن ليس لكل أحد، وإنما هذا التيسير إنما هو للموفقين من عباد الله، من وفقهم الله جل وعلا لحسن الإقبال على هذا الكتاب العظيم قراءة وتأملا وعملا وتطبيقا. فأصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم.

0: الذي.
1: اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا وبأنك أنت الله لا إله إلا أنت يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم نسألك أن تجعلنا أجمعين من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم أعنا على تلاوة هذا الكتاب وعلى حفظه وفهمه والعمل به يا ذا الجلال والإكرام. وفقنا إلى ما تحبه وترضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تستجيب دعواتنا وتحقق رغباتنا وتقضي حوائجنا وتفرج كروبنا وتغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا. اللهم تب علينا لنتوب، وعافنا واعف عنا، وأصلح أهلينا وذرياتنا، وارحمنا برحمتك الواسعة رحمة تغنينا بها عمن سواك. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وكل ذلك عندنا. اللهم اجعلنا من المحبين لك العاملين بسنة نبيك محمد خاتم الأنبياء عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة.

0: بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. اللهم إني أعلم أني عصيك، ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد.
1: السادسة صباحا عبر موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تتواصل بولاية سليان أشغال ربط البئر العميقة لحميمة 4 بمعتمدية روحية في انتظار دخولها حيز الاستغلال في غضون شهر، بما سيساهم في توفير مياه الري للمنطقتين السقويتين ومساحة الأشجار المثمرة بالمنطقة. استنكر المجلس المحلي للتنمية بالعروسة من ولاية سريان عدم إدراج المستشفى المحلي ضمن المخطط التنموي 26 و2030 و2040، والذي كان من المؤمل أن يدعم التغطية الصحية بالمنطقة ويقرب الخدمة الصحية من المواطنين. بلغت الكميات المجمعة من صبة الحبوب على المستوى الوطني إلى غاية 7 من جويليا الجاري نحو 9.1 ملايين قنطار، مع تواصل عمليات التجميع بمختلف مناطق الإنتاج في ظروف وصفت بالطيبة حسب المعطيات الصادرة عن ديوان الحبوب. برمجت وزارة الفلاحة إنجاز 255 كيلومترا من أشغال جهر وتنظيف الأودية خلال سنة 26 و2000 في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الوقاية من مخاطر الفيضانات وحماية الأراضي الفلاحية. صادق مجلس نواب الشعب أمس على مخطط التنمية 26 و2030 و2040 برمته، وذلك بموافقة 64 نائبا مقابل احتفاظ 15 نائبا بأصواتهم ورفض 24 نائبا. أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن استمرار العدوان الصهيوني على مخيمات الضفة الغربية وتزايد القيود على التنقل وعمليات الهدم وتوسع المستوطنات وعنف المستوطنين تسبب في تهجير المزيد من الفلسطينيين وتفاقم مخاطر الحماية وزيادة القيود المفروضة على الوصول إلى سكن وسبل العيش والخدمات الأساسية. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وأترككم مع زميلي عادل الخماسي. صباح الخير عادل.
3: صباح الخير نايل، إن شاء الله نهارك مبروك أنت وكل الزملاء في قسم الأخبار، إن شاء الله نهاركم مبروك أصدقائنا المستمعين. سليم الرزقي في قيادة الرحلة في متابعة البث، خير القرفي من الأستوديو رفيقكم حتى العشرة صباح، نرباح عادل الخماسي.
4: صباح نرباح
5: راديو الكهف.
4: راديو كيف.

25 دقيقة بعد 6 تاع الصباح على موجات إذاعة الكيف. مرحبا بكم وكل أصدقائنا المستمعين، إن شاء الله نهاركم مبروك، نهاية أسبوع مريحة لكل الشاغلين، الله المستعان. بالنسبة للناس اللي تعمل بالسعادة والفكر واللي ما عندهاش نهار راحة، مواقيت الصلاة نذكر بها بالنسبة لي اليوم السبت 11 جويلية 26 ميلادي الموافق ل 26 محرم 1448 هجري. الفجر كان في 23 دقيقة، الظهر منتصف النهار 38 دقيقة، العصر بإذن الله 24 دقيقة، المغرب سيكون في 7:51 دقيقة، والعشاء سيكون بإذن الله في 9:38 دقيقة.

إن شاء الله نهاركم مبروك أصدقائنا المستمعين اللي تابعوا فينا كل على موجات إذاعة الكاف في هذا اليوم. تحياتي لكل من انضم لنا بالاستماع على www.radiokaf.tn. مرحبا بكل الأحبة وين ما كانوا يتابعوا فينا داخل وخارج الحدود. تحية خاصة أخونا سالم السفسف يقول صباح الخير للمستمعين الكل. كذلك تحياتي جينا من صابرين اليونسي صباح النور والسرور. تحية طيبة لك عادل وكامل فريق البرنامج اللي معاك في هالصبحية، بالتوفيق للجميع إن شاء الله. زواري حميدة صباح الورد والياسمين. كذلك شكون نجاة الشيخاوي صباح الفل والياسمين. منيا عيساوي صباح الورد، ان شاء الله نهاركم مبروك. كل اصدقائنا المستمعين محمد الهادي ضيفي صباح الورد، ام شيماء صباح الورد والفل والياسمين. تحيه لكم ولكافه المستمعين اللي تابعوا فينا داخل وخارج الحدود.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق. ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي.
2: السابعة صباحا عبر موجات إذاعة الكاف.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
2: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. صدق مجلس نواب الشعب أمس على مخطط التنمية 26-2030 برمته، وذلك بموافقة 64 نائبا مقابل احتفاظ 15 نائبا بأصواتهم ورفض 24 نائبا. هذا واستنكر المجلس المحلي للتنمية بالعروسة من ولاية سريان عدم إدراج المستشفى المحلي ضمن المخطط التنموي 26-2030، والذي كان من المؤمل أن يدعم التغطية الصحية بالمنطقة ويقرب الخدمة الصحية من المواطنين. تتواصل بولاية سريان أشغل ربط البئر العميقة لحميمة 4 بمعتمدية روحية في انتظار دخولها حيز الاستغلال في غضون شهر، بما سيساهم في توفير مياه الري للمنطقتين الصقويتين ومساحات الأشجار المثمرة بالمنطقة. بلغت الكمية المجمعة من صبة الحبوب على المستوى الوطني إلى غاية 7 من جويلية الجاري نحو 9.1 مليون قنطار، مع تواصل عمليات التجميع بمختلف مناطق الإنتاج في ظروف وصفت بالطيبة. برمجت وزارة الفلاحة إنجاز 255 كيلومترا من أشغال جهري وتنظيف الأودية خلال سنة 26-2000 في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الوقاية من مخاطر الفيضانات وحماية الأراضي الفلاحية. تحتضن مختلف ولايات الجمهورية بداية من 15 من جويلية وإلى غاية 15 من أوت القادم فعاليات الدورة 33 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب الذي تنظمه الإدارة العامة للمطالعة سنويا بالتزامن مع العطلة الصيفية. أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن استمرار العدوان الصهيوني على مخيمات الضفة الغربية وتزايد القيود على التنقل وعمليات الهدم وتوسع المستوطنات وعنف المستوطنين تسبب في تهجير المزيد من الفلسطينيين. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: يا أمي وأمي.
1: 15 دقيقة بعد السبعة، مرحبا بكم كل أصدقائنا المستمعين في صباح الأربعاء على موجات إذاعة الكاف. أحوال الطقس بالنسبة لنهاية هذا الأسبوع، خويا سليم بن ميلاد معي مباشرة على الخط. سليم صباح النور.
2: صباح الخير عادل، وصباح الخير كيف مستمعين
1: الكاف. إن شاء الله نهارك مبروك. شنو عندنا أخبار بالنسبة لنهاية الأسبوع سليم؟
2: بالنسبة اليوم طقس حار وقليل السحب، بينما السحب هذه تتكاثف العشية خاصة بالمناطق الغربية الشمال الوسط، تكون مصحوبة بعض الأمطار. هوني نذكر ولايات الكاف سليانة وشمال ولايات القصرين. الخلايا الرعدية إمكانية تشكل السحب الرعدية هذه نتيجة وجود الرطوبة والتضاريس الملائمة لارتفاع الهواء الدافئ. بالنسبة للرياح من قطاع الجنوبي بالشمال الوسط ومن قطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا في محلية قوية، خاصة خليجي تونس والحمامات والمرتفعات، وضعيفة في معتدلة بقية الجهات. اليوم البحر باش يكون شديد الاضطراب خاصة بمناطق الشمال وخليج الحمامات ومتطرف بقية السواحل. بالنسبة للحرارة كما قلنا مازالت مرتفعة وتتراوح القصوى بين 35 و40 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات، وتكون في حدود 32 درجة بجهة الوطن القبلي، وبين 41 و45 درجة بقية الجهات مع ظهور شيلي محليا. اليوم صار جهة كيف تسجل 42 درجة كحرارة قصوى، وهي تجاوز المعادلات العادية لهذه الفترة بحوالي 7 درجات. جندوبة 45 درجة، باجة 44 درجة، سليانة 43 درجة، بينما تورقة 41 درجة. بالنسبة للغدوة يتواصل طقس حار والحرارة مرتفعة تتراوح بين 35 و40 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 41 و45 درجة بقية الجهات، وتصل إلى 46 درجة بجهة القيروان. غدوة إن شاء الله في جهة الكاف نسجلوا 44 درجة. طقس سخون، إن شاء الله بداية نهار الاثنين فما انخفاض في درجات الحرارة. الانخفاض خاصة يشمل المناطق الشرقية أكثر، المناطق الغربية تقعد في حدود 40 درجة. إن شاء الله ربي يعطينا قد ما نقدر.
1: إن شاء الله يعطيك الصحة، شكرا لك سليم، إن شاء الله نهارك مبروك، إلى اللقاء.
2: إن شاء الله.

0: استعمال الهاتف الجوال في السياقة يخلي التركيز الكل يكون على حديث اللي يدور مع المخاطب، والسياقة تصبح من الحركات اللاشعورية، وأول طارئ على الطريق فجئي يصبح حادث لا مفر منه. فعلى كل السواق تجنب استعمال الجوال حتى يبعدوا على الخطر.
1: اللي يحب يبعد على الضرر يبدل سلوكه قبل ما يجيه الخطر.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث، وفي سهرة الأربعة عيش السهرة مع أمل الخليفي. ليل صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس، وذات صيف مع إمام مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت، ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
3: السابع والنصف صباحا عبر موجات إذاعة الكاف.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
3: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم. العناوين نشرة الثامنة وفيها تتابعون: دعوة إلى التقيد بجملة من النصائح الوقائية واتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من تأثيرات موجة الحر. مجلس نواب الشعب يصادق على مشروع مخطط التنمية للفترة 26 و2030 و2000، والمجلس المحلي للتنمية بالعروسة يستنكر عدم إدراج المستشفى المحلي ضمن المخطط التنموي. تجميع أكثر من 9 ملايين قنطار من الحبوب على المستوى الوطني في ظروف وصفت بالطيبة. برمجة إنجاز 255 كيلومترا من أشغال جهر وتنظيف الأودية خلال سنة 26 و2000 بهدف تعزيز الوقاية من مخاطر الفيضانات وحماية الأراضي الفلاحية. إذن مستمعينا الكرام، هذه العناوين وأخبار أخرى ترقبوها ستأتيكم مفصلة في تمام نشرة الثامنة بإذن الله.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
6: فيسبوك.

من كل لازقنا المستمعين فكرة عن صيدلية مناب وولاية الشمال الغربي لهذا اليوم. نبدأ بالكيف قلعة سنان صيدلية منصف عاشور لسعد المحجوبي في تجروين السرس محمد هاشم الشريشي عمار الجزيني في الداماني نبر عمر الحناشي في الكيف المدينة سميرة بورس جحفاف من موسى ألفة العروسي في القصور خالد التتاني سجيد سيد يوسف أمال البوغانمي في تستور محمد رضا هرقلي سامي المشرقي في باجة نفزة مونجي العباسي منير الشاهد في مجاز الباب صيدلية أيمن غديرة في تبرس اكتبار رفيق غزم نادي الشلواني في واد الزرقاء سيد إسماعيل فراس أنصيري نكملوا مع قعفور توفيق الرياحي بعرادة صيدلية محمد رجب صفر الكريب حسنين العيادي صيدلية محمد بيرم حمدي في السليان الروحية محمد هادي العرابي عصام بوزيان في مكثر كسرة يوسف المفداوي في برقو صيدلية عصام بن عطية تبرقة سامي جعفر محمد كريفة في غار دماء عند راهم نادي المرزوقي هاجر حمدي في فرنانة جندوب الجنوبية محمد الأحمر حذامي سديري في جندوب الشمالية بوسالم ياسمين بن عبدالله وفي بلارجيا صيدلية أحسان الغزواني.

0: أيوة.
1: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق، ابتداء من 29 جوان 2026، برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.

صباح الخير يوم سعيد للجميع، أهلا وسهلا بكم في أخبارنا الرياضية الصباحية اليوم السبت 11 من جويلية 2026 على موجة إذاعة الكاف. إذن نلتقي ونتحدث عن المونديال في بداية أخبارنا. مونديال وصلنا فيه للدور نصف النهائي الأول بين فرنسا وإسبانيا، إسبانيا اللي أزاحت البارح المنتخب البلجيكي في الدور الربع النهائي الثاني بنتيجة هدفين مقابل هدف وهدف حاسم في دقيقة 88 للاعب ميكيل ميرينو، أمضى على رشح المنتخب الإسباني في المقابلة اللي كان فيها أفضل من المنتخب البلجيكي اللي ما هددش خاصة في الشوط الثاني حارس منتخب إسبانيا. الشوط الأول سجل فيه فابيان نرويز دقيقة 30 هدفة الافتتاح للمنتخب الإسباني بعد تسديدة من أولمو رجعت من الحارس كورتوا، وفابيان نرويز سجل الهدف الأول. ثم تشارلز دي كاتيلاير لاعب منتخب بلجيكا سجل هدف التعادل في دقيقة 41 بعد توزيعة ورأسية في مرمى الحارس أوناي سيمو، وبالمناسبة أول هدف يقبله الحارس هذايا مع المنتخب الإسباني في هذا المونديال، أول هدف يقبله من منتخب بلجيكا في دقيقة 41. بعدها عاد المنتخب الإسباني وكاد يسجل هدف ثاني. ثم الشوط الثاني كانت فيه فرص قليلة لكن الأخطر كانت كرة كوبارسي اللي سدد كرة صدها الحارس الثاني اللي نزل مكان كورتوا اللي أصيب وخرج، والحارس الثاني اللي هو حارس مانشستر يونايتد الإنجليزي كان صد كرة متاع كوبارسي ورجعت أمام المعوض الحاسم ميكيل ميرينو سجل هدف في دقيقة 88. بالمناسبة ميكيل ميرينو اللعب هذا حاسم ضد البرتغال دخل في دقيقة 85 سجل هدف الفوز وترشح إسبانيا للدور ربع النهائي في دقيقة 90+1. البارح دخل في دقيقة 86 مع منتخب إسبانيا سجل هدف الفوز في دقيقة 88 لعب حاسم مع منتخب إسبانيا. إذن دور نصف النهائي أول مش يجمع بين فرنسا وإسبانيا يوم الثلاثاء 14 جويلية الساعة 8 ليلا. دور نصف النهائي الثاني نتعرف عليه بعد مقابلة اليوم وكذلك غدوة. اليوم السبت 11 جويلية 10 متاع الليل النرويج انجلترا، مقابلة بين زوز من أبرز هدفي المونديال إيرلينغ هالاند وكذلك هاري كين لاعب منتخب انجلترا وكذلك هالاند لاعب منتخب النرويج. الحكم هو الفرنسي كليمون توربا حكم هذه المباراة. المقابلة الأخيرة في الدور ربع النهائي بتكون نهار الأحد غدوة الساعة 8 صباحا بين الأرجنتين وسويسرا، الحكم هو البرتغالي جواو بينيرو. قبل لقاء الليلة بين النرويج وإنجلترا البارحة لاعب المنتخب الإنجليزي ديكلان رايس أصيب بفيروس قبل المواجهة وتم عزله عن بقية المجموعة خوفا من العدوى. لاعب رايس قد يكون غائب عن تشكيلة المنتخب الإنجليزي في لقاء الليلة ضد المنتخب النرويجي. أخبارنا الوطنية تقودنا إلى الانتدابات في البطولة الوطنية. ترجية الرياضية يتفق مع إدارة الاتحاد المنستيري حول صفقة انتقال المدافع رائد الشيخاوي للترجي اللي باش يمضي اللاعب هذايا 3 مواسم عقد مع الترجي مقابل 500,000 دينار مع إعارة لاعبين من الترجي للاتحاد المنستيري. الترجي اللي جاه عرض من أهلي طرابلس الليبي للمدافع الجزائري محمد أمين توغاي. ترجي يرجع غدوة للتحضيرات استعدادا للموسم الجديد وعنده تربص يوم 16 من جويلية في مدينة تبرقع. لاعب الاتحاد الرياضي المنستيري إبراهيم السويسي عنده عرض من نادي مسيمير القطري في الدرجة الثانية عقد مدته 5 مواسم في صورة التفريط فيه باش يتحصل فريق الاتحاد على مبلغ حوالي 500,000 دينار. النادي الافريقي وبعد مغادرة 4 ركائز للفريق الموسم الماضي القائد معتز الزمزمي الظهير الايسر وسام السيلي المدافع حمزة بن عبدة والمدافع الجزيري توفيق الشريفي التعاقدات الجديدة المدافع ياسين مرياح متوسط الميدان معتز الزدام وقريبا الحارس عبد السلام الحليو ومفاوضات مع أسامة الحدادي وكذلك المدافع فابريس زيجي اللاعب السابق للاتحاد الرياضي المنستيري. النجم الرياضي الساحلي هل يكون أنيس بوجلبان هو المدرب الجديد للفريق موسم 2026-2027؟ الاتفاق حاصل لكن المفاوضات يلزمها تكون مع الجامعة التونسية لكرة القدم لتسريح بوجلبان اللي عنده عقد مع الجامعة. النجم اللي فرط البارح في لعبه السنغالي لحسن دياو إلى نادي المدينة الليبي مقابل 150,000 دولار مع شرط في

نادي بيراميدز المصري كذلك يتقدم بعرض لضم المدافع التونسي نادر الغندري اللي يلعب حاليا مع السويح الليبي وكان مساهم في حصول هذا الفريق على بطولة الموسم المنقضي في ليبيا. إذا تمت الصفقة فإنه فريق نادر الغندري باش يتحصل على $1,000,000 من الصفقة في صورة انتقال الغندري إلى فريق بيراميدز المصري. الرابطة الجهوية لشمال غربي بالكاف وغدا نلعب النهائي الخاص ببطولة الأواسط بين المستقبل الرياضي كافي ببرنوسة والاتحاد الرياضي بسيدي. اللقاء مش يكون في ملعب لوكريب بداية من الساعة 4:30 مساء ليختتم الموسم. نذكر للبطولات بطولة الأكابر لمستقبل برنوسة، المدارس لمستقبل برنوسة، الأداني لاتحاد سيلينا، الأصاغر البرق التستوري والأواسط بين مستقبل برنوسة واتحاد سيلينا. إلى رفع الأثقال والإنجاز جانا صباح اليوم من كالي في كولومبيا، البطلة التونسية غفران غريسة تتوج ببطولة العالم للناشئات في رفع الأثقال، زوز ذهبيات وبرونزية في المسابقة في وزن أقل من 77 كيلوغرام. الذهبية في الخطف 90 كيلوغرام رفعت التونسية، البرونزية في النتر 110 كيلوغرام، والمجموع ذهبية 200 كيلوغرام. تونس تشارك في البطولة بالربعتين. غفران غريسة لعبة جمعية المكنين وزن أقل من 77 كيلوغرام، وهيبة الله تبيني ابنة بوسالم في وزن أكثر من 77 كيلوغرام. كرة اليد اللاعب التونسي أسامة حسني يتعاقد مع نادي شارتر الفرنسي لمدة زوز مواسم، والنادي الإفريقي يتواصل اتفاق مع لاعبو علي مصطفى اللي فسق عقده بالتراضي مع الفريق وفي طريقه علي مصطفى للالتحاق بالشركة الإماراتية. الدورة الترشيحية لبطولة افريقيا لكرة السلة قرن 18 عام اللي باش تكون في كوت ديفوار، الترشيحات تقام في صفاقس، والبارح منتخب الفتيات فاز في ثاني مقابلاته على المغرب 70-48 بعد فوز اول على الجزائر 73-50. كمل ببطولة ويمبلدون للتنس، واليوم نلعب نهائي الفتيات بين التشيكيتين كارولين موخوفا وليندا نوسكوفا. بالنسبة للرجال البارح زفيريف الألماني أزاح آرثر فيري البريطاني 3 مجموعات مقابل 0 7-6 6-2 و6-4 ويواجه في الدور النهائي يانيك سينر الإيطالي اللي فاز على نوفاك جوكوفيتش الصربي ب3 مجموعات مقابل 0 كلها 6-4. نهائي الرجال غدوة لحد بين يانيك سينر وألكسندر زفيريف. نقطة ختام أخبار الرياضة على موجاتنا، ملتقانا يتجدد إن شاء الله بعد الساعة 1 في أخبار أخرى. إلى اللقاء.

0: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكرم.
1: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا ومشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق، ابتداء من 29 جوان 2026، برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
2: تمام الثامنة صباحا عبر موجات إذاعة الكاف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى أولى نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم، ونستهلها بالعناوين: دعوات إلى التقيد بجملة من النصائح الوقائية واتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من تأثيرة موجة الحر. مجلس نواب الشعب يصادق على مشروع مخطط التنمية للفترة 26 و2030 و2000، والمجلس المحلي للتنمية بالعروسة يستنكر عدم إدراج المستشفى المحلي ضمن المخطط التنموي. تجميع أكثر من 9 ملايين قنطار من الحبوب على المستوى الوطني في ظروف وصفت بالطيبة. تشهد بلادنا بداية من اليوم موجة حر شديدة، وتسجل درجات الحرارة ارتفاعا ملحوظا، بما يستوجب التقيد بجملة من النصائح الوقائية وخاصة لدى الكبار والأطفال بهدف المحافظة على صحتهم. هذا وحذر الديوان الوطني للحماية المدنية من ارتفاع نسب مؤشر إمكانية الاندلاع الحرائق بسبب ارتفاع درجات الحرارة، داعيا إلى اتباع وتطبيق جملة من التوصيات الوقائية الخاصة بالحماية من الحرائق. من جهتها دعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إلى اتخاذ جملة من التدابير الصحية والوقائية لضمان سلامة الأغذية والمأكولات وحفظها حماية من التسممات الغذائية، وذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة وكثرة تنظيم المناسبات العائلية في فصل الصيف. المنسقة الجهوية للهيئة بالكاف منى الحمدانية:
4: توصل الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بضرورة احترام الشروط الصحية اللازمة واحترام سلسلة التبريد، طرق العرض والحفظ واحترام درجات الحرارة الموصى بها لكل المواد الغذائية وحسب خصوصيات كل مادة، عدم عرض وحفظ المواد الغذائية سريعة التلف خارج آليات التبريد. أما بالنسبة للوسط العائلي وخاصة بالنسبة للمناسبات العائلية، توصل الهيئة الوطنية بضرورة غسل الأيدي قبل تحضير الأكلات، نغسل مليح الخضر والغلال، نغسل المعدات والمساحات المستعملة في هذا الغرض، نثبتوا من حالات المعلبات جيدا، نثبتوا في المواد الغذائية وفي مدى التزاجم تاعها خاصة بالنسبة للحوم البيضاء السمك قبل ما نشرو، نطيبوا الماكلة مليح ولمدة زمنية مليحة وبدرجات حرارة بالكدي، جنبوا وضع الأكلات خارج آلات التبريد وفي درجات حرارة مرتفعة ولمدة طويلة، نتجنبوا نشرو من محلات عشوائية لا تستجيب لشروط ومتطلبات السلامة الصحية.
2: هذا ودعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على إثر تحذيرات صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي بشأن الارتفاع المرتقب في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة كافة مربي الأبقار والأغنام والماعز والإبل والدواجن إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من تأثير الإجهاد الحراري. رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف فتحي زمال:
5: تأثير موجات الحر الشديد كان يقتصر على الدواجن في المداجن العصرية سابقا، لكن مؤخرا مع طول مدة هذه الموجات ارتفاعها الشديد أصبح يشكل خطر سبب من أسباب النفوق لدى الحيوانات بصفة عامة ومنها المشترات. لذا ننصح بالحرص على توفير ملاجئ للحيوانات تكون مظللة، توفير مياه الشرب بصفة متواصلة وبكميات كافية، تخفيف الكثافة داخل منشآت التربية، توفير تهوئة كافية داخل المنشآت، بالنسبة للمجدرات الصغرى تفادي الرعي عند اشتداد الحرارة، تفادي نقل الحيوانات في فترات الحرارة، تفادي الأنشطة اللي تسبب الإجهاد والستريس بما فيها عملية التلقيح.
2: تتواصل بولاية سليان أشغال ربط البئر العميقة لحميمة 4 بمعتمدية روحية في انتظار دخولها حيز الاستغلال في غضون شهر، بما سيساهم في توفير مياه الري للمنطقتين السقويتين ومساحات الأشجار المثمرة بالمنطقة. عضو المجلس المحلي بالروحية حلمي الحمودي:
6: بئر العميقة لحميمة 4 واللي هي تحفرت تقريبا عندها 3 سنين، الأشغال بقت اللابري البيت نتاع الضو هذيك بدا المقاول ديجا خدمها وصبها ومزيد كان على الضو، باش نبقوا نستنوا البطوات يركبوا ان شاء الله يبدا باش يموز زوج مناطق سخوية، الشرضية والحمايمة. الحمايمة اللي تنزح تقريبا 110 هكتار والشرضية اللي تنزح تقريبا 84 هكتار، بيناتهم كأشجار تقريبا 100,000 شجرة بين لوز وزيتون وتفاح، ان شاء الله تحل المشكلة هذا خاطر المناطق السخوية زوج الضو معان والأمري عبيد تورد حتى بالسيترن، سيترن شفاه ب 50 دينار ونحن عندنا بير حاضر، مثلا مش هاي تجتهدوا المندوبية انهم باش يسرعوا في الاشغال وان شاء الله بيحاول له من هنا ماكس شهر اقل حتى من شهر ان شاء الله يبدا حيز تنفيذ.
2: استنكر المجلس المحلي للتنمية بالعروسة من ولاية سليان عدم إدراج المستشفى المحلي ضمن المخطط التنموي 26 و2030 و2000، والذي كان من المؤمل أن يدعم التغطية الصحية بالمنطقة ويقرب الخدمات الصحية من المواطنين. النائب المجلس المحلي للتنمية بالعروسة حسن القناوتي:
7: يعبر المجلس المحلي للتنمية بمعتمدية العروسة عن بالغ الأسف متاعه والاستغراب متاعه لعدم إدراج مشروع أحداث مستشفى محلي بمعتمدية العروسة ضمن المخطط التنمية 2026-2030، ورغم أن هذا المشروع يمثل أولوية قصوى واستحقاقا تنمويا وصحيا طال انتظاره، ورغم أن معتمدية العروسة هي المعتمدية الوحيدة بولاية سليانة التي تفتقر إلى مستشفى محلي، وهو ما يتعارض مع مبادئ العدالة والإنصاف بين الجهات ويعمق شعور ساكني الجهة بالتهميش والحرمان من حقهم في النفاذ إلى خدمات الصحية الأساسية. ويعتبر المجلس المحلي أن عدم إدراج هذا المشروع لا يمثل فقط حرمانا لمعتمدية العروسة من حقها المشروع في مرفق صحي أساسي، بل يعكس كذلك عدم احترام لمخرجات البناء القاعدي والأولويات التي تم ضبطها واقتراحها من قبل المجلس المحلي وصادق عليها المسار التشاركي على المستوى المحلي والجهوي والإقليمي. وإذ يؤكد المجلس المحلي أن استبعاد هذا المشروع من مخطط التنمية لن يفني مواصلة
2: الدفاع
7: عن هذا
2: حق
7: المشروع.
2: وكان مجلس نواب الشعب قد صدق أمس على مخطط التنمية للفترة 26 و2030 و2000 برمته، وذلك بموافقة 64 نائبا مقابل احتفاظ 15 نائبا بأصواتهم ورفض 24 نائبا. ويستهدف المخطط تحقيق معدل نمو اقتصادي يناهز 4.2% مع خفض عجز الميزانية تدريجيا إلى نحو 3% والتحكم في مستوى المديونية في حدود 80% من الناتج المحلي الإجمالي في أفق سنة 30 و2000. النائب بالمجلس أصلاح الفرشيشي:
8: هو المخطط هذا جاء من عند المجالس المحلية والجهوية ومجلس الأقاليم اللي اشتغلوا عليه لمدة أشهر، قدموا باقتراحات تعد بمئات الآلاف، بعد ذلك تم تبويبها في وزارة التنمية، برمجت معناتها ما يمكن تحقيقه وفق إمكانيات الدولة وفق الاستحقاقات الأولية ولازمة لكل جهة. اليوم يعني أصبحنا نمتلك جملة من المشاريع في كل الجهات، كل المعتمديات، في كل العمادات تقريبا، اللي باش يكون هي خريطة طريق اللي تعمل عليها الدولة لتنفيذها خلال الخمس سنوات القادمة، بحيث يكون لتونس إنجازات في مستوى تلك المشاريع. كما نعرفه ديما كل مخطط راه يتطلب تمويلات ويتطلب آجال، فإن شاء الله يعني في خلال المدة القادمة نتمكن من تنفيذ نسبة هامة من تلك المشاريع، وحتى اللي يبقى ينجم يقع تنفيذه في السنوات اللاحقة في حين التنفيذ تطرأ بعض التعطيلات، لكن كل ما تم يعني المصادقة عليه اليوم سينفذ سواء في أجاله أو بعد ذلك بمدة.
2: بلغت الكمية المجمعة من صبة الحبوب على المستوى الوطني إلى غاية السابع من جويليا الجاري نحو 9.1 ملايين قنطار، مع تواصل عمليات التجميع بمختلف مناطق الإنتاج في ظروف وصفت بالطيبة بحسب المعطيات الصادرة عن ديوان الحبوب. وتتوزع الكميات المجمعة بين 8.6 ملايين قنطار من حبوب الاستهلاك بما يمثل 95% من إجمالي الكميات المجمعة بمراكز التجميع، و 493 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام بنسبة 5% تم تجميعها لدى شركات إنتاج البذور. وتصدرت ولاية باجة ترتيب الولايات من حيث الكميات المجمعة ب 2 مليون قنطار، تلتها ولاية الكاف ب 1.3 مليون قنطار، ثم ولاية بنزرت ب 1.23 مليون قنطار، وولاية سليانة ب 1.21 مليون قنطار. وفي سياق متصل، أفاد ديوان الحبوب أن اللجان الفنية الجهوية تتولى انتقاء كميات من الشعير من صبتي 26,000 لإدراجها ضمن المخزون الاحتياطي من الشعير المراقب المعد للبذر. كما تواصل فرق المراقبة التابعة لديوان الحبوب تنفيذ زيارات ميدانية منتظمة إلى مراكز التجميع ومخابر التعيير لمتابعة ظروف العمل ونسق إجلاء الحبوب، إلى جانب مراقبة مدى تقدم صرف مستحقات الفلاحين. وجدد ديوان الحبوب دعوته إلى الفلاحين وكافة المتدخلين إلى التواصل مع خلية المتابعة الخاصة بموسم تجميع الحبوب لصبة 26,000 للإجابة عن الاستفسارات وتذليل الصعوبات والإبلاغ عن أي تأخير في صرف مستحقات الفلاحين. برمجت وزارة الفلاحة إنجاز 255 كيلومترا من أشغال جهر وتنظيف الأودية خلال سنة 26,000، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الوقاية من مخاطر الفيضانات وحماية الأراضي الفلاحية، وذلك عبر الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية بالتنسيق مع دوائر المحافظة على المياه والتربة بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية. ويندرج هذا البرنامج ضمن سياسة تهدف إلى الحد من تداعيات التغيرات المناخية والتقليص من مخاطر الفيضانات من خلال تحسين انسيابية جريان المياه والحد من انجراف التربة وحماية الأراضي الفلاحية وصيانة البنية التحتية والمنشآت المجاورة، بما يساهم في ضمان سلامة المواطنين والمحافظة على استدامة الموارد الطبيعية. في العالم، أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن استمرار العدوان الصهيوني على مخيمات الضفة الغربية وتزايد القيود على التنقل وعمليات الهدم وتوسع المستوطنات وعنف المستوطنين تسبب في تهجير المزيد من الفلسطينيين. نفت إيران أنها طلبت إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إن واشنطن وطهران اتفقتا على مواصلة المحادثات على الرغم من تجدد الأعمال القتالية. ونقل التلفزيون الحكومي الإيراني عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قوله إن طهران لم تسعى إلى إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، لكنها وافقت على زيارة وفد وساطة قطرية إلى إيران. بهذا الخبر نصل إلى التذكير بالعناوين. دعوة إلى التقيد بجملة من النصائح الوقائية واتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من تأثيرات موجة الحر. مجلس نواب الشعب يصادق على مشروع مخطط التنمية للفترة 26,000-30,000، والمجلس المحلي للتنمية بالعروسة يستنكر عدم إدراج المستشفى المحلي ضمن المخطط التنموي. تجميع أكثر من 9 ملايين قنطار من الحبوب على المستوى الوطني في ظروف وصفت بالطيبة. نهاية النشرة، نشكركم على حسن المتابعة ونلتقي تمام 9 بإذن الله.
9: مزيرتك خطيرة
10: يا اخي، صار انا في ساعة تجاوزتها السيارة الاخرى، ايش بيك متغشش؟
9: طب نص من الدار تو فاهمك ايش عملت؟
11: عظيمة، شنو اللي صار باش تغشش الغش الكل؟
9: ولدك شوية لحتلنا.
10: يا بابا سامحني، هذا الدرس ما عادش نسيه بقية حياتي.
12: المجاوزة الممنوعة اخطر كبير واقرب ما يكون من الموت، لو كان كل واحد يصبر شوية نمنعوا الكل من اخطر الثنية.
13: المرصد الوطني لسلامة المرور.
14: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. صباح نرباح راديو الكل.

0: إشهار
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك
0: إشهار
4: هاي تك
5: هاي تيك صباح الخير أصدقائنا المستمعين. تقنية جديدة تساعد المنظمات الإنسانية على الوصول إلى المناطق الخطرة وتحليل الكوارث وتسريع إيصال المساعدات مع الحفاظ على دور العنصر البشري. هذا هو الجديد بالنسبة للذكاء الاصطناعي اللي من شأنه أن يغير العمل الإنساني، ومن خلاله تسعى المنظمات الإنسانية إلى توظيف إمكانيات جديدة والذكاء الاصطناعي لتحسين عملياتها كاعتماد مركبات يتم التحكم فيها من بعد للوصول إلى المناطق الوعرة، أدوات تحليل بيانات لرصد تحركات السكان. تعتمد التحذيرات هذه بشأن المخاطر اللي يشكلها الذكاء الاصطناعي على المنظمات الإنسانية، أنه يتعين عليها حماية بيانات بالغة الحساسية ومواجهة انتشار المعلومات المضلة بشأن أنشطتها والشعوب اللي تساعدها. هذا من شأنه أنه يطور العمليات الجديدة بالنسبة للإغاثة وحسن استغلال الروبوتيك بالنسبة للذكاء الاصطناعي اللي من شأنه أنه يغير العمل الإنساني بالنسبة للجمعيات والوصول إلى المناطق الخطيرة.
4: هاي تك.
0: إشهار
1: تحب تحكي
3: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك
0: اشهار

0: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2
1: من مجاز الباب وين يوصلكم البث متاعنا. نمشي الجندوبة على مع الطقس هذا نسبيا مرتفع شوية. نشوفوا أسعار السوق بالنسبة لقفة المواطن. رفقة العبيدي صباح النور.
2: الأنوار عادل صباح الفل والياسمين. تحية ليك وتحية لكل مستمعينا وين ما كان.
1: شنو الجو عندك في الطقس الساعة؟
2: صفون يا عاد
1: والله.
2: والله واحد ماذا بيه يمشي للبحر والصباح.
1: الله يستر. والله الله يستر.
2: أي مامي تخد باشا ردوا بالنا على رواحنا, خاصة الناس اللي تخدم معناها في الطقس هذايا. وماذا بينا طبعا الناس تسد ديارها في وقت معين ما تخرجش من الدار. وحتى كي نمشيو للبحر ردوا بالنا, حتى الطقس خون باشا معناها باش واحد ما يمرضش, ما تبدلش التفرهيدة ما تفرهيدة للمرض. دونك ردوا بالنا ونخرجوا العشية مخ.
1: نعم. أي بالنسبة للخضرة
2: والغذاء أحوال القفة
1: مع الطقس هذايا.
2: مع الطقس هذا حتى القفة غالية يا عادل. على كل حتى ما تراجع نسبي بسيط معناها في الأسعار. نعطيك فكرة وانت يحكم عادل, بالنسبة للبطاطا حتى للفين تمام ب 15% تمام ب 16%, البصل بين 800 ودينار, الطماطم بين 800 ودينار و 12% و 15%, الفلفل من أسواق تمام من دينار و 15% حتى للفين. على مستوى جندوبة الحقيقة في بلاي سخرة مش نفس الأسواق, هي أغلى شوية بالنسبة للفلفل, خاصة الفلفل الحلو. القاع الأحمر بين دينار و 12% البرج, الأخضر بين 15% و 16%, السفنالية 15%, القناوية حتىش لل 12% ل 100 جرام, الفقوس 15%, الخس 12%, الكيو 800 و 12%, الخضر الورقية 350 حتى ل 500 ملي, الباذنجان حتى ل 3 دينارات, الكرومبا حتى ل 2500, وبالنسبة للتمور من 8 حتى من 8 دينارات حتى ال 11 دينار و 12 دينار و 800 وحتى ال 14 دينار, التفاح حتى ل 4500, الكيوي الكعبة بدينار تقريبا نفس السعر معناها, الانزاس 8 دينارات و 500, العنب 6500, البطيخ الكيلو ب 12%, والدلاع الكيلو ب 500 و 700 ملي. فما اللي يبيعوا بالكعبه زاد الكماين ولا الكرهب اللي يبيعوا بالكعبه. البطيخ بين 2500 و 3000, والدلاع حتى ل 5 دينارات الكعبه, الخوخ 4 دينارات و 500 و 4000, والعوينه بين 4000 4800 4300, واللوز حتى 3 دينارات و 800. بالنسبه للحوم البيضاء الدجاج 7890, فخذ الدجاج تم الاسوام حتى تم المفوح من 7990 نمشيو حتى ال 17 دينار, الداند 8 دينارات 490, الاسكالوب داند ودجاج بين 15 حتى ل 19 دينار, الكبده كيف كيف في ال 18 و 19 دينار, العظم تم اللي عنده ب 800 تم اللي عنده ب 900 الحاره, والعظم العادي حتى ل 3 دينارات و 4 دينارات الحارة. بالنسبة للحوم الحمراء العلوش والبشني بين 60 و 50 دينار, البقري هبرة ومخلط بين 35 و 45 و 46 دينار, سقط علوش بين 8000 و 15 دينار, راس علوش بين 20 و 25 دينار, المرقاز بين من 24 دينار حتى لل 50 دينار سبيسيال, كبده كيف كيف في ال 50 دينار. هذه مختلف الاسعار. اليوم ثم زاد الحوت موجود معناها الانواع الكل مختلفه الاسعار, لكن تبقى دائما اقل في جندوبه وفي برشا بلايص اقل برشا من تبرق.
1: نعم واضح. يعطيك الصحه. شكرا لك رفقه, ان شاء الله نهارك مبروك. الى اللقاء.

تابعونا على الفيسبوك. راديو كيف إذاعة الكيف. الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا. راديو كيف إذاعة الكيف.

باش نقولوا مع بعضنا، انتم تقولوا هي شيء وهم ما شيء ولا شيء يشبه الشيء. يلا مع بعضنا، هي شيء أيوة، هي شيء هم شيء لا شيء. مرة أخرى، هي شيء

هي شيء وهم شيء ولا شيء شبه الشيء. 43 دقيقة بعد 8 إن شاء الله نهاركم مبروك أصدقائنا المستمعين. إذا الأيامات هذه فما ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة من المتوقع أنه ترتفع بصفة خاصة اليوم وغدوة، حتى ما أكدوا المعهد الوطني للرصد الجوي أيمن قبيلة، من المنتظر أنه تتجاوز المعدلات العادية للحرارة في الفترة بين 6 و 10 درجات وفقا ما جاء للبلاغ المعهد الوطني للرصد الجوي. أشار كذلك المعهد الوطني أنه درجات الحرارة القصوى منتظر تسجيلها خلال اليوم وغدوة باش تتراوح عامة بين 41-46 درجة مع ظهور شيلي رزمون. وما فماش خدمة سبت وحد بالنسبة للإدارات، نحكي مع الناس الأخرى تخدم في الأوقات وفي غير الأوقات العادية. درجات الحرارة مش تكون تقريبا بين 35-40 درجة بالنسبة للمواقع الساحلية. توقعات الجوية في اتجاه الحرارة مش يكون طفيف يوم يومي الاثنين والثلاثاء بين 13-14 درجة، أنه ترجع لشوية ومن بعد تعاود ترتفع. وتحسبا لموجة الحر ديوان الوطني للحماية المدنية هو الآخر معناها حذر من ارتفاع مؤشرات إمكانية اندلاع الحرائق، ودعا إلى تطبيق جملة من التوصيات الوقائية خاصة الحماية من الحرائق. أوسى ديوان كذلك بتجنب ترك الزجاجات أو العلب الزجاجية في الغابات والأماكن المفتوحة، وكذلك حتى السيارات ما قد سبوا من تركيز لأشعة الشمس، عدم رمي أعقاب السجائر أو مواد قابلة للاشتعال في الطرقات أو الفضاءات الطبيعية، إضافة إلى الامتناع عن حرق الفضلات أو بقايا المحاصيل والأعشاب اليابسة، عدم إشعال النار في الغابات أو بالقرب من المناطق الزراعية والأعشاب الجافة. هنا يدعو الديوان الحماية المدنية للإبلاغ الفوري عن أي دخان أو حريق عند ملاحظته، وذلك بالاتصال بالحماية المدنية على رقم 198 وتسعين، وإن شاء الله ربي بقي ستر علينا وعليكم الناس كل.

0: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: الساعة الآن تشير إلى تمام 9 صباحا. صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف. تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز الأنباء. بلغت الكميات المجمعة من صبة الحبوب على المستوى الوطني إلى غاية 7 جويلية الجاري نحو 9.1 ملايين قنطار، مع تواصل عمليات التجميع بمختلف مناطق الإنتاج في ظروف وصفت بالطيبة بحسب المعطيات الصادرة عن ديوان الحبوب. صادق مجلس نواب الشعب أمس على مخطط التنمية 2026-2030 برمته، ويستهدف المخطط تحقيق معدل نمو اقتصادي يناهز 4.2% مع خفض عجز الميزانية تدريجيا إلى نحو 3% والتحكم في مستوى المديونية في حدود 80% من الناتج المحلي الإجمالي في أفق 2030، كما يرمي إلى التقليص من نسبة الفقر إلى أقل من 15%. تتواصل بولاية سليانة أشغال ربط البئر العميقة الحميمة 4 بمعتمدية روحية في انتظار دخولها حيز الاستغلال في غضون شهر، بما سيساهم في توفير مياه الري للمنطقتين السقويتين. تحتضن مختلف ولايات الجمهورية من 15 جويلية إلى 15 أوت فعاليات الدورة 33 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب الذي تنظمه الإدارة العامة للمطالعة سنويا بالتزامن مع العطلة الصيفية. أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن استمرار العدوان الصهيوني على مخيمات الضفة الغربية وتزايد القيود على التنقل وعمليات الهدم وتوسيع المستوطنات وعنف المستوطنين تسبب في تهجير المزيد من الفلسطينيين وتفاقم مخاطر الحماية وزيادة القيود المفروضة على الوصول إلى السكن وسبل العيش والخدمة الأساسية. يكون الطقس اليوم السبت حارا وقليل السحب بأغلب الجهات، مع إمكانية ظهور خلايا رعدية بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مصحوبة ببعض الأمطار. البحر شديد الاضطراب بالشمال وبخليج الحمامات ومضطرب ببقية سواحل البلاد. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.
2: إذاعة الكاف،
3: صوتك يا بلادي ديما.

إن شاء الله نهاركم مبروك، صباحنا رباح حتى للعشرة، متواصلين مع بعضنا أصدقائنا المستمعين طريق السلامة، نتمنى لكل مستعملية طرقاتنا الله المستعان، للناس اللي تخدم بساعد والفكر تحية خاصة، كذلك الناس اللي تخدم البرة في الطقس السخون هذا الله المستعان، اشربوا الماء بزايد. نرجع على www.radiokefo.tn روضة القلمامي، صباح النور والسرور، نهاركم زين. صابرين اليونسي، صباح النور والسرور، تحية لك عادل كامل فريق برنامج المعارف. معك بالتوفيق للجميع، لكل مستمعي إذاعة الكيف. منير بن رمضان، اللهم نسألك صباحا يتجلى فيه لطفك ويتسع فيه رزقك وتمتد فيه عافيتك ونستفتح فيه رحمتك. صباح الخير للناس الكل. ناجي حميدي، صباح الفل والياسمين. روضة ويلي، صباح الفل والياسمين، تحية لكم عاد فريق البرنامج، ربي يوفقكم وإن شاء الله نهاركم زين. أم شيمة، صباح الورد والفل والياسمين لكافة المستمعين. فداوي فداوي، صباح النور، صباحكم أجمل. إذاعة الكيف، تحية من أخت الشهيد، مرحبا بك يا فدوى. منيا عيساوي، صباح الفل. سالم الصفصافي، نهاركم زين. أمال ورغي، صباح الخير والتوفيق إن شاء الله. حميدة زواري، صباح الورد والياسمين. محمد الضيفي، صباح الورد. فكرية إبوز غرياني، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، يسعد صباحكم. نجاة الشيخاوي، صباح النور. روضة ويلي، بطاقة ورود جميلة. عادل، بونجور عليكم. عمار بوعلي، صباح النور وسرور. وياسمين ياسمين، صباح النور وصباح الفل والياسمين لكل المستمعين. 19 دقيقة، صباحنا رباح بعد التسعة نتاع الصباح.

30 دقيقة بعد التسعة أصبحنا ربع حتى العشرة متواصلين مع بعضنا زي قناة المستمعين. تذكير بحالة طقس اليوم وغدوة إن شاء الله، طقس حار وقليل سحب بأغلب الجهات مع إمكانية ظهور خلايا رعدية بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مصحوبة ببعض الأمطار. الريح باش تكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا فمحليا قوية بخليجي تونس الحمامات بالمرتفعات وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر شديد الاضطراب بالشمال وخليج الحمامات مضطرب ببقية السواحل. الحرارة مرتفعة وتتراوح القصوى بين 35 40 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية، وبالمرتفعات بتكون في حدود 32 درجة بجهة الوطن القبلي وبين 40 45 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي.

45 دقيقة بعد التسعة أصبحنا أربعة حتى العشرة. شكرا لكم أصدقائنا المستمعين على المتابعة في رحلتنا. تحياتي لكامل فريق العمل اللي أمن رحلة معنا منذ السادسة صباحا، مدي شعباني في الخدمات الهاتفية، سليم الرزقي في إخراج الرحلة، سعاد عباس في التنسيق العام، كذلك في مراقبة البث ولد القرفي معي منذ السادسة صباحا. تحياتي للديجيتال كذلك رحمة ويونس، ومن الأستوديو عادل الخماسي منذ السادسة صباحا. حبيت رحي كل مستعملي طرقاتنا كذلك اللي يسمعوا فينا، وإن شاء الله طريق سالك وآمن بإذن الله. الناس اللي تخدم بالسعادة والفكر نقول لهم كذلك الله المستعان، وربي متعكم بالصحة والعافية. شكرا لكم، موعدي معكم يجدد غدوة بإذن الله من السبعة حتى العشرة متاع الليل في رحلتنا مع فواكه من التراث والتراث الشفوي المنقول على موجات إذاعة الكاف. إن شاء الله نهاركم مبروك.

في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.

0: الكاف. تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز العاشرة للأنباء. أكد وزير التشغيل والتكوين المهني أمس خلال الاجتماع الثاني للجنة القيادة برنامج تونس المهنية الذي تنفذه الوزارة في إطار التعاون التونسي الإيطالي بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، أكد أن التكوين المهني خيار استراتيجي لتحقيق التنمية والتشغيل، مبرزا أن الوزارة انطلقت في تنفيذ برنامج عمل متكامل يقوم على تجاوز المنهجيات التقليدية في اتجاه تبني رؤية جديدة ترتكز على تجديد مقاربات العمل والمناهج البيداغوجية بهدف الاستجابة لمتطلبات سوق الشغل. وشدد الوزير على أهمية مزيد حوكمة التنسيق بين مختلف برامج ومشاريع التعاون الدولية حتى تتوافق مع برنامج عمل الوزارة وأهدافها الاستراتيجية خلال فترة المخطط القادم في مجال تطوير التكوين المهني. صادق مجلس نواب الشعب أمس على مخطط التنمية 2026-2030 برمته، ويستهدف المخطط تحقيق معدل نمو اقتصادي يناهز 4.2% مع خفض عجز الميزانية والتحكم في مستوى المديونية وأيضا التقليص من نسبة الفقر إلى أقل من 15%. تحتضن مختلف ولايات الجمهورية من 15 من جويلية إلى 15 من أوت القادم فعاليات الدورة 33 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب الذي تنظمه الإدارة العامة للمطالعة. أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن استمرار العدوان الصهيوني على مخيمات الضفة الغربية وتزايد القيود على التنقل وعمليات الهدم وتوسع المستوطنات وعنف المستوطنين تسبب في تهجير المزيد من الفلسطينيين وتفاقم مخاطر الحماية وزيادة القيود المفروضة على الوصول إلى السكن وسبل العيش والخدمات الأساسية. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.
1: صحتك. إعداد وتقديم يمين رزيق.

0: مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع مستمعينا ومستمعاتنا تابعوا في اذاعه الكاف وبرنامج صحتك في الشبكه الصيفيه في مثل هذا التوقيت من 10 حتى ال 11. بطبيعه كل اسبوع نختاروا موضوع معين، موضوع يهم صحتكم. اليوم خيرنا باش نحكيو في موضوع مهم نجم نقولوا اللي هو موضوع الساعه، ارتفاع درجات الحراره والامراض المزمنه. نعرفوا ارتفاع درجات الحراره الايامات هذه ينجم يتسبب نقولوا في تفاقم الامراض المزمنه خاصه بشكل مباشر. هذاك علاش خيرنا باش نحكيو في الموضوع هذا مع الدكتور رضا الملاحي، حاضر معنا عن طريق الهاتف. دكتور صباح الخير، اهلا وسهلا ومرحبا بك عبر موجات اذاعه الكاف.
1: صباح الخير ومرحبا بك. نشكركم على الاستضافه. نرحب بمستمعي اذاعه الكاف. نعرف بروحي دكتور رضا الملاحي، رئيس قسم الطب العام ورئيس اللجنه الطبيه بالمستشفى الجامعي بالبرد.
0: مرحبا بك دكتور. موضوع مهم برشا ووقته توا مع ارتفاع في درجات الحراره، الناس اللي تعاني واللي تشكي من الامراض المزمنه ينجم يسبب الارتفاع هذا في تفاقم نجم نقولوا الامراض المزمنه بشكل مباشر، على خاطر نعرفوا انه موجات الحر يعني تزيد من العبء نجم نقولوا الفيزيولوجي على أجهزة الجسم، هكا ولا ليه دكتور؟ مثلا كيما القلب يولي يخدم بجهد مضاعف بطبيعة ولا ليه باش يحافظ على استقرار درجة الحرارة، وهذا ما ينجم يعرض يعني المصابين لعدة مخاطر. نبدأ معك أنت دكتور، ارتفاع درجة الحرارة كيفاش تنجم تفاقم الأمراض المزمنة؟
1: وفيما يخص ارتفاع درجة الحرارة، هو بصفة عامة ارتفاع تسمى درجة حرارة الهواء عن المعدلات الطبيعية، وهذا بالطبيعة يأثر في صحة الإنسان خاصة على الفئات الأكثر عرضة، مثال مرضى الأمراض المزمنة وكبار السن. لأن جسم الإنسان خاصة عند الفئة هذوما يبذل مجهودات إضافية للحفاظ على درجة الحرارة الطبيعية، باش يخلي درجة الحرارة الطبيعية. الناس هذوما اللي عندهم أمراض مزمنة يبذل مجهود أكثر. من على سبيل الذكر هم نذكروا ثم أمراض مرضى ارتفاع ضغط الدم، مرضى القلب، مرضى السكري، مرضى الكلى، ومرضى الجهاز التنفسي.
0: باش ناخذوهم دكتور حالة بحالة. هذوما الأمراض المزمنة، ارتفاع ضغط الدم، السكري، أمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض الكلى، هكا ولا ليه دكتور؟ نحكيو على موجات الحر هذه اللي تهدد صحة الناس اللي عندها أمراض مزمنة. مانيش نخوفوا في الناس، أما هنا للوقاية، يعني الناس اللي تبدأ يعني ما تبذلش مجهود، ما تخرجش في أوقات الذروة بين 10 حتى 5، ما نقولوش لحتاش، نبدأهم من 10، يعني تبدأ حالتهم الصحية مستقرة، يعني الحرارة هذه ما تنجمش تأثر عليهم، يعني يعيشوا عاديين، هكا ولا ليه دكتور؟
1: هذا هو بالضبط. نبدأ مثلا نحن مرضى ارتفاع ضغط الدم بصفة عامة. المرضى هذوما وقت يسمى
0: مرضى الناس اللي عندهم ارتفاع ضغط الدم دكتورة؟
1: اي نبدأ مرضى ارتفاع ضغط الدم. هم الهايبرتنسيون ارتيريال هذوما بصفة عامة وقت يسمى ارتفاع في درجة الحرارة. الناس هذوما يعملوا تمدد في الأوعية الدموية اللي هم سموهم فازوديلاتاسيون. وقت يصير تمدد في الأوعية الدموية يتسبب هذايا يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم، تسمى إيبوتونسيون. كي تتحلك الأوعية الدموية والسبب بتاعها هي ارتفاع درجة الحرارة، الأوعية الدموية تتمدد تتحلك، وقت اللي تتمدد هي يطيح ضغط الدم يسموه إيبوتونسيون، وهذا يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم هذايا. تعرق شديد، يبدأ عنده برشا عرق، يولوا عندهم يشعروا بدوخة، فقدان التوازن، والسبب زاد تمدد الأوعية الدموية في فقدان الأملاح، ويؤدي زاد إلى جفاف. هم مرض ارتفاع ضغط الدم اللي هم يسموهم مع ليبرتونسيون ارتيريال، هما تصير لهم فازو ديلاتاسيون ديزارتير، اللي هما الاوعيه الدمويه في السخانه يتمددوا، وفي الشتاء يتخلصوا،
0: أي.
1: يتمددوا في السخانه وقت يتمددوا تصير انخفاض في ضغط الدم، تصير ايبوتونسيون، يحس روحه بدوخه فشله، التونسيون بتاعه مثلا كان كل واحده 13 7 ولا تطيح، تطيح التونسيون بتاعه ل 11 10 نتيجه التمدد هذا، التمدد هذا بتاع
0: أيوه.
1: انخفاض ضغط الدم، لانه الاسد ياثر مباشره على الاوعيه الدمويه.
0: احنا دكتور بجينا بالناس اللي عندها امراض مزمنه بالطبيعه، بعد باش نحكيو على الرضع والاطفال الصغار زاده هما
1: كويس كويس
0: اللي مازالت اجسامهم في مرحله تطوير القدره بالطبيعه على تنظيم درجه الحراره، واللي يستحقوا عنايه بالطبيعه في مثل يعني هذا التوقيت، كيفهم كيف الكبار في السن والناس اللي عندها امراض مزمنه، هكا ولا ليه دكتور؟
1: الأمراض بالنسبة للرضع
0: مازلنا بتو
1: توا
0: نرجعوا لهم ساعة، ناخذوا الناس اللي عندها أمراض مزمنة، حكيت لنا
1: مزمن
0: على الناس اللي عندها ارتفاع ضغط الدم. دكتور حكينا شنية المشاكل اللي تنجم اللي تصير لهم مع ارتفاع درجة الحرارة، يعني وقت اللي عرضوا نفسهم بالطبيعة يعني يخرجوا في أوقات الذروة ولا يعملوا في درجات حرارة مرتفعة بين 10 حتى الخمسة نقولوا، ينجم يصير لهم هالإشكاليات اللي كنت تحكي عليها انت دكتور. كل حالة وحالتها دكتور بالطبيعة، باش نحكيو على الوقاية بالنسبة للناس اللي عندها ارتفاع ضغط الدم، كيفاش تنجم تكون الوقاية بخلاف انهم يواظبوا ياخذوا دويتهم في وقتهم، برشا حاجات انت كطبيب بالطبيعة باش تحكينا على الوقاية، الناس اللي عندها ارتفاع ضغط الدم باش تنصحهم دكتور؟
1: بالطبيعة احنا قلنا في نتيجة ارتفاع درجة الحرارة عند الناس اللي عندهم ارتفاع ضغط الدم، هذا يؤدي إلى الدوخة، ألم في الصدر، صعوبة في التنفس. بالنسبة للنصائح للمرضى هذوما، خاصة شرب كميات كافية من الماء،
0: سورتو اي
1: على طول النهار، احنا مش نشرب وقت ونبقوا برشا ما نشربوش، ما
0: اي
1: على طول
0: مش في
1: النهار
0: نفس الوقت تشرب الماء هذاك الكل، تشرب على طول
1: ولا
0: النهار. اي
1: على طول النهار. يعطيك الصحة، تجنب لازم نتجنبوا التعرض للشمس، خاصة ما بين الساعة 10 للساعة 5 مساء،
0: اها
1: نبعدوا البقيع السخونة، حتى الملابس، حتى الملابس ولا بين تكون فيها تحت اللون،
0: اي
1: ماهوش
0: باش ما
1: اللون داخل،
0: تجلبش
1: ماهيش
0: السخانة. اي
1: داخل، ماهيش داخل. ننصحهم بقاء في أماكن جاي فيها تهوية، مهوية، وزاد عدم ممارسة أي مجهود، معناتها للناس الكبار في العمر تلقى يمشي في السباحة ولا في الثانية، ولا معناها عدم ممارسة مجهود بدني شديد.
0: والبقاء بطبيعة في أماكن تكون يعني باردة نوعا ما، الاستحمام زادة بما يعني يكون بارد شوية ينجم يساعد يعني في انخفاض درجة حرارة الجسم.
1: ولا
0: بي
1: تجنب
0: دكتور عنا
1: الأطعمة
0: إشهار ثم لنا عودة.
2: إشهار يلا جو يلا جو سيف السنة حافل حكايات
3: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات، هذيك علاش مع لوفر جيجا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى ل 200 جيجا، وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش، هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
2: فيش تستنى خاطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك أورانج. إشهار
0: هذه إذاعة الكيف، مازلنا متواصلين معاكم حتى ال11 في برنامج صحتك، نحكيو على ارتفاع درجات الحرارة والأمراض المزمنة، الناس اللي تعاني من أمراض مزمنة بالطبيعة مع ارتفاع درجات الحرارة تنجم تفاقم الأمراض المزمنة، كما كان يحكي دكتور رضا الملاوحي يحكي يقول تأثر على أمراض القلب والشرايين، تأثر على الناس اللي عندها ارتفاع ضغط الدم، الناس اللي عندها السكري وأمراض الكلى. حكي لنا دكتور شنية تنجم تكون المخاطر بالنسبة للناس اللي عندها ارتفاع ضغط الدم، بطبيعة أيضا الناس اللي تعاني من أمراض القلب، يعني الناس اللي تعاني من أمراض القلب أكيد أنها يعني تنجم الارتفاع موجات الحر هذه تهدد صحة القلب، هكا ولا ليه دكتور؟
1: هكا. بالنسبة للناس اللي تعاني من مرض القلب، طبيعة القلب وقت اللي يسمى ارتفاع درجة الحرارة يبذل مجهود أكبر، هو
0: يولي يبذل مجهود إضافي أكثر من العادة،
1: يعطي صح لضخ الدم هذاك إلى الجلد ولتبريد الجسم،
0: يعني للحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية، هكا ولا لا؟
1: يولي يعمل أكثر من طاقته، وارتفاع درجة الحرارة هذه ما يؤدي في بعض الأحيان إلى خطر الذبحة الصدرية، لازم يعملوا نسموهم انفراكتيز للميوكارد أو قصور القلب يسموه انسفيزونس كاردياك احنا لدى بعض المرضى.
0: يعني دكتور كما كنت تحكي أنت هنا في ارتفاع درجات الحرارة الناس اللي عندها أمراض القلب، يعني يحاول الجسم يعني تبريد نفسه، هكا ولا لا؟ كما كنت تحكي أنت عبر توسيع الأوعية الدموية وزيادة تدفق الدم كما كنت تحكي إلى سطح الجلد، هنا شنية يصير للقلب؟ يعني هذا ينجم يؤدي إلى تسارع ضربات القلب، كيفاش بالضبط؟ انخفاض ضغط الدم كيفاش بالضبط دكتور؟
1: هذا يولي القلب يعني يخدم اكثر من طاقته، يولي ثم تسرع في
0: ضربات القلب،
1: وهذا لازم يؤدي في بعض الاحيان الى قصور القلب، يسموه انسفيزونس كاردياك احنا، والا يعني والا عند بعض المرضى لازم يؤدي لنا حتى للذبحه الصدريه اللي هي معناها انسداد القلب يخدم اكثر من اللازم، ولازم يعمل انسداد في الاوعيه الدمويه بتاع القلب، وتنسد نتيجة ذلك ذبحة صدرية عند بعض المرضى اللي هم أمراض عندهم مرض مثبت عقل.
0: يعني الارتفاع هذا في درجات الحرارة ينجم يؤدي للناس بطبيعة اللي تعاني من أمراض القلب، ينجم يؤدي إلى ذبحة صدرية
1: بطبيعة. علاش يؤدي إلى ذبحة صدرية؟ خاطر الجفاف، الجفاف في العام هو يزيد من لزوجة معناها يبدا لزوجة الدم ما عادش ولا سائل اكثر من اللازم، يسمى لزوجة قد معناها، وهذا يأثر حتى على يولي عنده خطر ينجم يعمل لنا ذبحة صدرية.
0: شنية تنصح الناس اللي عندها المرض هذا المزمن امراض القلب والشرايين؟
1: هو الناس ضمة يتجنبوا التعرض المباشر لدرجة الحرارة مرتفعة. باش يقللوا من مخاطر المضاعفات هذه اللي هم معناها أحسن حاجة شرب السوائل بصفة عامة، حتى معناها شرب الماء، ماكلة برود وسلاية غلة يبعدوا على الماكلة الدسمة مثلا كسي مقارونة. الناس هذوما سيرتوه ياخذوا حاجات فيها سوائل، يكثروا من شرب السوائل، والتعرض كما قلنا قبليك هو التعرض، تجنب التعرض للشمس ما بين الساعة 10 والساعة 5، البقاء في أماكن أنها فيها تهوية باهية، والابتعاد على أماكن اللي فيها تجنب فيها عرض للشمس كبيرة. أضم نصائح بالنسبة للناس اللي عندها أمراض القلب، وخاصة معناها استمرار في تناول الأدوية حسب تعليمات الطبيب،
0: وخاصة
1: ما يوقفش على الدواء، ياخذ الدواء في وقته كما قال الطبيب، إذا كان قال نقص الملح ينقص الملح، أضم توسيع معناها الأدوية يبقى ياخذها باستمرار، ما يوقفش الدواء.
0: مهم برشا بتبيع دكتور شرب الماء.
1: شرب الماء يلطف درجة حرارة الجسم، يخلي القلب والكلى تخدم باستمرار وتخدم مرتاحة، ينقص الجفاف بتاع الجسم اللي خلاش الجسم يتسبب ديزيدراتاسيون والجفاف. أكل الجفاف تاع الجسم هذاك هو سبب في تعكرات للمرضى هذوما.
0: باهي دكتور، نعملوا استراحة غنائية ثم لنعود نرجع نحكيه على بقية الأمراض المزمنة اللي تنجم تأثر يعني عليها ارتفاع درجات الحرارة وتفاقم المشكل، تنجم تأدي إلى مضاعفات لا قدر الله، تنجم تكون خطيرة على صحة الإنسان. استراحة غنائية ثم لنعود دكتور.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان. صوت الشمال الغربي في تستور على الذبذبة 102.2.
1: إشهار.
2: خواتنا، ناسنا، صحابنا وحبابنا، بلادنا، بلادنا، جونا، حسنا، زغريتنا، فوشيكنا وتفرشيكنا، بلادنا، بلادنا. باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربت من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيغينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
1: إشهار.
3: مرحبا بالجميع، كل مستمعين ومستمعات تابعوا في إذاعة الكيف وبرنامج صحته كانت نولوا فيه اليوم ارتفاع درجات الحرارة والناس اللي تعاني من الأمراض المزمنة مع الدكتور رضا الملوحي. أحكينا على خطر ارتفاع درجات الحرارة على الناس اللي تبذل مجهود، نحن ما نحكيوش عن الناس اللي عندها أمراض مزمنة وتبقى في أماكن يعني مكيفة وما تجهدش نفسها وتواظب على يعني شرب دواها، هذه كالناس بقدرة ربي عادية ولاباس بالطبيعة، والدكتور رضا الملوحي يعني لح برشا على شرب كميات كافية من الماء حفاظا على يعني اكتساب يعني حرارة جسم طبيعية باش ما نجهدوش كما كان يحكي الدكتور يعني القلب وينجم يسبب في مضاعفات نجم تكون اختلال. حكينا الدكتور على الناس اللي تعاني من ارتفاع ضغط الدم، حكينا على الناس اللي تعاني من أمراض القلب والشرايين والارتفاع هذا الكبير متاع درجة الحرارة والناس اللي تبذل المجهود ولا تعرض نفسها لحرارة الشمس تنجم تؤدي إلى ذبحة صدرية لا قدر الله. دكتور نرجع معاك، أهلا وسهلا ومرحبا بك مرة أخرى.
4: مرحبا بك معاش.
3: دكتور نحكي على الناس اللي تعاني اللي عندها مرض السكري، نعرفوا مرض السكري عند الصغير كما عند الكبير يعني ما هوش حكر على الكبار في السن، كيفاش تنجم تأدي التعرض لأشعة الشمس ولا الارتفاع هذا درجة الحرارة، كيفاش ينجم يعكر الحالات متاع الناس اللي عندها مرض السكري؟
4: صحيح، هذا ارتفاع درجة الحرارة يتسبب في اضطراب مستويات السكر في الدم، الناس اللي عندها مرض السكري وقت يتم سخانة وارتفاع درجة الحرارة يتسبب لهم اضطرابات في مستويات السكر بالدم. على كيفاش هذا يصير؟ الجفاف بصفة عامة هو ديزيدراتاسيون يؤدي إلى ارتفاع تركيز السكر في الدم، وقت تبدأ الشياح جلدة شيحة من ارتفاع درجة الحرارة هذا
3: ارتفاع السكري ولا انخفاض السكري؟
4: لا ارتفاع.
3: ارتفاع بالعكس.
4: تصير ارتفاع توجونا برشا على الكتاب للأسف يقيموا عندنا برشا مرضى هضمة وخاصة في فصل الصيف هي برشا حاجات منهم
3: يعني مرضى السكري حالتهم تقريبا ديما تتعكر مع ارتفاع درجات الحرارة أكثرها.
4: لا ارتفاع درجة الحرارة يجوا بأربعة غرامات ثلاثة غرامات خمسة غرامات سكر في الدم، وهذا نلقاهم ديزيدراتين، نلقاهم شيحين، الجلد نتاعهم شيحة لأنه ارتفاع السكري في الدم يؤدي إلى التبول برشا، يمشي التواليت برشا كل خلال يمشي على بعض التواليت وطبيعة يشيح منها ارتفاع درجة الحرارة ومنها التبول يشيح الدم من الماء، وده يتسبب في ارتفاع مستويات السكر في الدم. ثم مرض السكر اذا كان سيرتو من كبار السن، اذا كان يتعرض لارتفاع في درجه الحراره راه هو ده يتسبب في الجفاف، وده يؤدي الى ارتفاع تركيز السكري في الدم. لذلك ننصحها احنا بالابتعاد على
3: كيما الكبير كيما الصغير دكتورة بالنسبة.
4: الصغير الحقيقة أحسن، مش يعني الصغير بصفة عامة كمية الماس مشكلة بتاعه أقل من الكبير، والصغير بصفة عامة معناها مكسر الماكل بتاعه هي سوائل، ما هو مشكل كبير، ما هو مشكل كبير في ساعة درجة الحرارة إذا كانت ترتفع يتسبب هذا في ارتفاع مستوى السكر في الدم.
3: شنو هي النصيحة دكتور؟
4: هو نتيجة لك الجفاف اللي يصير في الجسم. يصير جفاف في الجسم يسموه احنا ديزيدراتاسيون. يصير ارتفاع في تركيز السكر في الدم، وبالذات يصير تصير هايبرجليسيميا ضم اللي يجوا لنا الحقيقه، وكيف في المستشفيات القسم اللي نعمل فيه انا يجي نعمل لهم ايدراتاسيون، احنا نعمل لهم البرفيزيون بتاع السيروم، البرفيزيون بتاع السيروم باش نحرق الشياح هذاك، ونزرقوا لهم بتاع الانسولين يرجع مستوى السكري في الدم يرجع عادي،
3: يرجع طبيعي،
4: يرجع طبيعي بمجرد ان تتنحك الجفاف في الجسم يرجع طبيعي. وننصحهم بالطبيعه بالخروج، اثناء الخروج من القسم ننصحهم باش يشربوا الماء بالله وياخذوا الدواء بتاعها في وقتها. و هذاك هذاك هذاك هذاك مرض السكري.
3: يعني دكتور ديما المشكل هنا في الناس الكل تقريبا اللي عندها امراض مزمنه كيما ارتفاع ضغط الدم، كيما السكري، كيما الكلى، المشكل في الشيح، في الجفاف.
4: في الجفاف الشيح هذاك هي اكثر مرض يسبب يعكر الامراض نتاعهم، كما ضغط الدم، كما السكري، كما المرضى تاع الكلى. اللي عندها المرض نص تاع الكلى خاطر الجفاف بصفه عامه.
3: لا باش نرجعوا له الكلى توا باش نحكيو عليه بصفه خاصه، خاطر ما نجموش ناخذوه يعني لمحه صغيره. الناس اللي تعاني عندها امراض الكلى يعني سواء الحاد والا المزمن، كيفاش تنجم ياثر درجات الحراره عليهم؟
4: صح، بالنسبه لامراض الكلى نشوفوا المرضى هذوما ستو الحاد نشوفوهم في فصل الصيف. علاش نشوفوهم برشا في فصل الصيف؟ ويجونا الاقسام الاستعجاليه بعدد كبير من الصغار حتى في عمر صغير،
3: اي يعاني من مرض الكلى، اي
4: 20 25 30 سنه نشوفهم برشا. الناس هذوما هو السبب هو الجفاف. وش يعمل الجفاف؟ يزيد في تكون الحصيات الكلى، معناها تم نقول احنا حجرات صغار في الكليه. الجفاف واحد ما يشربش الماء بالباهي ويبقى للشمس، للحراره تاع الشمس، يكون معرض للحراره تاع الشمس، هذا يكون قله التبول لانه ما يشربش بالباهي. وقت تصير ثم قله التبول تتكون حصيات في الكلوي، ويجي افيك ديكريز، احنا نجي للمستشفى
3: نحن نقولوا الاحجار في الكلى،
4: ولا يجي افيك ديكريز في الارجانس، يتوسع ويتقيا، هو يسموها كريز دي كوليك نيفريتيز، احنا نسموها كوليك نيفريتيز، اللي هما النتيجه نتاعهم هي نلقاو حجرات صغار، حصيات صغار في الكلوي، الوسبه نتاعها هي الجفاف، وخاصه المريض اللي ما يشربش، مش قاعد يشرب في الماء الباهي، نجي نسالوهم يقول لك انني ما ننسى ما نشربش ولا ما بعطسش، ويعدي نهار كامل وهو طقس حار، يعدي نهار كامل هو الدم بتاعته قاعد يفرز في العرق، قاعد يعرق منها، والانسان ما يشربش الماء ينقص التبول، وتصير تتكون حصيات في الكلى.
3: ابار دكتور الحجر في الكلى، الناس اللي عندها الكلى ما تخدمش بالكدا يعني الكرياية بدات طالعه، شنية التاثير نتاع الارتفاع الحراره عليها؟ يعني تولي تزيد ما عادش تخدم اكثر، كيفاش بالضبط؟
4: لا، هم الناس اللي تعمل معناها في
3: ابار دياليز، الناس زاده اللي تعاني يعني ما تخدمش بالكدا ومازال يعني ماهوش في مرحله الدياليز.
4: ما تخدمش بالكدا، وسيرتو الناس اللي يوصل الكلى تاعهم في مرحله متقدمه وما تخدمش بالكدا، ومرحله قبل الدياليز بالطبيعه ما تخدمش بالدياليز، فثم معناها عندهم نسبة كبيرة يكونوا بالبيئاتهم عندهم السكر وعندهم الدم وعندهم ارتفاع ضغط الدم وعندهم مرض السكر. على هذاك هو شو الأسباب اللي تخلي الكلى
3: ما تخدمش بالكدا نتيجة للمضاعفات نتاع السكري والضغط الدم.
4: اي الامراض عندي برسن هم السكري وضغط الدم. هذوما وقت اللي ما يشربش الماء الباهي ويكون عرضه للشمس تصير جفاف، ومعناها الميكانيزم برينسيبال السبب الاساسي هو الجفاف. وقت تصير الجفاف تصير ديزيدراتاسيون يشيح الدم، وعلى هذاك الكلوه تولي حاجتها بك الماء وهي قاعد يشرب ماء تضعف الكلوه وتمشي في التيار لا يقدر في اتجاه تصوير الدم.
3: به دكتور بالنسبة للجهاز التنفسي ارتفاع درجات الحرارة كيفاش تنجم تأثر على الجهاز التنفسي؟ ما نعرفش باش تحكينا على الناس اللي تعاني من عندها مشكل في الجهاز التنفسي.
4: كيف كيف كيف مرضى السكري ولا الكلى اللي نشوفوهم برشا في الصيف، عندنا زاد مرضى الجهاز التنفسي هذوما يجولنا انا في القسم توا عندي مرضى من نوع عظم اللي هو السبب نتاع شو هنا الهواء كيبدا ساخن، الهواء الساخن وثم رطوبه في الهواء هذاك يزيد من ضيق التنفس. من ضيق التنفس سيرتو عند المرضى اللي عندهم الربو هو لازم، ومرضى اللي عندهم انسداد رئوي هذوما اللي زاد انفجونس ريسبيراتوار واللي زاد ماتيك هذوما عندهم مرضى الربو. الهواء الساخن والرطوبة والميديتي احنا الرطوبة دي تزيد من ضيق التنفس، يولي يتنفس بصعوبة، حسوا يلهج احنا نقولوا يولي يتنفس بصعوبة ويولي صدره يزفر برشا ويولي نقولوا ترانسفير يولي يجبد في الهواء بصعوبة، حسوا يجبد يعمل فيه مجهود كبير باش يتنفس. وهي أسباب نتاعها هي الهواء الساخن والرطوبة هذاك اللي هما ما يساعدوش الناس هذوما اللي عندهم مرض الربو ومرض الانسداد الرئوي.
3: هذا هو دكتور، حكينا على الامراض كلها تقريبا، عن الناس اللي تعاني من امراض القلب، حكينا على الناس اللي عندها ارتفاع ضغط الدم، الناس اللي عندها السكري، الناس اللي تعاني من الربو. دكتور لا قدر الله ضربة الشمس، نعرفوا ثم برشا ناس تتعرض يعني للمشكل هذا لضربة الشمس. شنية هي ضربة الشمس بالضبط دكتور؟ شنية علاماتها؟
4: هم شوفوها ضربة الشمس سيرتو عند العباد عند كبار السن.
3: الكبار في السن سيرتو موجودة عند كبار السن؟
4: سيرتو عند كبار السن. وهم العلامة تاعها هي تؤدي إلى دوخة، العبد يحس روحه داخل دايخ، تؤدي إلى صعوبة في التنفس، يبدأ يتنفس بصعوبة.
3: التعرق الشديد زادة؟
4: عرق شديد. يتقيا يبدا نشوف يبدا جهه حاله تاع تقيا. وهذوما نقيسوهم ضغط الدم نلقاوه طايح بطبيعته لانه الدم ضرب تاع، ونشوفوا نقيسوا له درجه الحراره نلقاها مرتفعه وعاليه. وهذوك الحقيقه راهو هذايا المرضى هذوما يجب ناخذوهم بسرعه في الاستعجالي وتصير لهم الادراك الصعب على نحطوا لهم تلفزيون ولا هذوما ونعطوا لهم الدواء على ضد السخانه وهذوما نبقوا نراقبوهم حتى لتتيح لهم درجه الحراره ويفيقوا. وصرتوها ضربات الشمس هذوما اللي قلت لك صرتوها في الوقت تبدا كما هي تضم عند صرتو عند كبار السن. وعند الناس اللي يخدموا ونشوفوها مستيقة عند الناس اللي يخدموا في سيرتو في البناء الناس اللي تخدم برا في الفلاحة يبدا يحصد هذوما يجولنا من الاستعجال سيرتو العباد هذوما اللي يبداوا سيرتو يحضروا المحاضر البناء ولا يبدا في الفلاحة يخدموا برا هذوما يجولنا الاستعجال بضربة الشمس.
3: دكتور ثما دراسة تقول أنه الارتفاع متاع درجات الحرارة هذه تأثر على النساء أكثر من الرجال، يا هل ترى حكاية هرمونات شنية بالضبط دكتور؟
4: الله الحقيقة ما
3: يعني حاجة صحية الهرمونات النساء ما نعرفش كيفاش نعرف حاجات مثلا المرأة مثلا أبار لي زورمون أنت تنجم تحكي عليها كطبيب، المرأة زادة تبذل مجهود نتصور أكثر مثلا في المطبخ هي اللي تعيل عائلتها، أما الهرمونات عندها دخل هنا دكتورة؟
4: انا الحقيقه ما لاحظتش فرق ما سيرتو المراه انا تبذل مجهود اكثر برشا من الراجل، سيرتو في توقف الفلاحه، في الفلاحه سيرتو النساء هم اللي قاعدين يخدموا يكملوا مخرج، الناس تخدم في للشمس، الناس تبذل مجهود في المطبخ، هذوما ما على نتيجه العمل نتاعها ما عندهاش علاقه الحقيقه، ما شفتش علاقه بالهرمونات ولا
3: صحيح دكتور. هل أنه الارتفاع الشديد في درجات الحرارة ينجم يأثر على عمل الدماغ؟
4: يبدأ
3: يعني يتراجع التركيز كي ولا لا؟
4: ينقص كونسنتراسيون، ينقص التركيز، نتيجة ارتفاع درجة الحرارة يفضل يكون ثم خمول ضغط الدم تلقاها طايح شويه، ولا الناس هذوما سيرتو بشرب الماء، اهم حاجه هي اهم حاجه شرب السوائل، شرب السوائل وتجنب التعرض للشمس هذوما، وحتى في اللبسه نلبسوا حاجات فاتحه، فاتحه اللون معناتها ما نلبسوش حاجات داكنه، وسيرتو بين ديما العبد يبرد روحه ويشرب ماء بالماء، هذوما هذوما هذوما هذوما سيرتو باش ما يخليش العبد تصير له هكا خمول ولا تصير تعب.
3: بالنسبه للاطفال دكتور والرضع مهم برشا، يعني مع ارتفاع درجات الحراره نجم تقع عليهم مضاعفات او يعني يتعرضوا بطبيعه لاشعه الشمس، والا يبدا المكان ماهوش نجم نقولوا مكيف والا برد شويه، كيفاش بالضبط دكتور؟
4: هي صحيح سواء بالصيف على مثال سموهم ديزيدراتاسيون، هذوما لي زونفون اي لو نوفوني لي نونسون ديزيدراتي، هذوما يجيو في الصيف مع العدد تاعهم الحمد لله تو نقصوا بالباهي، نقصوا بالباهي لانه نتيجه معناها التوعيه نتاع الاولياء، احنا نقولوا ديما المراه تجي خارجه من الماترنيتي ولا الفيداتي باش تتنقص باش الماكسيموم تاع الصغير، ديما تعطيه يشرب الماء الباهي، ديما تقوم بالاغتسال نتاعو، هذوما الحاجات اللي يخلوا ما ينقصوا الهيدراتاسيون. ثم مرضى هم صغار هم يسكنوا بعاد سيرتو على المستشفى، وإلا العائلة اللي يبوس كربي معناتها الحالة نتاعهم اجتماعية ما هيش باهية، هذوما نرقدهم في السبيطار الحقيقة ما سايبوهمش نعملهم في قلت لك الهيدراتاسيون الترفيزيون، حتى اللي يشد روحه بالصغير وقتها نسيبه سيرتو اما كي يبدا واحد قريب والعائله نتاعو فاهم ان الفاسوره لازم يشرب الماء بالباهي تنقص لها الدبش.
3: هنا دكتور باش نحكيو على الاجراءات الوقائيه، يعني مع ارتفاع درجات الحراره ماهيش في تونس بركه، راهي في العالم في عده دول في العالم، هنا عده نصائح بطبيعه يقدموها الاطباء بالنسبه للناس العاديين يعني لاباس والحمد لله، والناس اللي عندها امراض مزمنه بطبيعه شنو هي النصائح دكتور خاصه؟
4: هي ما
3: تجنب الخروج الساعة في أوقات الذروة،
4: هذوما المرض هذوما الناس عندها أمراض مزمنة هم أكثر مع تأثر بموجات الحرارة هذه، الوقاية الحقيقة لازمة، تجنب التعرض المباشر مع درجة حرارة مرتفعة، شرب كميات كافية من الماء
3: وخاصة السوائل الماء،
4: السوائل يعني صح، تجنب التعرض للشمس لأن قلنا سبتوما بيناتهم العاشرة للخمسة، لقيت هذاك الناس اللي عندهم كبار السن وعندهم أمراض مزمنة ماذا بها ما يخرجوش، كيف قلنا راهو نبقى في مناطق ما فيها تهوية باهية، عدم ممارسة مجهود معناتها أثناء الحر، ارتداء ملابس تكون فاتحة، والاستمرار في تناول الأدوية حسب تعليمات الطبيب.
3: بطبيعة هذا الكل دكتور إلى جانب التغذية السليمة بطبيعة باش الجسم
4: بطبيعة هذايا التغذية ما هو سيرتو التغذية في الصيف تغذية سليمة وتكون الحمد لله انه في الصيف برشا حالات فيها ماء.
3: اما نعرفوا دكتور بصفه عامه انه برشا ناس يعني تفقد الشهيه في الصيف، هذاك علاش اكدنا على التغذيه السليمه. كما ذكرت انت برشا حاجات فيها الماء، الخضره مثلا فيها الماء، الغله فيها الماء،
4: الغله فيها الماء، السلطه فيها الماء، ونشرب رغم ذلك ديما نحطوا بحضان الماء ونشرب الماء على الاقل اخر فطور الصباح، القايل فطور نص النهار، فطور العشاء نشرب الماء، ما بيناتهم في العشيه نشرب الماء، في الليل حقيقه هذيك اهم دواء هو انه شرب الماء.
3: شرب الماء وتجنب يعني الخروج أوقات الذروة والتعرض مباشرة لأشعة الشمس. بقدرة ربي إن شاء الله صيف سليم للجميع، يعني الناس اللي ما تجهدش نفسها.
4: نتمنى صيف بدون
3: مشاكل صحية.
4: مشاكل صحية إن شاء الله.
3: هذا هو موضوعنا اليوم، ارتفاع درجات الحرارة وتأثيراتها السلبية على الصحة بصفة عامة، سواء كان الناس الأسوياء اللي يخافوا من ضربة الشمس ولا الناس اللي تعاني من أمراض مزمنة. دكتور رضا بتبيعة الملاوحي أكد على تجنب يعني الجلوس وإلا البقاء تحت أشعة الشمس لفترة طويلة وإلا الخروج أوقات الذروة، وينصح بشرب الماء خاصة والبقاء في أماكن تكون يعني درجة الحرارة متاحة ما هيش سخونة برشا وما فيهش الضغط. هكا ولا ليه دكتور؟
4: هكا هو بالضبط. إن شاء الله نتمنى الصحة والسلامة لكل كده
3: للجميع. شكرا لك مرة أخرى دكتور رضا الملاوحي، شكرا لك على حضورك معنا رغم التزاماتك المهنية والنصائح اللي قدمتها للسادة المستمعين والمستمعات. بتبيعة مشكورين الناس الكل على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10 PM. نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث. وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس. وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت. ونسهر في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.

الكاف. تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز 11 للأنباء. أكد وزير التشغيل والتكوين المهني خلال الاجتماع الثاني للجنة القيادة لبرنامج تونس المهنية الذي تنفذه الوزارة في إطار التعاون التونسي الإيطالي بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، أكد أن التكوين المهني خيار استراتيجي لتحقيق التنمية والتشغيل، مبرزا أن الوزارة انطلقت في تنفيذ برنامج عمل متكامل يقوم على تجاوز المنهجيات التقليدية في اتجاه تبني رؤية جديدة ترتكز على تجديد مقاربات العمل والمناهج البيداغوجية بهدف الاستجابة لمتطلبات سوق الشغل. شدد وزير الصحة على ضرورة إعداد خطة وطنية حديثة لتعزيز صحة الأم والوليد، ترتكز بالخصوص على دعم قدرات القوابل وأطباء الخط الأول وتوحيد البروتوكولات العلاجية وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الصحة. حذرت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية عموم المواطنين من وجود أشخاص يعمدون إلى انتحال صفة أعوان تابعين لها بهدف جمع تبرعات مالية بصفة غير قانونية، وجاء هذا التحذير على إثر تداول أخبار تفيد بقيام هؤلاء الأشخاص بالاتصال هاتفيا ببعض المؤسسات بدعوى جمع تبرعات لفائدة أعوان الإدارة أو لفائدة بعض الجمعيات. بلغت الكمية المجمعة من صابة الحبوب على المستوى الوطني إلى غاية 7 جويلية الجاري نحو 9.1 ملايين قنطار، مع تواصل عمليات التجميع بمختلف مناطق الإنتاج في ظروف وصفت بالطيبة وفق معطيات صدرت عن ديوان الحبوب. استشهد شخص وأصيب آخر في غارتين شنهما الطيران الحربي الصهيوني مساء أمس على جنوب لبنان، كما أصيب 11 فلسطيني بجروح جراء اعتداء مجموعة من المستوطنين بدعم من قوات الاحتلال أمس على منازل وممتلكات الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة. يكون الطقس اليوم حار وقليل السحب بأغلب الجهات مع إمكانية ظهور خلايا رعدية بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مصحوبة ببعض الأمطار، البحر شديد الاضطراب بالشمال وبخليج الحمامات فمضطرب ببقية السواحل. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.

0: كرهبتي
1: كرهبتي
2: كرهبتي
0: كرهبتي
1: كرهبتي
3: مع توفيق
1: الشيري.
0: مع توفيق الشيري.

كم الناس وكل أصدقائنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج كرهبتي. تحية إلى كل أصدقائنا المستمعين، شكرا لكم على الانتباه ديما وعلى المتابعة، وإن شاء الله ديما تلقوا معنا الإمتاع والمؤانسة. تحية خاصة إلى كل مستعملي الطريق، إن شاء الله طريق السلامة لكم كل، إن شاء الله عطلة آمنة وعطلة مريحة للجميع، نهاية عطلة أسبوع تكون موفقة لكم الكل. سيصل روحكم ديما وحيدة وحيدة، وإن شاء الله ديما توصلوا سالمين. جملة من الفقرات وجملة من المواضيع في عالم الأوتوموبيل، احنا ديما علينا الاختيار وانتم ديما بتبيع عليكم، احنا نلوجوكم على المعلومة الصحيحة على جديد جديد، وانتم ليكم الاختيار، نبحث عن الجودة القوة الرفاهية وديما اخبار جديدة تجوه ديما في برنامج كرهبتي. الركن الاول تعودتوا به زوز علامات تجارية في الميزان، نقاط القوة نقاط الضعف، اخر ما تقريبا خرج في عالم السيارات تلقوه ديما معنا في برنامج كرهبتي، زوز علامات تجارية. نعطيكم بعد شوية نعطيكم كل الامتيازات وكل المميزات والمواصفات لهاتين العلامتين التجاريتين. وطبعا بعد ندخل عالم الخدمات، ركن اوتو ميكانيك كالعادة، ركن اوتو اسيرانس، ركن اوتو ترانسبور، ركن اوتو سيكوريتي، والاخبار المتفرقة من هنا وهناك تقريبا كل ما يتعلق بالسيارات بتاعكم تكون ديما معنا في برنامج كهربتي، خاصة في السباعة الاولى، واحنا ديما اذان ساغية باش نجاوبوا على كل الاسئلة اللي محيرتكم، لبان في الميكانيك وإلا في التأمين ولا الفحص الفني، كل ما عندكم أسئلة احنا موجودين باش نقربوكم المعلومة وباش نكونوا ديما في خدمة المستمع الكريم. تسويعتنا الثانية كالعادة باش نكملوا زاد نجاوبوا على بعض الأسئلة اللي توصلنا في تسويعتنا الأولى، ونعلقوا على بعض الأخبار بالتحليل والنقاش والنقد أحيانا. اليوم باش نحكوا زاد على بادرة طيبة أطلقتها الهيئة الجهوية لمدارس تعليم السياقة بولاية باجة فيما يخص سواق الدراجات النارية. البادرة ذي نحكوا لكم عليها بعد شوية مع رئيس الهيئة الجهوية. في ركن على الطريق اليوم باش نحكوا على جمعية تونس للسلامة المرورية اللي خرجت بلاغ منذ تقريبا أسبوع تقول أوقفوا إرهاب الطريق. علاش البلاغ هذا في هذا التوقيت وكيف يمكن إيقاف إرهاب الطريق؟ الكلام سهل ولكن الحلول تبدو صعبة خاصة في هذا التوقيت. الاستثمار في السلامة المرورية يبدو أنه هو الحل لإيقاف نزيف الحوادث. وبطبيعة نجي للركن الأخير، ركن المسابقات والجوائز. الجائزة الأولى، إذا كنت تحب تتعلم السياق على قاعدة صحيحة وتعمل تكوين جدي، يلزمك تبدأ تأخذ الكود ومن بعد بطبيعة تجي البراتيك ويجي الجوالين. الخطوة الأولى تنجم تربحها معانا بلاش من غير ما تدفع حتى مليم. إذا كان عندك نية باش تأخذ البرمي يلزمك تبدأ بالكود. احنا في مدرسة الياس بحجر لتعليم السياقة نوفروا لك تكوين مجاني في قانون الطرقات للحصول على الكود، ومن بعد ما تأخذ الكود نزيدوك 5 سوايع سياقة فعلية جراتوي، يعني تقريبا كل في 400 دينار. الجائزة هذه ما تلقاها كان في مدرسة الياس بحجر لتعليم السياقة شارع موجي سليم بجانب مقر الإذاعة الجهوية بالكاف. الجائزة الثانية تقريبا نفسها، تكوين مجاني في قانون الطرقات. إذا تحب تعدي البرمي وتولي تسوق وانت مرتاح وتلوج على التكوين الباهي ويولي لك الكود سهل، ما عليك كان تأخذ الخطوة الأولى وتمشي لمدرسة تسليم هادي بجندوبة لتعليم السياقة. تنجم تتعلم وانت موجود، كيما تنجم تطلق دروس عن بعد، وتنجم زادة تأخذ المعلومات كلها على الباج فيسبوك سليم هادي أوتو إيكول. تنجم تأخذ تكوين مجاني في قانون الطرقات في ولاية جندوبة. الجائزة الثالثة بومبور قيمته 100 دينار من إهداء مؤسسة الغزواني لكراء لوازم الأفراح حي بن خلدون الكافة الغربية. 100 دينار من هذه المؤسسة تنجم تكري بها كل لوازم الأفراح اللي تحتاجها في المناسبة متاعك، أسعار معقولة في المتناول ومن عند مؤسسة الغزواني، إن شاء الله ما تخرجوا كان فرحانين. والجائزة الرابعة بومبور قيمته 100 دينار زادة من فضاء الغنجة للكافية عين بوغادح برنوسة الكاف.
فضاء للملابس العصرية والتقليدية رجال ونساء بأسعار مناسبة لكل أفراحكم. فضاء الغنجة يفرح بكم الناس كلها، وما تخرجوا من عنده كان لابسين وفرحانين ومتزينين زادة. علاش؟ لأنه يلبسكم أحسن لبسة وعندك 100 دينار جراتوي من هذا الفضاء. هذه تقريبا 4 جوائز في انتظار السادة المستمعين، إن شاء الله حظ سعيد لكم الكل. نبدو بالموسيقى كالعادة، لكن قبل هذا خليني نحيي كامل الفريق اللي قدم يأمن لكم هذا البث المباشر صورة وصوتا، وبعد نعطيكم كامل الفريق بالأسماء وبالتدقيق. نغم ثم نعود ونواصل معكم هذا اللقاء.

0: نرجو أصدقائنا المستمعين نواصل معكم هذا اللقاء 11:04 11:16 دقيقة بالضبط، واللقاء نتواصل معكم إلى حدود الواحدة بعد زوال. أجمل تحية لكل المستمعين، إلى كامل الفريق اللي أمليكم هذا البث المباشر، صلاح الشيرني في الإخراج الصوتي، الشيرني في الإخراج المرئي، سعاد عباس في التنسيق العام للحصة، هند اليونسي في القاعة الفنية المركزية، والمولدي شعباني في استقبال مكالماتكم الهاتفية. كما قدمت الفريق اللي يملكم ببث المباشر، زاد نقدم الفريق داخل الاستوديو. معنا سي محمد خضيري يضيف لي، رئيس لجنه النقل وممثل الاتحاد الجوي والصناعه والتجاره بالكيف. مرحبا سي خضيري.
1: مرحبا بك سي توفيق، ومرحبا بجميع المستمعين والمستمعات.
0: سي شاكر البرهومي خبيرنا ومكون في ميكانيك وكهرباء السيارات. مرحبا سي شاكر.
2: مرحبا سي توفيق، ومرحبا بجميع المستمعين والمستمعات.
0: سي محمد صالح البوسيلمي خبيرنا ومكون في ميكانيك وكهرباء السيارات. مرحبا سي محمد صالح.
3: مرحبا سي توفيق، مرحبا بيك ومرحبا بالمستمعين والمستمعات.
0: واسي حاتم الشادي خلوه ديما الاخر، خاطر اللي يجمع بين الناس الكل هو كرونيكور البرنامج. مرحبا حاتم.
4: مرحبا، مرحبا بالناس الكل.
0: في انتظار كذا بعد شويه يلتحق بنا عصام الدين الدشراوي، اذا كان ثم بطبيعه بعض الاسئله الموجهه في التامين. اي كالعاده الركن الاول زوز السيارات في الميزان. نبدا معاك سي محمد صالح بالتليفون، اليوم حضرت لنا سياره باهيه برشا.
3: جيلي انجراند.
0: ها؟
3: عندنا سياره جيلي انجراند.
0: جيلي انجراند، اي.
3: اي 1.5 لتر بواط فيتاس اوتوماتيك، السعر نتاعها 74 مليون و800 دينار.
0: اي جيلي تو قاعده ماشيه بالكدا سي محمد صالح.
3: قاعده ماشيه، قاعده موجوده في تونس، بدات تاخذ في اسم، بدات تقبل عليها الناس اللي يشرو فيها. السياره اللي عندنا اليوم موجوده ديسبونيبل، خمسه بيبان وربع، خمسه بلايس واربع بيبان. برلين فيها جارانتي 4 سنين. الموتوريزاسيون تاعها فيها موتور ايسونس 4 4 سيلاند. البوسونس فيسكال تاعها 6 شوفو. 122 شوفو دين.
0: باه قوي. باه.
3: الكوبل تاعها ضعيف شويه، 152 في 4500 دور في الدقيقة. فيها ترانسميسيون اوتوماتيك 6 رابور 6 فيتيس معناها تراكسيون. كبيرة الكهرباء، طولها 463، عرضها 182، وارتفاعها 146. فيها كوفر كبير 500 لتر. السرعة القصوى نتاعها 175 كيلومتر في الساعة. توصل من 0 ل 100 كيلومتر في 12.6 ثانية. الكونسوماسيون نتاعها عالية شوية، الكونسوماسيون ميك 6.4 لتر في 100 كيلومتر.
0: أيوة.
3: ثم كونسوماسيون. فيها كونسوماسيون. فيها ليزيكيبمون كل بالطبيعة، كيبمون سكيورتي، فيها لابي اس.
0: شنو نقاط القوة؟ شنو نقاط القوة اللي تراها تختلف فيها على السيارات الأخرى؟ أي.
3: والله فيها تو لي سوبسيون، فيها برشا لي سوبسيون بالمقارنه مع سيارات الاخرى. بالنسبه للموتور، موتور عادي 4 سيلندر وكونسوماسيون كبيره شويه. فيها لي زيكيبمون، فيها لي زير باغ فرونتو لاتيرو ريدو. فيها لارمونتي فول، فيها كونترول دي بريسيون دي بنو، فيها ليد في الديماراج اون كوت، فيها ليد تاستاسيونمون، ديريكسيون اسيستي، فيها ريغيلاتور فيتيس. لي فيم تاعها كلها ليد، جونت كبيره، جونت علي 17 بوص. الفار نتاع فولات، كليماتيزاسيون نتاعها اوتوماتيك، عندها فرام نتاعها فرام ستاسيونمون الكتريك. السياج تاع الكوندكتور ريغلابل في 6 ديريكسيون معناها بالالكتريك، ريغلاج الكتريك
0: في السياج.
3: فيها توا اوفرون، فيها الفولون معناها سبور ملتي فونكسيون.
0: باهي باهي باهي، تعتبر سياره ناجحه حسب خبرتك سي محمد صالح.
3: مزيانه باهي. فهمني كونسوماسيون اكثر من السياره باش يخويا سي شاكر، فيها شويه سيربيز دو كونسوماسيون.
0: اي هاو سي شاكر يحضر لنا او يحضر او يحضر او يحضر سي شاكر في درس ويكتب. بس شاكر
4: الموتور فولفو سي. الموتور تاعها فولفو.
0: فولفو الموتور.
4: اي الموتور فولفو.
0: اي يعطيك الصحه سي محمد صالح، ابقى معنا بالطبيعه باش تكمل معنا. هاي سي شاكر، اعطانا سي محمد صالح فكره على الجيلي، شو الكهرباء اللي حضرتها لنا انت اليوم؟
2: سي توفيق، الكهرباء نتاعنا اليوم بصراحه فاجاتني نايف في المنظر نتاعها.
0: في المنظر
2: بالحق.
0: ها؟
2: دونك فونك خاصه في الطابلو دوبور،
0: معناها الطابلو دوبور رائع،
2: راه ماشي رائع،
0: فيها اورديناتور دوبور زاد، وفيها
2: ماشي اورديناتور دوبور، هي
0: تنزل داخل وحدها
2: ذكية شبه الطياره.
0: معناها هذه خدموها بالذكاء الاصطناعي.
2: لا بصراحه انا كنت دونك فونك معناها تشين ماخذ عليها فكره انها سياره تكون بسيطه وشنوية
0: نحن نقول لك الكهرباء الشنوة في شكل اللغة الشنوية لازم تتنح
2: اللي هي تبدلت تبدلت
0: لا معادش تو اللي يحكي باللغة الكهرباء الصينية مش ناجحة
4: فولكسفاجن قريب تعمل قضية عالمية ضد الصين
0: ضد الصين
4: 50% من منتجاتها كلها تحت في الماء
0: برشا معامل في ألمانيا وفي دول أخرى سكروا ما عادوش ينجموا يخدموا
2: ألمانيا خرجت في 2026 أكثر من 500,000 موطن شغل من في قطاع السيارات
0: اللي كانوا يخدموا في قطاع السيارات
2: صحيح قطاع السيارات من المنتوج نتاعه لانه قاعد يتاكل قاعد معناها قل خروج
1: ترجع لتالي
4: بصفه عامه
2: والاوروبي بصفه عامه تو قاعد ياخذ تو شنو قاعد معناها قطاع السيارات قاعد يغزو في العالم في غزو كبير برشا وقاعدين يطوروا في رواحهم تطور كبير برشا
0: اي سيارات باش تمتاز اكثر حاجه
2: السيارات السيارات ما نحكيش لك معناها في كطبل دوفور ولا دونك فون قديه فيها معناها ميزة كبيرة برشا 1.5 مات باور هذه ماش باور هذه بوت فيتيس فيها بوت فيتيس اوتوماتيك
0: اوتوماتيك
2: البوت فيتيس اوتوماتيك هذه في حد ذاتها هي تعمل ترانسميسيون تتجاوب تتجاوب مع الاكسيلراسيون تعملو انت فيها 2 بوان تنجم تردها مانيال وتنجم تردها بوت فيتيس اوتوماتيك وفيها جيستيون اوتوماتيك
0: هذه جديدة في حاجة جديدة
2: في البوت في البوت فيتيس اوتوماتيك
4: بعد السي في تي
2: بعد سي في تي دونك هذه ديسبونيبل موجودة في تونس الجارانتي 5 سنين و150,000 كيلومتر خمسة مقاعد وخمسة ابواب ما نحكيش نمبر سيلندر 4 اسطوانات انرجي 106 شوفو الكوب 150 نيوتن متر السيلندريسيتي 1496 سنتيمتر كيف معناها تسمى
0: قوية سيارة قوية
2: معناها مع 4 اسطوانات بوات فيتيس اوتوماتيك وكنا نحكوا عليها توا كما الواحد والشكل نتاعها في العموم معناها كهرباء
0: أنا ما عطوش تخافوا من الدونك فينغ هذيك تسمعوا بيه تقولوا اسم صيني ولا شنو ما عادش تخافوا منها
4: الكهرباء هذه حتى في الشمال
0: اختلت الاسواق
4: حتى في الشمال الغربي يعني عندنا نيابه في تبرسك
0: موجوده موجوده وهي تو موجوده في على طرقاتنا بشكل كبير
4: قاعده الدونك فينغ هذه تعمم في كامل الولايات تحب تنحي مشكله القطاع الغيار هذه قاعده تنتصب محسوب في كامل الولايات حتى تعمل نيابات
1: حتى تطبيق في الشاحنات الكبرى كيف كيف زاد مصيده
0: تخدم الشاحنات
1: تخدم الشاحنات كبيرة قاعدة عاملة صيت كبيرة الدنك فنجر
2: إضافة خفيفة ستوفيق الحكاية أن كنا عندنا ديما التخوف متاعنا في البيز دور الشغل آخر مرة قابلت واحد ماخذ النيابات اللي هي دار البوش قبل توا ماخذين النيابات نتاع برشا سيارات قال لي أن ماشين تعميم لبيس دو شونج على فورنيسور
0: في الولايات الكل
2: في الولايات الكل معناها باش تولي ما عندناش إشكالية في لبيس دو شونج في وقت آخر
0: معناها خذوا وتهنوا الكهرباء
2: معناها في السيارات الشينوا راهي لبيس دو شونج باش تتعمم على جميع الوكالة في كم تراب جمهورية
0: نعم إذا هذا ولزوز سيارات تعطيناهم كل يوم بالطبيعة احنا نواكب التقدم التكنولوجي حياة ما عندك إضافة ولا خذيتها الإضافة
4: إضافة سي فكيت
0: خذيتها فكيتها الشاكرة
4: فكيت انسي الشاكرة
0: هاي ديما احنا ديما رو نلوجوكم على الباهي نلوجوكم على التوندونس في عالم الاوتوموبيل احنا نلوجوكم على الجودة بطبيعة وانتم ليكم الاختيار وكل واحد حسب الميزانية اللي عنده باش ينجم يختار السيارة اللي تناسبه ومضة كرهبتي قبل ما نبدو نستقبلوا تليفونات على 78-227-700 لطرح مختلف تساؤلاتكم
5: عندك مشكلة في كرهبتك وصعب عليك الحل تحب تعرف كل ما يتعلق بشركات التأمين والفيزيت تكنيك إذا اعتكاف تقدم لك الحلول الممكنة مع فريق من الخبراء والتقنيين والمسؤولين في برنامج كرهبتي كل نهار سبت مع توفيق الشارني على موجات إذا اعتكاف
0: مرحبا بكم من جديد بطبيعة الكلمة ليكم توا على 78-227-700 لطرح تساؤلاتكم تنجموا تسألوا في ميكانيك وكهرباء السيارات وعنا زوز من خيرة الخبراء في المجال هذا تنجموا زادة تسألوا في النقل الغير منتظم اللواج سيارات الأجرة التاكسي اللواج النقل الجماعي تنجموا تسألوا في التأمين وصديقنا عصام الدين الدشراوي على ذمتكم تجاوب على الأسئلة الكل تنجموا زادة تسألوا في قانون الطرقات في كل ما يهم حوادث المرور في تونس والسياقة الرصينة بشكل عام وحتى بشكل موجود معنا على الخط إذا كان حاضر المكالمات حاضرين المكالمات الهاتفية المكالمة الأولى ألو عسلامة ألو
6: ألو عسلامة سيدي
0: مرحبا بك سيدي عسلامة عايش مرحبا شكون معايا سيدي شكون معايا
6: الصادق من الصادق من جندوبة.
0: الصادق من جندوبة. مرحبا بك سي الصادق، مرحبا بك.
6: سي توفيق برنامجكم برنامج شيق وديما نتبعوا فيكم
0: كرامتي. يعيشك مرحبا يعيشك.
6: أنا سي توفيق ما عادش كرامتي ولا حسيت بروية التراب أنت تاريخ غردي مو ما عادش فيه خلاص جندوبة غردي مو. خبرتكم ترد شبارك سي توفيق.
0: طريق جندوبة غردي مو.
6: جندوبة غردي مو ترد شبارك تاع حفرة والله يطحن فيها عاجل تتقلب الكرم. عدنا ركزه من الصغيرين سي توفيق تهز الكرام تتنفض وعندها 20 سنه من الثوره تلفتوا لنا ولا قلتوا لنا الطريق اربع في اليمين كانت قبل الكاميون وكان حيطان في فيه يبدا في خدامه ويبدا ستير نتاع مازوت نتاع زبد عارفين سي توفيق
0: ويرجعوا
6: على قلك الحفر يرجعوا على قلك الحفر يسلعوها لا سبيل اليه ما فماش حرت الكرام ومشت
0: صحيح
6: طريق مغاربي تعدوا عليه الاخوان الزيريه بالالوفيات
0: صحيح صحيح صحيح صحيح طريق جندوبه غردي ما والله يعطيك الصحة سي صادق نعرف وضعية الطرقات بالحق.
6: المدير ما هوش تابعه النظر ريت ودير في جندوب ولا كيفاش والله مانيش
0: باهي سي صادق ان شاء الله ان شاء الله صوتك يوصل للسيد المدير الجهوي للتجهيز والسلطة الجهوية في جندوبة في الحقيقة وضعية الطرقات شكرا لك سي صادق وضعية الطرقات كبيرة والله أنا مش نحكي تقريبا منذ يومين كنت في الطريق اللي يربط بين الساقية والطويرف صدقوني ما عرفش المقاول كيفاش عمل حل الطريق كامل محلول بشكل معناها صدقوني الا اي كهرباء باش تعدى من ثم اكد لك انه باش تفقد القيمه نتاعها تصور قداش من كيلومتر من الساقيه لا للطويرف للدشره للنبر والطريق مكسر الكل بشكل غريب علاش المقاول يعمل هكا يحل الطريق كل تيمو حل بالخمسة كيلومتر ويخدم واخيرا هرب المقاول وهاو ببشره يقولوا انه رجع على المده ذي باش يخدم رجع باش يخدم هذه بالحق حالات العباد عند الحق
1: عنده فترة حابس الكيس هذاك في إشكالية
0: بس هاو يقولوا لي رجع على المدة ذي
1: بس عنده فترة
0: سألتنا وقت لقيت الطريق بالحالة ذيك
1: حلو عمل شوي تيفلون وخلها
2: كيك حلو
0: كل حلو كل
2: حلو ديما الطريق خاصة اللي هو حتى الجرادو
0: أنا جبته كله جبته من الساقة حتى النبر طريق بصراحة
2: طريق حتى كرم ما عادش تعدي
0: أنا ندمت وأني مشيت في الطريق هذاك بصراحة بالحق
2: معناها
0: نستعاني وكل الغبار وكل طريق ما نعرفش كيفاش يخموا تي انا باش نخدم الطريق نخدم نحل 5 كيلومتر ونخدمهم ولا نحل فوا واحد نخدم فوا ونخلي الناس تتنقل في الفوا الاخر وبعد نصلح ما نعرفش كيفاش يخدموا
1: هو اصله ضيق ما فيش فوا يعني ضيق ياسر لازم يتخدم كيف
0: ما تحل كلها تحل كلها بالغبار وبقاها كيك
1: وعنده فتره فوق من شهرين قاعد كيك راهو
0: وراهو فيه ميزانيه مرصوده فحسب المدير الجاوي يقول لي فلوسه مرصوده
1: الطريق من القنطره تربط على جندوبه وانت خارج باقي
0: خلينا نشوف حاضر سعاد حاضر هاي نشوف المكالمه الثانيه الو عسلامه مرحبا سيدي عسلامه عم طاهر مرحبا بك
7: يبارك لك سيدي تحيه للفريق التقني وتحيه للساده الخبراء تحيه للمستمعين والمستمعات انا ما كان وفي كامل تراب الجمهوريه خارج ارض الوطن هما الجاليه بدات تدخل هنا وتسمع في ذات الكف الغالي البرنامج الغالي عندي الحقيقه سؤال وعندي ملاحظه في نفس تعزيز السيد اللي تكلم قبلي شوف سي توفيق نبدا بالملاحظه بكل لطف ولا لا لازم اذا كان عندكم انت لا جواب جاوبوني ما سالش راه شوف سي توفيق بالنسبه للكوارث انت لكم نقولها نتاع الاكسيدونات واللي قاعده تحصل في الارواح والماده يعني وقاعدين شركات التامين تخسر في مليارات المليارات انت لكم نقولها كتعويض راهو فلوس الشعب هذا ماهوش رزق البليك شوف سي توفيق الرقم نتاعنا زاد انت اللي قاعده تتسبب انت في حوادث لا تحصى ولا تعد فما ناس قاعده تعمل في ديدوان وحدها مثل من تلقى نفسها ما فماش كنترول ما فماش سويفي للكياسات نتاعنا فما ناس قاعده تقطع في الطريق وتعمل في اسلاك كهربائيه من اليمين لليسار ومن اليسار لليمين وزاد قاعده تعمل في قنوات تصريف ماء صحي او ماء للشرب من غير انسجام فما شركات زاد قاعده تعمل مثل في اشغال وقاعده بعدين تردم في الحفره دي بماده غير لائقه وغير صحيه وبعدين بعد جمعه جمعتين هاك الانفلال الماده ديك تنحدر الى الاسفل ثم تولي حفره وتسبب في كوارث كبيره وكبيره هنا لازم من حملات ولا في الطريق الطرقات نتاعنا مش بي لازم كنا نشوف نفقدوا هذه الكيسات نتاعنا
0: عم طار عندي بيبليسيتي عم طار عندي بيبليسيتي تكمل ولا نخلوك من بعد هاي كان عندك
7: لا مش هعمل بيبليسيتي واني
0: هاي به هاي نمشوا الاشعار هاي
8: إشهار يلا جو يلا جو سيف السنه حافل حكايات
9: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوكفي انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
8: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك أورانج
10: إشهار.
0: نرجع أصدقائنا المستمعين وصل معكم هذا اللقاء. نأخذ عمطار تفضل.
7: عدي ملاحظه صغيره برك ان شاء الله كيما يقولوا كيما خالف البليسيتي ان شاء الله السيف السنه يتعدى من غير حوادث
0: ان شاء الله يا رب.
7: انا ماذا بيتي لو كان يعني كل بلديات او كل كيما يقولوها نقطه نتاع يعني وزاره تجهيز السكان يعني والطرقات هذه لازم ليها كنترول يعني على الاقل يعني مره في الشهر على الاقل مره في مرتين في الشهر على الاقل باش نتفادوا الكوارث هذه. بالنسبه للسؤال بكل يعني لطف لسي محمد صالح تحيه للاخوه الموجودين معه. السيارات هذه الكهربائيه اللي جبناها لتونس احنا محطات التجديد والكهرباء بدات تتكاثر والحمد لله، لكن كوننا ميكانيكيين لها السيارات هذه عندنا قطع غيار للسيارات هذه جبنا بدينا كيما نقولوها بالاشياء هذه باش نحضروا كيما نقولوها باش نشجعوا الناس اللي شراها للسيارات هذه. هذا سؤالي الحقيقه.
0: واضح يا عمطار سؤالك يعطيك الصحه. اش حضرنا للسيارات الكهربائيه على مستوى التكوين نتاع الناس اللي باش تصلح وتباشر السيارات هذه، واش حضرنا القطاع الغيار موجوده ولا مش موجوده؟ سؤالك يعطيك الصحه. سؤال في محله عمطار. ناخذ مكالمه اخرى. الو
11: سامي التوفيق.
0: مرحبا سيدي عسلامه.
11: معك محمد صالح تاكد من جندوب.
0: مرحبا سي محمد صالح، مرحبا بك.
11: بالله سي توفيق انا عندي مواضيع خفيفه.
0: اي تفضل. اي تفضل تفضل.
11: الموضوع لو انتهى الاجل الجمعه اللي فاتت قلت كيما قال مثلا المصنع، فهمت كيما قال لك المصنع حط اللي موجودين في الباب حطهم في العجله. سي توفيق تو نحن نرزنوا وبلادنا كلها حفر، فهمت تركز في حفره تتعوج لك عجله تعمل ثلاث مو عجله ما ندريش نحطوا مثلا نحطوا في زوز وثمانية
4: على الرزن برك لازم يلزم تكون ثنا ما نجموش كهرباء نعبوا عليها اكثر ما لا طاقه لها. ديجا حتى في العجله مكتوبه أي. قديش الحمولة على المخزن.
0: خي كمل سؤال وحياتهم نجاوبهم بعد حياتهم ما باش ما يبقاش. اي تفضل.
11: هاي جاوبني في حياتي الماضي هذيك والثاني سي توفيق اللي هيك الخطايا اللي مش يهبطوا هنا هذيك ما ادريش ولت حيز التنفيذ ولا مازال
0: الخطايا المروري تو زيد يجاوبك حياتك
11: تشرب دبوزه ماء ب 500,000 سي توفيق.
0: لا لا كلها فيسبوك كلها لا لا هذيك اخبار فيسبوكيه طلعتوك صحيحه طلعتوك صحيحه
11: بالله
0: طلعتوك صحيحه سي محمد صالح ما تخافش ما تخافش
11: والله تبجيع تشرب الماء وتتحبس معايا الركاب ونشرب الماء
0: معاش تاخذ دبوزه ماء هل لازمك تهبط بالكرم تشرب دبوزه ماء على
1: حسابك 500,000
0: هاي محمد صالح طلعتوك صحيحه يا محمد صالح شكرا لك على الاتصال شكرا لك. مكالمه اخرى مكالمه اخرى. الو عاصمة. الو صباح الخير يا عبد الستار مرحبا
12: يعطيك الصحه وتحيه ليك الخبراء اللي معاك عطاهم الصحه. هو الله يسيب توفيق عندي سؤال. انا هو كان يطبق القانون انا نسمع الصباح في الاخبار وفي الاذاعه الوطنيه حتى الحر هذا اللي جاي مئات قتيل متهور بورتابل ومن شربان الماء في الكهرباء ويسوق ومن يحط ولده في حجر ويسوق ومني ومني وملي ملي ملي ملي أما كي كان يطبق القانون بحذافيره
0: الحوادث تنقص الحوادث
12: والقتل يلزم تطبيق القانون وهو جاي به توا. أنا نسمع في سيد الرعد الصحيح باش يطبقوا القانون بحذافيره ويلزم السجن السجن خاطر فما نحن مش قاعدين نطبقوا في القانون كان يطبق خير احنا ما نلوموش القياس في حفره مو بالعكس والله ولا نسكتك الحمامات يدوب العليمة كهرباء يمشي 140 يمشي 100 110 يمشي 140 160 وين طاير وين ماشي مش هو معقول.
0: صحيح صحيح.
12: عندي عندي سؤال ويعطيك الفرصة العجالي صحيح في أوروبا عندهم العجالي في تعصيب وفي الشتاء يبدلوا العجالي احنا في تونس حسب علمي العجله معناها الصالحه للاربع فصول معناها ان شاء الله تعطوني تفكير كافي وعافي، وان شاء الله اغاني يا سي توفيق مدلل عليك نتاع الحصه من جهه ولدي رستم ولامس نجح في البريبار في الكونكور.
0: ان شاء الله كل شيء، ان شاء الله كل شيء بالبركه يا سي عبسار، وان شاء الله ديما فرح ان شاء الله بالتميز نتاع الوليدات ان شاء الله. ان شاء الله شكرا لك يا عبسار، يعطيك الصحه. نشوفوا بعض المكالمات الاخرى، خلينا ناخذوا الاجابه نجاوبوا على الاسئله اللي وصلتنا توا. وفي الحقيقه حكى عبسار على تطبيق القانون، الحقيقه شفنا حملات تحسيسيه كبيره على مختلف شبكه الطرقات، فيها المخالفات المروريه، فيها الرادار بالطابلات، فيها الفحص الفني العرضي موجود تقريبا، ولكن مع هذا ثم سلوكيات متهوره. انا شفت شكون زيكزاك على اليمين وعلى اليسار في سرعة خيالية، ما نعرفش ذي مشكلة عقلية ذي.
2: سي توفيق لا بصراحة ما ندعو أدعو إلى تطبيق القانون، وما عادش فيه تم
0: توعية، بس كلنا مع القانون،
2: ما عادش الطريقة التوعية
4: تنقيح مجال قانون الطرقات.
0: أمشي جوه المخالفين
2: سي توفيق، لأنه ما عادش تو وقت الردع، لأنه واحد راكب على موتور تونس الحمامات راقد فوق موتور للحمامات والناس تصور فيه.
0: شفتش الفيديو الاخراني اللي دار
2: اللي قاعد يدور تو في على التواصل الاجتماعي؟ هذه كوارث التوفيق. هذا دونك ندعو للردع، ما عادش ندعو لانه باش تتحاور معاه هذا ولا باش تعطيه الموعد.
0: سي محمد صالح، السيارات الكهربائيه يقول لك احنا بدات تكتسح الاسواق العالميه واسواقنا التونسيه. احنا في تونس اش حضرنا على مستوى التكوين نتاع الفنيين اللي باش يتولوا معناها السيارات هذه؟ وهل حضرنا قطاع الغيار للسيارات الكهربائية وإلا؟
10: والله بداية محتشمة جدا سي توفيق، أنت أنا معك يظهر لي من 4 أو 5 سنين وإحنا نطالبوا بتدخيل معناها السيارات الكهربائية في البرنامج نتاع التكوين المهني في الوكالة التونسية للتكوين المهني.
0: سمعنا ثم مراكز التكوين المهني بدأت تخدم، بدأت تتكون في السيارات الكهربائية.
10: بداية محتشمة. محتشمة. بداية خوي. بداية محتشمة، وإحنا نطالبوا باش يكونوا ساعة المكونين في حد ذاتهم. يكونوهم ومن بعد يحضروا البرنامج نتاع التكوين وينطلقوا. ما تكونش بالطريقه معناها ثم في الخواص، مراكز التكوين في الخواص. لكن ماهيش كافية.
0: يزم الدولة تأخذ المشعل، يزم الدولة.
10: الدولة تأخذ المشعل. تبعة مكونين يتكونوا، والمكونين هذاكم يكونوا زملائهم ويحضروا البرنامج نتاع التكوين وينطلقوا، فهمتي؟ في باش احنا نكونوا حاضرين، خاطر تو اللي عنده سيارة كهربائية ما يعرفش وين يمشي.
0: ثم برشا ناس متخوفة بالسيارات الكهربائية الحقيقة. علاش متخوف؟ يقول لك ما عنديش عليها حتى فكرة، ما عنديش كومش يصلح حالي، قطع الغيار موجودة ولا
10: احنا لا التكوين ولا زاد الانفراس ريفتور كما قلنا المرة فاتت وين مشي شارجاها كهربته يمشي. معناها برشا حوايج يلزمنا ناخذ. صحيح ان الدولة شجعت من جانب كونه نقصت الاداءات واحد في السيارات الكهربائية، لكن في اون باراليل في بالتوازي يسمحوا يحضروا فهمي
0: الارضيه. به العجلات محمد صالح يقول لك الحمول احنا نهزوا برشا وحفر ونطبقوا
10: مشكله متعدده الجوانب سي توفيق. من جانب احنا مكثر العباد تبدا تهز تلقاها مثلا ناخذ في اي شاحنه تلقاها تهز الطرناطه يحط عليها 3 أو 2.5. وبالطريقه هذيك ما عادش نجم تقول له حط فيها مثلا 2.2 بار في العجله وانت باش تحط عليها 3 طرات تولي ما تتحملش، يولي هو يعطيها زياده معناها ينفخها اكثر. وهنا تولي 3 مو معناها تنجم تصير
0: في اي لحظه.
10: العجله الاخرى احنا مكثر كراب تشوفها العجله نتاعها طايبه معناها العجله راهي دريفي الدفي نتاعها 60,000 كيلومتر. وانت جاي ماشي 120,000 و130,000 ومازال يرقع واحد. الحاجة الأخرى احنا نعرفوا اللي في الصيف نقصوا 100 غرام على كل بالنسبة اللي يحترم تبدا عجلة مريكلة والشارج معناها الوزن اللي يحطوا عليه على كل مخزن يكون ما يحترم في الصيف ينقص شوية من الضغط، لأنه مع السخانة الهواء باش يكبر باش يصير اكسبونسيون تاع الهواء. دونك نقصوا 100 غرام فهمني.
0: باهي سي محمد صالح، يعطيك الصحة سي محمد صالح. عندك إضافة سي شاكر؟
2: والله سي توفيق مش نكمل اللي قاله سي محمد صالح. تو حكاية التكوين في أن نحن قاعدين نحضروا في الحصير قبل الجامعة. تكوين محتشم، تو قاعدين يبعثوا في بعض مؤسسات التكوين المهني في تونس وفي نابل كي غير عطى المدير العام معناها
0: الإشارة باش تنطلق
2: باش تنطلق التكوين في معد في السيارات الكهربائية وبعض من المراكز التكوين الخاص اللي هي واقعة زادة في زون متاع تونس بدت في السيارات هذه الكهربائية. إلا أنه نحن نطلب من العباد أنه تعمل إقبال كبير على السيارات الكهربائية وما عندكش الناس متكونة وما عندكش أرضية كاملة في الخشارة جاهزة دونك تدعو
0: تخلي التخوف
2: تخلي العباد تتخوف باش تجيب السيارات الكهربائية كهذا
0: بعد نجيك حياتا مش نجيك
1: بالنسبة على السيارات الكهربائية خاصة التابعة المهنيين أنا مشيت للدار وتحدثت تمام وقعدت تمام وشفت الكوليكسيون تاع الكراهب وفهمونا عليهم وديجا لما رعاني اني في الدار تم دي بورن تاع البريزيت يدخل من غادي عنده صلدة طونت يشرب قهوة كل شيء نص ساعة يشارج ويخرج يعني حقيقة طريقة
0: تم
1: توجه كبير يسري
0: القطاع النقل غير متضمن
1: تروح عاملين ذات ستة دي بورن يدخل يحط الكهرباء نتاعو شارج ويدخل
0: يعمل قهوة
1: كافي في الوقت
0: يرجع
1: يخرج انا كي استغربت ست سوايع او سبع سوايع على ما نشوف ونسمع في الحديث نص ساعة
0: نص ساعة شارجت
13: ست سوايع تبدا فارغة راهي ازيرو
1: اي لا اي يخرج يحط يدخل يحطها في اللي بورن ثم دي بورن
0: احنا كي نعملوا قهوة عادة معروف التونسي يقعد ساعة في القهوة يقعد نصف ساعة كل ما يدخل القهوة يعمل قهوة
1: تعمل صونري طف يخرج الجهاز كهربته يخرج
2: سي توفيق
1: حتى عشية حتى
2: سي توفيق وفي باب الشارج رابيد هذه هو عندها معناها شارج رابيد وشارج لون اي لكن نحن واش ندعو انا ندعو للتعميم ما يسالش ان المؤسسات هذه تحب تدعو معناها ان باش تخرج السيارات الكهربائيه هذه عمم على كامل التراب الجمهوري وما يسالش نحب الكل على كامل التراب الجمهوري الوضعيه تكون موجوده وتكون العباد تنجم تشري سيارات كهربائيه ويلقى الشارج في الكاف ولا في القفصه ولا في القصرين ولا المهم التعميم هالي بورنا دول
0: يا حاتم خلينا نشوف توا التخوف لا خل اعطيك صح سؤال على قانون الطرقات صح اي شنو حقيقه الخطايا المروريه دبو زمان يقول لك خويا ما عادش نشرب دبو زمان
13: تمش من هذا كل كما كنت تحكي انت راهي يعني
2: تهويل
13: للما
0: يا ساعات عندها مصلحه تخوف الناس شويه خلت تخاف الناس شويه
13: لا هو تبلها شوف تفيق هو اكثر حاجه اللي تخوف العباد وترضى العباد يلزمنا نرجعوا لسحب رخصه السياق
0: بالزله
13: راو ما نحن ما نسحب
0: هذول موجوده ما مش مفعل
13: لا لا لا تفيق قبل القانون تاع اللي كونوا ثم ثم ثم ثم مخالفات بسيطة يتسحب 15 يوم ثم تسحب شهر يعني بقت تنحت المخالفات الكل
0: ويمكن أربع مخالفات
13: اللي هم مخالفات تخطير ومحاضر مش مخالفات محاضر فهمتني
1: توفيق القانون 33 وقع تنقيحه ولكن في البرلمان مازال ما خرجش راه
0: باه سعاد من غادي تقول لنا ثم التليفونات استنى الو عسلامة الو الو
14: الو عسلامه
0: عسلامه سيدي مرحبا بك عسلامه مرحبا
14: توفيق
0: مرحبا عسلامه
14: نحب نشارك في البرنامج
0: تحب تسال سؤال
14: برنامج الاسئله تاع المسابقه
0: تو احنا تو في المسابقه تو احنا تو في المسابقه مشرقي معايا
14: هشام المشرقي
0: يا هشام يا هشام تسمع في البرنامج ولا ماكش تسمع يا هشام
14: تسمع
0: في البرنامج احنا تو ناخذوا في المكالمات تاع المسابقات يا هشام شكرا لك على الاتصال يا هشام شكرا لك على الاتصال شكرا لك كمل
13: نرجعوا للسيارات الكهربائيه باش تطمنوا العباد خاطر برشا ناس اللي كونها خايفه اي سياره كهربائيه تجي عن طريق الدوله عن طريق الوكلاء اللي ينتصبوا لهنا راي الدوله ماهيش مسيبه هكاك يلزم ثم تطمينات وثم عقود تتعمل بين الوكيل الصيني والوزارة يعني 10 سنوات عقد ب10 سنوات يضمن ما بعد البيع ويضمن القطاع الغيار تكون موجودة فهمتني موجودة ما يقولش لك موجودة عن طريق مثلا في الحوانة البرة لكن عن طريق الوكيل هو اللي يضمن هالك ويجيبها لك ما ينجمش يجيب لك سيارة ويحطها معروضة في تونس ويقول لك تتكسر ما صلحهاش لا يزم يكون هو ضامن والدولة ضامنة
0: ضامنة به نذكر 78 227 700 اللي حب يسأل في المواضيع هذه ما اعطيتنيش فكرة على القانون الطرقات فيها تعديت ورجعت للسيارات.
13: قانون الطرقات مزال
0: الخطايا هذه
13: ما ثماش خطايا.
0: اي بالذات مازال ما خرج شيء جديد
13: حتى كثم تنقيح ما نظنش كان باش تجيب بطريقه.
0: لا مش يعني هذه راي اخبار ماهيش
13: ما اخبار لا لا تموت بسيره لقانون الطرقات.
0: مازال ثم صحيح تنقيحات اما مازال ما خرجش حتى
13: مازال ما خرجش حتى شيء.
0: باهي مكالمه حاضره. الو عسامه.
15: صباح الخير صفيه.
0: مرحبا سيدي عسامه. مرحبا
15: تليلي معك من بوليف.
0: مرحبا سي تليلي. مرحبا
15: تحيه ليك وتحيه للخبراء.
0: يعيشك. مرحبا
15: اللي معاك وعلى راس سي محمد خضير الزيت.
0: حلت المشكله نتاع بوليفه ولا مازالت؟
15: ونشكره برشا برشا اللي تساعد معانا وجاي طلعني في بوليفه ويعطيه الصحه ناجد معانا الصلاه باش نلقوا حلول. وان شاء الله ربي يبارك له. وهذا هو واش حبيت نشكر سي محمد بارك الله.
0: انا من اللي جا سالته قلت له واش عملت لنا في حكايه بوليفه قال لي سيدي حليناها بقدره ربي المشكله.
15: مشكور بارك الله فيك ونهاركم زين.
0: هاي ست ليلي شنو سي خضير اخر اخر اخبار خط بوليفه؟
1: والله خط بوليفه هي ثم بعض اشكاليين بالمهنيين في المحطه.
0: أي.
1: وان شاء الله مع السلطات بحول الله كل واحد مش ياخذ حقه في اطار القانون. ولا حد ياخذ حق الحق لهذا وتوصلنا مع السيد الوالي والمدير الجهوي للنقل. لانها خطر الصناعه والتجاره حريصه باش بين المهنيين باش يبقوا يخدموا في كنف الراحه
0: وتكون وتكون علاقه بيناتهم
1: علاقه طيبه بيناتهم
0: كيف كنف الاحترام.
1: وهذا كل الاشكاليه باش يجيبوهم ويعملوا بهم جلسه. كل انسان ياخذ حقه في اطار القانون. فهمت
0: ان شاء الله احنا ماذا بينا تكون علاقات
1: خطر
0: باهيه
1: بين احنا ماذا بينا
0: المهنيين.
1: اي خطر يدوا في خدمات كبيره وماذا بينا باش نوفقوا بيناتهم نحن ونسهلوا لهم الارضيه وكل انسان اللي عنده حق ياخذه.
0: به العجلات تقول لك الاربع فصول صالح الاربع فصول
13: ولا موجود الاربع هي هم ثم نوعين الكات سيزون وثم نوع الاخر اللي تاع الثلج. تاع الثلج احنا محسوب في شمال افريقيا ماهوش موجودين. هذاك علاش ديما ننصحوا الجماعه اللي تاخذ في العجل في الاسواق راهي ثم سمبول تاع الثلج موجود في في في العجله يلزمك تثبت فيه وتعرف موجودك اي في اي بلاصه تاع الثلج موجود كما كان
0: اي نجمك
13: يعني صح بالضبط
0: تاع الثلج
13: تاع الثلج
0: تبين في العجله
13: تبينك ما تاخذهاش راهي ما تنجمش تخدمك لهنا لانها فيها ضوضاء توفيق كبيره وكبيره
0: موجوده في تونس موجوده
13: شنو
0: موجوده مش موجوده
13: ماهيش موجود لانه لم يكن يشريها.
0: اي
16: هو سي توفيق سامحني هو التثبت ديما راهو العجله بيه. فيها كل شيء
0: اي قبل ما تشعل
16: هذه الكاركترستيك تكنيك اقرا اقرا عندها تاريخ تاريخ صحيح. الصنع
0: هي.
16: تاريخ الانتهاء الناهي فصول اللي كتخدم كات سيزون ولا لا دونك اقرا برك
0: المعطيات كل موجوده في العجله
16: موجوده في العجله هذا هو.
0: خلينا ناخذ شويه اخبار متفرقه من هنا وهناك اللي وقع تداولها خلال هذا الاسبوع. تبدا حياتنا ولا نبدا
13: نبداني اليوم مش ما تعطينيش حتى خبر
0: بايجاز ما فيش حاجه
13: ثم خبير باهي اللي الناس كل تتحيل على على على السرتير باكلوا حيده هذيك المصنوعه وموجوده تو
0: في غير قانونيه تو فيها عقوبه
13: فيها تو عقوبه وتو حاليا يعني شو قداش من
0: وزير صرف له خرج عنده برشا الخبر
13: صدر لا لا لا صدور بالرائد الرسمي بالتاريخ في 2026 تو من وزير التجاره والتنميه والصادرات وزير الداخليه وزير الصحه وزير النقل
0: ممنوعه والممنوعه قانونيا
13: يقضي بمنع تصنيع
0: وتوريد حتى البيع
13: وتوريد وترويج وتخزين
0: هذاما كل للاسف مازالت قاعده تباع الى حد الان
16: سي توفيق مش
0: للاسف مازالت تباع الى حد اليوم
16: مازالت تباع الغريب انه بعض
0: القانون عنده اكثر من ثلاث شهور قريت القانون هذا
16: سي توفيق بعض انه بعض الفضائيات وصلت مره تعمل فيه الاشهار
0: وموجوده في مواقع التواصل الاجتماعي
16: موجوده في مواقع التواصل الاجتماعي
0: يعني بعد حتى هذا القانون مازال ما تحرك حتى شيء هذا الخبر تعال نعرفوه الخبر
13: الخبر الثاني تاع الهليكوبتر تعرف
0: تاع
13: تاع بين الحقيقه هو مشروع باهي مشروع سياحي
0: تاع 250 دينار
13: هاك عرفتها ولا ربما اللي يسمعوا فينا واللي يشدوا فينا ما يعرفوش
0: صيف ساعه 250
13: دينار هاك الخبير كامل
0: لازمك تجيب اخبار جديده سي
13: والخبر الثالث
0: هاي تفضل اعطينا الخبر
13: الخبر الثالث هو يهم مواطنينا في
0: الخليج هاي تفضل هاي
13: توفيق محاضر درسه هاي سيدي الكواليس ما عادش تحكي حتى الاخبار الكواليس
0: لا والله لا
13: الحقيقه اللي يخدموا في كندا واللي يخدموا في الخليج واللي يخدموا في
0: هذا المستمعين راهو الاخبار مش
13: واللي يخدموا في امريكا كي ياخذوا كهرباء ماذا بينا كي يجيبوا لنا كهرباء ما تفوتش ثلاث سنين هو باش تدخل في لافسيير خمس سنين لكن راهو بعض المرات يتفاجئ لينا ثم معطيات اخرى ماهيش مسجله في اول اذن بالجوالين. ومره انا حضرت بحدث منظر مشكور كهرباء في الفحص الفني كهرباء خليجيه وحبس المعاينه نتاعها لانها ما عندهاش البيانات نتاعها مكتوبه اللي كونها اول اذن بالجوالين ما عندهاش. هما ما يعتمدوش اول اذن بالجوالين. لذا يلزم كيجيب كهرباء اضعف الايمان يجيب وثيقه تثبت اول الاذن بالجوالين باش لهنا ما يحصلش. علاش يحصل بعض المرات ثم انواع تاع السيارات هما في الوكاله الفنيه للنقل البري يعطوه تسخير يبعثوا للديوانه والديوانه تعطيه تسخير باش يمشي للوكيل يعطيه اول اذن بالجوالات باش ينجم يكمل المعاينه نتاعو. يلزم يجيب الوريقه هذيا باش تكون اموره كامله امريكله.
0: باهي ثم حاجه اخرى انا ريتها الجمعه ذي هو الفحص الفني العرضي على الطرقات اللي موجود به المرصد الوطني للمرور بالاشتراك مع الوكاله الفنيه للنقل البري في ولايات تقريبا ولايات الجمهورية كلها خاصة في شمال الغرب. انا ريتهم امس الصباح عاملين حملة في باجة وعاملين حملة زادة في الكيف. ولكن الحاجة الجديدة وانه البارح تطلبني في الليل تقول لي رم يعملوا في الفحص الفني العرضي في الليل.
13: عملوا وبحضور المدير الجهوي يعني ماهيش
0: مدير الجهوي كان الفني
13: سي يوسف القماتي بحضور سي يوسف القماتي بحضور الامن مشكورين وهي الحقيقة خدموا برشا الأكثرية خاصة نركزوا برشا برشا برشا على الدرجات النارية باش يحسوهم اللي كونوا راو اللي ما عندوش كارت غريز يلزم يعمل كارت غريز
0: للتسجيل
13: الدراجة نتاعو. وقاعدين يفهموا فهم كيفاش حتى ولو ما عندكش كارت غريز شنو البروسيدير اللي تعمله باش تتحصل على كارت غريز.
0: مع العلم انه وقع حجز برشا بطاقات
13: كارت غريز
0: على حجزها امس لبعض السيارات اللي ما تخضعش للشروط الحقيقه.
1: برشا سيارات زادوا وقع الحجز للشهاده الفنيه
0: نتاعها
1: هي الفحص الفني اعادتها زاد خاطر ثم كهرباء
0: باش تخوض بالفحص الفني
1: مره ثانيه.
0: تونس تقتني 621 حافله جديده من الصين لتعزيز اسطول النقل العمومي استعدادا للعوده المدرسيه والجامعيه. يعني بعد الحافلات اللي جاتنا الكل ثم دفعة جديدة 621 حافلة أخرى جديدة سي شاكر باش تدخل تونس.

0: معناها اكثر سرعه، وهذه تو حسب وزير النقل معناها باش يعتمدها في تونس
1: في السكك الحديديه. صحيح
0: في السكك الحديديه وديما نتمنى زياده لتونس
1: توفير. شوف راهو الدوله اللي ما فيهاش نقل حضري متميز ماهيش دوله متقدمه راهو
0: هذاك علاش احنا ديما
1: صحيح البنيه التحتيه نتاعنا تحتاج الى تدخل عاجل، ولكن ما يسالش على قد ما تدخل حافلات على قد ما نجموا نحسنوا النقل. خلينا نقصوا شويه من السيارات نتاعنا، في ثم مدن قاعده تعمل في ايام بدون سياره.
0: أكيد
1: الحافلات بركة تتنقل والمترو بركة يتنقل.
2: توفيق عندنا الشركة استياء اللي كنا نقتنوا منها الحافلات في شركة النقل كل الحقيقة راهو بالتوريد الحافلات الصينية هذه رانا باش نجموا نقصوا برشا على الشركة هذه، الشركة اللي موجودة في سويسرا.
1: أنا نحصل النقل متاعي، أنا الهدف متاعي أنه المواطن كي يخرج يقف في الشركة.
2: هي نجم
1: هذا حاجتي به. هذا حاجتي انه المواطن يلقى كيفاش يتنقل
2: ويتنقل في اريحيه وفي ظروف الحافلات. الحافلات هذه الصينيه راهو نعطوها شويه وقت، لكن تصور انت بالكم الهائل اللي جبناه من الصين من الحافلات هذه وما تشدناش عامين هنا راهو تولي كارثه كبيره.
1: سيخذين
2: لازم نجربوها على
1: الاقل باش يهموا الموضوع
3: باش تطور الشعوب. هو تقدم تطوير النقل، قطر النقل عنده كفيه كبيره في المجتمع.
1: انا في بالي مش تقول الحافلات مش تخلينا ما نخلوش بالقد
3: لا لا لا
1: ها؟ شوف انا هذه المصلحه العامه،
3: المصلحه العامه تقتضي لي انا هاني قلت لك الشعوب ما تتقدم الا لما يتقدم النقل. خاطر كي يولي النقل متقدم الشعوب تتطور في الخدمات نتاعها، حب النقل المنتظم او غير منتظم.
1: صحيح
3: النقل
2: هو شويه شويه
1: في القيروان وقع تطبيق تجهيزات جديده حديثه لمراقبه ضجيج العربات والاناره نتاعها في حمله من حملات السلام الموريه. بالحق اول مره نسمعها انا في الطبقه في مدينه القيروان
2: في قانون الطرقات راه موجود، راهو الدخان والضجيج كنا قبل
1: نعرفوها في الفيزيتا
2: في الفحص الفني العرضي كيفاش باش يفيق به اللي هو عنده ضجيج عنده شكمو منقوب يعني كان بالصوت قبل
1: يخرجوا الالات من مركز الفحص الفني يخدموا به
2: البرد. آلة صغيرة، آلة صغيرة قد بورتابل ماهيش آلة كبيرة.
3: وحتى
2: هي تقرا تعطيك قداش من تم ارقام هم يعتمدوها، لكن تفوت الرقم هذاك راهي فيها ضجيج.
1: ثم تليفون خلينا ناخذوه. الو عسلامه. الو انا نروحوا بين الاخبار وبين التليفونات. الو عسلامه.
4: سيدي توفيق السلام عليكم.
1: مرحبا بك سيدي عسلامه.
4: اهلا وسهلا، تحياتي وتحيات الاذاعه الكاف وكل الخيال اللي معاك.
1: يعيشك، مرحبا بك سيدي.
4: فتحي جماعي من حدود السويسرية.
1: من الحدود
4: عندنا مشكل كبير في خصوصا الطريق اللي يربط ما بين قلعه صفبه وقلعة فلان. الطريق شوية معناها مازال مش شوية يعني قاعدين يخدموا فيها توا المرحلة، لكن ثم ملاحظة في توفيق انه ثم برشا الهمجية نتاع الأخيان اللي عندهم دي ماكس. ساعة والله تبقى كهرباء في الليل تمشي ما فيهاش أضواء ما فيهاش إشارة ضوئية
1: وقت السرعة.
4: يجيني أنا والله صارت لي أنا من يعني نحل ماشي في الطريق والله وردني واحد يجري ماكس يجري يمكن في 150-160 يعني وكان مخرجش على اليمين كان يمكن يهزني انا والاولاد والعائله كلها.
1: لطف يا رب.
4: نتمنى من السلطات ان تراعي الامور هذه باش يعني نقص الحوادث والسرعه.
1: صحيح.
4: ونشوف الخطوط هذيك خطوط حدوديه، لازم الانسان معناها يكون دائما الامن موجود وكل حاجه موجوده باش نتفاداو هالحاجات هذه. ولكم جزيل الشكر وبارك الله.
1: مرحبا بك سي فتحي، يعطيك الصحه. والمفروض تكون ثم مراقبه غادي لك السيارات هذه اللي جبتها دي ماكس. الحقيقه راهو السرعه رهيبه جدا.
0: شوف
1: خطر متنقل على الطريق يا سي فتحي، وعندك الحق وسيصل روحكم ورضوا بكم. واكيد ان السلطات المعنيه منشغله بالموضوع هذاك، ونتصور انه ثم حملات كبيره باش تكون موجوده على الخطوط الحدوديه.
0: اي سي توفيق نفس ندعمنا سي فتحي. نقص في السيارات هذول، نقص ما تلقاش ماتريكيل منحي. السرعه جنونيه،
1: عقوبه فيها سجنيه، عقوبه سجنيه،
0: السرعه جنونيه. وفي الليل ضو واحد ما تلقاش زوز اضواء باش تعرف اللي هي سياره، معناها يبدا ضو
1: بالك كاينه درجه ناريه،
0: تشوفها درجه ناريه وما عندوش ضوء من تالي. منعدم ضوء من تالي، معناها انت ساعات في بالك اللي هي درجه ناريه، يطلع لك ديماكس وبسرعه جنونيه.
1: ومن بعد يقول لك الحوادث، ومن بعد يقول لك الحوادث موجوده والقتلى ومؤشر الخطوره ارتفع في الحوادث وعدد القتلى. في بالك قديش وصلنا توا الى حد الان؟ حتى ما عطينا رقم من اول العام لتو قديش وصلنا من قتيل.
2: عندك انت هذا الرقم.
1: تقريبا 678 قتيل
2: تقريبا 80
1: معناه. ونحن مازلنا في بدايه العطله الامنه والصيف الامن. مكالمه اخرى. الو عسامه. صباح الخير سيدي عسلامة.
5: عسلامتي، مرحبا بكم.
1: مرحبا سيدي، على السلامة.

0: عشت بالله يا عندي سويت.
1: تفضل.
0: شكرا. وسمعتكم صاير الواحد حافلات متاع الصين.
1: اي
0: 681 حافلة.
1: اي
0: السؤال الأولى هنا هو في شطرين.
1: اي
0: السؤال ما هو نصيب ولاية كيف هذه الأولى. ثانيا ذكرتوا أنتم الإيجابيات صحيح البلاد ما تتطور كان بالنقل صحيح. أي. ماشي معكم.
1: أي.
0: يعني ماذا بينا نحن نقل وذكرتوا البنية التحتية صحيح هذا كلام يتقال. أما عندنا حاجة أخرى نحن يلزم نفكروا فيها شوية. نحن لو عندنا 300 تاكسي نحن لو عندنا تاكسي جماعي وإذا كان تشوف كما نرى اليوم الطقس أصلا عائق يسمى العطلة متاع التلامذة تسمى عائق. يعني والعطلة الأسبوعية اللي سبت واحد تسمى عائق. إذا كان تاكسيست ما يصورش جورناته متاعه راه ما يشجعوش باش يخدم راه بكل صدق. هل من حل من بديل ما فكرتوش في الامور هذه سي الخضيري
1: سي خضيري سي خضيري
0: في الموضوع هذا حتى لا يشتكي ذئب ولا حتى لا يجوع ذئب ولا يشتكي الراعي.
1: واضح يعطيك صحة شكرا ليك وقيت الاخبار صلاح يقول لي اخبار ببليسيتي واخبار وبعد ال11 ان شاء الله نرجعوا نكملوا معكم هذا اللقاء ونجاوبوا على سؤال المستمع الكريم.

0: من سلمة في الدوار الحدة في الخطب على الباب، المريم بنت الصواف يحسبات وعقبات لسيت كومات. ضيفتنا هذا الأسبوع بين تراجيديا القهر الاجتماعي والنفسي إلى الكوميديا، أمتعت وأبدعت في كل أدوارها، ضحكنا وتبكينا. ضيفتنا هذا الأسبوع
1: مستمعي إذاعة الكيف، إن شاء الله باش نكون في برنامج فوق القمة مع فوندس نعيمة الجاني.
0: فوق القمة في سهرية السبت من 9 للعشرة متاع الليل، الإمضاء سندس مسعاوي.

0: الكاف. إلى موجز منتصف النهار، مرحبا بكم. أكد وزير التشغيل والتكوين المهني خلال الاجتماع الثاني للجنة قيادة برنامج تونس المهنية الذي تنفذه الوزارة في إطار التعاون التونسي الإيطالي بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، أكد أن التكوين المهني خيار استراتيجي لتحقيق التنمية والتشغيل، مبرزا أن الوزارة انطلقت في تنفيذ برنامج عمل متكامل يقوم على تجاوز المنهجيات التقليدية في اتجاه تبني رؤية جديدة ترتكز على تجديد مقاربات العمل والمناهج البيداغوجية بهدف الاستجابة لمتطلبات سوق الشغل. شدد وزير الصحة على ضرورة إعداد خطة وطنية حديثة لتعزيز صحة الأم والوليد، ترتكز بالخصوص على دعم قدرات القوابل وأطباء الخط الأول وتوحيد البروتوكولات العلاجية، وذلك حسب ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الصحة. حذرت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية عموم المواطنين من وجود أشخاص يعمدون إلى انتحال صفة أعوان تابعين لها بهدف جمع تبرعات مالية بصفة غير قانونية، وجاء هذا التحذير في بلاغ نشر بالصفحة الرسمية للإدارة على إثر تداول أخبار تفيد بقيام هؤلاء الأشخاص بالاتصال هاتفيا ببعض المؤسسات بدعوى جمع تبرعات لفائدة أعوان الإدارة أو لفائدة بعض الجمعيات. بلغت الكميات المجمعة من صبة الحبوب على المستوى الوطني لغاية 7 من جويلية الجاري نحو 9 ملايين قنطار، مع تواصل عمليات التجميع بمختلف مناطق الانتاج في ظروف وصفت بالطيبة بحسب المعطيات الصادرة عن ديوان الحبوب. أصيب 11 فلسطينيا بجروح ورذوذ جراء اعتداء مجموعة من المستوطنين بدعم من قوات الاحتلال الصهيوني مساء أمس على منازل وممتلكات الفلسطينيين في بلدة بيت فوريك ومسافر رياطة بالضفة الغربية. استشهد شخص وأصيب آخر في غارتين شنهما الطيران الحربي الصهيوني مساء أمس على جنوب لبنان. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: كرهبتي.
2: Sur l'autoroute du danger.
3: Mع توفيق الشيري.

0: حقك علي وسامح. نجات الصغيرة هكذا حبينا نبدو صفيعتنا الثانية. مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، التحقتوا بنا على موجات راديو كيف في برنامج كهربتي، تحية لكل أصدقائنا المستمعين. إن شاء الله ديما تلقوا معنا الإفادة والإمتاع والمؤانسة. يكمل معايا سي محمد خضيري ضيفي رئيس لجنة النقل، ويكمل معايا زاد سي شاكر البرهومي. يكملوا معايا شوية وقت باش نجاوبوا على بعض الأسئلة اللي تنجم توصلنا توا. لكن قبل هذا خلينا نذكر بأربع جوائز في انتظار السادة المستمعين بعد شوية. الجائزة الأولى كود دولاروت تكوين مجاني في قانون الطرقات، ومعهم 5 سوايع سياقة فعلية من أهداء مدرسة ليصبح جر لتعليم السياقة شارع المنجي سليم بجانب مقر إذاعة الجاوية بالكيف. الجائزة الثانية كيف كيف كود دولاروت تكوين مجاني زاد من مدرسة سليم هادي بجندوبة اللي تفرح بكم وتعمل لكم تكوين مجاني، وباش تاخذوا الكود دولاروت تجب تكونكم عن بعد، وزاد تنجم تكونكم عبر الانترنت وباج فيسبوك سليم هادي اوتو كل جندوبة. الجائزة الثالثة بونبور قيمته 100 دينار من اهداء مؤسسة الغزواني لكراء لوازم الافراح حي ابن خلدون الكاف الغربية. والجائزة الرابعة بونبور قيمته 100 دينار من اهداء فضاء الغنجلة للكافية عين بوقادح بروسة الكاف الغربية. هذه 4 جوائز في انتظار السادة المستمعين. قبل ما ناخذ التليفونات وقبل ما نرجع للكيب نتاعي، حبيت نستقبل معايا توصي محمد الريحاني عن الهيئة الجهوية لمدارس تعليم السياقة بباجة. مرحبا سي محمد.
1: مرحبا سي شكري.
0: مرحبا
1: شكرا سي توفيق.
0: مرحبا سي محمد، انا استدعيتك اليوم علاش؟ على خاطر ثم بادره باهيه اطلقتها الهيئه الجهويه لمدارس تعليم السياقه بباجه في اطار سعيها الى تطوير منظومه السلامه المروريه. تعرف انه الدرجات الناريه متسبب في اكثر من 30% من الحوادث، تقريبا عدد القتلى فات 30% زاد من الدرجات الناريه. هذاك علاش جات البادره انكم عملتوا حاجه بيه انكم باش تكونوا السواق باش ياخذوا البيرمي في الدرجات الناريه، هكا ولا سي محمد؟
1: هكا سي توفيق.
0: اي احكينا على البادره هذه سي محمد. اي
1: شكرا سي توفيق، وتحيه كامله على العمل بذات كيف، ونوجه تحيه لكل المستمعين.
0: مرحبا سي محمد. مرحبا.
1: بالنسبه لملف ملف السلامه المروريه، هو ملف يهمنا الكل.
0: اي
1: وما ينجح كان بتضافر جهود الجميع
0: بالطبيعه. اي
1: واحنا في الهيئه الوطنيه لمدارس تعليم السياق نعتبره شريك الاساسي في خدمه الملف في هذا وخاصه في مجال التوعيه والتكوين. وبحكم من حوادث الدرجات الناريه والتي تمثل نسبه كبيره من ضحايا حوادث المرور، خذينا على عاتقنا نتهموا في الحد منها. وخلال سنه 2025 نظمت نظمه الهيئه الجهويه لمدارس تعليم السياق بالشراكة مع المرصد الوطني لسلامة المرور في فرع الشمال الغرب دورة تكوين مجانية في مختلف معتمدية ولاية باجة في هذه السوقات درجات نارية.
0: البادرة الجديدة تو اللي حبيتوا تعملوها توا، بادرة باهية حلوة عجبتني.
1: احنا ان شاء الله فهمت بقدرة ربي قرية صحاب الدرجات النارية ما عندهمش رخصة السياقة نكونوهم فهمني مش كونوهم مجانا ان شاء الله بقدرة ربي
0: مجانا. باه باش تاخذوا تقريبا حسب المعلومه اللي عندي، وانه الناس اللي ترغب باش تاخذ رخصه سياقه في الدرجات الناريه عندها تكوين جراتوي مجانا من الهيئه الجهويه لمدارس تعليم السياقه بباجه، وتنجموا توصلوا حتى ال 100 منخرطه تنجموا تكونوهم بلاش
1: ان شاء الله بقدرة ربي هكا ووعدنا ونفذوا ان شاء الله بقدرة ربي.
0: باه يعني من توا مش تبدو، معناها اي واحد يسمع فينا توا ويحب ياخذ البرمي بتاع الدراجه الناريه يتصل بالهيئه في باجه وانتم تكونوه مجانا حتى اللي ياخذ البرمي.
1: ان شاء الله بقدرة ربي ان شاء الله نوصلهم، وان شاء الله بقدرة ربي نوصلهم وياخذوا برميات ويسوقوا وينقصهم الطقس شويه حوادث.
0: باه ان شاء الله ما اللي يسمع فينا توا في باجه، اللي يسمع فينا في باجه توا، واحتمال حتى جندوبي نجموا يجوكم راهو. ومن سليان نجموا يجوكم. اي انسان يحب ياخذ البرمي في الدراجه الناريه يمشي يتعلم بلاش تكوين مجاني جراتوي باش تعدي امتحان نظري وتاخذ رخصه السياقه. راهو في بالكم انه ما عندوش رخصه سياقه ويسوق دراجه ناريه في القانون شنو راهي؟ عقوبه سجنيه، راهو ينجم يحكم بالسجن اللي يسوق في دراجه ناريه وما عندوش رخصه سياق هكا، لانه البرمي مازال القانون موجود.
2: خرج من واحد جانفي.
0: هاي خرج من واحد جانفي. أم زالوا ما حبوش يطبقوه التوى. هذاك علاش رجاء التحقوا بالهيئة الجهوية لمدارس تعليم السياقة بباجة اللي توفر لكم تعليم مجاني ما تدفع حتى مليم وتتعلم وتأخذ البرمي تاع درجة نارية. يعطيك الصحة سي محمد الريحاني على البادر الباهية ذي. وشكرا للمرصد الوطني لسلامة المرور إقليم الشمال الغربي الحقيقة اللي هو زاد في انسجام تام ويسعى جاهدا إلى تحسين منظومة التسلمورية والتقليل من عدد الحوادث. سيد العميد سي أيمن الحكيمي الحقيقة قاعد يقوم بجهودات كبيرة برشا برشا من أجل يعني إيقاف نزيف حوادث المرور. شكرا لك سي محمد.
1: شكرا سي توفيق.
0: شكرا لك. شنو رأيك سي شاكر؟ ها
3: والله سي توفيق بصراحة تام هذه مبادرة طيبة برشا وندعونا أن تكون تتعمم على ولاية الشمال الغربي كل كله وذاك الولايات كلها تاع تونس الكل وخاصة نحن اللي برشا مواطنين وبرشا ولادات وليداتنا قاعدين مقبلين ياسر على هات المطورات هذه الفرزة
0: الكل كل مش الفرزة
3: أي وجميع وجميع الدرجات كلها ويسوقوا فيها بتهور معناها خاصة أنه هالتكوين ذا هو معناها توعية وتكوين
0: والتزام
3: من الإنسان
0: وبشوف الترمي زادة لأنه, بالبرمي.
3: لأنه هما ناقصين توعية قبل كل شيء وبعدها زادة نزيدهم التكوين وهذه مبادرة طيبة ونتمنوها أن تتعمم على ولايتنا كل
0: إن شاء الله الغرفة الجهوية بالكيف وبسليانة وبجندوبة زادة ينزجوا على نفس المنوال ويعملوا التكوين المجاني.
2: هي بادرة طيبة وتنمي نحب العقل البشري هذا خاصة لأنها الدراجة تخضع إلى قانون كيما السيارات كيما الحافلة كيما الإجراءات القانونية وفيها قانون ينص على الأمر هذا إن شاء الله تكون طالع خير علينا في وتعم على الولايات الكل وحب هذا خاطر نحن على حسب ما نشوفه في قاعد الحوادث نتاع الدراجات هذه كثرت في البلاد مستحق باش يعاودوا يدربوهم ويعاودوا يخرجوا في اطار القانون وكيما تطلع تسوق السياره كيما الدراجه كيف كيف لازم تتدرب وتكون واعي في القانون نتاعك وتكون منضبط.
0: باش نرجعوا للسؤال اللي جانا في اخر البرنامج من المستمع الكريم من هكا من سي عماد شنو قال لك شنو سي خضيري الحافلات صحيح باهيه باش تدخل لنا كل شيء ولكن سواق السيارات التاكسي خممتوش في حاجه ثمش حل هكا بديل باش ما نقطعوش ارزاق الناس منا والا ديما الحافلات على قد ما تدخل لنا هي خدمه للمواطن التونسي بطبيعة.
2: والله هي في هذه جلب الحافلات 681 مازالت الدفعه الثانيه وثم الدفعه الثالثه لتكوين وتطوير النقل في البلاد التونسيه وثاني بثاني باش تتفرق على جميع الولايات ولكن راهي الحافلات
0: حسب الحاجيات
2: حسب الحاجيات
0: اي مازالوا معطوش كل ولايه قداش باش تاخذ
2: بالنسبه وهي الاكثريه منها باش تمشي في الطرقات البعيده على خاصه الخطوط تاع نقل الكلام ذهبية خطر لأنها بالنسبة للحافلة ما تخدم في البلاد رأي اللي بدي راس تنجمش الحافلات على بعضها تتكدس
0: هذول استعداد للعودة المدرسية
2: العودة المدرسية لأن نحن زاد الأسطول القديمة أكل توا وقع قاعد يوقع تجديده بشوية بشوية
0: ماذا بين حافلات جديدة باش تدخلوا لديتنا تلامذة
2: توا كمش يدخلوا 681 كان نمشوا للبارك ونشوفوا الحافلات اللي رقدت وبقت الخطوط بدون حافلات
0: صحيح.
2: يعني كثيرة ياسر
0: ثم برشا تلامذة يعانوا في بال كانوا ثم النقل الريفي هو المهتم بنقل التلامذة
2: شوف راهو النقل غير المنتظم هذا ديما ياخذ حظه ويخدم ديما قاري ليه بحسابه خاطر ثم بعض الطرقات ما تجيش حتى الحافلة باش توصلها راهو وخاصه انت ولا كيما فستنا في البلاد لولا التاكسي فردي لازم الحافلات عندها طرق معينه تمشي لها وكل شيء بدراسه مش بسهل لانه باش تدخل الحافلات على بعضها هكاك خاطر راهي فيها تكاليف كبيره راه
0: نعم يعطيكم الصحه شكرا لك سي محمد الخضيري ضيف لي مشكور كنت حاضر معنا يعطيك الصحه سي شاكر البرهومي يعطيك الصحه سي محمد صالح البوسالمي حاتم الشادي الكل يعطيكم الصحه كنتم معنا واعطيتونا برشا معلومات للساده المستمعين نغم ثم نستقبل ضيفي بعد في ركن على الطريق.

0: على الطريق.
1: سور لارو
2: على الطريق مباشرة. ركن يهتم بمنظومة السلامة المرورية. إن شاء الله طريق السلامة ليكم الكل وين ما كنتم ماشيين. إن شاء الله ديما سلمين على طرقاتنا أمنين. جمعية تونس للسلامة المرورية أصدرت مؤخرا بلاغ تحت عنوان أوقفوا إرهاب الطريق. لماذا هذا البلاغ أولا؟ وكيف يمكن إيقاف إرهاب الطريق؟ الكلام يبدو ربما سهل ولكن التطبيق يلزم برشا تضافر للجهود وبرشا خدمة باش نجم نوقفوا هذا الإرهاب. نذكر إرهاب الطريق. هذاك على استدعيك اليوم سيمونجي شابي عن جمعية تونس للسلامة المرورية. مرحبا بك سيمونجي.
3: مرحبا بك في توفيق وكل المسلمين ذات الخير. إن شاء الله في يزين الجميع.
2: إن شاء الله في يزين سيمونجي للناس الكل. يعيش يا سيمونجي. وقت نسمعوا أو نقروا بلاغ بهذا العنوان، العنوان المخيف، العنوان المزعج، وكأنها لحظة فزع سيمونجي. أوقفوا إرهاب الطريق. يظهر لي نسنجوا برشا حوايج سيمونجي وقت نقروا العنوان هذا والبلاغ هذا.
3: تعرف التوفيق مرات في الإعلام
2: أي.
3: وأنا مش مختص كيف في الإعلام
2: أي.
3: أنا فما مرات ومضات ولا إرساليات ولا توصيات تمس أكثر المتلقي يقولوا فما تعرف السوفت والهارد. حابين نحكي في الهارد شوية معناها الإرسالية اللي تكون قوية الإرهاب. نعرفوا كنا بلادنا إن شاء الله ربي يبعد علينا الإرهاب كما تو بعيد علينا نزيد ينسى بلادنا مرة واحدة إن شاء الله.
2: الحمد لله الحمد لله.
3: نزيد يلزمنا في توفيق وقفة كنشوفوا اللي تو حتى 9 جويلة 665 ضحية على طرقاتنا وبالزيادة بالنسبة 9 جويلة 2025 عندنا زيادة في توفيق ب 62 ضحية.
2: ضحية مؤشر الخطورة نتاع الحوادث ارتفع
3: كبير. وكن نشوفوا شي مثل 62 ضحية هذا مثل حوالي 7.75% من عدد القتلى اليومي. احنا عدد مريع ومخطر ويرهب حتى افكارنا. ارهاب الطريق يلزمنا الناس كلها نفكروا مع بعض مش نفكروا احادي، لا نفكروا جماعيا لان الطريق نتقاسموا الناس كل
2: مسؤوليه الناس كلها.
3: يعطيك الصحه. وهل ارهاب الطريق هذايا كي نقفوا يقفوا الناس كلها مع بعضنا عليه كاش نجموا نشوفوه نحلوا وكاش نجموا نتعاملوا معاه لان تصرفاتنا على الطرقات في توفيق فيها برشا مخاطر من ناحيه كل مستعملي الطريق دون تصنيف ذا عن ذاك.
2: اي تو سيمونجي ارتفاع مؤشر الخطوره وارتفاع عدد القتلى رغم المجهودات المبذوله من قبل الجميع، هذا بماذا يفسر؟ يعني هل انه السائق التونسي لم يعد يحترم قانون الطرقات، لم يعد يبالي بما يحدث على طرقاتنا؟
3: لا هو في في في في, في, في عقله العادي يعي، لكن عندما يكون قدام المقود
2: ينسى
3: واللي مرات يتبدل سلوكه وتصرفه أثناء السياق. يكون عقلاني عندما يشوف اللي هو الوضع هو مرتاح، لكن كان خذا الطريق وبوصل المنظومة المرور يتبدل حسب طريقة السياق نتاعنا، حسب ظروفه الخاصة، حسب ضغط الحياة، حسب ربحه للوقت ونعفره الوقت عمره من ربحه على الطريق. قد ما ربحنا وقت قد ما زدنا نسبة الخطورة على الطريق اللي تكلمت فيها في حواس طرقات. دونك نسبة الخطورة هي المجازفة وقت المجازفة هذيك هي راهي تعدي حدودك انت الفيزيولوجية لأن الإنسان عنده حدود فيزيولوجية، طاقته البدنية، قدرة تفكيره، البعد النظر نتاعه، استيعابه للتحاليل نتاعه، تفكيره في الطريق كيف يرى التنقل، هذا كله عنده حدود فيزيولوجية للسائق اللي يأثره طريقة.
2: سيمونجي وكأنك قاعد تقول لي وأنه المشكلة مشكلة سلوك قبل كل شيء.
3: سلوك قبل كل شيء وبعد رقابة ثانيا والرقابة مش حطوها في كل مكان في كل حين تاع 24 ساعة ذات النهار. الرقابة دي العون مش يكون في كل بلاصة
2: صحيح.
3: ظروف الخدمة مش تسمح له بهذا الكل.
2: هنا تدخل فيها الاعتماد الآلات الذكية.
3: يعطيك الصحة في توفيق هك هزيت من وين حبيت نمشي. دونك الرقابة الذكية والآلية على الطرقات متاعنا اللي نعرف اللي فما تبنى مشروع حكومي أمر حكومي بشيء يلزم هذين نفعلوه في أحسن الأوقات باش يكون متناغب ومتناسق مع الخطة الوطنية الجديدة للسلامة المرورية. لأنك نعرف الإنسان يكون مراقب في كل حين في كل مكان نقول على أعظم معظم المآكن في المكان في الجمهورية نظرا ليولي يكون عام الكل يولي يعي اللي في كل وقت في كل حين النجم يكون في حومته راه مراقب على الطريق يكون مراقب خارج مطلع عمران. هذا يجعل من السائق أكثر يقظة دونك نقولوا أكثر يقظة نقولوا أكثر انضباط على الطريق. اللي ينقصنا هو انضباط على الطريق ينجم يكون عندما يكون فما رقابة آلية وذكية عن بعد ينجم السائق ذاك يولي أكثر منضبط على الطريق وهذا لازم نرميه له.
2: وانت سيمونجي تو هزيت أنا هزيتك الموضوع وانت هزيت الموضوع آخر. انت تو زيت حبيت تقول لي وأنه ضرورة الاستثمار في السلامة المرورية
3: وهذا كان موضوع سي توفيق الأسبوع هذايا في الندوة اللي صدها المرسل الوطني لسلامة المرور مع المنظمة الدولية للصحة في مكتب تونس كيفاش النجم وإذا كان باش نستثمر في السلامة المرورية راهو استثمرنا في الحياة نتاع التونسي اللي نمنعوه أول حاجة من الحادث سنين نخف من انعكاسات الحادث عليه بجرح نتاعه وباستيعاب المستشفيات نتاعنا وبزاد نفقات اللي تنجم تكون كبيرة على الدولة ومرات مش استرجاع فيها لا من الناحية المادية نخفوا شوية من الوضع نتاعها على المتضرر المتضرر نجم مرات يكون ناشط في الحياة نتاعه لكن بعد يعني عنده إعاقة يولي ما عادش ناشط كما ينبغي يولي هو أكثر ما يمكن حالة اجتماعية لإعانته مع عائلته وهو يفقد النشاط نتاعه الاقتصادي كان أستاذ كان معلم كان صانع كان مختص كان ميكانيكي هذا كله يمشي عليه وكل ما نفرقوش بيناتهم يولي الإنسان هذاك في معزل عن مردوده العائلي ينعكس على عائلته فما رات تلقى عنه يمكن كنزي نفرقه أكثر في توفيق عنده أولاد كانوا عايشين في نمط حياة إذا كان هو فقد المردود نتاعه الداخلي المادي يولي الكهل الطفل هذاك اللي يكون مراهق يفقد العديد من حدوده من علاقاته من نمط العيش نتاعه فمرات يصير ان نعيد كاسة عليه يولي انحراف على هذايا لان رب البيت مر المردود الخاص نتاع البيت مشى فيولي السبيرة ذاك في وسط المجتمع نتاعه القريب اللي هي المراقب يولي ما عادش عنده اصدقاء ذوك يولي ما عادش نجم عيش هذيك ما عادش نجم عنده رفاهيه الحياه هذيك احيانا نقولوا عنده بعض من هذي دونك اللي نحب نقولوه هنا راهو نقسموا الطريق يلزمنا نسرعوا كي نقولوا احنا عندي فما تعاون دولي يقول لك انا راني نحب نعاونك اعطيني كيفاش نقول له عندي انا خطه وطنيه موافق عليها منظمه دوليه للصحه كي نتعرف العقود الاول والثاني تاع منظمه دوليه للصحه اللي في الدقيقه في توفيق في العالم نخسر زوج ضحايا في العالم في دقيقه دونك يولي يقول لك انا مستعد مادام عندك انت الاطار القانوني والاطار الدولي نجم نجي معك في استثمار ولا في ما تعاون في خصوص التكنولوجيا هذه مش نجم نقدموا مع بعض هذا اللي نجم نحبوا نمشيوا له ان شاء الله نوصلوا لهذايا في احسن الاوقات وفي اقرب الاوقات ونقصوا من حده نتاع حوادث الطرقات اللي هي نعرفوا تو فصل الصيف هي الذروه نتاعها عندنا تناغم كبير لكن ما فماش انسجام لان اللي يسوق في تونس عنده نوعيه خاصه اللي جاي من تونس عايش برا عنده طريقه سياقه في بلد الاقامه نتاعو جيراننا على اليمين وعلى اليسار كيف كيف واللي ما كانش يسوق في تونس عاد السنه نتاعه ويكون عنده اطار تربوي يولي يتنقب السيارة ما عادش ترتاح سي توفيق الكيلومتر المقطوع على العربة يزيد على فصل ثلاثة ثلاثيات نتاع العام فنشوفوا مزاج كبير في طريق السياقة كيفاش نتصرفوا فيه كيفاش نتعاملوا فيه ومدة امتلاك الطريق في الصفة هذه تولي محسوب 18 ساعة على 24 فنعرفوا ايش نجم يصير بين السخانة والنهار والليل هذا كله يخلف الحد نتاع الطرقات هذه بودنا لو كان كل إنسان يفكر في روحه قبل في ناحية السلام نتاعه كي يمشي من نقطة إلى نقطة يحاول بالشارج على بس هو وعائلته وإذا كان فكر إيجابيا نجم كل وقتها التصرف نتاعه يكون إيجابي على المجموعة والمجموعة كلها تكون رابحة لأن معنا حتى فايدة باش نخسر أرواحنا ونخسر جرحى نتاعنا من كل التونسي التونسي غالي مهما كانت الخدمة نتاعه مهما كانت مستوى العيش نتاعه ما هو إلا مواطن تونسي ما نحبوش نخسر المواطنين هكاكا ونشوف على طرق السيارة نشوف البارح مثلا حادث الطريق تونس باجة
2: باجة باجة امرأة جزائرية توفيت وإصابة معها بنتها فهمتني
3: هذا كله سي توفيق ضمن علي سواء كان اخواننا اللي زورونا ولا ولاد بلادنا طيب. كيف كيف
2: كلها روح بشريه، روح بشريه،
3: الروح البشريه دي والكم هذا اللي عندنا في تونس نحاولوا باش نقلصوا منه بتعاوننا مع بعضنا، وخاصه بتفاهمنا مع بعضنا وانضباطنا اكثر على الطريق، حتى نشوفوا النهار اخر ان شاء الله على قريب الرقابه الذكيه والاليه على الطرقات
2: ان شاء الله. هذا كل ان شاء الله الكل اماني الحقيقه انه تولي عنا الاليات المتطوره الذكيه ومع البنيه التحتيه ومع تنفيذ الاستراتيجيه الوطنيه متعدده القطاعات اللي في المحاور نتاعها الخمسه، ان شاء الله نوصلوا يا ربي باش نقللوا من عدد الحوادث وراو نقصوا من الارواح البشريه. وخروا خمسه دقائق وعشرة وساعه خير ما حياه انسان الكل وحياه عائله كل تضيع وحياه ناس الكل تضيع. يعطيك الصحه سي منجي، كنت سعيد جدا بالمداخله نتاعك وبالنصائح الحقيقه الاطار اللي حطيتنا فيه، وانا متاكد انه اي انسان تو في الكهرباء نتاعو ويسمع الكلام هذا انا متاكد انه مش يخفض من السرعه ومش يحترم قانون الطرقات ومش يرد باله، لانه هو مساهم فاعل في حمايه الارواح البشريه. يعطيك الصحه سي مرجي الشابي عن جمعيه تونس للسلامه المروريه وطريق السلامه للناس كلها اللي تسمع فينا على موجات راديو كيف. نغم وبعد نزول للمسابقات والجوائز.
0: خد بالك من نفسك،
1: ما تخافيش، المهم انتي تكوني بخير.
0: انا بخير، ما تتأخرش عليا.
1: نو مش هتأخر، مين ليا غيرك، اشوفك بالليل.

0: صوت الشمال الغربي في قلعة سنان على الذبذبة 88.6.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نعود أصدقائي المستمعين وصل معكم هذا اللقاء توقيت المسابقات والجوائز. عندكم 4 جوائز في انتظار السادة المستمعين، وكل مستمع بطبيعة يتدخل معنا باش يختار الجائزة المناسبة له إن شاء الله يعطينا الإجابة الصحيحة. نبدو في استقبال المكالمات. هاي نبدأ المكالمة الأولى. ألو عسلامة. ألو عسلامة. المكالمة الأولى به 78 227 700 78 227 700. مرحبا بتلفوناتكم بكل المشاركة معنا باش تربح معنا. إذا تحب كود دولاروت في الكيف تكوين مجاني ولا جندوبة، ولا تحب بومبور قراءة لوازم الأفراح، وإلا بومبور 100 دينار للباس التقليدي والعصري رجال ونساء. ألو عسلامة.
1: ألو عسلامة الصغير.
0: مرحبا سيدي عسلامة. مرحبا
1: رشيد الطايع. أنا قريف الروحية.
0: رشيد الطايع.
1: أنا قريف الروحية ولاية سليانة.
0: الروحية. الروحية ولاية سليانة. الروحية ولاية سليانة.
1: أنا ما حاسيش بالزواج هذي.
0: أي أي.
1: أنا حاسي عندي بستشكي على روحي فوز على الزواج.
0: لا تو وقيت المسابقة سي رشيد. والله الجمعة الجاية من 11 لنصف نهار على ذمتك، وتفضل أعطينا الموضوع اللي يشغل بالك واحد نعاونوك إن شاء الله.
1: بالجمعة ولا بالسبت؟
0: بالسبت، نهار السبت ديما الحداش، نهار السبت من الحداش.
1: نهار السبت.
0: نهار السبت. أبدا من الحداش وربع تبدا تطلبنا. مرحبا بيك في كل وقت يا رشيد. شكرا ليك. شكرا ليك يا رشيد. مكالمة أخرى. ألو عسلامة. ألو.
2: حنان الوسلاتي من الكاف.
0: حنان.
2: الوسلاتي من الكاف.
0: حنان الوسلاتي من الكاف. حنان. مستمعة وفية لبرنامج كرهبتي. آه يا حنان. هاي شنو الجائزة تحب تربحها يا حنان؟
2: بومبور.
0: بومبور ب
2: فضاء الغنج.
0: فضاء الغنج. بتحب تلبس ها؟
2: اي ان شاء الله.
0: فضاء الغنج. ربحت معنا قبل ولا صح؟ حنان
2: عندها عامين تالي.
0: اه ما ربحتش معنا. ما انا عندك شهر التالي ما ربحتش ها؟
2: لا لا.
0: هاي به. هاي حنان. هاي سياق الدراجة النارية دون شهادة تأمين. لكن اللي يسوقوا في الموتورات في النهار وفي الليل وما عندهمش اسيرونس، في بالك اللي يتعرض صاحبها الى عقوبات؟
2: اي
0: تعرفيش العقوبه قديش يا حنان؟ باش كان عندك اخوك ولا قريبك يسوق في دراجه ناريه ومش عامل اسيرونس قول له رد بالك راهي فيها عقوبه. قديش توصل العقوبه؟ وين توصل هي عقوبه ماليه؟ قديش توصل؟
2: 200 دينار.
0: اكثر اكثر اكثر اكثر اكثر
2: 500 دينار.
0: باقي ما وصلتيش. ها باقي ما وصلتيش يا حنان. هاي عقوبة أخرى معها. عقوبة أخرى معها قديش؟
2: السجن.
0: هاي هاي عقوبة سجنية. تعرف قديش توصل؟ قديش قد تصل إلى إلى هاي يا حنان؟
2: 16.
0: إلى 16. للأسف يا حنان الإجابة الأولى غالطة. خاطر العقوبة المالية توصل 1000 دينار مليون، والعقوبة الثانية السجنية توصل إلى 3 أشهر يا حنان. هاي قيد عندك المعلومة باش نسألك عليهم بيه. المرة الجاية يا حنان. شكرا لك على الاتصال. مكالمة أخرى. ألو.
3: ألو
0: عسلامة. مرحبا.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكون معنا؟
3: لسعد جنوني من بنين كير.
0: لسعد جنوني.
3: الجنوني. الجنوني.
0: الجنوني. الجنوني.
3: أيه.
0: من بنين كير. أيه. بداية جندوبة.
3: أيه.
0: أيه.
3: شوف شوف بس انا بستسلك تو عديت برنامج حكايه السياقه نتاع الدراجات لازم يعملوا البريمي نتاعها.
0: اي
3: انا عندي البريمي العادي يا اخي نورمال لازم نعملوا بريمي.
0: اي اذا كان لا لا اذا كان عندك برميم نتاع سياره عادي هذاك اهو من غير ما تعمل برميم.
3: حبيت نسال عليها. مرحبا عليك.
0: شكرا لك يا لسعد. شكرا
3: الله فيك.
0: شكرا لك على الاتصال. مكالمه اخرى. الو.
4: الو عسلامه توفيق.
0: مرحبا سيدي اختي عسلامه.
4: يا عايشتي توفيق. معك صابرين الجوادي.
0: صابرين الجوادي. منين يا صابرين؟
4: ملكيف سي توفيق.
0: ملكيف. مرحبا يا صابرين.
4: هاي تحب تربح؟
0: مرحبا. مرحبا بيك يا صابرين.
4: هاي ديما نشارك معك سي توفيق ان شاء الله نربح.
0: مرحبا بيك. شنو الجائزة تحب تربحها يا صابرين؟
4: كود ان شاء الله.
0: كود. لشكون الكود؟
4: ليالا.
0: اه باش تبدي تعدي في برمي معناه
4: ان شاء الله.
0: اي خممت لميت شويه فلوس للبرمي ولا
4: ايه ان شاء الله.
0: هاي به. هاي كان تربح معانا وتعطي اجابه باش تاخذ الكود تتعلم الكود بليش، ونزيد من بعد نبدولك بخمسه سوايع جراتوي في السياق اش تحب
4: ان شاء الله.
0: ها قرابه 400 دينار. هاي يا صابرين. هاي السؤال يقول نسهل لك نسهل لك نسهل لك. هاي نسهل لك يا صابرين. به به هل لوجهك على سؤال سهل يا صابرين. باهي. صابرين في المفترقات داخل مناطق العمران يمنع الوقوف على مسافة أقل من قديش من متر؟ في المفترقات داخل مناطق العمران يمنع الوقوف على مسافة أقل من 3 متر ولا 5 متر ولا 10 متر؟ واي
4: زعما 3
0: سدي صحيح. ها هاي صبري قديش؟
4: 3 متر.
0: 3 متر الإجابة الأولى صحيح 3 متر. السؤال الثاني هاي السؤال الثاني مسافة الأمان كانت كنا قبل نحسبوها السرعة في 3 على 10 من 2021 تبدلت كيفاش ولينا نحسبوها مسافة الأمان هكا تخليها بين سيارة وسيارة كنا نحسبوها السرعة في 3 على 10 من 2021 القانون تغير ولينا نحسبوها السرعة في قداش؟ اسمعني من التليفون نقص في الراديو بحذاك يا صابرين نقص في الراديو ها؟ هاي
4: 10 كيلومتر في الساعة في توفيق
0: لا لا لا السرعة نضربوها في قداش باش تولي باش نلقوا مسافة الأمان هاي صابرين عندك إجابة الأولى صحيحة يا صابرين تبقي أنت مرتبطة بالمستمعين اللي بعدك يا صابرين إذا كان واحد يعطي زوج إجابات لولوي لي هو بالطبيعة هاي شكرا لك على الاتصال مكالمة أخرى ألو
4: ألو
0: عسلامة مرحبا
4: عسلامة
0: شكون معايا أختي
4: غربي من جندوبة
0: نسرين
4: غربي من جندوبة
0: نسرين الغربي من جندوبة مرحبا يا نسرين هاي يا نسرين شو تحب تربح يا نسرين
4: نحب نسهل ربي
0: نشارك الكود الكود جندوبة مدرسة سليمة هذه جندوبة هاي السؤال يقول هاي ركز معايا خارج مناطق العمران السرعة قديش تكون السرعة القصوى
4: 90 كيلومتر وفي درك الرؤية منخفضة 70
0: حافظة درسك يا نسري
4: ها؟ من ثلاث مرة فاتت وخسرت المرة دي إن شاء الله نربح
0: به هذا السؤال الأول صحيح هاي السؤال الثاني عقوبة عدم الامتثال لإشارات الوقوف للأعواد المكلفين بذلك وقت اللي حبسك عاون نتاع أمن مكلف بذلك وانت ما تحبسش شنو العقوبة نتاعها؟ حبسك
4: عدم الوقوف
0: عد ها؟
4: خطيه ماليه
0: ها قديش خطيه ماليه
4: ما بين 20 60 دينار
0: لا لا اكثر اكثر اكثر اكثر اكثر اكثر
4: ما بين 100 و500 دينار
0: بين 100 و500 دينار لا بين 100 و200 دينار بين 100 و200 دينار باين نسرين عندك اجابه صحيحه ابقي معنا في الاستماع يا نسرين طلعتكم الاسماء الفائزه في الاخر مكالمه اخرى الو عسلامه الو عسلامة
5: عسلامة
0: مرحبا اخويا عسلامة مرحبا شكون معايا
5: منتصر بن عون من الكيف
0: منتصر
5: بن عون من الكيف
0: بن عون من الكيف هاي منتصر شنو الجائزة تحب تربحها يا منتصر
5: كود
0: الكود شكون الكود
5: للوالد
0: للوالد
5: للوالد
0: الوالدة هاي تحب تهدي كادو للوالدة معناها هاي به هاي نسألك سؤال هاي سي منتصر إن شاء الله يكون أحسن كادو للوالدة
5: إن شاء الله
0: إن شاء الله هاي تعرفش المخالفات اللي نجموا نحجزوا فيها رخصة السياقة نفكوا فيها البرمي تمام مخالفك يخون بها السائق يفكوا له البرمي في الوقت يحجزوا له رخصة السياقة في الوقت عناهم المخالفات
5: المخالفات خطيرة
0: هي عناهم عناهم
5: مرور خطير
0: القتل او الجرح القتل او الجرح على وجه الخطا هذه واحده باه مازالوا ثلاث
5: هي قما غير اثيرون
0: لا لا
5: غلط
0: غلط زيدنا اعطيتنا واحده برك واحده برك اعطيتنا هاي يا منتصر معاش وقت يا منتصر هاي زيدنا الجرح او القتل على وجه الخطا هذا واحد عملناه
5: اي ما غير السياقه ما غير السياقه
0: لا لا منتصر هاي تحضرهم
5: تقرب لي شويه
0: اي باه نزيدك هنا واحدة وانت طلع واحدة مثالش باه. السياقة تحت تأثير حالة كحولية، وقت الواحد متناول مشروبات كحولية ويثبت عليه يفكوا له البيرمي، يفكوا له البيرمي في الوقت. باه مازلت واحدة أخرى عندك أنت منتصر.
5: السياقة ما غير ضوء معناها
0: لا لا لا لا لا لا عامش سهل لك. المخالفة ذي توقع على الطرقات السيارة في اللوتورو توقع.
5: السياقة في الانترديل
0: شو معناها في
5: يعني في الطريق المخالف؟
0: لا يا منتصر لا سهلتك برشا يا منتصر. راي المرة الجاية ان شاء الله منتصر تشارك معنا وتربح كود ان شاء الله للوالدة. شكرا لك على الاتصال. مكالمة اخرى. الو
6: الو عسلامة.
0: عسلامة مرحبا.
6: حسين العاشوري من الطويرة في الطويرة.
0: حسين العاشوري مرحبا سي حسين. هاي عاش باش تربح معانا سي حسين.
6: والله غالب تلهيت نحظ الصابة ما تفاضيتش.
0: باهي الصابة باهي سناء.
6: ولله الحمد.
0: الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. ان شاء الله ربي يداوم علينا النعمة يا حسين. هاي حسين. هاي شنو باش تربح معانا يا حسين؟ تو تلهي في الصابة تو ولا في المسابقة حسين؟ يا حسين. ليه في الصابة توا ولا في المسابقة توا؟
6: يا ولدي أنا بديت أتفضل شوية أنا كنت حاسس معاك هذيك هي الجائزة.
0: مرحبا بيك في كل وقت يا حسين. مرحبا بيك يا خويا. واحنا زادة سعداء بكل مستمعين اللي يهزوا التليفون ويطلبونا في إذاعة كيف يطلبوا في برنامج كرهبتي. هاي حسين نسألك سؤال وش نعملوا؟
6: هاك ما شاورتيش على الجائزة.
0: هاني قلت لك اش تحب تربح يا حسين؟
6: نعم؟
0: اش تحب تربح يا حسين؟
6: عندي حفيدي نحب كسوة من فضة الغنزة.
0: يلبس كسوة. يجي يلبس كسوة من عنا.
6: جيبوا غادي حتى اللي ذا.

0: اذا كان واحد عنده اكل ماتريكول نتاع الكهرباء يدرجها واللي ينحاها باش ما يعرفوش باش ما يعرفوش الكهرباء عقوبه خطيره جدا. تعرفش شنو شنو العقوبه قداش فاش تتمثل العقوبه؟
1: فيها السجن ولا ما قلت تسهل لي
0: اي فيها السجن قداش؟
1: ست شهور سجن وخطية مالية.
0: اي قداش خطية مالية؟
1: من 200 ل 500 دينار.
0: اه يا حسين والله يا حسين وكان عطيتني حتى شطر الإجابة لما نحسبك صحيح عمل غالب الإجابة الأولى غالطة والثانية غالطة حسين وكان مش والله يا حسين ممكن مش كما راجع درسك يا حسين بالقدا يا حسين عود راجع غالب. عود راجع دروسك عامش تعطيك المعلومة وكان تطلب لي المرة الجاية ونسألك العقوبة السجنية توصل لثلاثة سنين والخطية المالية توصل لثلاثة آلاف دينار تبدأ من 500 حتى لثلاثة آلاف دينار ولا إحدى هاتين العقوبتين. ها يا حسين أنا أعطيتهم لك باش كي نسألك عليهم المرة الجاية تجاوبني. شكرا ليك على الاتصال. لاي مكالمة أخرى. ألو ألو عسلامة
2: صفيق.
0: مرحبا يا سيدي عسلامة
2: عايش مرحبا عايش
0: شكون معايا سيدي؟
2: معك صفوان إبراهيمي.
0: صفوان إبراهيمي منين يا صفوان؟
2: ملكيف.
0: ملكيف ملكيف هاي صفوان شنو الجائزة تحب تربحها يا صفوان؟
2: الكود
0: كود من الكود كود الكيف كود الكيف هاي كود الكيف عندك ثم صابرين الجوادي عاملة إجابة واحدة صحيحة يلزمك أنت باش تربح تعمل إجابة واحدة تدخل في القرعة تعمل زوز إجابات تربح أنت هاي ثبت هاي ركز. عقوبة عدم الامتثال لإشارات الوقوف للأعوان المكلفين وقت تكون ثم حواجز موضوعة الأعوان عاملين حواجز لبارير وحبسوا كهرباء لكن السائق ما حبسش ما امتثلش شو العقوبة متاحة يا صفوان؟
2: العقوبة متاحة تكون عقوبة
0: رد بالك راي ثم بارير ثم بارير رد بالك
2: مالية ولا فيها سحب هي؟
0: ثم لا لا سحب لا أما ثم المالية وثم السجن لازمك تطلعهم من اللزوز هاي
2: أو سهل معناها فيها السجن وفيها مالية
0: فيها المالية وفيها السجن وإلا عقوبة من ولا واحدة من العقوبتي هاي هاني سهلتك صفوان تعطيني زوج واحدة منهم زوز إجابات هاي المالية قديش؟ المالية
2: المالية 500 دينار نقول 500 دينار يعني 500 دينار
0: باهي هي من 200 ل 500 مش 500 هي من 200 ل 500 باهي والعقوبة السجنية
2: العقوبة السجنية؟
0: إي قديش؟ قد تصل
2: من 3 ل 6 شهور نورمالمون
0: 6 شهور 6 شهور 6 شهور باهي صفيان مش نعتبر الإجابة نتاعك صحيحة أنت ونسري باهي أنت أنت وصابرين أنت وصابرين هاي إن شاء الله في عملية القرعة ناخذوا شكون يربح معنا يذل وقايتك او قايت باه باه نكتفي بهذا القدر من المكالمات الهاتفيه باه لحظات موسيقيه حتى نعطوا شكون اللي ربحين معنا الجائزه.

إذن مبروك النسرين الغربي اللي ربحت معنا كود من مدرسة سليم. هذه جندوبة، نسرين الغربي ربحت معنا كود من جندوبة. وبالنسبة لصابرين الجوادي وصفوين الإبراهيمي، عملية القرعة اللي قام بثها سعاد وصلاح يعطونا اسم صفوين الإبراهيمي. هذه عملية القرعة، صفوين الإبراهيمي من الكيف آخر مكالمة. الحظ ساعات رو يغلب كل شيء.

0: صفوان الإبراهيمي من الكيف ربح معنا كود من مدرسة ليصبح جر لتعليم السياقة، ونسرين الغربي ربحت معنا كود تكوين مجاني من مدرسة سليم هادي بجندوبة. هكذا نأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية هذا اللقاء، شكرا لكم الكل، إن شاء الله نتقابل معكم السبت الجاي، شاهي طيب الجميع، طريقة سلامة لكم الكل، إلى اللقاء.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: تمام الواحدة على موجات إذاعة الكاف. تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية ونستهلها بالعناوين. ورشة تكوينية لأعوان الغابات بيوشتات حول التوقي من الحرائق وحماية الغطاء الغابي بمحبية جبل خروفة. الاتحاد المحلي للفلاحة بمكثر يؤكد أن محصول الحبوب بالمنطقة دون توقعات بسبب نقص الأسمدة وعدم نجاعة الأدوية. بولاية كاف الاتفاق على إجراءات لتسهيل تنفيذ قرارات الهدم والحفاظ على النظافة والعناية بالبيئة. تنتظم اليوم غدا بمحمية جبل خروفة بنفزة ورشة تكوينية لأعوان وحراس الغابات بوشتاتة حول التوقي من الحرائق بالمحمية وحماية الغطاء الغابي، وذلك في إطار مشروع التنوع البيولوجي الذي ينجزه الصندوق العالمي للطبيعة. رئيس جمعية الطبيعة والبيئة والتنمية المستدامة بنفزة رضا الطبوبي:
1: المستفيدين منها هما أعوان وحراس الغابات بمنطقة وشتاتة، أي المنطقة المحمية المحيطة بمحمية جبل خروفة. الورشة هذه تدور في إطار مشروع التنوع البيولوجي اللي يصب عليه الصندوق العالمي للطبيعة. الورشة هذه بمشاركة عديد المسؤولين، والورشة هذه تمتد على يومين، خطر غدوة باش نزوروا 7 معالم اللي تشملهم المحمية. في الأثناء باش نعملوا شوية خدمة على التنوع البيولوجي وكيفاش محافظ عليه وتنميته في المنطقة محمية جبل خروف.
0: أكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة بمكثر طارق المخزومي أن محصول الحبوب بالمنطقة لهذا الموسم كان أقل من التوقعات ودون المأمول، مرجعا ذلك إلى عدة أسباب منها نقص الأسمدة أثناء عملية البذر وعدم نجاعة الأدوية، ومطالبا بالاستعداد الجيد للموسم الفلاحي القادم لضمان مردودية أفضل.
2: الحصاد في مكثر تقريب أشرف على النهاية وصل تقريبا 90%. الصابة كان كنا ننتظر أن تكون صابة به، لكن اتضح أثناء عملية الحصاد أن صابة متوسطة فوق المتوسط لا غير، وأحيانا حتى أقل المتوسط أنت والعمادة. هذا كله راجع لأسباب أهمها أنه نقص الحاصل في مادة الدي بي أثناء عملية البذر اللي هي مادة أساسية وتساهم بنسبة 30-40% في الصابة. ثم بعد ذلك وقعنا في أزمة مع أمونيتر، نسر الأسمدة الأزوتية اللي في جان في فيفري مارس اللي وقع فيها نقص. كذلك الأدوية اللي تداوي ضد الأمراض الفطرية كانت غالية وكانت في كثير من الأحيان غير ذات فعالية. إن شاء الله معناها مازال بكري على موسم البذر، والفلاحة قاعدين يعدوا في الأرض من جديد لهذا الموسم 26-27. هذه دعوة لكل الإدارات المتدخلة ولوزارة الفلاحة لديوان الحبوب للمختلف الإدارات أن يتوفر لنا مادة دي بي، ويوفرون البذور الممتازة وتوفير كل هذه مستلزمات الإنتاج، لأنه إحنا في حاجة لكل قنطار قمح باش نوفره للشعب التونسي، وبالتالي نستحفظ على كل دولار كنا باش نستورد به بالعملة الصعبة.
0: انطلقت فرق الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بولاية سليانة في تنفيذ برنامج تحسيسي ورقابي للمياه المعلبة للتثبت من احترام ترتيبات نقلها وخزنها لشروط حفظ الصحة، وذلك حفاظا على صحة المستهلكين، وفقا للمنسق الجهوي للهيئة عدنان العبيدي.
3: بالنسبة للمراقبة الصحية في فصل الصيف للمياه المعلبة، وهو بطريقة أخرى لكل ما هو معلب في مادة بلاستيكية يعني يخضع إلى نفس الشروط، الهيئة الوطنية كل سنة لازم باش تبعث لنا معناها تذكية فيما يخص المراقبة الصحية لهذه المياه لما تشكله من خطر على صحة المواطن إذا كان تعرضت إلى أشعة الشمس ولا الغبار ولا تحفظت في مكان فيه انداء. فالمراسلة أثناء كيف معناها كان في هذا السياق هو التركيز على المياه المعلبة. في مرحلة أولى هو عملية تحسيسية قوم بها الفرق الجهوية في كامل تراب الجمهورية. السبب بتبيعة هو ديما نحاول نذكره أنه ارتفاع درجة الحرارة يخلي معناه يصير تفاعل ما بين المادة البلاستيكية وهذه المياه، وتتعدى معناها مواد اللي هي ما تتراش بالعين المجردة. هذه المواد يقع معناها استهلاكها من طرف المواطنين، وبطبيعة هذه تشكل خطر. ذكرنا التجار بخطورة تعريض هذه المواد إذا كانت تكون عرضة للشمس وما تكونش متغطية يقع حجزها وتحرير محظر في الغرض.
0: أكد المدير الجهوي للتجارة بجندوبة توفيق الفرشيشي أن مختلف المواد الاستهلاكية الأساسية متوفرة خلال الموسم الصيفي والسياحي، ومنها مادة الفرينة باعتبار ارتفاع الطلب على مادة الخبز. وأشار إلى تواصل البرنامج الرقبي للتصدي لكل الإخلالات وخاصة بالمقاهي والفضاءات الترفيهية.
4: في إطار متابعتنا اليومية لوضعية التزويد ووضعية الأسعار نشوف أنه انخفاض معناها يلاحظه حتى المستهلك خاصة في منتجات الفلاحة والصيد البحري. احنا في إطار متابعة يومية نعرف عنا موسم صيفي والصيافي زدنا مقارب 40 مخبز خاصة مخابز معناها اللي في المناطق اللي فيها سواء فيها الحصاد ولا المناطق اللي تشهد إقبال للسواح ولا إقبال للصياف. زدنا المخابز الموجودة غادي كمية من الفرينة باش ما نلقاوش نقص في مادة الخبز. الزيت بارتير من البارح تم استئناف عملية التزود خاصة لدى تجار جملة، وهو محل متابعة يومية خاصة نحن الزيت علاش ما نشوفوش نهزوه خاصة للمناطق الريفية ونهزوه للأحياء الشعبية. السكر ما جاتناش تشكيات في حالة النقص، منتوجات كل مروجة من طرف الديوان التونسي للتجارة توفر في إطار استرسال عملية التزود. بالرقابي احنا نعرف الصيف معناها يولي النهار يطول أكثر، هذيك علاش نعملوا فرق صباحية وفرق مسائية خاصة باش تولي فرق مشتركة تراقب المقاهي فضاء الترفيه المطاعم الفضاءات الكل اللي يلتجأ لها معناها المواطن خلال الموسم الصيفي كيف تحت شرف السيد الوالي في إطار الفرق المختصة بمراقبة الإخلالات بالمحيط السياحي باش تنطلق إن شاء الله في أقرب الأجيال خاصة بمناطق تبرقة لتشهد أكبر للسياح.
0: مع ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الإقبال على الشواطئ خلال هذه الفترة يرى البعض أنه يجب معاضدة مجهودات الحماية المدنية والسباحين المنقذين في الأماكن المحروسة لتفادي حالات الغرق. الزميل هشام الصغيري.
5: يقول أحد المصطفين بشاطئ برقة إن الأولياء لابد أن يلتزموا بمراقبة أبنائهم أثناء السباحة لتفادي مجمل الإشكاليات.
6: كله نحن تلو كان بصغارهم من يعني حماية لهم يعني وبصراحة يعني موجود الحماية ما مصلي على النبي. أي جبت البني والريد والمرأة بيعمو. ما شاء الله الدنيا محترمة العباد كلها محترمة يعني كان عيلة واحدة.
5: من جهته يقول أحد المصطفين أنه لابد من الالتزام بجميع التعليمات الصادرة عن أعوان الحماية المدنية والسباحين المنقذين لتفادي حالات الغرق.
7: ننوه بالمجهودات الكبيرة بالنسبة للسباحين المنقذين حماية مدنية فالسلامة متاحهم والمراقبة متاحهم مسؤولية الولي وقوموا بواجبنا احترام خاطره كي مشي الداخل في سلامتك انت. المواطن عليه بالتزام الصارم والدقيق بالنسبة للتعليمات من الحماية المدنية.
5: هذا ودعت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة كافة المصطفين إلى ضرورة الالتزام بكل التعليمات الصادرة عن الأعوان والسباحين المنقذين وتجنب السباحة في الشواطئ غير المحروسة والصخرية لضمان نجاعة التدخلات لصورة حدوث حالات غرق.
0: انطلقت المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بجندوبة في تنظيم جملة من الأنشطة السياحية والترفيهية والرياضية لفائدة شباب الجهة، وذلك في إطار برنامج الإحاطة بالفئات الشبابية خلال العطلة الصيفية. المندوب الجهوي للشباب والرياضة بجندوبة حميد السيتي.
8: الأولى لعديد المصائف من بينها مصيف البيئي إيكو آر بمركز تربوسة والاستياف المغاربي عين سلطان، يشارك فيه تقريبا 120 شاب من كامل ولايات الجمهورية، وهو عبارة على مصيف يهدف إلى تقريب الشباب من بيئته. ثم كذلك المصيف الوطني للغوص الفوتوغرافي هذا في تقريبا في سنته الرابعة، وهو عبارة على مصيف كذلك موجه ل 120 من شباب الجمهورية، ويحتوي على حصص تكوين في الغوص تحت الماء وكذلك في التصوير تحت الماء ومسابقة في صناعة المحتوى بحر تحت الماء يعني، وهو عبارة عن تجربة نالت رضا الشباب في المواسم الفارطة. كذلك انطلقت يوم 9 جويلية البرنامج الوطني المدن الشاطئية اللي هو موجه بالأساس لأبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل والحدودية من ولاية جندوبة بكافة معتمدات الولاية، تقريبا عدد المستفيدين منه 2240 مستفيد، وهو عبارة على رحلات يومية من المناطق الداخلية نحو شواطئ مدينة تبرقة. وكذلك تستعد لانطلاق مهرجان الشباب ولاية جندوبة.
0: نظم اليوم الاتحاد الجهوي للشغل بباجة بالشراكة مع نقابة المستشارين في التوجيه الجامعي يوما إعلاميا حول التوجيه الجامعي، وذلك بحضور خبراء ومختصين. المستشار في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بالمندوبية الجهوية للتربية بباجة سامي السلمي في متابعة للزميل ناجي الخلولي.
9: في إطار تقريب خدمة الإعلام والتوجيه من الناجحين الجدد بكالوريا 26 ينعقد هذا اليوم الإعلامي بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بباجه. الغرض من هذا اللقاء هو الإحاطة بالتلاميذ بالإعلام وبمدهم بمصادر المعلومة الصحيحة، ثم بعرض كيفية الاستعداد لمرحلة التوجيه الجامعي والتي تبدأ يوم 27 جويلية في دورتها الرئيسية، ونريد من الطلبة أن يستثمروا هذه الفترة في استقاء المعلومات حتى يحسنوا الاختيار وترتيب الاختيارات، وحتى لا يقعوا في مطبات ربما سوء الاختيار وما يترتب عنه من هذل للوقت والجهد وللطاقة. التوجيه الجامعي هو تقريب تتويج لمسار دراسي، وهو يعني بداية تحسس سوق الشغل من خلال تجربة الاختيار والتمييز بين الشعب. معظم التلاميذ يفكرون دائما ما هي الشعب التي مضية إلى التشغيل، وهذه الإشكالية بين التكوين والتشغيل إشكالية عالمية وليست محلية. لذلك نحن هنا لنساعدهم بمد المعلومات وبأدوات الاختيار وبوسائله، وسنظل نرافقهم إلى أن تنتهي دورات التوجيه المختلفة، وهي دورة رئيسية 27 جويلية، ثم الدورة يسمى الدورة النهائية بداية أوت، ثم الدورة ما يسمى هذه السنة كانت تسمى إعادة التوجيه في منتصف أوت، هذه السنة في الدليل تجدونها إعادة التعيين، تتزر نتائجها آخر أوت، ثم تبقى دورة أخيرة هي دورة إعادة النظر. وفي كل هذه المراحل نحن هنا لنساعد الناجحين الجدد بالمعلومة بالخبرة وبالنصيحة.
0: خصصت جلسة عمل انعقدت أمس بمقر ولاية الكاف وبحضور كتاب العامين للبلديات لمتابعة تنفيذ قرارات الهدم وإزالة البناءات المخالفة للترتيب العمرانية وتحرير الرصيف والحفاظ على النظافة والعناية بالبيئة، حيث تم الاتفاق على عدة إجراءات يتحدث عنها الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية الكاف هشام بن خليفة.
10: أنا قلنا في إطار تنفيذ قرارات هي حرص الضبط الجهوية وتنفيذ قرارات في أجيال سريعة، معناها أقول لكم مقتصرة الأجيال ما عادش تاخذ الأجيال هذيك، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية بالنسبة للتحرير الرصيف، هي الحملات بدأت حملات تحسيسية للمواطنين من قبل ولأصحاب المقاهي وأصحاب المحلات تحرير الرصيف، وإن شاء الله باش تصير الحملات هذه باش تكون حملات ما مش ردعية، أنا مش قول باتخاذ قرارات ما عندوش التراخيص اللازمة في الانتصاب ولا واش يتحمل مسؤوليته، هكاك باش يكون تحرير الرصيف. والنقطة الثالثة هي التأكيد على ما ماذا بنا كبلدية، ما نخلوش معناها رفع الفضلات، ما نخلوش الفضلات موجودة، باش يكون معناها رفع كان لازم نسير معناها لو دوبلاج على رفع الفضلات على مرتين في النهار، بالتالي ما نخلوش العباد هذيك فضلات موجودة باش تكدس معناها صحيا ماهيش باهية على الناس كله على المواطنين، وإن شاء الله ربي يعاوننا وإن شاء الله المواطنين زاد يكونوا واعيين للشيء هذا حتى الرفع في وقت الرفع.
0: في الشأن الوطني يعقد مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء القادم 14 من جويلية جلسة مشتركة تجمع بين لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح. وستخصص هذه الجلسة المشتركة للاستماع إلى ممثلين عن جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. ويتنزل مقترح القانون في إطار مراجعة المنظومة القانونية للوظيفة العمومية لتتلائم مع المقتضيات الدستورية الجديدة والتوجهات الراهنة للدولة التونسية، وخاصة في جوانب التطوير الإداري، الحوكمة وإرساء آليات الرقمنة. وطنيا أيضا، حذرت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية عموم المواطنين من وجود أشخاص يعمدون إلى انتحال صفة أعوان تابعين لها بهدف جمع تبرعات مالية بصفة غير قانونية. وجاء هذا التحذير في بلاغ نشر بالصفحة الرسمية للإدارة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على أثر تداول أخبار تفيد بقيام هؤلاء الأشخاص بالاتصال هاتفيا ببعض المؤسسات بدعوى جمع التبرعات لفائدة الأعوان الإدارة أو لفائدة بعض الجمعيات. في الشرق الأوسط، أصيب عدد من الفلسطينيين بجراح جراء قصف وإطلاق نار من قوات الاحتلال الصهيوني على مناطق متفرقة من قطاع غزة. إلى إيران، حيث أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم أن إيران التزمت بتعهداتها حتى الآن، ولكن السبيل الوحيد هو التزام الطرفين بتعهداتهما بموجب مذكرة تفاهم إسلام أباد. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. ورشة تكوينية لأعوان الغابات بوشتاتة حول التوقي من الحرائق وحماية الغطاء الغابي بمحمية جبل الخروفة. الاتحاد المحلي للفلاحة بمكثر يؤكد أن محصول الحبوب بالمنطقة دون توقعات بسبب نقص الأسمدة وعدم نجاعة الأدوية. بولاية الكاف الاتفاق على إجراءات لتسهيل تنفيذ قرارات الهدم والحفاظ على النظافة والعناية بالبيئة. نهاية النشرة مع تحيات رفيق الجسمي، نلتقي تمام الثانية في أمان الله.

مستمعينا الكرام، تحية طيبة، أهلا وسهلا بالجميع في أخبار الرياضة. ثاني موعدنا لهذا اليوم نبدأها بمونديال كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية ومقابلة الدور نصف النهائي. المقابلة الأولى تعرفنا عليها بعد ترشح منتخب فرنسا على المغرب بهدفين مقابل صفر. فرنسا تلتقي إسبانيا التي فازت ليلة البارحة على منتخب بلجيكا بهدفين مقابل هدف. اللقاء باش يكون يوم الثلاثاء 14 جويليا في الساعة 8 ليلا بين فرنسا وإسبانيا، والدور نصف النهائي الثاني نتعرفوا عليه الليلة وصباح الغد. الليلة بالساعة 10 ليلا لقاء إنجلترا مع النرويج، لقاء باش يكون في ملعب ميامي اللي يتسع 50,000 متفرج ويدير الحكم الفرنسي كليمون تيربان، واللقاء مهم جدا بين زوز من أبرز هدفي المونديال. إيرلينغ هالاند لاعب منتخب النرويج اللي عنده 7 أهداف، وهاري كين لاعب منتخب إنجلترا اللي عنده 6 أهداف، والثنائي هدايا إلى حق مبابي وميسي في صدر ترتيب الهدفين ب 8 أهداف. لقاء دور الربع النهائي الأخير باش يكون بين منتخبي الأرجنتين وسويسرا، لقاء يوم الأحد الساعة 2 صباحا بتوقيت تونس، والحكم هو البرتغالي جواو بينيرو، والمتأهلين الزوز يتقابلوا مع بعضهم يوم الأربعاء 15 جويليا في الساعة 8 ليلا، الأرجنتين وسويسرا ضد النرويج أو إنجلترا. لاعب المنتخب الإنجليزي ديكلان رايس قد يغيب بنسبة كبيرة عن لقاء اليوم ضد المنتخب النرويجي بعد إصابته بفيروس قبل المواجهة هذه، وتم عزله عن بقية المجموعة خوفا من العدوى. إلى أخبارنا المحلية، الأولمبي البيجي يبدأ غدوة تحضيراته استعدادا للموسم الجديد. التحضيرات باش يحتضنها ملعب الكميتي ببيجا بداية الساعة 5 مساء، ويشرف عليها المدرب الأسعد معمر. بعد موسم نجح لشبان النادي الافريقي، قررت إدارة النادي مواصلة المشوار مع المدير الفني لشبان المدرب ابن الكاف السيد كمال سعادة، اللي باش يواصل مهامه في الأصناف الشابة للنادي الافريقي حتى جوان 2028 بصفته مدير فني لشبان. تمنيتنا بالتوفيق لابن الكاف كمال سعادة. الترجي الرياضي التونسي يبدأ غدوة تحضيراته الموسم الجديد تحت اشراف مدربه الروماني ريجي كامب. تحضيرات مشكون في حديقة الرياضة ب حديقة حسين بالخوجة، ونهار الخميس الجاي 16 جويليا يدخل في تربص في تبرقة ويشرف على الفريق المدرب الروماني كيف ما قلنا ريجي كامب، والفريق في طريقه للتعاقد مع المدافع الدولي رائد الشيخاوي من فريق الاتحاد الرياضي المنستيرية. بسبب عقده مع الجامعة التونسية لكرة القدم، المدرب أنيس بوجلبان لا يمكنه تدريب فريق النجم الرياضي الساحلي. بوجلبان مدرب للمنتخب الوطني التونسي الأولمبي، والجامعة لم توافق على التحاقه بالنجم، خاصة أن المنتخب الأولمبي باش يشارك في شهر أوت المقبل في دورة لعب متوسط في تارانتو الإيطالية من 21 أوت حتى 3 سبتمبر، وباش يكون موجود مع منتخبات المغرب تركيا ومقدونيا الشمالية في الدور الأول من هذه البطولة. لجنة الاستئناف التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم تعقد يوم الثلاثاء 14 جويليا جلسة للنظر في ملف الاستئناف المقدم من مدافع الترجي الرياضي التونسي محمد أمين توغاي ومهاجم النادي الافريقي فراس شوات، والقاضي بتجميد نشاط الأول توغاي لمدة 12 شهر والثاني شوات بالإيقاف لمدة 3 مباريات بعد قرار الرابطة الوطنية لكرة القدم محترفة بعد تبادل العنف في لقاء الجولة الأخيرة من أو قبل الأخيرة من البطولة بين النادي الافريقي والترجي، واللي فاز فيها النادي الافريقي هدف مقابل صفر وتوج بلقب بطولة موسم 2025-2026. اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم يختار الحكم رؤى بشادلي ابنة الكيف ورابط شمال غربي بالكيف من ضمن الحكام اللي باش يتم اعتمادهم لإدارة مباريات دورة شمال افريقيا للسيدات. مبروك مرة أخرى لرؤى بشادلي. غدوة نلعب الدور النهائي لبطولة رابط شمال غربي لكرة القدم في صنف الأواسط بين الاتحاد الرياضي بسليانة والمستقبل الرياضي كيف برنوس، اللقاء في 4:30 في ملعب الكريب. صباح اليوم توجت البطلة التونسية غفران غريسة بلقب بطولة العالم للناشئات في رفع الأثقال في منافسات وزن أقل من 77 كيلوغرام في بطولة العالم للناشئين والناشئات في مدينة كالي الكولومبية. غفران رفعت في الخطف 90 كيلوغرام وتحصلت على الذهبية، وفي النتر 110 كيلوغرام تحصلت على البرونزية، والمجموع 200 كيلوغرام وتحصلت على الميدالية الذهبية. ذكر تونس شارك بزوز ربعات، غريسة أحرصت زوز ذهبية وبرونزية، وفي انتظار نتيجة اللاعبة هبة الله التبيني ابنة بوسيلم في وزن أكثر من 77 كيلوغرام.
نواصل مع نجاحات رياضة الفردية. ملتقى أسترافا لألعاب القوى ذوي الاحتياجات الخاصة روعة ليلي تواصل التألق وتتوج بالميدالية الذهبية لمنافسات رمي القرص فئة F41 برمية طولها 33 متر فاصل 88 سنتيمتر. على مستوى التعاقدات الدولية، نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يعلن تعاقده مع الجناح الإنجليزي الواعد جيريمي مونغا 17 عام من فريق ليستر سيتي من الدرجة الأولى الإنجليزية. مونغا يعد من أبرز اللاعبين والمواهب الإنجليزية الصاعدة، وهو من أصول زامبيا ويلعب في الفئات السنية الشابة للمنتخب الإنجليزي. أخيرا وتنس نكمل بها أخبارنا الرياضية. اليوم نلعب نهائي دورة ويمبلدون، نهائي السيدات بين كارولينا موكوفا وليندا نوسكوفا من تشيكيا، زوز لاعبات. غدوة لقاء نهائي الرجال بين يانيك سينر الإيطالي وألكسندر زفيريف الألمانية. نقطة الختام لأخبار الرياضة، موعد جديد إن شاء الله بعد أخبار الساعة السادسة في أخبار أخرى. إلى اللقاء.

0: الغريب 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: إذاعة الكيف، صوت الشمال الغربي في جعفور على الذبذبة 102.2.
2: إشهار
3: يلا جو
2: سيف السنة حافل حكايات
4: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع أورانج اختار الفورفي انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا، وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك بايبيين هدية مع العرض متاعك.
2: فاش تستنى؟ خاطر سيف السنة حافل حكايات. ملا يلا جو عندك أورانج.
5: إشهار
6: عسلامتكم الناس الكل، مرحبا بكم. يلا نغني بدينا معكم على الموزيكا مع الجوي اكيد، ومع ضيفنا شويه اخر باش يكونوا حاضرين معنا بعد لحظات في الاستوديو. اكيد باش تسمعوا برشا موزيكا وحديث زيده ممتع باش يكونوا شيق على الموزيكا وعلى الشعر الغنائي، هذه من خلال اكيد ضيفنا اللي بشرفينا في الكواليس لحظات يكونوا معنا في الاستوديو نسمعوهم انتوما. زيده مرحبا بكم، ديما نعاود نفكركم يلا نغني راه ليكم انتوما كل من عنده موهبة في الغناء وإلا في العزف، سواء فنان محترف وإلا زيدا فنان يخطو في خطوات أولى وإلا حد هكا مازال في بداية مشواره وبداية اكتشافه حتى الموهبة. الكل كل كل مرحبا بكم مع جديد فنانين توينسا زيدا بتبيع المعروفين مع أبناء جهة شمال غربي اللي ديما ديما ديما عندهم الأولوية بتبيع. كل ما يكون عندهم جديد، كل ما يكون عندهم هكا ما يحبوا يحكي وزيدا على إنتاجاتهم وإلا حتى مازالوا في مرحلة ما قبل الإنتاج، زيدا مرحبا بكم الناس الكل. الفضاء هذا لكم أنتم في كل حاجة عندها علاقة بالموسيقى، نحكي عليه تلحين وإلا بطبيعة عزف، كيف كيف كتابة الكلمات، الغناء بطبيعة، كل ما عنده علاقة بالموسيقى. مرحبا بكم معنا الناس الكل، تحية كبيرة برشا ليكم. شوية وراجعين معكم مع ضيفنا.

0: تحية كبيرة برشا لكل مستمعينا، مرحبا بكم باسم المحبة. احنا زيدا نرجع معاكم ديما في يلا نغني، وكيما سبق وذكرنا من بداية المشوار، اليوم ضيفنا جيونا من بعيد شوية زيدا فسخانة هذية، وحاضرين معنا اش نسمعوا موزيكا اش نسمعوا شعر مع كل من الفنانين. عبد الحق بركيني اللي جينا من بوسيلو، مرحبا عبد الحق.
1: وبيك يا عايشكم، نتشرفوا بيكم، مرحبا بيكم، مرحبا بالمستمعين.
0: مرحبا بيك، كيش نتعرف عليك اكيد اكثر وباش نسمعوا موزيكتك ونحكيوا اكثر على كل ما يتعلق بالموزيكا، اما زيدا من بين الحاجات اللي عندها علاقه زيدا بالموزيكا نحكيوا على الشعر الغنائي. معنا مديحة جبالي، مرحبا بيك.
2: مرحبا بالاخت ايمان وشكرا على الاستضافه.
0: مرحبا مديحة، كنت معنا فرصة سابقة في مكالمة هاتفية، كنت معنا وحكينا على تجربتك مع
2: الفنان نوف
0: المحويشي سلموا عليه. اليوم حاضرة بحذينا اش نحكي أكثر على تجربتك بصفة عامة زيدا، ومع وعندك تجربة مشتركة مع عبد الحق البركاني. مرحبا بكم. مرحبا. نرجع معاك عبد الحق، احكي لنا نحكي ونتعرف عليك أكثر بتبيعة، كديش عندك مع الموزيكا، حكينا شوية ودردشنا في الكواليس اللي البداية توخرت شوية نظرا للقراية اللي كانت أولوية قبل مع العائلة
1: هي والخدمة، مش وخرت أما هي
0: معناها كانت ثم أولويات.
1: صحيح، أنا بجلت قرايتي وخدمتي على الموسيقى على خاطر أعرف أن الموسيقى اللي في تونس ما فيهش مستقبل. أنا عشرت الفنانين الكبار الكل اللي يرحمهم اللي ماتوا واللي حيين إن شاء الله ربي يرزقهم يعطيهم طول العمر والصحة، فهمتني، وشفت المأساوات اللي عايشوها وشفت وتعلمت درس من غاديك باش أنا ما نعملش على الفن برك، خاطر الفن ما هوش آمن غدار، نجم تجيك أوج العطاء مشهرة وكذا بعد تلقى روحك أنت ما يعرفك حد وما يدري عليك حد وين، وصارت لنا وعندنا شكون من المطربين الشعبيين الكبار ولا داعي في الذكر، وإن شاء الله ربي يشفيهم ويفرج عليهم وديجا هم تو إن شاء الله يقومون بسلامة كما صالح فرزيت والهادي حبوبة، إن شاء الله ربي يعافيهم ويشفيهم، فهمتني، ونتمنى لهم كل الشفاء العاجل
0: ان شاء الله. معناتها اللي هو اختيار موفق لان راه الحقيقه وقت اللي يكون الفن موجود، الغرام موجود، المحبه نتاع الفن موجوده، ما يكون فما زاد شويه طمأنين معناتها في الجانب
1: أكيد.
0: في الجانب الاخر
1: اكيد.
0: بيه وقتاش بدا غرامك مع الموسيقى عبد الحق؟
1: برسك من اللي صغير معناتها تخلقت في النوادي الموسيقيه نتاع ديار الشباب ديار الثقافه، العروسات الفروحات نتاعنا في عائلاتنا في جيراننا في كذا، وتكشفت الموهبه من غادي كان بعد بحكم التطور شوية متاع الموهبة بعد بالقراية بالممارسة بالخلطة بالتجربة بكذا، فهمتني، وليت تفهم شنو باش تعمل وين ماشي بالضبط.
0: باهي، وانا في الحقيقه في بالي كيف في بالي انت تغني كهو، ما عرفت معاك اللي انت تكتب زيده وتلحن.
1: نكتب واللحن وتعاملت مع برشا فنانين وديما نحن عندنا في تونس برشا نكران وجحود لما حاله، فهمتني، مي هذيك اللي خلتك انت ديما تكتب وتستمر تكون كونكرنس بينك وبين روحك، تحب تخلق الاغنيه الافضل الاغنيه المحلاه وتحب توصل ميساج للمستمع في وذنه حلوه جمله موسيقيه مزيانه معناها، فهمت، هذيك اللي خلتني معناها نعمل اسم صغير في الموسيقى مش اسم كبير لمحال الكبير الله سبحانه وتعالى، ومازلنا مقدمين وان شاء الله ربي يوفقنا ويوفق الجميع
0: إن شاء الله. هو فما جانب الحقيقة ديما يكون كيما احنا عنا جنود الخفاء التقنيين وكل من يخدم في إذاعة الكيف اللي يخدم على الويب ولا غيره، هذوكم جنود الخفاء بطبيعة اللي عندهم دور كبير برشا، انتوما زادة المغني عنده برشا جنود خفاء معاه، وللحقيقة حتى مهما تكون الأغنية ناجحة ترالي في برشا حالات يتهضم حقهم، نحكي على كتابة توزيع تلحين، معناتها وينها واحدة من الناس معناتها الحقيقة أعوام وأعوام نخدم في المجال هذية مؤخرا، وانتبهت انه لازم يكونوا موجودين معانا الحقيقة، لازم يكونوا حاضرين ولازم يعطيوا كلمتهم زيدا هكا ولا لا مديحة، خاطر الشعر زيدا الغنائي عنده دور كبير برشا،
1: والشعر المؤلف نتاع الأغنية والملحن مغيبين ومول استديو اللي يعمل في التسجيل والتوزيع والخدمة الكل عند الموزع والمؤلف والملحن، دونك الفنان يختار الأغنية القاعه حاضرة. أنا من دوري كفنان نحكي قبل ما نحكي شاعر وملحن، الفنان يجي يلقى الأغنية حاضرة
2: جيست يقوم بالأداء لا أكثر،
1: يؤدي الأغنية تنجح الأغنية يطلع الفنان في التلفزة يطلع في الراديو يطلع وين يحب هو،
0: صحيح.
1: الملحن واللي يكتب واللي يوزع ما همش موجودين إلا نادر قلة قليل،
0: صحيح،
1: عندنا برشا موزعين نعرفهم خدموا معايا ومعناها من أحسن الموزعين في تونس فهمتني؟ وما همش معناه بالجانب الكافي باش يتعدوا.
2: انه الفنانين مثلا يكون حاضر يلغي الشاعر تماما، يذكر كان نورمال ما يكون حاضر في برنامج ولا في استضافه، يعني يذكر
0: هو برشا يذكروا الحقيقه الامانه معناتها يذكروا ويشكروا الكل، ما باقي مش كافي نراها ودي حمد. حتى الحضور العلمي زيد نحسوا حاجه باهيه وحاجه هامه زيده، حتى معنويا معناتها للكاتب الكلمات والى الملحن باش يضيف وباش يخدم اكثر وباش يعطي اكثر، نتصور معناتها حاجه حتى جانب نفسي اكثر منه معناتها حاجه اخرى ولا لا.
1: جانب الحق المعنوي اكثر من المادي.
0: بالضبط.
1: ولو الشعر في تونس حقه مهضو ماديا ومعنويا، انت غنايه باش تتكلف لك، انت مثلا باش تبيع غنايه الشعر يتقاضى اجر اقل من اجره. صدقني ساعات تقول عليه شان عملتك. والشعراء الكل راهم يحسوا بنفس المراره نحس فيها هنا، وكلهم يشاطروني
0: خاطر الكلمات هذيك تحسها راي عباره راي نبعه من
2: احساس، مش كيما انسان يؤدي الاغنيه كيما انسان
0: كانوا باش يعطي حاجه نتاعو، كانوا باش يعطي صغير من صغاره.
1: انا مش نحكي ديما نقول ديما الانسان باش يعطي بنته،
0: اي
1: انا كيما واحد باش يخطبوا في بنته تلقاه عزيز عليه.
0: بالضبط.
1: الكلمات والشعر زادك هيك
0: صحيح،
1: ولما يكونوش هم صادقين ونابعين من الواقع اللي نعيشوا فيه راهو ما ينجموش ينجحوا.
0: مديح احكي لنا، مديح عجبيلي اللي انت معانا لهنا في الاستوديو، اكيد مازلنا باش نحكيو اكثر على الموسيقى والكل، خلينا نمشيو ونحكيو على جانب الكلمات. تجربتك ما عندهاش برشا مع الشعر الغنائي بالذات.
2: مع الشعر الغنائي بالذات
0: اي احكي لنا التحول هذا، كيفاش لقيت روحك تحب تكتب الشعر الغنائي، كيفاش بديت الحكايه؟
2: والله من قبل نكتب شعر نثري، يعني مش شعر القاء، مش شعر غنائي. بعد حسيت روحي نميح للشعر الغنائي، قلت علاش ما جربش مثلا. لقيت روحي فيها، لقيت روحي فرضة روحي رغم اني صغيره في مقارنه بالشعراء الاخرين، انا نحس روحي صغيره. اما كومي عندي ما نقول في روحي، يعني بشهاده ناس
0: اللي تعرف والكل وعندها تجربه، معناتها الكل معناتها عندك شهاده،
2: يعني يقايمك
0: يقايمك
2: اللي انت عندك ما تقول في روحك في الدومين. هكا أول تجربة كانت مع نوف المحويشي، وإن شاء الله أي بتاع محليها ليلة التونسية. وحاليا قاعدة نحضر في برشا إن شاء الله، برشا حاجات ينزلوا المدة الجاية إن شاء الله.
0: مع شكون؟ ثم أسماء تنجمش تذكرها ما ميسيلش
2: تكمل
0: إن شاء الله يكملوا أما يكونوا موجودين معنا.
2: أكيد
0: مش نحرج كما يكونوا حاضرين وموجودين معنا إن شاء الله. أوكي ديما
2: عندي عمل
0: معكم سكوب
2: يجمعني مع الفنان عبد الحق البركاني، إن شاء الله يحقق نجاح.
0: مازال مش حاضر؟
2: مازال
1: دينا في التحضير،
2: دينا في التحضيرات إن شاء الله.
0: هذي معناتها ما نجموش هكا حتى شوية دنلا منه جديد
2: موضوع الموضوع
0: موضوع به ميسج
1: الموضوع هو مازال كيف مازال كي كتبتها، فحتى في دور التلحين مازلنا ما
0: واضح ناخذوا الموضوع ميسج
1: ميسج تقري من
0: الموضوع. شنو الموضوع؟
2: موضوع موضوع ما نعرفش، الأقرب إنه فكاهي شوية متاع راجل هكا مشي نعرفش متاع عزيم هكا بشي واقف عزيم.
0: حتى بتحسها متحبش تحرق الأغنية، متحبش تحرق المشروع بيه ميسيش خلي مزيدش نحرجك. المفيد أغنية فكاهي هكا شوي فيها عزيم زي ده وخذينا خذينا تفصيل آخر أما ليه حدا تلع عزيم يحكيوا عليه في الأغنية من هنا ظهر لي هو اللي بشي غني،
1: هو اللي بشي غني
0: أول مرة عزيم ظهر بشي يخل كلمة،
1: أول مرة عزيم بشي غني.
0: هنشوفه ترى بشي دفع على روحه ولا شنو شي عم بالضبط، هذي بش نكتشفه إن شاء الله في الأغنية وقت اللي تكون حابة
1: ميسيلش إن شاء الله.
0: عبد الحق نسمع معاك كحاجة في اللايف؟
1: هي في اللايف انا بطبيعتي جبت لك جديد ان شاء الله. عندي غنية مع مراد بالخيل، كلمات والحاني، كلمات مراد بالخيل والحاني يعني، وتوزيع نجمي الاسترط في موسيقى جديده، وان شاء الله تنال الجميع معناها تعجب العبيد
0: ان شاء الله. نسمع منها،
1: نسمع منها شوي. برا وراح بنيت فريقة يا وقولي لأمك ما تتحيرشي، صادق في كلامي بحقيقة

0: بابا وعدتك والوعدنا يا ما نخلف شي.
1: الله الله يعطيك الصحة. عند الحق نرجع شوية غير جديد هكا نجموش نسمع حاجة أخرى، حاجة من الغنيت سوى تحبها وإلا غنيتك القدوم هكا حاجة
0: أنا نغني كل شيء ونحب كل شيء، ما عنديش هتقلق في الغناء. مش سمعك غناية هي حلوة برشا، الناس كل يحبوها معناه من أحسن ما معناه ما تغنت، فهمتني؟

0: مع حبيبي مرتاح، خلي يقولوا هام يقولوا هام يقولوا حبيبي راح، هام يقولوا سافر وخذات الرياح، هام يقولوا هام يقولوا يا يا ويلا.
1: الله لا عليك، يعطيك الصحة.
0: المرحوم لطفي جرمان إن شاء الله ربي يرحمه،
1: الله يرحمه،
0: ومن أحسن ما تغنت معناها في الفن الشعبي
1: حلو.
0: في تونس.
1: حلو. معاك عبد الحق، حسيتك اخترت ستيل معين تحب، معناتها وفي ليه، خاطر مش كل حد يغني شعبي يقتصر على الشعبي، نحس معناتها ثم شكون يكون منفتح على مختلف الأنماط الموسيقية. بالنسبة ليك حسيتك غرامك وتوجهك والكل معناتها يدافع على الفن الشعبي، معناتها بكل جوارحك.
0: شوف انا خلقت فيه،
1: اي
0: من اللي صغير تربيت حلت عيني فيه وتعلمته، معناها بصحيح مش كيما طولقوها معناها نقول احنا لقوها سهله.
1: ايه؟
0: احنا قبل لو تعبين برشا العازفين، انا كنت من الاول عازف.
1: ايه؟
0: قبل ما نقوم نغني معناها قبل كانت اللي يعزف على الاله كانت اصعب من طاو. تو الدنيا الكل سهله، ثم يوتيوب ثم انترنت. قبل باش توصل انت تمشي لشركه باش تسجل وباش تعمل غنايه وباش تعمل صعوبات كبير. تو كل شيء سهل، ريت بتليفون تعمل فيديو وتصبح غدوه مشهور.
1: صحيح.
0: اما الدوام ينقب الرخام.
1: بالضبط.
0: اللي خلق من عند ربي فنان ما يجيش من غد كيك، خلق من عند ربي فنان. الاحساس ما يتباعش.
1: بالضبط.
0: والصدق ما يتباعش. انا كي نغني حاجه نغني حاجه تشبه لي، ونغني قماش يشبه لي. انا خياط باش نعمل كوستيم كي نخرج للعبيد يقولوا محلاه. هكاك الفنان بكل احتراماتي للناس كل، معناها خاطر نشوف تو في الساحه الفنيه برشا ما عادش كاليتي تاع فن شعبي كيما كان قبل. حتى الفن الشعبي تو شرقوه اكثر.
1: حتى ايقاعيا يعني انت ولا في الكلمات؟
0: مش في الكلام، حتى في الموسيقى، ولا ديما يميحوا للجو اللي هو المقام الكردي والسبعين، يمشيوا ديما ما يعملوش المقامات التونسيه نتاعنا يعني كيما الرصد والسبعين والجهركه، يمشيوا ديما المقامات المعنى الشرقي.
1: وشنو توا الاله الموسيقيه اللي ما لازمش لازمها تكون موجوده وحاضره، معناتها معتمده في الفن الشعبي؟ شنو
0: هي اله المزود؟
1: المزود اكثر حاجه
0: هي مبني على اله المزود، هو مبني على بنادر ودرابك

0: مجموعة تقعد ويسموهم الربايبية.
1: هي الكل تبدا قاعده معناتها
0: يبدو تبدا المجموعة قاعدة،
1: والمجموعة الكل
0: وما كانتش كراسي، كان يقعدوا على الجراري.
1: هي بي
0: جيل هادي حبوب عمل الكساوي وعمل الكوستيم وطور فيه وبارك الله فيه، وبرشا معنا نقول احنا عازفين معاه، وبرشا في منهم منجي بن عمار، الطاهر بابوش، وبرشا عدة الاسماء من العازفين معنا، والسويح زاد المشهور في النوبة عام 90، عبد الرزاق قلي الله يرحمه معنا، حمل باجي من احسن العازفين، صبري المعمري، معنا برشا عدة عازفين، ان شاء الله يسامحوني اللي نسيتهم صحابي واخواتي. معناها كانت ايبوك حلوه برشا في الفن
1: التطور، معناتها باهي اللي صار، اما شنو الروح لازمها ديما تبقى هاي.
0: نحن بعدنا على روح المزود راه، تو كنت كي تسمع الاغنيات مثلا، مثلا في اي غنايه في المزود مثلا كل يوم حبك يزيد، ولا اي غنايه باش تسمع روح ماهيش فيها مزود، فما روح موسيقيه.
1: واضح.
0: كي تسمع القديم نتاع الهادي نتاع صالح
1: مش كيف
0: نتاع تو
1: يتغنى تو،
0: لكن هم يقولوا كل جيل يخدموا جيله، لكن الروح نتاع المزود
1: بالنسبة ليك معناتها ترى روحك في غنيتها كيكة يكون خفيف شوي، معناتها مزود الخفيف شوي، خليني نقول كان صح التعبير وإلا لا
0: عادي. أنا هو خصل لي هو الروح
1: نتاع أنت مع الشعبي
0: المفيد، روح نتاع شعبي وتوصل
1: وحاجة توصل وحاجة فيها إحساس،
0: حاجة تكون ممتازة وتوصل فيها إحساس.
1: واضح واضح، يعطيك الصحة. مازلنا كيف باش نحكيو أكثر معاك، وباش نحكيو أكثر زيدا مع مديحة جبالي، تبقاو معنا ديما على موجات إذاعة الكافي. يلا نغني موزيكا موجز أكيد، ونرجع معاكم في الجزء الثاني من حصتنا من يلا نغني. أنتم اللي تسمعوا فينا خليوا لي كومنتير نتاعكم الكل في باج راديو كيف، إن شاء الله نخصوا لكم وقت ونسمعوا، وأكيد كلمتكم اللي توصلنا في الباج. مرحبا بكم الناس الكل.

الكاف. الثانية ظهرا هنا بإذاعة الكاف. أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الموجز لأهم الأنباء. تنتظم اليوم وغدا بمحمية جبل خروفة بنفزة ورشة تكوينية لعواني وحراس الغابات بوشتاتة حول التوقي من الحرائق بالمحمية وحماية الغطاء الغابي، وذلك في إطار مشروع التنوع البيولوجي الذي ينجزه الصندوق العالمي للطبيعة. أكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة بمكثر طارق المخزومي أكد أن محصول الحبوب بالمنطقة لهذا الموسم كان أقل من التوقعات ودون المأمول، مرجعا ذلك إلى عدة أسباب منها نقص الأسمدة أثناء عملية البذر وعدم نجاعة الأدوية، ومطالبا بالاستعداد الجيد للموسم الفلاحي القادم لضمان مردودية أفضل. انطلقت المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بجندوبة في تنظيم جملة من الأنشطة السياحية والترفيهية والرياضية لفائدة شباب الجهة، وذلك في إطار برنامج الإحاطة بالفئة الشبابية خلال العطلة الصيفية. نظم اليوم الاتحاد الجهوي للشغل بباجة بشراكة مع نقابة المستشارين في التوجيه الجامعي يوما إعلاميا حول التوجيه الجامعي بحضور خبراء ومختصين. حذرت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية عموم المواطنين من وجود أشخاص يعمدون إلى انتحال صفة أعوان تابعين لها بهدف جمع تبرعات مالية بصفة غير قانونية، وجاء هذا التحذير في بلاغ نشر بالصفحة الرسمية للإدارة على إثر تداول أخبار تفيد بقيام هؤلاء الأشخاص بالاتصال هاتفيا ببعض المؤسسات بدعوى جمع تبرعات لفائدة أعوان الإدارة أو لفائدة بعض الجمعيات. أصيب 4 فلسطينيين من بينهم طفل واعتقل 3 آخرون اليوم خلال اعتداءات نفذتها قوات الاحتلال ومستوطنون في عدد من مناطق الضفة الغربية. قال الزعيم الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي في رسالة مكتوبة نشرت عبر حسابه على تليجرام اليوم، قال إن الثأر لسلفه ووالده مطلب الأمة ولابد من تحقيقه. جاءت الرسالة بمناسبة مراسم تشييع جثمان والده آية الله علي خامنئي التي أقيمت بعد أشهر من اغتياله في أولى الغارات الجوية في الحرب الصهيونية الأمريكية على إيران في 28 من فيفري الفارط. وقال خامنئي في الرسالة: نتعهد بالثأر لدماء القائد الشهيد وجميع شهداء هاتين الحربين من القتلى والمجرمين. نهاية الموجز على رأس الساعة، نلتقي إن شاء الله. بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكهف، إلى اللقاء.

يلا نغني. يلا نغني مع إيمان حناشي.

0: صحية مجدد الكل حبينا ومستمعينا، مرحبا مرحبا اكيد معنا في الجزء الثاني من يلا نغني. مازلنا باش نسمعوا اكيد موزيكا، وعنا زيدا من اغاني ضيفنا زيدا اللي حاضر معنا بتبيع عنا من الاغاني زيدا المسجلين اللي باش نسمعوهم. نعاود نذكر ضيفي اليوم كل من الفنانة الشعبي عبد الحق بركاني والشاعرة الغنائية مديحة اجبيلي. خلينا في الجزء هذايا ليديز فيرست، بعد اذنك عبد الحق خلينا نبداو بنسي في الجزء هذايا باش هكا نقسموا شويه. بدينا بالرجال في الجزء الاولاني، توا نبداو معاك مديحه. مرحبا من جديد.
1: يعيشك.
0: مرحبا مديحه، حكينا على تجربتك مع الشعر الغنائي. عرفنا اللي صحيح ما عنديش برشا، ما اكتشفت غرام فيك توجه ما زدتش توصل فيه وتبتعد عن الشعر النثري ولا شويه شويه؟
1: تو تركيزي على الشعر الغنائي، نحاول نطور، نحاول فما انتاجات جديدة ان شاء الله تكون موجودة الفترة الجاية ان شاء الله بالنجاح والتوفيق للفنانين ان شاء الله باش نتعامل معاهم. نسمعك حاجات شذرات مش كاملة، خاطر ما نجمش نسمع غنية كاملة. عالسمرة عيونة قتالة، ضو ظلام الليل نغدنا ونموت عالجالة، مسكنها الكنين العيون كحلة سود وذبالة، تقول غزال الريم عالقلب مريض في حالة، نجيب دواه منين مولات المضحك الضاوي والعينين تشيل، والشفة حمرة مرسومة تقولي قمر الليل، عالضحكة حلوة من يومة خلت قلب عليل، تقول قمرة حرسين نجومة خوافة من العين. شوية هذي من
0: تيحة. عندك صوت غنائي شوية ولا
1: شوي لا؟ شوية
0: حسيتها. تخلي شوية وحدك في الدار.
1: شوية شرقية الأكثر شرقي.
0: عرفت فما هكا ولا صلاح، فما نبرة في الصوت.
1: فما زيد أغنية جديدة كتبتها البريود هذي، هذي ماهيش يعني مازلت ماهيش مباعة. راجع بعد الغيبة علاش، ماك اخترت القلب تجافي، بعد قلبي هناني بلاش، لا واخترت حضن خلافي، نعدي من مرة قداش وتوى يزر سيدي وافي، ارجع راجع قولي سباب الجاية، ماك مشيت انكرت خيري، كذبت يا ما قلت عليا، قلت صعيب غير كبيري، منك ناهزيت ايديا وانتي اقعد قول حليلي. شوي شذرات زيدا. أغنية على الخو النادي خويا سيدي خويا، وصاية أمي علي يحن، ريحة بويا سفل عدويا، حب وسط الجاش سكن، صيد ورايا سندي حذايا، يجيني من الأبعاد يطل، خويا غلايا يحس بدايا، لي حب وعزازا كن، الله لي نحيها علي شاشية عزي وغلايا، قول امي ما تقول وخيا، ساندني في الشدة معايا. شذرات مش ما نجمش خاطر نغني، ما نجمش نلقي أغنية كاملة. هذه بهيش ما قلتهاش كاملة. راجع بعد الغيبة علاش، ماك اخترت القلب تجافي، بعت قلبي هناني بلاش، لا واخترت حضن خلافي، نعدي من مرة قداش وتوى يزر سيدي وافي، امشي ما تفكر ترجعلي، قلبي قوى ما عاد شنية، ابعد ما عاد تتبعني، ماك اخترت غير ثنية، صعيب نمن حد خدعني، ذكية ما تعقبها عليا، قلبي قسامة عادلين ما عادش للحب مكان، سكرت بابك من وين وللكره عملت عنوان.
0: أحليها أحليها. لهنا وقت اللي تكتب تتخيل ساعات صوت من الأصوات يؤدي للكلمات هذي؟
1: تخيل اللحن فلان متاع النادي خويا سيدي خويا، حاولت نعملها لحنة كيفية.
0: فمشكون اللي يرى معناتها أصوات معينة مثلا كي يكتب حاجة يقول هذية تمشي مع الفنان الفلاني، حتى كان ما عندكش بيه كونتاكت ما تحسها تمشي معاه، معناتها تحسها تاكا ولا لا؟ محليهم محليهم مديحة إن شاء الله.
1: زيدا نحضر في حاجات في الشرقي إن شاء الله باش نتعامل مع ملحن مصري الأيامات الجاية إن شاء الله، نحضر في زوز غنيات إن شاء الله ربي يسهل.
0: مازال ما فماش كتيبة كاملة ولا ليه؟
1: عندي حاجة
0: نسمعها
1: بالغنية.
0: تغني ميسيلش ميسيلش ما قولوش ليه احنا يلا نغني راو.
1: الحاجات نتفكرهم
0: حتى نين غنيت راو في البرنامج مش كيف بس كل تغني.
1: لازم الناس كل تغني
0: كيما تحب كيما تحب على راحتك.
1: كفاية ندندن
2: دندن
1: باهي كيش ما تقول بلاش نرجع بلاش نرجع لحب ماضي، بلاش بلاش نرجع سيتا
0: سيتا شوية،
1: بلاش نرجع
0: ستريس لونتين، عادي عادي جدا عادي، ظروف المباشرة هذيك ميساج فكرها وبعدها تو نسمع ميساج مع بعضنا
1: ان شاء الله.
0: هذايا في الشرق ان شاء الله،
1: ان شاء الله زوز غنيت في الشرق ان شاء الله.
0: باهي، والحكاية تاع المواضيع اللي تختارهم معناتها مش بضرورة حاجة تكون حسيتها انت، نصور هو الاحساس لازم يكون موجود، اما
1: فما غنيت
0: تكون نبعة من حكايات يوميا نصور هكا،
1: فما حاجات نكتبهم عن احساس وعن تجربة شخصية، فما حاجات ما عادش يكلمني فنان مثلا يقول لي حضري في الحاجة هذيك، موضوع هذاك، ستيل هذاك، يربطك بحاجة، فهمت؟ لازم تحضر له حاجة هذيك. فما حاجات نكتبهم نابعة من القلب، حتى المواضيع اللي يقترحوهم عليا مثلا وستيل معين
0: تعيشهم،
1: نحاول اني نعيشهم باش نخرج حاجة فيها احساس.
0: بالضبط، هو ساعات معناتها حتى علاقتنا بالاغاني، ساعات اغنية تعجبك على الاخر لكن ما عندك
2: تعبر عليك،
1: تعبر عليك،
0: اما ساعات تكون ما عندكش حتى علاقه بالموضوع نتاعها، ماش انا ساعات
1: يحب يقول لي اسمعها، اسمعها قبل ما تخرج ولا حاجه، اسمعها الاصدقاء يقولوا لك علاش انت عشت الحكايه هذيك.
0: بالضبط، ساعات ماش نفرضوا مثلا موضوع هكا بار اكزامبل الخيانه، يكون حد ما انت عمره ما تعرض مثلا الخيانه، ليك الاغنيه يحسها معناتها وتعجبه، كيما خاينه
2: نجحت برشا،
0: خاينه الناس الكل يحبوها، خاينه فمش كل يحبها
2: السماء العليم، فما خاينة اثنين هما كانوا خاينة متاع الديو وخاينة متاع أشرف واحد،
0: وخاين
2: خاينة الثالثة باش تجي باش تغير المناخ متاع الخيانة، خلاص
0: حاجة أخرى في الخيانة،
2: حاجة أخرى إن شاء الله.
0: كتيبة ليك
2: إن شاء الله،
0: كتابة والحانة،
2: كتابة والحانة
0: اي ان شاء الله، واداء هكا ولا
2: لا؟ اداء مزلت مخمم، نجم اداء مزلت مخمم، انا مرمو ان شاء الله ليوسف ولد اشرف.
0: ايه علاش ليه؟
2: حكيت انا وسونيا وعندها مدة عندها مدة في اللمتين، معناها حكينا في الشتاء اللي فات بحكم هو قرايت وكذا، وحضرت له انا الغناية وهي وقت زاد عندها شوية التزامات. ان شاء الله باذن الله سامع اي تسمع فيها ولا كان يوصل لها، قولها يا سونيا ان شاء الله الغناية متاع يوسف حاضرة، قدرة ربي ندخل الاستديو ونسجلوه
0: ان شاء الله. ان شاء الله يا رب، علاش لي برشا هكا انرجي ماخذها من عندكم، الحقيقه حلو برشا كيكون فما كل طاقه الحلوه، يكون فما تخمين في المستقبل زايده، يكون فما حاجه تطبخ في الكواليس، مشاريع هكا نحب نسمع المشاريع، المشاريع هذيك هو اللي نحب اكيد نسمعوا معاكم ان شاء الله، بالتوفيق ليكم. عبد الحق، قبل ما نرجع ونزيدوا نحكي ومعاكم مع مديحه، نحبوا نسمعوا اغنيه مسجله ليك. الاغنيه الاولى شنو باش نسمعوها؟
2: مقواها،
0: مقواها
2: كلمات والحان سعيد بن يوسف. المره دي تعاملت مع سعيد بن يوسف،
0: اي كلمات والحانه
2: كلمات والحانه توزيع نزار عبد القادر الموزع الممتاز، وخرجها في احسن حله، ومعنى اغنيه حلوه تسمع.
0: جديده ولا عندها مديده؟
2: هذه جديده، هذه
0: جديده، هذه جديده، نسمعوها مع بعضنا. جديد الفنان الشعبي عبد الحق بركاني، وراجعين معكم.

0: وهذا كان جديد الفنان عبد الحق بركاني بطبيعة اللي حاضر معنا في المباشر. كيما سمعتوا هكا كي تسمعوا تحس الفن الشعبي متاعنا معناتها اللي كنا اللي كبرنا عليه الكوكتيلات زيدا وكل أغاني وكل كاسيتات اللي كنا نسمعوها في التسعينات ذولي جو هذاك أنا حسيته عبد الحق صحيحة؟
1: معقولة هذاك هو غزل هي لي الغناية تعبر على الإنسان والفنان هو يعبر عن شعب. لكن فنان ما يغنيش على انسانه محلاها ولا يغني على امه يغني على اخوه يغني على الوضع الاجتماعي اللي نحن نعيشوه. هي الاغاني مبنيه على الوضع الاجتماعي ككل على الحرقه على الغربه على اللم على المحبه على الفراق على الغدر على الخيانه. هذا هو السونسيال الموجود اللي يمشي يطرق له هو باحساسه هو باش يوصلها وتكون كلمة صادقة وكلمة سهل ممتنع.
0: هو أنا مع الأنماط الموسيقية الكل الحقيقة الكل في كل نمط موسيقي عندي حاجات هكا نحبهم ونسمعهم ونتصور برشا زي ده كيف يسمعوا هكا شوي شوي شوي
1: أي.
0: لكن الشعبي شنو اللي تحسوا حاجة
1: منا
0: أكثر من عرش هكا في سر تحسها حاجة متاعنا أكثر اللي عندك الشعبي والتراثي معناتها
1: الناس متاعنا ذوكم أبديك ثقافتنا وتراثنا.
0: بالضبط.
1: أنا كي نمشي لإسبانيا نسمع فلامينكو كي نمشي لفرنسا نسمع مثلا موسيقى متاع
0: ليزيترنيل وإلى غيره.
1: كي نمشي لإيطاليا نسمع الأوبرا نمشي لمصر نسمع أم كلثوم عبد الحليم الشعبي المصري كل شعب يعبر عليه ثقافته.
0: بالضبط صحيح.
1: كيما الهيب هوب كيما الروك الجاز اللي جانا تبارك الجاز معنا موسيقى غربية ماشي متاعنا ولكن نحن تقبلناه وحبيناه ومشينا له.
0: بالضبط.
1: كامل الفن الشعبي متاعنا موسيقتنا الراي بحذانا اللي هو موسيقى شعبية راه برشا عباد يقول لك الراي راهي موسيقى شعبية
0: اي
1: وطوروا فيها ودخلوا فيها الآلات الغربية ولت موسيقى عالمية.
0: بالضبط صحيح صحيح.
1: سي لافي نتاع خالد عامل ما يتعملش في العالم.
0: صحيح صحيح. بالنسبة ليك قلنا اللي فما خدمة إن شاء الله في الكواليس
1: أكيد إن شاء الله مع مديحة ومع زوز شعراء آخرين زادة وغنيتي أنا زادة القاعدة تحضر في استديو إن شاء الله على قريب. فهمت غنية على اللمة حلوة برشا.
0: إيه تخرج على قريب إن شاء الله؟
1: إن شاء الله معنا برسك شهر الجاي تبدا حاضر خاطر هي ديجا تو في التسجيل سجلنا الموسيقى مازال معنا الكورال والمزود والاخر غطى سيزون ونستخدم قاعدين نخدموا ونتحركوا. فهمتني نوجه تحيه لنزار عبد القادر زاد في الاستديو نتعامل معاه. فهمتني غنية تحكي على الام انسان فارق امه يشكي لها يحكي لها بظلم الدنيا يحكي لها بمواجهه الدنيا باش ينجم يرتاح.
0: بيه موضوع مشوق الحقيقة وصور برشا باش يحبوا الغنية هذية. بالنسبة للمهرجانات عبد الحق فما مهرجانات سنين ليه؟
1: بالنسبة لي أنا مهرجانات ما قدمتش دوسي.
0: علاش؟
1: خاطر أنا قاعد نخدم في خدمتي والوقت زربني ما نجمش نقدم.
0: ما خلطش على الأجيل وكل.
1: بالضبط الأجيل وأنا في استديو نسجل في غناية بنت فريقة ونسجل في غناية الأم ومعناه وبحكم روتار معناه متاع خدمة وكذا ومعناه متاع التزامات مع عباد ومع كذا. ما تنجمش أنت باش تنجم تعمل دوسي والدوسي يحب له وقت.
0: صحيح.
1: ويحب لك ستاف ويحب لك تكنيك ويحب لك فهم هذوم الكل لازمك انت تحضرهم
0: وبروفا والكل معناتها
1: صحيح قبل باربع بخمسة شهور باش تخدم على المهرجانات لازمك
0: يكون هدف
1: صحيح قبل عندك عرض متكامل
0: بروجي كامل
1: باش العباد تجي تشوف خاطر عرض مش سهل كلمه عرض برشا عباد يستسهلوا العروض
0: ثم شكون يستسهل صحيح
1: لكن كلمه عرض ما فيهاش محتوى ما فيهاش فكره عندي انا كموسيقي ماهيش لازم محتوى وفكرة خي انت جايني باش تتفرج فيه باش نعاود لك غنيات متاع الثلاثينات وتروح
0: اما حاجة بيها نخمو فيها ان شاء الله علاش ليه في دورات اخرين
1: لا موجود عندي عرض حاضر قاعد واسمه بنت فريقة
0: هو موجود
1: وغنيته موجودة اللي هي الغنية بنت فريقة اللي هي الدور خذيت عرض كامل معناه هو انسان ماشي يخطب في بناية وباش يهز لها عائلته الكل من هنا ما هو اصله من الشمال ماشي للجنوب مثلا ولا من الجنوب جاي للشمال نفس الموضوع
0: أي.
1: المفيد يقولها بري لسيدك قولي له يرجاني وما يقولش لا اللي يعرضك تحكي له يتمم فرحنا بالهنا يا سعدك يا ريدي جايب لك خاتم فيدي عرسك ليله عيدي باش نذبح ونعش
0: بيه بيه اوكي جيت مع انه احنا الافراح والمناسبات والتعارف والكل ما عادش عنده حدود معناتها بين الولايات والكل تحس
1: قالها بري
0: معناتها
1: قالها بري تيري
0: بر واحد
1: قالها بري تيري عجاجه بري تيري عجاجه ردي الاخبار مني ما تخاف على خيلي جايك من باجه من بر سليان من حدود الكاف اذا ناسك شافوني بحصاني ومقروني وعلى المسر بلاقوني نكمل معهم نمشي.
0: هذه كلمات شكون؟
1: كلمات مورد بالخيل.
0: اي يعطيك الصحة كلمات حلوة الحقيقة. وانا نفرح برشا وقت اللي يكون فما انتاجات جديدة بكلمات جديدة الحقيقة. أكيد. انا مع اغانينا التراثية نحبهم ومع البحث اكثر في الاغاني التراثية باش تبقى باش تكون موجودة معناتها وتتوثق معناها وتتغنى وتتسمع خاطر فما برشا اغاني
2: قاعدين
0: ماهيش مسموعة ومش مسجلة معناتها. لكن زيد نفرح برشا كي يكون فما كتابة حكايات جديدة.
1: والله
0: المرحلة هذه زاد يلزمها يكون عندها كتاباتها.
1: مادام انا معك في الجانب هذايا اختي لكن فما عباد يعذبوا في التراث مش يهذبوا في التراث كل احترامات ليهم. راهو شوف انا شاعر بالاساس قبل ما نكون نغني ودرجني نكتب شعر شعبي. راهو كي يقول بوسة خال في الدقنون راهو ما نجمش يجي انسان يغنيها كيف اللي كتبها. راهم يشدوا الاغاني الشعبيه يخرجوها من سياقها. حتى الشاعر اللي كتب باش توصل صوره شعريه للمستمع تسقط الصوره الشعريه تولي ابتذال ما عادش كلام. وبارشا عدت اغاني ونسمي لك وبالقوي زاد بارشا اغاني عندنا كيما ناقوز تكلم وكاليس. بارشا عباد ما يعرفوش اللي هي الاغنيه الاصل الاصيل هي نتاع ليعاني من بوسالم اليوت طبال كان يغني في الفروحات.
0: باش يعملوا لنا توا مشكله توا اليوم اوكي نعملوا كيما البرزجين كافي والا بيجي اليوم باش نشوف اليوم الاغنيه هذيا نشوفوا كافية والا جندوبية.
1: انا نعطيك عن بحث وقبل وعلاش
0: هو راهو كيف كيف هو كيف تراث مشترك
1: تراث مشترك
0: بالضبط صحيح.
1: كانت قبل الشاعر الشعبي شفوي ما كانش مدون. انت تقول شوي وانا نقول شوي وذاك يقول شوي تتكون كل الناس يغنوا بكل البلاد بلاش
0: وكانوا يغنوا مع بعضهم معناتها
1: هم كانوا هم كانوا قبل شكون اللي يغنيو اللي يخدموا في الـ في الـ في الـ نقول احنا الطبال العربي كان هو اللي يخرج من راسه ويغني. فهمتني كان الطبال العربي هو اللي يغني من راسه فهمت وكان يوسف ويتغنى.
0: هذا شنو صرح الفنان عبد الحق بركاني انا خاطي
1: انا سمعها من عند مولاها الاصلي الله يرحمه وينعمه انا سمعتها ومشي معايا في الفزعه في فزعة بوسالم طلت خدمنا مع هال الركبي وعاودنا مع البحري لطفي. هذه انا صغير لنطاني وقت عمري 9 سنين في الكورال متاع الموسيقى وعملنا مع هال وفاء ارضي بالوعود جت صورت معانا وجاء في البحري زاد صور معانا وكله موثق موجود معناها وهو غناها كيف ما هي
0: واضح.
1: اما هما بعد سمعوها وغنوا وهذا كيغني وهذا كيغني ومع مولاه الاصلي ما ذكروهوش.
0: واضح
1: خاطر ما فماش غنايه بلاش مولاها
0: اكيد هو
1: شوف معتف... اي غنايه
0: غير كي تبعد برشا ربما في
1: من الازمان ما هو شوف هي اخص عندنا شاعر اسمه عبد الرحمن الكافي. شاعر شعبي معروف في الشعر الشعبي. فهمتني حتى واحد من الشمال الغربي ما بحث على عبد الرحمن الكافي اللي هو احسن شخصيه في الشعر الشعبي كيما احمد بن ابراهيم البرغوثي.
0: بيه معناتها كي
1: معناها
0: على اسمي معناتها
1: في الشمال الغربي عندنا شعراء وعندنا مغنين وعندنا كذا لكن نحن ما نبحثوش. ناخذوا الحكايه كيف ما هي ونلبسوها كيف ما هي
0: صحيح. اما محلاه هذا كي نغنوا حاجه نذكروا تاريخها زاده ونذكروا حكايتها وي علاش
1: نتاعنا برشا غنايات نتاعنا ما ينجم يغنيها محد كيفنا نحن سوى الكيف ولا جندوبه ولا سليانه
0: كل جهه كلها اي بالضبط.
1: علاش الجنوب تو مثلا الجنوب يعتزوا بتراثهم ويغنوا تراثهم. انا حضرت برشا مهرجانات في الجنوب ومشيت لدوز ومشيت للسيد علي بوعون في مهرجان الشعر الشعبي ويعتزوا باصالتهم بتراثهم.
0: صحيح يعطيك الصحة عبد الحق اكيد حديث مشوق نرجع معاك مديحة وانت تسمع معنا اكيد وتتفاعل. اليوم الشاعر الغنائي يكون عنده احترازات هكا معناتها ما عرفش انا على الصوت اللي باش يغني له الكلمات يسمع بعد كيفاش تغنى والا هو كفيت هو كتب بعتها الاغنية للمغني هذاك وكها وتوفى المهمة والا لي فما هكا يحب يسمعها كيفاش تغنت وصل الاحساس بس صحيح ولا لا؟ عندك الموضوع هذايا معاك بديت في المجال هذايا ولا لا مديح؟
2: الحق لا، مع نوف الحق ما كنتش متواجده بحكم البعد، اما نورمالمون يعني يكون موجود الشاعر حتى في الاستوديو كي تسجل الاغنيه، ثم كلمه مثلا تنطق ماهوش كيما كاتبها الشاعر، يصلح مثلا. نورمالمون يكون متواجد مع يعني مع في في في في الاستوديو يعني
0: في خدمه الاغنيه معناتها.
2: بحكم البعد ما تنجمش تتنقل تكون موجود وكل شيء، اما نكون موجوده مثلا نبدو بالتليفون
0: يبعث لك معناتها،
2: يبعث لي يقول لي شنو مثلا نزيد وشكون شنو النقص مثلا سبال التلحين هكاك. الحق تعاملت معاهم يعني ياخذوا رايي في الحاجه هذه قبل ما تخرج الاغنيه، لازم نكون على اطلاع بها
0: به انه تكمل تبع بتبيع الاغنيه باش هكا الاحساس الاصلي والاول للاغنيه يكون حاضر. قبل كان فما الاغاني هو حتى روبريك عدينية معناتها يكون كل غنية يكون عندها حكاية وراه.
2: أكيد.
0: اليوم معناتها حس معرفنا معاك كي تكون غنية ذو اللي تابع قصتك انت حكايتك انت حاجة تحكي عليك اكيد شي يكون وراها حكاية. أما أكيد. كي يطلب منك تولي انت تحاول تعيش قصة هكا ولا كيما حكيت
2: انا. حاول تنجم تخرج فيها احساس. خاطر مش كيما حاجة عشتها انت تحاول تخرج الاحساس هذاك عن طريق الكتابة، مش كيما شخص مثلا يربطك بموضوع معين بنمط موسيقى معين ما تلقيش راحتك في التعبير، خاطر تبدأ بالحق تبع في حاجات هو حطك على الخط، فهمت؟ مش كيما انت حاجة عشتها وتحب تكتبها الغنية
0: يعني من المستحسن فهمت. بالنسبة ليك هو معناتها هو مفتوح معناتها انت للتواصل معاك معناتها وتنجم تحاول اكيد حتى يكون مواضيع ربما كتبتش فيها، اما نصور الاقرب لقلبك وقت اللي يكون حكيت بيتك والفنان يختار منهم يظن لي حاجة انت كتبتها قبل تصور خيرة.
2: انا نشوفهم الحالتين عادي حتى كي يعطيك موضوع تنجم يعني انت بحكم
0: تحاول
2: تبدأ عندك اطلاع على الملم يعني بالموضوع مواضيع مثلا المواضيع المقترحة اللي توصلك عادي تعيش تحاول تعيش هالقصة وتحاول انك تتخيلها وتحاول توصل احساسك فيها. خاطر فما شاعر يكتب حاجه ماهيش نابعه من الاحساس. اكيد
0: بالضبط.
2: اكيد.
0: نسمع معك حاجه اخرى ثم نجمو
2: ان شاء الله.
0: باهي خلينا نشوفوا القى لشعر اخر.
2: نمط موسيقي مختلف، هذا ستيل مختلف.
0: باهي.
2: منك يا صغر راح في رمش سنين تعديت، كبرنا وسكنتنا الجراح وعوضنا اللهفة بسكات، بيني وبينك ماضي وعشرة مكتوب وايام قسات، نتنهد ونقول يا حسرة كيفاش نسينا اللي فات، بين الضحكة والتنهيدة ضيعنا معاني الكلمات، والصورة ولات بعيدة والدنيا لسنين اخذات، كذبنا وكشفتنا الاشواق والقلوب عمرها منسات، حنينا لمة الارفاق وايام راحت ومشيت، العيب فيك زعمة يا دنيا ولا قلوب الناس قسات، من برا مبان وناس غنية ومن داخل المحبة وفات.
0: محليها محليها زيدة كلمات محليها هكا ولا ليه عبد الحق؟ كلمات
1: معبرين
0: برشا الحقيقة. يعطيك الصحة مديحة
2: عايشة
1: إن شاء الله عندها مستقبل محلية يعني ديما نشجعها
0: إن شاء الله
1: وتكتب هي. أنا سمعت عندها عجبتني برشا في الكتيبة تكتب بأحساس عالي برشا وعندها مستقبل باهي
0: إن شاء الله.
2: فما حاجة زي ده
0: نسمع معك
2: ما زلت ماهيش ملحنة الغنية هذه، ما زلت فيها شوية جوست باش نعطي شذرات منها. عيون العسلية عملت وسط القلب ثنية، تقول غزالة من البرية سحرت قلبي خذيتها، سمحة مقدية جلابة البنت الريفية، بنت تصلت عز عليا قلبي مر الشوق زقاتها، جينا خطابة وجبت خالي ويما وبابا والقلب يسأل عحبابة وهي اللي عشقها سكناتها، لبست الخاتم يزي ما خبيت وكاتم، القلب كان بعيد ونادم وتوها واخطب جزاته، زين على زين والحاجب حارسها العين، حب عايش في الكنين القلب حكمت فيه ملكاته.
0: محليهم محليهم محليهم بالحق مديحة. وهذه تحس روحك كل الخطبة متاعنا وهكا وجوائنا
2: زيد عندي
0: التونسية.
2: نتاع عروسات نحضر فيها ان شاء الله الفتره الجايه تنزل، ما نجمش نسمعها ان شاء الله نكون
0: ميسج ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله سي معناتها نسقت مع
2: اغاني صيفيه
0: مع في واحد من الفنانين ما نجمش نعرفوا لسه
2: حاليا نتعامل مع ملحن هو
0: ملحن هو اللي باش يشوف مع
2: نورمالمون فنانه باش تغني
0: فنانه ثم حتى اغنيه بكري لقيتها زيد الشعر لقيته زيد يجي زيد فنانه ما عرفتش شكون الصوت الحقيقه ما محلاها
2: فما زيد اغنيه قلت باش نسمعها لك
0: كلهم حلوين ما فما حاجه تجي مع فنانه زيد تنجح برشا
2: فما زيد نتاع سمعتها بكري البركاني نتاع معاك عرفتش معنى محبه تعدوا فيس على ايامات قلبي كيس حسيس وتعبى نسيت معاك اللي فات شريك العمر وحب حياتي نتفكر منها
0: شوي شوي شوي, شوي, شوي. بي يعطيك الصحة مديحة برافو أنا كيما جيل عبد الحق وكيد شهادة بعد مشوار مع الكتابة والتلحين والغناء زيدا شهادة نجمو معناتها ناخذوا منها بطبيعة ونعلموا منها بالحق باش يكون فما طريق إن شاء الله طريق ناجح إن شاء الله إن شاء الله
1: هو راهو شوف دوام ينقبرخة
0: صحيح
1: أنا كبديت نكتب رو كنت نكتب برش ونعمل في غنيات برش مش سمعك غنية كاتبها عندها الصيفة لانتو ما خرجتش
0: مزيز ما خرجتش لتاو
1: ما غنيها حد وما حبيش نعطيها لشكون خاطر مولاها كتبت له البيت الأول والمنية جت
0: لا يا رحم حسيتها متاعو معنا
1: أكيد يتقول يا دنيا يزي في بحور المر غرقنا وانت باقي تدزي وعلاش تلزي قتلتيه الحر وخليت الرخيص يعزي يا دنيا يزي يا دنيا عينا يا محلمنا بحلام صغيرة وتكفينا كل يوم نقوله غدوة خير إن شاء الله زينا اللحظة الرزازي كتشوف الضحكة تفكها وتهزي يا دنيا يزي يا دنيا يزي في بحور المر غرقنا وانت باقي تلزي وعلاش تدزي خط الخرخيس وفيك عزي يا دنيا يزي
0: محليها زيدة محليها
1: كانت العبد رزق لي الله يرحمه
0: الله يرحمه
2: يرحمه
1: ما سهلتش القدر
0: علاش بتغنيهاش
1: والله إن شاء الله في مبدئين خممنا فيها وإن شاء الله تكون إن شاء الله مبدئين خممنا فيها وإن شاء الله تكون
0: اي تحسها حتى هيك مع نبرة صوتك الكل تحسها تمشي بالقدا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله موفقين الحقيقه محليها المشوار معاكم محليه والحديث زيدا كيف كيف على زيدا الثقافه الموسيقيه والثقافه الشعريه زيدا حاجه حلوه برشا انه تضيفوا لي معلومه وتضيفوا زيدا للناس اللي يسمعوا فينا زيدا معلومات ولازمهم
1: انت الحقيقه هي العبيد ما تعطش الغناء
0: بالضبط
1: لعبت لوج على الغناء لكن الزخم متاع الساحة والموسيقات اللي جت اللي هي الثورة كي جت خلت الدنيا تنفتح على الدنيا الكل صحيح. ولد زخم كبير بتاع موسيقى خلت الحابل بالناب
0: صحيح صحيح
1: معاش انت تحب روحك ومش تمشي تقعد ترتاح فما عبيد راي ساعات يحب يسمع غناء يكلمي معاه يشيخ معاه تو ما عاد يسمع منا يسمع منا ما عاد فهم روحه والناس
0: والفيديو القصار زي ده
1: أكيد
0: الأغاني هكا مقاطع قصيرة قصيرة قصيرة ما مشيتش في الاتجاه هذيك في مع التيك توك معناتها عندك هكا شوية مع التيك توك خاطر ساعات مقطع معناتها هو اللي يخلي الفنان ينجح
1: غنية مجواة في التيك توك أنا من الناس ما نجريش برش
0: وحدها
1: نمشي واحدة واحدة
0: بيه
1: خاطر أنا من اللي صغير معناها
0: خليها على ربي
1: لقيت روحي في الدومين ولقيت روحي فصل العبد الكل ونمشي واحدة واحدة ومخليها بتبيعتها تجيب
0: انا حسيتك ناقص شوية خدمة في الدومين
1: هكاها وذيك هي وفما حاجة ريت لهادي دنيا مشكور ان شاء الله ربي يبارك له جاتو الشهر في عمر 50 سنة معنا الشهر مش مربوطة بعمر
0: لا هي مش بعمر
1: جويني سمرة يا سمرة هو وقت عمره في 60 زاد عام الصدق ثرية كيف كيف كبير جات الشهرة راهو ماهيش مشكلة انت
0: مش عمر مش عمر خاصة كي يكون في مغرام
2: واصرار على
0: اصرار بالطبيعة
1: نحب ديما نقدم الحاجة الباهية والحاجة اللي تضيف لي والحاجة اللي تحطني في صورة باهية
0: واللي مقتنع بها
1: صحيت وتحطني في صورة بيه. أنا نختار الغناء اللي نحسها باش نلبس. طو برشا معناه ديما نحس ديما الكلمة البسيطة والكلمة السهلة توصل. ريت أنت كي تكتب غناء باش تخمش شنو باش تقول للعباد. عندي غناء اسمها كسب.
0: إي.
1: واحد يجي يقول لك شنو هي كسب، جيت بعدها تقول له

0: لمحبة.
1: مش مستهلكة جملة ساعات خاطر نفس الكلمات يتم استهلاكها برشا ما كسبها معناتها حاجة حلوة كلمة معناتها نستعملوها يوميا يومي. ومش خايبة معناتها مش معناتها كلمة خارجة على الإطار ولا حاجة كسبها معناتها حاجة تتقيل عادي بالحق علاش مش نسمعوا فيها هذية مسجلة
0: مسجلة وتعديت مع ميسة باديس تعديت مع فوزي بن سالم اما مشكلتي انا مانيش نحرق على التيك توك برشا وعلى الفيسبوك وعلى الامور هذيك خاطر
2: وسائل التواصل
1: الاجتماعي وهما همينا
0: زاد ديجا نقول لك الفنان وحده ما ينجمش يسمو اداره اعمال كبير ان شاء الله الاداره الاعمال الجديده مع عبد الحميد المغراوي تكون ناجحه ان شاء الله مع عبد الحميد المغراوي نوجهلو تحيه وشكر ليه ان شاء الله
1: هو اللي ليه بشنو بالذات
0: ليه لي بالخدمه الكل عبد الحميد المغراوي واسكندر زاد تومي زاد معاه معنا زوج
1: حتى الكليبات بالذكاء الاصطناعي تخدم حاجة حلوة حلوة
0: أغنيت, أغنيت بنت فريقة مصورة كليب إن شاء الله باش تهبط لي متى ذوم
1: إن شاء الله بيه
0: ومش نبدو نخدمه تو نتحرك وإن شاء الله العمل عربي والفي الخير ربي يسهل فيه
1: إن شاء الله إن شاء الله يا ربي أنا متأكدة برشا خدمة حلوة باش تكون معاكم الفترة الجاية خليكم كلمة كلمة للناس يسمعوا فينا للناس اللي يحبوكم نعرفش ساعة مديحة عندكش حاجة بقات في قلبك هكا ما قريتهاش مثل عنا شوية وقت ميسيلش
2: نحب نفكر بأغنية كلماتي إلقاء الفنان نوف المحويشي أحلاها ليلة التونسية نقرأ منها شوي
1: نسمع
2: قالوا تونس أم الزين تشوف العين انتبهت فيها من تونس لطاطوين مرا فحلة قدادة يديها نسقفصة قابس مدنين مرا نسقفصة قابس مدنين حرة تحسبها خطويها كيف ما شفتش العين عربية ونتباهى بيها محلاها للة التونسية خمسة والخميس عليها ضخامة وهرة وشبوبية بوها في الخير مربيها جربية زيدوا الكافية غزالة اللي يشوفها يسميها في اسمها ديمة معلية بنت بلادي الله يخليها خمسة وحوتة وقرن غزال خمسة والخميس عليها زينة يجي مرة في الفال عربية والحوت عليها تونسية ولبسة الخلخال حنة والحرقص في ديها بنت العز وعرش رجال صنديدة والأخوف عليها مزيانة واللصل العالي عربية والعين عليها بالجبة ولا بالسفساري جلابة تسحر عينيها بنت الصحراء والبراري وردة ما بين أماليها بصل عزيز ذهب وغالي تونسية والحوت عليها تحية لكل مرأة تونسية مشرفتنا بتبيع نساء تونس يعني من غير ما نحكو عليهم في كل المجالات ما شاء الله مقدمين صورة مثالية
1: تكتب برشا للمرأة
2: أكيد
1: شوري شاعرك المرأة بامتياز
2: أكيد
1: إن شاء الله إن شاء الله أعطيك الصحة ما هذا ما يمنعش اللي تكتب في المواضيع الكل أكيد وفي والأصوات المختلفة إن شاء الله إن شاء الله برزق إن شاء الله نشوفوا برشا نجاحات في المستقبل
2: عندي أغنية دينية إن شاء الله مع آدم إن شاء الله ان شاء الله قاعدين نحضروا فيها رمضان ان شاء الله ربي يسهل فيها
1: مازلنا الكلمات اذا مش نسمعوهم توا
2: الكلمات مازلنا
1: بيه ما هي اغنيه دينيه
2: اغنيه
1: إن شاء الله.
2: دينيه ان شاء الله
1: ان شاء الله نسمعوها مع بعضنا وقت تكون حاضره يعطيك الصحه مديحه علاش كنت تحب تسلم مديحه هكا نختموا معاك
2: والله نقدم تحيه للناس اللي تحاول تقدمني في احلى صوره ان شاء الله والناس اللي قاعد تعاون فيا بالكلمة بأنهم يحاولوا يدزوا معايا باش يخلوني نوصل تحية لعائلتي لأمي وبابا ولأخواتي تحية الفنان عبد الحق المركيني إن شاء الله تحية الفنانين الكل اللي قاعدين يحاولوا أنهم يوصلوا صوتي نقدم لهم تحية ونقدم تحية الفنانين اللي باش نتعامل معاهم ان شاء الله يكونوا ان شاء الله نكون وجه خير عليهم
1: ان شاء الله يا رب هو معناتها ان شاء الله موفقة يا رب هو اول معناها تواصل معاك كان مع سبب معناتها الفنان نوفل المحويشي
2: نقدم له تحيه كبيره
1: عليه واللي هي راهو بادره طيبه من نوفل ومن عبد الرزاق البركيني زيده اللي قال لي راهو مديحه باش تحضر معايا الحقيقه وانا ثمنت المبادره هذه خاطر ان شاء الله تكون عادة حميدة علشان وديما الشاعر زيدان ملحن يكون فما لما تكون لما فما لما هكا غنائية مع كل انتاج جديد ولا حتى من غير انتاجات جديدة تكون فما هكا الحوار هذا. ساعات راهو لما هذية هي بيدها حتى في الكواليس حتى في الكواليس تخلق أعمال معناتها لقاءات هذية كي تكون في إطار زيد حلو نجم تخلق أعمال زيد مستقبلية إن شاء الله.
2: اختتام الكلمة يعني معروف علينا احنا الشمال الغربي انه بالحق نحيي الفن، عندنا ما شاء الله موروث ثقافي حدث ولا حرج. ما
1: صحيح
2: ما نحن بالحق معروف علينا الفن اصل كي تقول شمال غربي معروف فن.
1: صحيح
2: فن وابداع.
1: صحيح. صحيح ان شاء الله مستقبل زيد يكون فيه اكثر واكثر انتاجات ان شاء الله يا رب. عبد الحق قبل ما نختم معك نعرف معاش وقت ما نحب نسمع حاجه هكا في الاخر شنو تختار حاجه هكا تحسها حاجه
0: تحب محلوه برشا ان شاء الله تحضري مازلت نحضروا في الاستديو.
1: هذا جديد جديد جديد المستقبل هذا سكوب مالاش نسمعوه اي
0: من غيرك عايش في الظلمة لا قمرة ضوات سمايا متوحش حضنك.

0: شكرا.
1: محليها محليها محليها برشا، يعطيك الصحة. عبد الحق بركيني، هذه ذكرتني بجوك حنين قبل وكالأغاني ذوكم. محليهم محليهم بالحق، وأنا متأكدة برشا خدمة حلوة زادة ما زلت باش تسمعوا نسمعوها معاك، واللي يحب يسمعك توا وين يسمعك؟ عبد الحق
0: شين جديدة إن شاء الله على قريبة،
1: شين جديدة باش تكون باسمك،
0: تكون باسمي عبد الحق بركيني،
1: يكون فيها أغانيك الكل جمعهم يكونوا حاضرين وموجودين
0: إن شاء الله بقدرة ربي من هنا لنهار 22 في الشهر تبدا الشين حاضر امورها.
1: وقت اللي تبدا حاضره ان شاء الله حتى بالتليفون تكون موجود وحاضر معنا
0: بشكل
1: ان شاء الله نحكوا عليها
0: ان شاء الله تبدا امورها منظمه ان شاء الله والله
1: ما خاطر. اي بالنسبه ليك مديحه يتواصلوا معاك فيسبوك؟
2: اي
1: على الفيسبوك موجوده مديحه اجبالي. واضح واضح، يعطيك الصحه. كلمه للناس يسمعوا فينا عبد الحق؟
0: تحية مني ليكم، وإن شاء الله نكون خفيف ظل عليكم وأثرنا الحسب
1: ما شاء الله عليكم الحقيقة، يعطيكم الصحة.
0: ونشكر نشكرك أنت بالأساس ونشكر الأخرين في التقنيين معانا، ونشكر إذاعة الكيف الكل، ونشكر الشمال الغربي اللي الكل وتونس الكل، ونشكر وليد حومتي العشايشية اللي شجعوا فيها زادوا عاملين معايا لو ماكسيموم.
1: إيه سلموا عليهم.
0: ونشكر أصحابي وأحبابي اللي يعرفوني من قريب ومن بعيد، ونشكر مراد بالخيل على الغنية الجديدة، هو نجمي مول استديو، ونزار عبد القادر وسعيد بن يوسف وعبد الحميد المغراوي اللي هو مدير أعمالي. نشكره برشا برشا،
1: سلموا عليهم.
0: وإن شاء الله ربي يوفقنا، وإن شاء الله فيما فيه الخير وما فيه الإصلاح والرضا لتونس، وإن شاء الله تونس ديما بخير
1: إن شاء الله يا رب، ما ديما معاكم هكا وما ديما على الطاقة الحلوة، تونس بخير إن شاء الله.
0: شكر لإخواتي الزوز لا ينسوني الليلة يقولوا لي ما تروحت
1: هكا هو. سلموا عليهم، سلموا على العائلة الكل أكيد. وفقط نشير في آخر برنامجنا الحقيقة مع كل الفنانين اللي يجوا معانا هكا، نحب معناتها نذكر اللي راهو عندكم زيدا خدمتكم زيدا توا بالنسبة موسم الافراح والكل. انت في العاده تخدم في مجموعه مع فرقه موسيقيه؟
0: اي جروبي كامل.
1: جروب شو اسمه؟
0: جروب افريكا ميوزك.
1: اي افريكا ميوزك،
0: قياده اسكندر ولد شهله اللي هو معروف اسكندر تويري، فهمتني؟ معناه ومعروفه للجروب معناه في تونس الكل تخدم، وجونا باهي، واللي يحب يتصل بينا يتصل باسكندر ولا يتصل بعبد الحميد، فهمتني؟
1: باهي يعطيك الصحة.
0: يدخل الباج متاع باج أفريكا ميوزيك يلقاها موجودين،
1: أفريكا ميوزيك هكا موجودة الباج،
0: فرقة أفريكا ميوزيك يلقاها،
1: فرقة أفريكا ميوزيك. إن شاء الله موافقين، إن شاء الله ربي يوفقك وربي معاكم، يعطيكم الصحة نورتوني. باش نسمعوا احنا أغنية ثانية اليوم اللي حاضرة معنا،
0: خذ فرحي وهتهم كلماتي والحاني أنا، وتوزيع عدنان شقرون.
1: محليه قمة العطاء، خذ فرحي
0: وهتهم
1: وهتهم،
0: خذ حبي
1: ايه
0: وهي دمعك.
1: محليها محليها، نسمعوها احنا معاكم في يلا نغني. بطبيعة تحية لكل كل اللي تبعوا فينا ديما على موجات اذاعة الكيف، خل نسمعوا بعضنا طبعا اغنية الفنان عبد الحق بركيني.

تحية مجدد لكل حبينا ومستمعينا. احنا هيك وصلنا نهاية مشوارنا معكم لليوم. ضيفنا كانوا كل من الفنان عبد الحق بركاني والشاعرة مديحة الإجبالي. آخر الأنغام باش نسمعوا الأغنية كنا عديناها قبل مع وقت استضفنا الفنان نوفل المحويشي اللي هي كلمة الشاعرة مديحة الإجبالي اللي كانت حاضرة معنا اليوم. حبينا نختم بها مشوارنا مع للتونسية. احنا هيك وصلنا نهاية مشوارنا معكم لليوم. نتلقاو إن شاء الله في مواعيد إذاعية لاحقة. باي باي.

0: من سلمة في الدوار الحدة في الخطة على الباب، المريم بنت الصواف في حسابات وعقبات لست كومات. ضيفتنا هذا الأسبوع بين تراجيديا القهر الاجتماعي والنفسي إلى الكوميديا، أمتعت وأبدعت في كل أدوارها، ضحكنا وتبكينا. ضيفتنا هذا الأسبوع
1: مستمعي إذاعة الكيف، إن شاء الله باش نكون في برنامج فوق القمة مع فوندس نعيمة الجاني.
0: فوق القمة في سهرية السبت من 9 للعشرة متاع الليل، الإمضاء سندس مسعاوي.
2: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10 لنصف الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري، فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث، وفي سهرة الأربعة عيش السهرة مع أمن الخليفي، ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس، وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة، هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت، ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
3: مساء الخير تمام، الثالثة هنا بإذاعة الكاف.

ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. تنتظم اليوم وغدا بمحمية جبل خروفة بنفزة ورشة تكوينية لأعوان وحراس الغابات بوشتاتة حول التوقي من الحرائق بالمحمية وحماية الغطاء الغابي، وذلك في إطار مشروع التنوع البيولوجي الذي ينجزه الصندوق العالمي للطبيعة. أكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة بمكثر طارق المخزومي أن محصول الحبوب بالمنطقة لهذا الموسم كان أقل من التوقعات ودون المأمول، مرجعا ذلك إلى عدة أسباب منها نقص الأسمدة أثناء عملية البذر وعدم نجاعة الأدوية، مطالبا بالاستعداد الجيد للموسم الفلاحي القادم لضمان مردودية أفضل. طالب مربو الأبقار بولاية جندوبة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السلطة ذات العلاقة بالتدخل لتوفير الأدوية البيطرية لحماية القطيع ووقايته من الأمراض، خاصة في ظل الارتفاع اللافت لدرجات الحرارة. وقالت عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة شريفة البليلي في تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، قالت إن المحافظة على القطيع وتطوير الإنتاج وتوفير الحليب واللحوم الحمراء تستوجب توفير الأدوية، مضيفة أن غياب الأدوية يهدد الثروة الحيوانية وأن غياب الإحاطة والتوقي المبكر تسبب في معاناة المربين. انطلقت المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بجندوبة في تنظيم جملة من الأنشطة السياحية والترفيهية والرياضية لفائدة شباب الجهة، وذلك في إطار برنامج الإحاطة بالفئة الشبابية خلال العطلة الصيفية. خصصت جلسة عمل عقدت أمس بمقر ولاية الكاف بحضور كتاب عامين بلدية الولاية لمتابعة تنفيذ قرارات الهدم وإزالة البناءات المخالفة للتراتيب العمرانية والحفاظ على النظافة والعناية بالبيئة. حذرت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية عموم المواطنين من وجود أشخاص يعمدون إلى انتحال صفة أعوان تابعين لها بهدف جمع تبرعات مالية بصفة غير قانونية. وفي الشأن الثقافي، تحتضن مدينة باجة من 22 من جويلية الجاري إلى 5 من أوت القادم فعاليات الدورة 46 من مهرجان باجة الدولي الذي يضم في برمجته 13 عرضا فنيا تونسيا تراوح بين المسرح والغناء. عربيا، نصيب 4 فلسطينيين بينهم طفل واعتقل 3 آخرون اليوم خلال اعتداءات نفذتها قوات الاحتلال ومستوطنون في عدد من مناطق الضفة الغربية. موعدنا الإخباري القادم يتجدد معكم بإذن الله مستمعينا الكرام في تمام 4. إلى اللقاء.

أهلا وسهلا بكم، يمسيكم بالخير. حديثكم كبير كما العادة، توقيت الصيفي. نعرف اليوم سخانة، سخانة طلعت شوي سخانة، ولكن مهمش هذاك الصيف تعودنا عليه، وديما نحمد ربي خاطر الصيف السنة بالمقارنة بصيف عام الأول نفس التوقيت. يمكن صيف السنة عطانا فجوة باهية، ثم تدرج في درجات الحرارة، ما شفنا سخانة كان هلاية مثل ذي. الأطراف نتاع الصيف كانت باردة عكس الصيف عام الأول، دخل بقوة. الحمد لله في كل حالات تعودنا بالسخانة، وتبقى الصيف ضيف، الصيف هي معدودة في كل الحالات، وخاصة لولية ونعرف توا عطلة لحكاية الصغيرات وقراية وتيد وكذا ومصروف، ما يهمش شنو عطلة، استراحة محارب. ولو أنه ساعات حتى في الاستراحة ثم البعض، مش البعض، تولت عادية، لأنه في الصيف حتى في الصيف الاتيد ما يحبسش والقرية ما يحبسش، ولكن في كل الحالات نذكروا اللي الصيف ضيف، وده يمكن وجه ربي وساعدك يا فعل الخير. حديثكم كبير اليوم، باش نحكي كيما العادة موضوع فيه جانب من الحنين كبرنا عليه، نحكي على روحي يا سيدي، أي كبرت عليه، اللي هو مشهد ما ننساش وقت اللي كنت صغير. الدنيا والعالم والصورة اللي نشوفها من وراء المنسج، اي هي هي المنسج، اكل الخليلة والرطاب والمنسج، وتبدو الجدة وكنتها ولا وبنتها، وتسمع كان دقات الخليلة والرطاب، عزف باختصار سيمفونية طبيعية رائعة ورائعة جدا. العالم تشوفه أبيض باعتبار الخيوط الجديدة هذيك، الحمد لله الأسماء ما سيتهاش لأني هكيكة تشوفها وتشوف المشهد، بالتالي هك تتخلل هك الخيوط البيض، وأحلى نومة هي ورا المنسج. هك عشتها سيري بشكل شخصي، خلنا نبدو من الشخصي، وأكيد هو الفسحة هذه هي فرصة باش نتبادلوا حكايتنا، حكايتنا اللي هي جزء منا، من تراثنا، من عاداتنا، من تقاليدنا، هي الهوية متاعنا، هي نحن بالاخر من غير ما نطوروها. باختصار المنسج والخلالة ونساء الحراير اللي ما شاء الله من صوفك اليوم، صوف بعض يرموه ما عادش عنده حتى قيمة، ولا يتباع الزازة ب700 فرنك ولا دينار ما عنده حتى معنى، ولكن في كل الحالات هك الصوف اليوم اللي ما عادش عنده حتى قيمة، قبل كانوا يعملوا منه العجب، يسدوا منه القشابية، لعبانة، المرقوم، حويش تعمل كيف، إبداعات نسائية بأتم معنى الكلمة. صحيح موجودة اليوم في شكل جمعيات وبعض، لكن قبل ما ثماش دار ما فيهش منسج، وما ثماش مرأة ما تعرفش تنسج. باختصار هالجانب هذا اللي فيه من الحنين الكثير وفيه من الاعتماد على الذات الكثير، اليوم باش نحكوا عليه. لكن قبل، اهلا وسهلا بكم، شنو رايكم بعد شوي يكون حاضر معنا عم صالح، لك شنو رايكم نسمعوا اغنيه اداء خاص الكل يسمعوا فينا، ثم لنا عوده رجعين.

0: اهلا وسهلا بكم. نذكر التحقوا بنا في الاستماع، حديثكم كبير، توقيت صيفي هذا هو كل سبت ماضي 3 إلى 4. ثم صوت رائع كبرنا عليه اللي هو الدق الخليلة، صوت الرطاب المنسج تحديدا، وخاصة يكفي باش نذكر اللي في عاداتنا في تقاليدنا في تراثنا ما ثماش دار ما فيهش منسج وما يتنصبش فيها المنسج، القشابية للعبانة الغير والقائمة طويلة وطويلة جدا. وكانت الحراير ما شاء الله كل شيء يعملوه حدم، ووقت الفراغ محليها تبدأ القعدة، تبدأ سوى المرأة كبيرة وبنتها والأحماء وكنتها وغيره، الكل يتلمر المنسج وبرد التاي يوشوش. الكلمة يوشوش عندها إيقاع. عم صالح، أهل وسهل المشهد هذا عشته عم صالح، شنو أحوالك؟ مرحبا بيك. أهل وسهل. مرحبا. تو عم صالح، قبل ما ثميش دار ما فيهش سدية.
1: أبو خليك سدية هي اسمها.
0: أي
1: اي اي اي قال لك على ايش جد من الغرب طاشة.
0: اي
1: 114 نين.
0: الله الله الله الله. اي اي وخاصة هل الجد من الغرب طاشة اكدق له خليلة وكذا وكالصوت ذاك ونسى تصهر ولا تقوم بكري
1: وكتاري ذلك المرأة تنسل الوخي ذاك كانتر وكا بديهم
0: وهذه
1: الغزل
0: وهذه
1: كاك يكبب وعشنها بالجديد.
0: اوه أكثر حاجة يمكن الوالدة كانت حريصة كون القشابية تتسدى في وقتها والعبينة ولا غيره وزهاز الطفلة يخرج من غادي وكل شيء، يعني هذه
1: والبرنوس كل شيء من هذا والصوف
0: الصوف
1: ذاك كنت على القشابية ذلك أنا حمد نضاق تنقي في الشعر البيضة مصوف.
0: شوف اش يتعبوا باش في الاخر نشوفوا القشابية.
1: الشعر البيضة تقول لك قشابية الراجل تخرج كحلة يا سماعة،
0: يلزم كحلة يا كحلة يا شخمة
1: والبرموس والكنحة والهنية.
0: اي والبعض يعني رجال كبار حكيت معاهم كانوا قبل يقول لك نعمل 4-5 نعاج كحلة ذوكم للقشابية.
1: يا رب عليها سكات اللي عنده غلام دارك يكون بعد يقول له خلي لي عرب خمس زي.
0: اي
1: اللي شوف منين يجي.
0: اي
1: من نازع كيفاش.
0: اي
1: وقت الزين.
0: اي
1: فهمت يلم يذبح ليهم واللي كانت بربي ذلك رفيت الصباح ومن بعد كرسي والحمد
0: وقلنا
1: ذلك الزز وما يعرفش يقوله يعقد الزز
0: يخبيها يلمها بوغر يحطها في بلاصتها
1: يلمها ويربطها يبرم هكا شوية مسكرة من فوق.
0: لا وزازانة ناجة كان عبارة عرس بتم عن الكلمة
1: يعني
0: يعطيك صح
1: وكسكسي وشحب كل هذيك العادية.
0: أوه.
1: وتعرف هذيك يجيب حاجة في ديك كأنها مثلا تم تويز انت عكسي ولا انت عصوب يقول لك قلت لهم يقولوا له زغرت له يقولوا له راك مخير.
0: عبارة جاي العرس يزم يجيب هدية معك.
1: يقولوا له راك مخير تلعب لعي يجيب حاجة مني.
0: اللي توا الأمور تبدلت نعرف لعادة تويزة لعادة حتى شيء فلوس أمور ماديات زازين
1: نازل ولد الزازة بالتزالية
0: 3 دينارات وبعد الزازة تبيع ب 700 فرنك. خمسمية صحيح زازينة ب3 دينارات ووسومها ب500 عسيل ومفارقات غريبة وعجيب. أيوة عم صالح، شنو أحوالك وش عامله فيك السخانة؟ لباس عم صالح
1: والله لباس كفاتك
0: الحمد لله
1: لازم زبرت كنت متاكي شوي نفخت وانت منطقين الغب الجد والله لا غير عليكم اللي خليني كل شمية معكم.
0: لا عايشك عم صالح، احنا في كل الحالات راو نستفادوا من كلامك ومشاركتك مهمة، والأكثر لأنه هالحكاية هذه نلقاه كان عند عم صالح. عم صالح أصحابك يسألوا عليك اليوم يا عم صالح، هل ذا يقول لك أخويا عمك صالح راو سلم علينا، البعض يقول لك عم صالح راو هجمنا في المباشر.
1: أي. أي.
0: أي. اي
1: بدي اذكر بليش تبع موضوعنا طيب.
0: ايوه هذه اللي هي زجت الصوف.
1: لا سي فتحي بنتك ليش يعني انت اغلب
0: اغلب
1: هي
0: اي
1: بدي اذكر بليش حمات والغاز حتى توصل معنا.
0: بالعكس هذه هو اعز حاجه هي للغاز وصل معنا ولا الغاز هذه في
1: اذكر بنتك ليش
0: اي
1: اذكر هو البرنوت
0: اي
1: انت بداها
0: القشابي اوه يعطيك الصحه جبتها ولا لخصتها عايش كم سال. ايوه على شكون تسلم اليوم
1: اقول لك تسليم والتاريخ كامل
0: اي
1: فهمت
0: اي عايش كم سال
1: والحاضر والغايب على عائلتي كامله
0: اي
1: فهمت وعلى احباب وعلى الهادي العبيد كرد من كل احباب وجماعتك فيلي
0: اي
1: احبابي وكرم لهم
0: اي هي اكيد
1: فهمت
0: كيفاش وليك وعايش كم صراحة يعطيك الصحة يبارك لك
1: جماعة توكم لنا نساهم هكا
0: وتاع كرجالة تحية كبيرة اليوم كرجالة مرة مرة شكرا يعطيك الصحة مصالح يبارك لك ويعطيك الصحة عايش كم صراحة شكرا جزيلا أهلا وسهلا نذكر التعقوا بينا في الاستماع بعد شوية تطلبونا تفعلوا معنا رقمنا هو العادي اللي تطلبوا عليه لكن بعد النغمة هذيا راجعين أهلا وسهلا.

cœur. أيوم كويني جاك عيني دم ولا راسي أيوة اللي خاتك عيني كا

0: انت وينك منظر جبيب لي اللي يرحمه، انت وينك هذي نقولوه حتى الكلية ميت، هي ميت رائعة بيتم على الكلمة المنسج والسدية وغيره. حكايات نحكوها في المباشر أولى المكالمات. يا مرحبا، أهل وسهلا.
1: سي فتحي
0: مرحبا بيك. أو سي عماد، شنحوالك؟
1: خير،
0: صح لاباس؟ عايشك
1: أنت وكل المستمعين الأوفياء والفريق التقني جنود الخفاء.
0: عايشك، يمسيك بالخير.
1: صحة في الجيلة سي فتحي، والله العظيم ربي يعطيكم القوة إن شاء الله.
0: الحمد لله.
1: هاكم دخلة ضيعتوني شوي وقت معاكم، احنا لما حالة مش متضيع.
0: ايه ان شاء الله.
1: اما يلقى واحد في الجيل ذي والله الحمد لله.
0: ايه
1: درس الحرارة لا يتعرف. فاتت المعدل
0: تاع
1: السنة يعني على عام ناول 10 درجات.
0: اذاك علاش قلنا اسخن نهار هذي من بدا الصيف.
1: هي موجة.
0: ايه هي مازال باش تطلع غدو يكون اسخن.
1: ايه مفهم التغيرات المناخية.
0: اكيد.
1: نجم تتوقع كل شيء لو سمحت لو تعطيك الموزة ذي حتى نهار الأربعاء.
0: أيوة.
1: نجم جمعة جاية ترجع حالات ما تصور هيش متاع ربيع. المهم أننا متعودين نحن وربي يلطف بنبوة محمد الكل.
0: أمين.
1: هو
0: أمين، ربي يقدرنا إن شاء الله. أمين يا ربي،
1: يعطيك الصحة على اختيار الموضوع ضايع.
0: عايش كسيم،
1: أنا ديما راني ندوز ديما في الخفايا في فتح.
0: أي
1: خاطر انت لك حييت حاجه ما نعرفش عن قصد ولا عن غير قصد.
0: عن قصد خاطر اي
1: خذ سمح.
0: اي تفضل. لا لا بالعكس، انا قلت لك عن قصد خاطر عشتها وخدمت عليها وثيقي وقشابي الدادة. هذه كان عنوان الوثيقي في علاقه بقشابي اللي كان سجل سداها تنسجها الوالده البابا الله يرحمه. كانت الجو ذي عجته تعيش تراح. عايشك
1: الله يعيشناها كلها سي فتحي.
0: نعرف
1: اللي يكبر منك
0: ياسر. أي.
1: بقينا عشنا ونحن رانا في الكيف، خاصة هنا الشمال الغربي.
0: أي.
1: بحكم يعني المناخ نتاعنا البارد رانا نلبسوا القشابية، نلبسوا البرنوس، نتغطوا باللعبان.
0: أي.
1: مع نخرجوا من الإطار هذا.
0: أكيد.
1: وكانت عندنا التويزة ونحن راهو الشمال الغربي الكل عندنا الطابع الريفي.
0: أي.
1: ما نكذبوش على أرواحنا.
0: أي بالضبط.
1: دينا ولا حضر ولا ريف راهو عندنا الطابع الريفي. زالت عندنا راي الجوجة في الدار.
0: اي
1: بكري تو.
0: اي
1: طيب، وكان خبز الجوجة تو يقولوا طابونا وطابونا ويبدلوا.
0: اي جوجة.
1: لا لا سيدي، الرقاق هو الرقاق والمطالية والطابونة والوحدة والجرد.
0: والجرد قاهي الجرد.
1: مش نتاعنا الطابونة، مش كلامنا.
0: بالضبط.
1: فهمت؟ ولا يقولوا تيبونا خلاص يا زبكش. اي عندنا الجوجة في الدار تلقاه فوق السطح.
0: اي
1: وتلقى الحطب باش نحموه. وندف وتتعدى الامور وكبرت الصغار والحمد لله يا رب.
0: الحمد لله.
1: بقينا السدايه راهي كانت في كل دار وتبدل شويه البني ولا عصري شويه ولا طبلونات ولا
0: ثلاثات.
1: اما قبل السدايه ديما مركوزه في الدويره. خدماتنا قبل يخدموا لحد شيء، هاني السدايه وهاني ودق الخلاله قال الواحد.
0: اي
1: ولمن يجينا وديما ماشي. البنيه وقت اللي تجي تعرس تلقى زهادها زهادها راهي لعبن. القشابيه المول البيت.
0: اي
1: والبرنوس كيف كيف. وحاجه اخرى نحن في الكيف هنا عندنا المدرسه.
0: اي
1: كنت تعرفها سي فتحي.
0: اي
1: اللي هي ولا سموها المدرسه من زمن المرادي.
0: ايوه
1: من عهد المراديين. كانت المدرسه هذيك يقروا فيها الافاق الكل يجوا يقروا ثم. كانت اللي هي وراح من بنعنين من غادي.
0: اي
1: وقت مشي الزمان برا يا زمان والحوم تجربه والسواغيه تبدلت هذيك ولت كلها صداره في وقت من الاوقات.
0: اي اي
1: اي انا صغير ونعقل نمشي مع بابا وندور في البلايص هذيك نطلع حتى الحاره فوق.
0: أي.
1: فهمت؟
0: أي.
1: حتى ذاك الجامع الكبير والبازيليك والشيء هذيك.
0: اي اي
1: اي كانت هذيك سي فتحي كلها صداره تكاكين تكاكين.
0: يا حسرة.
1: يخدموا شيء كبير. تجي القشاشيب تجي البرانس وغير لقى بلاصة بركة ومعروفين بالكعبة رغم الشياب الموجودين ثمي. وسميهم زاد كلام عرا. عاد البلايصة هذه كان بعد تبدلت وتطورت شوية ولت ماكينات خياطة.
0: اي
1: اي شياب هذوكم ما تطور شوي واحد تطور بشوي. اي ولد ماكينات خياطه. يعني يقلدوا في التوارزيه كون كوا. من بعد خلاص تلاشت الحكايه ولت هذيك حوانت نتاع كيما نقولوا نحن كد باش لامبورتي اللي يجي من فرنسا وليبيا واحد هذاك الشبدريات خاصه
0: ولينا تجار بعد ما كنا نصنعوا ولينا نتاجروا من الاخر
1: باهي. اما اللي بيه الفيد اللي قلت لك تقصدها انت ولا علاش راني عملت قريت تاريخ في 9 ابريل او 8 مليح قول جيب قبل وعليش كان يعمل المؤتمر نتاعو في قصر هلال
0: ايوه عاصمة النسيج
1: ايوه
0: أي.
1: لانه الاقتصاد التونسي نتاعنا
0: مبني على الشيء
1: عمره ولا كان بازي على الفلاحه ناس غالطه
0: اي اي
1: عمره ولا كان بازي على السياحه ناس غالطه لانه ما عاشوش الفتره وما عندهمش مصادر تاريخيه صحيحه كان بازي على النسيج
0: اي
1: الاقتصاد التونسي تحمل مسؤوليتي في المعلومه
0: اي
1: قلت لك تقصدها ولا ما تقصدهاش
0: اي
1: اي لانه هذاك الاقتصاد نتاعنا وكان حيه مش يعني الشمال الغربي بركه يعني كيف عندنا ولا جدوبه ولا بازا ولا واحد هذه راه كانت ولايات كيما زي مثلا سليانة تابع الكيف جندوبه وبازا بازا استر من سليانة تابع بازا وهذا مجر استر من جندوبه تابع الكيف يعني كانوا كلهم عباره سكتور واحد هذوما يعيشوا نفس النمط الاقتصادي نفس النمط الاجتماعي هذا هو بيدو نعيش وشيء لأنه طبيعة المناخ فرضت ذلك أما الاقتصاد التونسي رغم من بنزرة البنجلدان نعيش على الاقتصاد متاع هكا النسيج عضاتها يعني نصدروا فيه وعايشين منه والحمد لله بعد ولد الفلاحة تعصرنا ولد صناعة تحويلية ومن بعد ولد سياحة ولد هذيك أمور أخرى ذيك تخلص فيها قطرة يولي الحديث طويل فيها فهمتني أما الاقتصاد هذاك نحن شو لينا نعملوا بحكم يعني الطقس فرض علينا كيما هكا وقساوة الحياة والظروف الاقتصادية وزينا سيد النسيج في كل دار ما شجعت عليه الدولة واللي شجع عليه هو المرحوم الحبيب القيبة اي هو شجع فيها راه شجع فيها دارة تتصور انت هالكبوب نتاع الخيط وهالصوف وهالدنيا
0: وسوم رمز وسد اعطوه حتى بلاش تشجيع
1: من باب ربي هذا
0: باب ربي صح
1: اي يعني يجهز وخدم وقعه
0: المهم اخدم
1: والتويزة هذه اللي حكى لها مصالح اللي نحييه تحيه كبار راهي شي كانت موجودة في الربيع زلزال متاع الغلم وقت تسخن الدنيا تبدأ تسخن
0: بداية مي هكا مي ونسموه
1: شرفوه في مي خطر العام كان كوير فهمتني والله بحكم اني قريت في بصرية يعني شفتها بيني راهو يعني كأنه عيد كأنه مهرجان كأنها تظاهرة ثقافية كبيرة كأنه كذا تتلم الناس الكل وقت التويزة وجيك الغنم للزازان وقت الصوف هذاك يتحط على الشنب وتغسل وتنفش وتريد والدنيا كلها ويستفد منه ما تلقيش ومطيش خلاص ما تلقيش حتى وبرة متاع الصوف مطيشة هذاك الحراير الكل تقد ويمشي ويصبح منتوج هو بيت بعد تليسة بشوية بشوية بدل نمط الاقتصاد يعني بالنمط الاجتماعي تربط برشا حوايج ولينا نعملوا شوية فلاحة بحكم يعني العصر نتاع الواحد والفلاحة تربط بالصناعة والصناعة التحويلية خاصة بعد قلت عندنا السياحة والسياحة قبل راهي مربوطة بالنسيج راهي بالصناعة التقليدية راهو
0: أكيد
1: الحمد لله عندنا تو في برشا حوايج بلايص كيما الحمامات مثلا كيما في القروان المولد النبوي في برشا بقايا هزيت لها رحلات وقتها الكلام ده يجيك المعارض شيء كبير يعتمدوا لك الزيارات تاعت الصناعة التقليدية اما كليش شوية خاطر ما فيهاش فلوس
0: اي بالطبيعة
1: فهمتني اذا لو هو معنى ليش قلت لك موضوع كلو بيه ربما انت بأهلا ولا لا
0: خاطر
1: نقطة تاريخية وترمز الهوية متاعنا
0: بالضبط
1: الهوية خاطر الهوية وشنو هي راي الهوية هو النمط اللي نعيشوه نحن الاقتصادي ولا السياسي ولا الاجتماعي ولا هو اذا نعيشوا راي اللغه هويه راه المنطقه الترابيه هويه يعني النمط اللي نعيشوا به هويه ما نجموش نغيروا هذا اما للاسف والله سي فتحي خويا ما حافظناش عليه
0: بكدا
1: خاطر ما مررناش وبكدا لاولادنا
0: بالضبط
1: هي ثقافه ما مررناهاش هو حاسين الحديث طويل معاك
0: يعطيك الصحة سامح بالعكس لا أشرت الجانب هام مهم جدا ويعطيك الصحة ديما الإثراء والإفادة تجي من عندك
1: أنا نحيي المجموعة كلهم إن شاء الله حتى واحد على الإطالة ونتركوا لهم المجال وتصبحون على
0: الصح.
1: خير.
0: شكرا جزيلا يعطيك الصحة سعيد. أهلا وسهلا مرحبا. نذكر تعقبينا في الاستماع عم عثمان صدر. عم عثمان مديدة ما دخلش معانا، لازم يكون التوقيت ده شوية، ولكن أنا مكالمة أخرى هكا. أهلا وسهلا يا مرحبا. باهي مش مشكلة. نذكر التعقبين في الاستماع يطلبون يتفاعلوا معنا مرحبا. قلنا بعض الأصوات والأصدقاء ولا غيره توحشناهم ديدا أكيد، عن سي عادل وعن عم عثمان وعن الواعر وكثير نعرف ساعات نسمي يقول لك نسيت يا ودي جل من لا يسوى الكامل الله، ولكن في كل الحالات خاصة الواعر والعبارة الشهيرة ربي يحني أكيد تحكي له على حاجة مربوطة بالطفولة وفيها جانب الحنين أكيد، هذيك تبقى من الأحواج اللي كبرنا عليها ويكفي باش نتذكروها، باش حتى الإنسان كي يبدأ يحكي عليها يكون عنده درجة كبيرة من الفرحة الممتزجة بالحنين إلى الماضي. ذاك التعقبين في الاستماع مواصلين معاكم، تنجموا تطلبونا تفاعلوا معنا أكيد. نمشوا غنية ثم نعود رجعين مواصلين. أهلا وسهلا.

أهلا وسهلا بكم، نذكر تحقوا بنا في الاستماع، حديثكم كبير موصلين معكم. اليوم حكينا على جزء من هويتنا، من تراثنا، من ثقافتنا، من عاداتنا، من تقاليدنا، اللي هو السدية والمنسج. بداية من زازين الصوف، غسل الصوف للقرديش، ومن بعد تجيب أكيد مرحلة أخرى بشوية بشوية، اللي هي من في كل الحالات تربينا عليها وكبرنا معها، وكان الحديث يعني رائع في هذه التفاصيل اليومية اللي كل واحد فينا كي يذكرها، البعض يشوفها بعيدة، البعض يشوفها قريبة، البعض ما ينجمش ينساها. باختصار، سرعة إيقاع حياتنا اليومية بكل ما فيها خلينا نوعا ما المشاهد هذه والحواجة هذه ننسوها نوعا ما، ولكن هاي فرصة باش نذكره. شكرا أكيد لكل من تبعنا، شكرا لكل من تفاعل معنا، شكرا نزار ألف عياد، كل من سامع في هذا البرنامج. نلتقي في مواعيد إذاعية لاحقة بإذن الله. في الأمان.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية روبورتاجات حوارات استضافات محطات خارجية زيارات ميدانية ومتابعات حينية برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة برامج ثقافية فنية رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية مواعيد يومية مع الأطفال هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات ذات الكاف الشبكة الصيفية على موجات ذات الكاف بكل الألوان.
1: مساء الخير تمام الرابعة هنا بإذاعة الكف
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف
1: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء تنتظم اليوم وغدا بمحمية جبل خروفة بنفزة ورشة تكوينية لأعوان وحراس الغابات بوشتاتة حول التوقي من الحرائق بالمحمية وحماية الغطاء الغابي وذلك في إطار مشروع التنوع البيولوجي الذي ينجزه الصندوق العالمي للطبيعة طالب مربو الأبقار بولاية جندوبة وزارة

0: الفلاحة وصلت ذات العلاقة بالتدخل لتوفير الأدوية البيطرية لحماية القطيع ووقايته من الأمراض، خاصة في ظل الارتفاع اللافت لدرجات الحرارة. وتحدث عدد من المربين في تصريحات لصحفي وكالة تونس إفريقي للأنباء بالجهة عن نقص الأدوية بالصيدليات وغيابها، في حين أن الأمراض المسجلة داخل القطيع تتطلب تدخلا فوريا لإنهاء حالة الترقب والمخاوف التي ترافقهم وفق تعبيرهم. خصصت جلسة انعقدت بمقر ولاية الكاف بحضور كتاب عامين بلدية الولاية لمتابعة تنفيذ قرارات الهدم وإزالة البناءات المخالفة للتراتيب العمرانية والحفاظ على النظافة والعناية بالبيئة. وتم الاتفاق على عدة إجراءات حسب ما أفادنا بها الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية الكاف هشام بن خليفة. انطلقت فرق الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بولاية سليانة في تنفيذ برنامج تحسيسي ورقبي للمياه المعلبة للتثبت من احترام ترتيبات نقلها وخزنها لشروط حفظ الصحة. أكد المدير الجهوي للتجارة بجندوبة توفيق الفرشيشي أن مختلف المواد الاستهلاكية الأساسية متوفرة خلال الموسم الصيفي والسياحي، ومنها مادة الفارينة باعتبار ارتفاع الطلب على مادة الخبز، مشيرا إلى تواصل البرنامج الرقبي للتصدي لكل إخلالات وخاصة بالمقاهي والفضاءات الترفيهية. انطلقت المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بجندوبة في تنظيم أنشطة سياحية وترفيهية ورياضية لفائدة شباب الجهة، وذلك في إطار برنامج الإحاطة بالفئات الشبابية خلال العطلة الصيفية. موعد الأخبار والقادم يتجدد معكم بإذن الله في تمام الخامسة. إلى اللقاء.
1: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية وبالاشتراك مع إذاعة الكاف تقدم

وعماد الوسلاتي في مسلسل ثريجا. ثريجا حوار عادل الخماسي عن رواية بوغريبة يا صاحبي لعبد المجيد الحواشي. الهندسة الصوتية لسعد الدريدي. إخراج عماد الوسلاتي.

13 سنة غربة يا الحامي، درت هشليلة ومليلة، ليبيا، تركيا، فرنسا، ألمانيا، وتوهاني مروح في البرد. زايد ما كذبوش ناس بكري، وكرك وكرك حتى على عود يبس. ها؟ هذاك مش محرز؟ وعشيري الطاهر الحداد.

0: محص لباسهم البلطو.
1: الحمد لله على كل حال. أما البلاد منكوبة
2: بالحق، البلاد منكوبة بسبب مخالفات الحرب.
3: عندك الحق سي طاهر صفر، حتى هما أكثر من 80,000 شاب تونسي وقع تجنيدوا فيها الحرب القذرة، مات منهم الشطر بخلاف المجاريح.
0: أنا يظل التمشي متاع حزبنا تمشي صحيح وواقعي.
4: سمحني سي عثمان، على أنا تمشي تحكي؟
0: التمشي اللي بدينا فيه يا حامي من وقت اللي سي عبد العزيز الثعالبي اكتب تونس الشهيدة، وبدات الوفود تتوجه لمؤتمر فرساي اللي أقل فيه ويلسون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية حق الشعوب في تقرير المصير.
4: سي عثمان أنت رجل تاريخ، ما ظهر ليش كانت فوتك المسائل هذه؟ حق الشعوب في تقرير المصير هي الساعة حشاكم وحشق داركم طبلعيت متاع الدول الاستعمارية. دي هو الرفيق لينين بيدو فضح اتفاقية سايكس بيكو في مؤتمر باكو وقت اللي جبد على حق الشعوب في تقرير المصير. أما راهو حق الطلاق ما يعنيش الطلاق.
0: بالفعل بالفعل، يعطيك الصحة سي محمد علي. وهنا نشوفه توا يا سي محمد علي في اتفاقية سايكس بيكو تتنفذ على أرض الواقع بعد ما دخلت فلسطين تحت الانتداب البريطاني، وبريطانيا العظمى في تنفيذ وعد بلفور، واستعمرت فرنسا بلاد الشام وبريطانيا العراق.
2: صحيح سي الكعار، ما بدأ ويلسون قاعدة تحبر على ورق. شوفوا بلادنا كيفاش بعد الحرب زاد الاستعمار الاستيطاني وتقوى استغلال المناجم، وفي المقابل تدمرت الصناعات الحرفية متاعنا وزاد الفقر والتشرد والنزوح.
4: سامحوني توا يصح فينا قول الشاعر، نعيب زماننا والعيب فينا. أنا راهو اطلعت على كتب عبد العزيز الثعالبي الكل، ومانيش موافقه أنه تونس كانت جنة وفيها بريكاجي. وزايد توا باش نذكره بثورة علي بن غذاه، خاطر شيء ملحنة وشيء مرتبط لدين، هذه هي أسباب معاناتنا.
3: معقول برشا سي الحامي،
4: ما لا يلزمنا ننهضوا بالإنتاج وبناء اقتصادي عصري ويكون فما توازن ما بين التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية، ونجم نعولوا على مشروع التعاونيات اللي ممكن باش يتعم جميع القطاعات وخاصة منها الفلاح.
2: كلامك مهم سي الحامي، أما يلزمنا ندرسوه.

0: محرز.
1: نعم محامي.
0: اش بيك جلسة كاملة سيك كل ملا
1: يا أخي؟ كل حديث يتسمع هو حامي.
0: معناتها ما عجبكش كلامي؟
1: لا لا ما نقصدش، ما يلزمني نخمم ونهضم الحديث.
0: ما عادش عنا برشا وقت يا محرز، لازمنا نتعدوا من الفكر للفعل.

0: بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، ملا مهرة يا الخمر.
1: هيس هاركة،
0: هذه باش تكون خليفة الأزرق حجر الواد. بسم الله ما شاء الله، حتى نام اللي شفتها لحمي شوك.
1: ايه اهدى.
0: اه يا رفيقتي، من اليوم اسمك على اسم الغالية. انا جيت من برا فريقة وباش نسميك فريقة. بسم الله.
1: نب اركع. اهدى.
0: هاي يا فريقة، هاي غيري وذكريني بياماتي. هاي
1: يس. ها أه.

0: كنت جايك يا محمد علي.
1: القلب على القلب.
0: 3 أيام وانا خمم.
1: اي وين وصلت؟
0: نمشوا للمختار.
1: اشكون مختار؟
0: مختار العياري، راجل بالفم والملاء ونقابي صحيح.
1: اه برا برا برا برا برا، تذكرته كان معايا ايامات المرشي سنترال ويتعمل عليه.

0: يا جماعة أنا جيعان وماشي بشنفت، ماذا بين نخلص عليكم؟
1: باه يا سي المختار، الله يبارك. هاي
0: مش كأني نعرفوا بعضنا؟
2: صحيح نعرفوا بعضنا، أما وين؟
0: يا ربي وين وين؟
2: وكي نقول لك مركز الجدرمية متاع نهج روسيا
0: محمد علي الحامي؟
1: أي
3: يا مخ يا صاحبي، الرجال تتلاقى وجبال ما تتلاقى،
0: أكثر من 20 سنة مريتوش.
2: تعرف يا محرز خويا، مختار هو اللي علمني أول درس في لويان العصا في يد المستعمر.
0: والمرار ذقناه في الحرب، باللي هزونا في القرعة رماونا في جهنم. وش بيكم يا صاحبي؟ راهي حرب مع ألمانيا.
2: كي استقريت في برلين سمعت برشا حكايات على المجندين التوانسة،
0: عشتها وشفتها يا الحام.
1: يزي بركة يا المخ. أسمع، سمعت بيك اللي أنت لحربت لحد شيء، عشقت في الجورية زرتيت والكشف بحذها في الفيرما.
0: واش خاصو كان جات حكاية صحيحة يا صاحبي، راني توا موش في الترامواي وندافع على الخدام.
2: ذكا هو المطلوب.

0: يا ولدي فك عليك من تونس، بايك مريض وزيد وليداتك صغار.
1: هاي أمه ما نبتاش فيش عن نرجع، عندي صاحبي تي اللي حكيت لك عليه محمد علي الحامي.
0: أيه.
1: نشوفه ونرجع.
0: تشوفه ترجع؟ ولدي قلبي مواغوش، ما زيتكش الكرتوشة بتاع الزلاز باقي تلوج على العارك مع القورة، قديش راسك كاسح وليدي.
1: أحبار أمي ما تخافيش، تعرفيش كيفاش هاني تبرو الأولاد بحذاك حتى نرجع.
0: خمري وليدي ماك تعرف بايك في ساعة ما يتغشش.
1: يا علاش في ساعة ما يتغشش؟ شنو قعدنا غادي؟ باهي باهي وينو هو تو نمشي نفهم.
0: ها وينو في البحيرة يلعب مع الغشاش لولادك؟
1: باهي يعني ماشيله.
2: الخمري الخمري
1: وش بيه كتبر تجري وعروقاتك شرتله؟
0: باهي الخمري
1: لاباس عم العابد.
0: جاني مرسول من عند عمي قالوا لي طلع في الروح باش نخلط عليه.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. أيما أنا من الأولاد بحذاك خليني نقصدوا ربي للرديف.

0: كنتم مع
1: علي الخميري، فاطمة الصندي، نور الدين الهمامي، الأزهر الفرحاني، علي لندلسي، عبد الرزاق جبلة، فاطمة الحسناوي، عادل الخماسي، علي قياد، الطاهر الرضواني، محمد سفينة، عزيزة برباش، نزار بن بلقاسم، كمال بن جيمة، كريم الشنوفي، الخضيري نصيبية، إناس العماري، إيمان اليحيوي، سلاح العمدوني، ومنصف المعروفي.
0: ضيوف الشرف:
1: سلوى محمد، عزيزة بولابيار، وحيدة الدريدي، لطفي ناجح، وأنور العياشي. العازفون: محمد الهمامي، ناجح كريزي، إياد الشابي. تسجيل الموسيقى: هندا يونسي.
0: ساعد في الإخراج علي قياد، توظيب الإنتاج سلاح العمدوني، الهندسة والتركيب والمزج لسعد الدريدي. هذا العمل مهدى إلى روح الفنان محمد علي بالحارث.
1: مع تحيات عماد الوسلاتي.
2: إذاعة الكيف وين ما تكون خليها معاك وعيش الجو. إذاعة الكيف، تسمعها وتفرح.
3: الإذاعة التونسية، خلية الوثائقيات.

0: الوطن،
1: حماة وطن،
0: سير مناضلين ومناضلات واجهوا الاستعمار وحملوا راية الحرية والاستقلال.
2: يا جدودي الاثنين،
3: محمد وليدي ثم حكاية ياسر ناس ما يعرفوهاش. ترى وليدي، حلك الصندوق، حل عيش وليك الصندوق واكتبها واقرأ علي ايش كتبت. ترى في ساعة، ترى في ساعة مدامني معك
4: سيدي. الصندوق هاو مليان ما شاء الله، هذا كل لك انت؟
3: مش كان انا، ترى زيد ثبت ثبت، ترى مشهانها امك معايا واخوالك وعمامك وكل من هو آمن بالحرية والاستقلال. يا جدودي الاثنين،
5: الجنوب التونسي، أربعينات القرن العشرين، سكنة عسكرية فرنسية وسط صحراء تتموج كثبان رمالها وتتهادى كسفينة حربية تشق عباب التاريخ. في مكان قريب ارتسمت الحكاية، حكاية مقاومة وثأر لاسترجاع الأرض والعرض والحرية، وسمع صوت جيل ينادي:
3: يا جدودي الاثنين،
6: لجيب الغول ومعادا علق له نيشان.
7: وقت نقول عبد الله الغول، سواء كان في المرزيق ولا البر، يرفع راسه الواحد.
8: معلوم سيطة في العمل الكل، ومشكور في لفام كان اثناه مولى شجاعة ليس يحمل ذل، عادة قديمة سابق البابا.
5: في دوس الرمل لا ينسى الوجوه، والنخيل يحرس أسرار الثوار. سر عبد الله أسر لنا بعض منه الفنان الشاعر رضا عبد اللطيف ومحمد بن عبد الله الغول، والباحث في تاريخ دوز جلال الشايمبي.
6: قالوا انت خليت ولد، ايش خليت للولد هذا؟ قال لهم خليت له ما يزيه طول عمره، خلانا تاريخ، خلونا تاريخ مشرف نضالي وطني.
7: عبد الله الغول تنقول.
9: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم اذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
10: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مر الغول واخوته محمد الغول واخوه حمد الغول استشهدوا كل، واخوال زوز عبد الله وبقاسم استشهدوا في معارك التحرير. فهمتني هو ناقم على الاستعمار وهزولنا كل شيء قعدت عليهم جدتي وقعدوا مع اخوالهم انا هنا يرحلوا معهم وكذا حتى دنيتها كل شت ما شيء قاعده مع اخوتها وبر جدتي تربي جذرها. وقت جت ليان بابايا ناقم وقت كبر وقت عام 30 في بالي وقت عام 1930 مارس التجاره باباي يمشوا للسوف يهزوا في الحاجات من هنا ويجيبوا حاجات ممنوعه مغادي الدخان والتاي وكذا ويعدي فيها الحوايا اصحابنا الحوايا وتطوين بسلاح رب بالمكح على ظهره ولا دوله على حاله تاجر ثائر على فرنسا من وقتها وثائر بالتجاره.
1: تربى على نوع من الثأر، هو يعد من ابرز ابطال انتفاضه المرازيق على حسب منطوق الوثائق الفرنسية.
2: وضع الحرب العالمية الثانية وضعف فرنسا منذ نزول قوات المحور في بداية أربعينات القرن العشرين رفع روح التحدي للمقاومة الوطنية ولو كان الأمر أكثر خطورة في الجنوب التونسي وتحديدا دوز، إذ اتخذت المقاومة شكل مجابهة عسكرية بين الثوار والقوات الفرنسية في انتفاضة نوعية عرفت بانتفاضة المرازيق.
1: دوز رفض عدد كبير من أبنائها المجندين ضمن فرسان خزنية وجنود الجومية، رفض هؤلاء التحول مع بعض الضباط الفرنسيين إلى منطقة واد سوفت ورفعوا السلاح يوجه السريات الفرنسية التي أرادت التحول إلى منطقة واد سوفت. وهذا التمرد بطبيعة الحال يوصف كعصيان عسكري، سرعان ما تحول هذا التمرد النظامي إلى هبة قبلية واسعة، يعني انخرط عدد كبير من أبناء من قبيلة المرازيق وخصوص المرازيق العوينة في هذا التمرد الواسع.
2: كان المؤذن يهم برفع صوته معلنا وقت المغرب.

0: انطلقت انفجارات الرصاص وظهرت أضواء الطلقات في الفضاء وترددت الصيحة في أطراف القرية.
1: اجروا
2: اجروا
1: اجروا يا جماعة،
2: اجروا للجماعة،
1: اشتبكم على الفرنسيس، اجروا
2: اشتبكم على الفرنسيس،
1: اجروا اجروا.
2: يا ساتر يا ساتر
1: يا ساتر، الله
2: الله
1: الله
2: الله
1: الله أكبر.
0: 1 جانفي 1943، في ربوة المنجار لعوينا قبلي، امتلأت شوارع القرية بصفوف من الرجال شبابا وشيوخا مسرعين إلى ناحية الانفجارات، وصعدت أكثر نساء على سطوح المنازل تطلق الزغاريد تشجيعا للمنجدين. انتهت معركة المنجار بعد ربع ساعة بحسب تقديرات من هبوا لنجدة الثوار، لتعلن بداية انتفاضة واجه فيها الثوار المستعمر فيما يزيد عن 20 معركة.
3: 24 معركة، منها 6 معارك إذا دارت زمن حضور قوات المحور، وهي معركة المنجار 1 جانفي 1943، معركة وادي المالح 23 جانفي 1943، معركة الحميدانية 28 و 29 جانفي 1943، معركة طوي الكارودة في 15 فيفري 1943، ومعركة الفوار في 14 مارس 1943. ثم بقية المعارك وعددها 18 دارت يعني بعد انسحاب قوات المحور. من أبرز هذه المعارك على الإطلاق هي معركة البرج أو دعكة البرج أو هجمة البرج كما يسميها للمرازيق. المعركة هذه دارت في فجر الأحد 28 ماي 1944.
4: الخطة انطلقت بقطع خط الهاتف الرابط بين قبلي ودوس ليلا، والهجوم على الثكنة ليلا، وحققوا انتصار بهر. هذه المعركة أسفرت من نتائجها قتل 10 فرنسيين وأسر 44 بين فرنسيين ومساعديهم وأعوانهم، واقتيادهم إلى من ساحة من الثكنة إلى ساحة السوق. كان يوم مشهود في يوم السوق اقتياد الأسرة واستشهاد 4 شهداء في هذه المعركة، اللي هما يحيى بن محمد ومحمد قدورة وعبد الله بن مبروك وحامد عبد الملك. تدخل شيوخ المنطقة وشيوخ الجهة وخاصة الزاوية، ومخافة من الانتقام وخافة من ربما من تنكيل بالمرازيق، فتم التسوية بين العمد وبين الشيوخ وبين شيوخ الزاوية، إطلاق سراح الأسرى وخروج الثوار إلى عمق الصحراء بنسائهم.
3: مثلت هجمة البرج حدثا فاصلا، تعتبر ثاني أكبر انتفاضة في تاريخ تونس المعاصر بعد انتفاضة لودرنا سنتي 1915 و 1916. قررت السلطة الفرنسية بعد ذلك، بعد هذه الهجمة، إرسال مزيد من العتاد العسكري إلى منطقة الجنوب التونسي للقضاء على هذه الانتفاضة، وتمثل هذا العتاد في إرسال يعني 8 طائرات، إرسال 10,000 قنبلة يعني صنف 10 كيلوغرام، إرسال 10,000 قنبلة صنف ماك، 50,000 رصاصة، 37,500 مشت رصاص، و 500 قنبلة صنف 50 كيلوغرام، بالإضافة إلى استخدام 500 جندي سنغالي وفيلقين من الدرك المتجول.
0: ترافقه تخبئ الرصاص في ثنايا ردائها وتغزل من الصوف عهدا لا يلين. كانت مع مبارك عبد الملك عين المقاومة وقلبها، وقال الشاعر فيها: حليمة وراه كيف الظل تسير، لا هابت الموت ولا خافت الجير. وفي بن شعبان أخذت السلاح وواجهت القوات الفرنسية امرأة حديدية تحدث عنها المؤرخ الذهبي المسعودي وابنها محمد الغول والباحث في تاريخ دوز جلال الشايمبي.
5: جت معركة كبيرة ثمك، يقول فيها من تنس وغنايا غيلان في شواطة، ما 500 من جبل مطماطة، مرازيق 6 بجعب بقاطة، من الناظ كسروهم وغنموا حصنة، قبطانهم هارب مشي طواطة، قال حبهم من ضهت يكملنا.
3: بالنسبة للمعركة هذه سجلت مشاركة بعض النساء المرزوقيات فيها، أمثال مباركة بنت عمر بن عبد الملك أخت الشهداء الأربعة وزوجها أحمد بن بلقاسم بن عبد الملك الذي استشهد في المعركة التي سبقتها، وكذلك مشاركة حليمة بنت عمر بن عبودة زوجة الشهيد عبد الله الغول.
5: في شعبة ثماكة هبط نسوين الذر ثماكة وتعرضهم مباي واحدة على السيد مضروب، واحد يقول له خميس حتى مجروح، يقعد كان يعس على النسوين. عندنا 3 صغار، الساسي التجاز وعمر الغول بنت عمي والهادي بن عبد الملك، قال لهم عندنا شباني ودعمنا هذا يقول عليه التجاز، قال لهم باباي بره ثم ماجل أصحابنا تمضر بره، جبونا الماجل مش بعيد علينا ثم ماجل، وقت دينا سيف معنا في جويلية، عرضهم باباي واحدة واحد يحب يسيهم يضرب تنقل البقعة البقعة هم تحتنا في جبل حب يسيهم كل مرة يتنقل البقعة بيشيقول وهم برشة قال لهم تون عبد الله يمشي واحدة توي تعرض حسب ما يقولوا 500 واحد يتعرضهم قالوا لنا نسوي نحن قبل نسوي قبل يهزوا في المية ويقربوا في الواحدة والكرتوش ما يضربوش وراهن كيفاش يعملن كل واحد هز أمي حليمة بنت عمر بن عبودة زوجة عبد الله الغول ومباركة بنت عمر بن عبد الملك يعنيها زوجة الشهيد أحمد بن عبد الملك وأخوتها الأربع شهداء زي كيف كيف داروا سلاحه ولحقوا باباي قال لهم باباي قال لهم أنت جايت نصرتي تو اليوم تضرب أنا ماي قالوا على الأقل خلنا قال لهم كل واحد أدارها منا واحد منا قال لهم أوكاكا أصرخوا أوكاكا مردوكم تبانوا ويسمحوكم قلوا نسوين يضربن سواتوا بالطيارة
4: مبارك عبد الملك وحليمة عبودة لم يلتقيا فقط في النضال والكفاح وحمل السلاح والمقاومة بل كانت عندهم عشرة كبيرة وعلاقة كبيرة وعلاقة متينة ربما اللافت النظر هو أن هذه العشرة ساعة تواصلت سنوات طويلة تواصلت حتى سنة 2008 مبارك عبد الملك مولودة عام 17 وحليمة عبودة مولودة عام 18 تقريبا بينتهم أشهر قليلة في تاريخ ولادتهم يفصلهم تاريخ الولادة عاشوا مع بعضهم تربوا الطفولة مع بعضهم تربوا والكفاح مع بعضهم وتوفوا في نفس العام 2008
0: الرجل الأسطورة عبد الله الغول جدير بأن تنقل ذكراه من جيل إلى جيل فهو الذي لم يصارع العبادة والصعابة من أجل مال أو جاه أو سلطة كان عنتريا فحسب وعبلاه كانت حياة الأنوفة تمكن عبد الله الغول ورفاقه من النجاة من ملاحقة الجيش الفرنسي والجومية والمخزنية وتسلل إلى الأراضي الليبية وبعد فترة وجيزة وبسبب وشايات تم اعتقال عبد الله ورفيقيه أخوه أحمد ومحمد بن بوبكر من البوليس الإنجليزي بليبيا سنة 1945 ليسلموا للسلطة العسكرية الفرنسية
6: يا والدة يا والدة تبكي على عبد الله بعد حياتك ليش كان عذاب مول الشجاعة ليس يحمل ذلة يطب السوامر صهدهم لهاب قدر عليه الله وكتب بالله يصبر بنادم لو يكون انصاب
0: اتجهت بهم السيارة من الحدود التونسية الليبية في اتجاه دوس ليتم تنفيذ الحكم فيهم بين الأهالي والتنكيل بهم في مسقط رأسهم وتذكيرهم أن فرنسا هي الأقوى ولكن في الطريق في كاف العنبة تمكن عبد الله من الهروب كما روى ابنه محمد الغول
5: كرب عسكرية يسوق فيها واحد ضابط وركبوا معهم واحد من الدبابة بشاوش ركب محد القاوري وفي بالهم بشي يتعدوا أما الطريق السهل ذاك اللي جاي يجي ما بين الجبال غادي هنا مش تتعدوا على كاف العنبة كاف العنبة صعيب وقتها بيست خايب عوضهم غلطوا كانوا مقاردين باش يجوا مع مقدار الحلوف ثم بقعة سهلة طاحت السمس والسفارة غلط دارع مثنية انت كاف العنبة باباي وقت النفاق بيهم غلطوا في الطريق قرر باش ينجز من كاف العنبة مهما يكون حدف راح من الهفوف دينالين حجرة كبيرة ياسر كالاته لكن تعدى من الحجرة هذيك يمشي في هفوف على الأقل ثم يجي 400 500 أكثر يجي كيلومتر ممكن حفوف واحد يمشي حنا كان قال لي حسب يحكي هو بعد قال دخت
0: 15 جويلية 1948 وهناك ثائر سيحاكم وها هو نص الاتهام عنوان مقال صدر في الأدوباش تونيزيان للضابط الفرنسي جون سيران وفي متن المقال ذكر الضابط عن ثائر وصفه بعدو فرنسا متهم بقطع الطرق والخيانة والتمرد المسلح نعته بأنه لص تافه ومجرم عدد جرائمه ونوعيتها تجعله على رأس قائمة المطلوبين ماضيا وحاضرا وأكد أن لقبه وكنيته الغول ورثها عن والده المتمرد سنة 1915 الذي أفشل لمدة 9 سنوات السلطة الأمنية الفرنسية من القبض عليه وما أشبه ما حدث للأب بما حدث للابن فوشاية من أبناء البلد أخبرت عن مكان اشتغال عبد الله الغول في الوطن القبلي وتم القبض عليه
3: ألقي عليه القبض كما قلنا في 22 أوت 1947 لما كان يشتغل في منجم أم ذويل بالوطن القبلي اقتيد طبعا إلى السجن المدني في تونس العاصمة في ذلك الوقت
0: سنة 1949 داخل قاعة المحكمة العسكرية الفرنسية بالعاصمة تونس حكم عليه بالأعدام وتم تأييد هذا الحكم في الاستئناف والتعقيب برغم كل المجهود الذي قام به المحامي اليهودي التونسي ماكس شمامة المتطوع للدفاع عنه وعن رفقائه.
5: قعدت هك سنوات هذيك كل الأيام وكم برشة محاكم وتمشت لجدتي ومشوا لبعض جماعة يقابلوا فيه. أرسلت باباي عندي حتى رسائل مع باباي في السحب السب بعثي مزورته ثم رسالة كتبها بكرة عزيز.
6: عزيز هسوا علي ذرية وانت مقاري اكتب لهم جواب على لساني. اكتب لمحمد يهني على أمه وأخوته أني الموت مانيش خايف منها شرف وفخرة مدامها على خاطر تونس الدم والروح يهون العيلة يوقي عليهم الله المعبود.
0: عاش الثائر المقاوم عبد الله الغول إلى أن نفذ فيه حكم الإعدام في ساحة السجوم يوم 20 نوفمبر 1950. ظل إلى آخر لحظة شامخا ثائرا.
3: هو الثائر الوحيد الذي يعني حكم عليه بالإعدام ونفذ فيه.
6: محمد يا وليدي هالصندوق أمانة عندك ديما ولدي راسك عالي احنا مرزيق ما ضيعناش الثنية وجابنا ربي في الصواب تو الجواب تهنيت ليه أنا كتبته والزمام حفظته. اسمع هيا ترى نوض عمل بي دورة في بلادنا السمحة خلي تشبع منها عيوني راني ياسر استحشتها. يا جدودي الاثنين.
7: مشاهد تمثيلية عبد المجيد دعبون عبد السيد المرايحي إنجاز فيروز الجباهي.

تحب أخبار موسيقى وجو باهي؟ إذاعة الكيف معاك وين ما تكون، من الكيف في الكل تونس، صوت الجيهة ونبض الناس، خلي الموجة ديما معاك.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: تمام. الخامسة،
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: السلام عليكم. تنتظم اليوم وغدا بمحمية جبل خروفة بنفزة ورشة تكوينية لأعوان وحراس الغابات بوشتاتة حول التوقي من الحرائق بالمحمية وحماية الغطاء الغابي، وذلك في إطار مشروع التنوع البيولوجي الذي ينجزه الصندوق العالمي للطبيعة. طلب مربو الأبقار بولاية جندوبة وزارة الفلاحة والصولات ذات العلاقة بالتدخل لتوفير الأدوية البيطرية لحماية القطيع ووقايته من الأمراض، خاصة في ظل الارتفاع اللافت لدرجات الحرارة. خصصت جلسة عمل انعقدت أمس بمقر ولاية الكاف وبحضور كتاب عامين بلدية الولاية لمتابعة تنفيذ قرارات الهدم وإزالة البناءات والمخالفة للترتيب العمرانية والحفاظ على النظافة والعناية بالبيئة. انطلقت المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بجندوبة في تنظيم أنشطة سياحية وترفيهية ورياضية لفائدة شباب الجهة، وذلك في إطار برنامج الإحاطة بالفئات الشبابية خلال العطلة

0: صيفي يا.
1: نهاية هذا الموعد الإخباري مستمعينا، شكرا على المتابعة، والكلمة إليك كريمة. مساء النور.
2: مساء الورد والفل والياسمين زمردة، تحية ليك ولكل أصدقائنا ومستمعي إذاعة الكيف في كل مكان. مرحبا بكم، أهلا وسهلا في موعد جديد يجمعنا معكم من توالي 8 في كريمة شو.
3: كريمة شو
4: مع كريمة.

0: تحب تبدل المود وتعيش جو خفيف ومزيان، ما عندك وين تمشي. كريمة شو هو الحل. كل سبت نضحكو نحكيو ونعديو وقت بنين مع أحلى الأجواء وأقوى الضيوف على إذاعة الكيف.
1: راديو كيفي في كل مكان، نقول لكم أهلا وسهلا، مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي، تحية طيبة للجميع. مرحبا وين ما كنتم في هالحر الصيفي الشديد جدا جدا. نتمنى أنكم تكونوا رائقين، ماكمش حارين برشا إن شاء الله. احنا هكا نقدم لكم انتي عشاء صيفية على موجات وثير إذاعة الكيف من توحدة 8 في عشويتنا مع كل أحبابنا وأصدقائنا ومستمعينا وأوفيانا اللي تابعوا فينا من تولد ثمانية على موجات إذاعة الكيف في كريمة الشو. أهلا وسهلا، مرحبا بكم، تحية طيبة للجميع، تحية لأصدقائي مستعملي الطريق. شوية بركة شفتينا وين جاية توا في الطريق، تقريبا الحركة شبه منعدمة. عندكم الحق، ما عنده ما يقبي في الوقت هذا، ما عنده علاش باش يخرج، حار برشا الطقس. إن شاء الله ربي يكون في عون أصدقائنا العاملين في التوقيت هذا، إن شاء الله ربي معاهم، إن شاء الله طريق الأمان والسلامة للجميع، إن شاء الله طريق محفوفة بالخيرات لكل أصدقائنا المستعملي الطريق وما كانت وجهتهم فيه هذا اليوم وهذه الساعة بالتحديد 15 دقائق على موجات وأثير إذاعة الكيف. تحية كبيرة نقدمها لليكيب اللي معايا اليوم تقنيا، زميلي نزار الهريغي، مرحبا بك نزار، تحية طيبة ليك وإن شاء الله نقضيه بأنامل ذهبية معك أنت اليوم، ملتقى جميل جدا بإذن الله. حديث الثمانية معنا صديقتنا ألفة بوعشة في التنسيق العام لهذا المشوار، مرحبا بك ألفة كالعادة، المساعدة وأيضا المنفذة لكل فقرات لقانا اليوم. اليوم الإخراج التلفزي معايا لأول مرة على موجاتنا في لقاء كريمة شو معايا اليوم يونس الشيرني، مرحبا بك يونس، تحية طيبة ليك وإن شاء الله صورتنا تطلع 5 على 5 سواء كان على السيت ولا باج إذاعة الكيف. تحية كيف كيف مولدي الهميلي موجود معنا في تأمين الخدمات الهاتفية، كل عادة معكم صديقتكم بعد إذنكم كريمة لكسوري في تأمين لقاكم اليوم. كريمة شو في إعداد وتقديم كل الفقرات، شوية آخر يلتحق بينا عزيز باش نتحدث على موضوع يهم الشباب ويهم الصيف كيف كيف. إن شاء الله اليوم عنا في دارنا ضيفة عائدة من جديد، انتقلت مش في اليوم فقط وإنما في الكونسيبت في حد ذاته، لأنه باش نتحدث معها في نصائح مهمة جدا حول مفهوم أنا نعشقه حقيقة اللي هو مفهوم السعادة، لأني ماذا بيا لو كانت تكون السعادة منتشرة، لو كانت وردة صغيرة كنت ربما نقطفها ونزرعها ونعاود نوزعها عليكم الكل أصدقائي صديقاتي. هيك حدي معناها نحاول أني حتى من خلال موجاتي الإيجابية من خلال راديو كيف نحاول أني نبث موجات مليئة بسعادة بالمحبة بالسرور بالمودة لكم الكل أصدقائي صديقاتي على موجاتي إذاعة الكيف. أحلى تحية من صديقتكم كريمة. إذن ما تبدلوش الموجة، بقاو معايا مع نزار مع ألفة مع يونس مع مولدي كلنا اليوم. إن شاء الله ندعوكم باش تكونوا معنا 5 على 5 ليكوت، وزيدا ما تنسيوش فما مسابقة كالعادة 100 دينار مهدية من إذاعة الكيف، لكن المشاركة مش باش تكون توا، باش تكون في الساعة الأخيرة باش ما تعبوش رواحكم وتبقاو تتصلوا من توا بالإذاعة. دونك أصدقائي خلينا مع أجمل إيقاعات المساء نهديه لكم وين ما كنتم في الاستماع لراديو كيف.

موعدكم كل سبت مع المتعة والجو الباهي في كاريما شو، برنامج خفيف، ضحك، حكايات وضيوف مميزين يستناو فيكم على إذاعة الكاف.

0: على اون. نقولوا على اون اهلا وسهلا مرحبا بكم اصدقائي. شنو معناها على اون؟ معناها بحثينا محمد عزيز بشيرية في موضوع جديد، موضوع يمس الشباب، وبما انه طقس سخون والدنيا معناها برشا معناها فيها حراره مرتفعه، حبينا الاسبوع هذايا نتحدثوا مع تزامنا مع العطله الصيفيه، مع النجاحات، مع التحركات. هي فما تحركات ماهيش في المكان، تحركات خلينا نقولوا في النفسية، تحركات في المشاعر، تحركات في الشخصية، تتزامن مع تحركات لما لا في المكان مع فصل الصيف. عزيز عسلامة، مساء النور، شنو حوالك؟
1: مساء النور مدام كريمة، مساء النور مستمعين الكل، إن شاء الله تكونوا بخير في هالسخانة. معناها
0: طقس بي عجبك البرة
1: يهبل
0: اي طقس سخون برشا، وأكيد كما قلت الطقس بي خلينا نفكروا في المصائف، المصائف اللي هي فيها برشا تحركات وخروج، والطقس يسمح لنا ان نتحركوا من مكان الى اخر، هكا ولا لي عزيز؟
1: هو الانسان معناها بطبيعته ديما يلوج على التغيير، وفي فصل الصيف خاصه مع السخانه يلوج على بقعه بارده، بقعه فيها جو، بقعه مرتاحه. وشنو هي خير من البحر والتصيف في فصل الصيف؟ معناها
0: يعني انت ترى انه المصايف لازم تكون في البحر؟ عزيز،
1: ساعات في البحر، ساعات في البر، مثلا في الصحراء، في الطبيعة. هو الصيف معناها باش نحنا نحاولوا نخرجوا من معناها من الروتينية اللي كنا نعيشوا فيها في الشتاء، نخرجوا منها، نكسروها. ديجا سيونس اونيك، نجم تربح وقتك وتعمل جو، معناها خاطر سيونس اونيك عندك برشا وقت، عندك متسع كبير من الوقت باش تتحرك في الصيف. خاصة الصيف مش كيف الشتاء، الشتاء البرودة تقيد السخانة، السخانة ديجا تحبك تتحرك،
0: تخليك تتحرك أكثر.
1: أي.
0: عكس اللي نرى فيه مثلا أنا توا وانا جاية للعمل اللي هو للبرنامج، لاحظت انه مفهومة حتى حد بالجيرة، معناها بالحق سخانة خلي العبيد ربما تلتجأ للدار أكثر، للتقيل أكثر، تبعد على الشمس أكثر،
1: وربما
0: والحركية تبدأ بعد معناها في ساعة متأخرة من المساء. نعرفش تشطرني الرأي ولا لي عزيز؟
1: ربما الجماعة المستنسين يخرجوا، المستنسين يدوروا تو في المصايف،
0: في المصايف ما همش موجودين
1: في نص جويلية
0: خرجوا معناها من الكيف ولا من البلدان نتاعهم
1: القايد.
0: المصايف هي حركة فيها تنجم تكون مع الكشافة، مع جمعيات، تنجم تكون مع مجموعات شبابية، معناها هي بالحق ترمز للحركة، للنشاط، للشباب زيادة هكا ولا لي؟ احكينا انت كشاب ربما عشتش المرحلة هذية مع المصايف، كنت موجود مع شباب وخرجتوا في رحلات تابعة للمصيف، احكينا شوي كيفاش تكون الاجواء هذه بصفه عامه. عزيز
1: عم ناول كنت نذكرها كيما اليوم، في نفس اليوم هذا تحديدا،
0: معناها في نفس التاريخ هذايا
1: بالضبط،
0: باهي ما لا صدفه.
1: عم ناول مشينا المجلس النواب، وبعدها مباشره مشينا لكارتاجلاند. كانت رحله هي نهار كامل وزملائي في القرايه، وكانت معناها رحلة ممتعة. شو اسمه كلينا فيها برونزاج بيه، ما كانت مو متعارية
0: بيه، بدلته شوية يعني شوية استمتعته بالشمس وبالطاقة متاع الشمس،
1: بدلت برشا الأجواء وحسينا معناها حسينا بالصيف، حسينا مطعم الصيف.
0: أنت مثلا كان خير كان في الصيف هذية تحب تمشي مثلا تصيف مع العائلة وإلا مع أصحابك، شنو تخير؟ بصراحة ومن غير دبلوماسية
1: من غير دبلوماسية
0: الصراحة
1: راحة.
0: أيوة
1: نعتذر لعائلتي الصحة، إن شاء الله تسمحوني.
0: فوالا عطينا صراحة، يعني تحب تمشي مع أصحابك في جروب؟
1: الحقيقة أنا نحب نمشي مع أصحابي أكثر، فمش برشا المراقبة هكا الانتباه لتصرفاتك، كون كول وكها وتصرف.
0: اي ما مو زيد الرقابة مهمة في العمر متاعكم،
1: ساعات الرقابة تكون تقييد مش رقابة،
0: مو حماية. احنا توا في الصيف واللطف عليكم، يعني ديما نسمعوا فما حالات غرق، حالات الشباب يبدا معني متحمس برشا للبحر، وخاصة ابناء المناطق الداخلية محرومين. أي. تحسهم البحر يمشي البحر طول يرمي يروحوا وين ما جاي. لطف عليكم، معناها تردوا بالكم بالكدي العائلة فيها شوية أكثر. هو كي تبدأ من حاجة مقدرة حتى مع العائلة، لكن ساعات تلقى الرقبة اللي تحميك ولا ليه؟
1: ليه نحسها زيد
0: زيد الرقبة
1: مزيد ما فوتش الرمال ساي يزي
0: الوالدة ربي يفضلها تفضل تنادي من بعيد رد بالك يا عزيزة ارجع
1: فوتش الرمال.
0: وانت شنو تعمل في الحالة هذه؟ تسمع كلامها ولا ساعة ساعة تغفلها؟
1: في الحالة نغفلها.
0: رد بالك على روحك عزيز، ان شاء الله ربي معك. اكيد تعرف تعوم مديمك تهرب بكة وتمشي لبعيد برشا، ترد بالك على روحك.
1: كنت في كلوب تاع
0: ناتيسيون. معناها تعرف تعوم بالكدي، اما ميسيرش احنا اخزر كيفاش هو به البحر وبه الاجواء العائلية واجواء الاصدقاء زادة به والقيود. انا نعرفها ما تعجبكمش انتوما كشباب، يعني تحبذوش القيود، تحبوا تعملوا الحاجه اللي تجي في مخكم. اما هكا فما شويه حذر لازم يكون، فما لي ليميت اللي ما لازمناش نبعدوا مثلا عليهم، فما الخطوط الحمراء اللي تحطوهم في الموجودين في الشواطئ، فما نهارات اللي بالفعل معناها يتم تحذير منهم انه راو اليوم الاولاد ما لازمكمش تهبطوا تعوموا. كيف فما زيد حمايه البشره نتاعنا، باش ترد بالك تعمل برونزاج من غير ما تضر القشره نتاعك. برشا حاجات مهمه زيد مع الصيف مع التحركات الشبابية هذية. ما نعرفش انا ربما مع البحر شنو الحاجة الاخرى اللي تنجموا تعملوها مثلا كي تخرجوا اون جروب عزيز؟
1: تخرجوا اون جروب بخلاف البحر نجموا نعملوا، هي حاجة معناها تتعمل حتى في الشتاء عادي، نجموا نعمل الكامبينج التخييم.
0: اي تخييم محلو برشا شباب يحبوا التخييم.
1: اي ساعات يكون خير من البحر، معناها في فما اياماتك اللي تكون مش تاع بحر يعني تاع تخييم
0: ولا تاع صحراء
1: ولا تاع صحراء في وسط الصحراء وتخييم.
0: لازم نجيب زميلي عايد الجندوبي هنا يحكي خاطر يحب برشا الكامبينج، دونك يزيد يشاطرك الراي اكثر، يعطينا فكره على التجربه نتاعه. ونحيي زميلنا عايد جندوبي معنا في مراقبة البث من الغرفة الفنية المركزية الرقمية.
1: وهو زاد الصيف مش معروف كان بالمعناها التحركات هذية، التحركات هذية فما تحركات أخرى جانبية اللي تظهر في الصيف اللي هي الأفراح.
0: اي المناسبات الحلوه. وبالله خلينا نزيد نعمل بارونتيز ميساج، خلينا نحيي زميلنا علي اليونسي اللي يحتفل اليوم ان شاء الله بزواجه، ان شاء الله الف الف الف مبروك ليها علي، ونهديه له كل اغاني الحصه. علي اليونسي ومانيش باش نسكر البارونتيز، يلا نعطيك الكلمه.
1: نزيد نوجه تحيه لخالتي اللي عرسها الاسبوع القادم
0: ان شاء الله، مبروك عليها زاده،
1: نتمنوا لها زفاف طيب.
0: ان شاء الله مبروك لعلي وناديه، ومبروك لخالتك وش اسمها خالتك حيات شنيه
1: بالطيف.
0: ان شاء الله الف الف مبروك، والناس الكل اللي يحتفلوا بمناسبه سعيده نحييهم بالمناسبه. مادام عزيز حل البارونتيز نسكروه توا ونرجعوا ليه
1: الافراح المصايف، نرجعوا النعوم
0: واللي هي زيت اجواءها طيبه فيها منطقه محليه نتاع الناس نتاع افراح نتاع حركه.
1: الجمعه اللي فاتت كنت نمشي هكا، كنت باش نخرج انا واصحابي يا اخي كيما العاده يجي بدوبيك
0: هكا ما خرجتوش،
1: فهمنا السبعة يا أخي هما جو التسعة هكا هاو، وليتني مشيت وش عملت نسمع في موزيكا نتاع عرس وجو،
0: مشيت سهرت في العرس،
1: مشيت وسهرت في العرس وعملت جو
0: هكا هاو، معناها استغليت الفرصة خذيت أوقات طيبة. للشباب اللي يسمعوا فينا باش نختموا عزيز، بالنسبة للمصائف شنو تقول لهم؟ شنو نصيحتك ليهم؟ ربما خلينا باش نفحوهم أكثر، ربما خلي يشاركوا وإلا يقدموا معناها على ليزاكتيفيتي في الصيف.
1: قبل ما نفحكم لازم نحذركم ننبهكم، ريتو الغريق ما تفوتوش، والخطوط الحمراء هذيك راي ما تتفاتش، راي مشي محطوطة معناها من العدم باش انت تجي تباسيها. لا مهما كنت محترف ما نحاولوا ان نبقوا في مسافة امان، نحاولوا ان ما نعوموش في الايامات اللي توصي فيهم احوال الطقس، ان ما نعوموش سيقى لكرا والبحر هيجرا وهيجر، ما نخاطروش ما نعوموش. واقي الشمس اهم حاجة، ديما ناكل برونزاج واقي الشمس.
0: التوقيت اختيار التوقيت،
1: ما نكثروش من الوقفة برشا تحت برش. الشمس
0: يعطيك الصحة.
1: ونحاول نعوموا في سوايع تكون نوعا ما مش سخونة مش باردة، سوايع معناها اخر العشيه، اخر العشيه ولا اول الصباح.
0: واضح واضح عزيز، يعطيك الصحه عزيز. النصائح جايه من شيب دونك نصور يسمعوها اكثر من اللي باش يسمعوها من عندي. هذا هو عزيز. وقتاش انت ان شاء الله تقصد ربي بسرعه؟
1: ربما اول اوت.
0: اول اوت الصيف نتاع عزيز اول اوت، فما برشا في جويليا في اول اوت ان شاء الله ربي معاهم الناس الكل. يعطيك الصحه عزيز، شكرا ليك، رد بالك وانت مروح من الشمس، وان شاء الله في امان الله. تحياتي ليك، موعدنا معك يتجدد الاسبوع القادم ان شاء الله في الاون مع محمد عزيز مشيري. يلا ناخذوا استراحه ونرجعوا لكم مباشره.
2: إشهار.
3: خواتنا، ناسنا، صحابنا وحبابنا، بلادنا، بلادنا، جونا، حسنا، زغريتنا، فوشيكنا وتفرشيكنا، بلادنا، بلادنا. باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربت من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج، مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
2: إشهار.
4: تحب أخبار موسيقى وجو باهي؟ إذاعة الكيف معاك وين ما تكون، من الكيف في كل تونس، صوت الجهة ونبض الناس، خلي الموجة ديما معاك.

0: солидарно. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مره اخرى اصدقائي صديقاتي، تحيه طيبه للجميع في دارنا. الاسبوع هذية كما قلت شبكه جديده، انطلقنا الى معكم لاول مره في لقاءنا الجديد مع كريمه شو في الشبكه الصيفيه. حبيت في دارنا تكون بموجات ايجابيه بنصائح حول مفهوم، كما قلت انا بكري قلت لكم مصابجي عندي امكانيه انه تكون عندي ورده نقطفها ونزرعها من جديد ونوزعها على الناس الكل. الوردة هذه مش وردة فعلية وإنما وردة فيها بذور السعادة، اللي هي سعادة مهيش حاجة معناها ربما الناس كل تفهم معناها ولا الناس كل تحس بها، رغم اللي هي راهي موجودة في حياتنا. كيفاش زعمة الوصفة السحرية اللي تخليني تكون عندي ربما وردة نجم كل يوم نزرع منها شوية ونعطيكم منها طرف، معناها لأصدقائي المستمعين والناس اللي يسمعوا فينا كل، أنا وصديقتي الغالية العزيزة الجميلة اللي جات معايا هذا الأسبوع في دارنا، ذكرى المرزوقي المدربة في تطوير الذات. مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مساء الورد.
0: مساء الورد والفل والياسمين. شنو حولك ذكرى؟
1: هكا
0: احنا اليوم نحكيو على الورد واحنا مثل الزهرات، معناها لابسين الزهري اللون الزهري. شنو حولك ذكرى؟ لاباس بخير والحمد لله. السعادة.
1: سعادة. حاجة بسيطة جدا، لكن احنا اللي ضخمنا الكلمة بالاخص يعني في السنوات يعني القليلة اللي هكا
0: الفارتة
1: بدت سنين الأخرى بدت تكبر برشا كلمة السعادة.
0: أي.
1: فللأسف هو اكتئاب. بينما أنا نحب نسألك أنت سؤال بسيط جدا،
0: قل لي على ما نعرف.
1: أي. ما عادش نحتفلوا أو نفرحوا بك الحاجات البسيطة الصغيرة
0: اللي موجودة في حياتنا يوميا،
1: حاجة عادية. أي. يعني حاجة بسيطة. أي. جدا عليه، خطر احنا ضخمنا مفهوم السعادة بينما هو في حاجة بسيطة. احنا كان نرجع لجدود نقبل توصيف وكذا مثلا. أي. وقت العولة وقت كذا يعملوا حفلة.
0: أي.
1: وبكري عجبني عزيز كي قال أصحابه وخروا عليه يا
0: أخي شو عارس لا إلى بروفيتي، يعني استغل الوقت متاعه.
1: هذا هو، واحنا الصيف متاع بهجة متاع سعادة
0: متاع فرحة.
1: علاش احنا من حاجة بسيطة جدا
0: نكونوا سعيد. هو ربما سؤال إجابة. أي. ربما منعرفش انا ربما انه كي تستانس بحاجة هل انها تفقد الفالور معناها القيمة نتاعها؟
1: هو قيمة الحاجات احنا اللي نحطوا قيمة الحاجات، لكن احنا اللي ربطنا مفهوم السعادة بحاجات كبيرة. انا ما نكون مرتاح وسعيد كان كي نشري دار كي نشري كرب
0: ولا عندي برشا فلوس
1: ولا نمشي نصيف فك البلاصة الفلانية. بينما والله لو حدا كلتني يوم السعادة
0: ساعة اليوم ساعة. أيه. اليوم كي تبقى شوية ليه اليوم معناها كي تبقى شوية هكا في في في اندغوا معناها بارد كي تاخذ معناها كسمه
1: بارد
0: تاكل حويجه بارده. سبحان الله تقول والنعمه بالليل الحمد والشكر ليك يا ربي.
1: بسيطة معني. جدا. مثلا انا اليوم الصباح من الصباح للخمسه نتاع العشيه شنو هو الحاجه اللي صارت في يومي؟
0: ايه
1: نراقب روحي شنو هو الحاجه اللي صارت في يومي خلتني انا مرتاح وفرحه. اكيد باش نلقوا راه
0: موجود
1: برشا يمكن مستمعين يقول لك ليه ما صار لي شيء. ليه والله صار لك
0: موجود
1: صار لك حاجه بسيطه جدا. ايه. نجم حتى ما نعرفش حتى صاحبك عنده برشا مش فكش تعرضك في ثنيه فرحت. اذا انت راقب روحك هذه اول حاجه احنا نجموا نراقب روحنا نشوف شنو في نهاري حاجه بسيطه فرحتني حتى واحد طشني بالماء يا سيدي. احنا واحنا صغار قبل نلعب بالماء
0: صحيح.
1: ثاني حاجه العب حتى. أيوة. كان انت كبير. أيوة. حتى كان عمرك 60 70 80
0: مش العمر مجرد رقم بالنسبه لي.
1: العب أيوة. اي حاجه العب مع الصغار،
0: عيش لحظة
1: مع الحيوانات مع اعمل يعني لحظات متاع بهجة.
0: ولا فكرة أصنع السعادة.
1: ري أكثر حاجة تجيب الوفرة والفلوس هي البهجة. إنك تكون متناغم في طاقة بهجة. لبس عليهم رمهمش يتشكي ويبكيوا كل يوم
0: كل يوم وهم دموا مثلا.
1: لا. لا بالعكس هم فرحانين. أليس أنت كي تكون فرحان تعرف تخمم أكثر وتعرف كيفاش تدبر امورك.
0: اي تعرف تتصرف تعرف تتصرف وتعرف تستغل الحاجات كما قلت انت البسيطه اللي احنا للاسف مانيش نتمنوا فيها يوميا.
1: صحيح.
0: اللي هي في حياتنا عندها قيمه. دونك احنا خلينا نعطيهم نقاط هكا نقولوا لهم في نصائحنا نتاع دارنا اليوم.
1: شنو حاجه
0: هي؟ خلينا نقول كويزين انتيغن نتاعنا احنا ساعة. اليوم شنو نقاط السعاده؟
1: حط موسيقى واشتح.
0: هاي بي
1: حق موسيقى اللي انت تحبها واشتح مثلا اكثر حاجه تخليك انت فرحان
0: طاقه ايجابيه برشا.
1: شوف كان شكون فرحان في عائلتك توا مثلا نتائج البكالوريا اعلنوا عليها نتاع دوره المراقبه. امشي افرح هني باللي تقدر عليه مثلا. شكون فرحان عنده فرح فما زواج فما حاجه
0: هني.
1: امشي افرح معاه افرح مع غيرك توا تفرح انت خاطر باش يعديك هي الفرحه راهي معجزه
0: عدوى عدوى وتنتقل بسرعه بالضبط والله بالضبط كي واحد جا عندك الصباح مكشبر معني بين طفرين في الكلمه أي. سامحوني معني مكشبر معني ما تحس وجهه ملامحه كلها معني فهمتني تحس روحك انت تعديت في الواقع عرفت
1: دونك هنا نخليه كل يوم اعمل يعني لحظات من البهجه في حياتي
0: من السعاده والبهجه والفرحه
1: حتى 10 دقائق 5 دقائق حط موسيقى كل حاجه تحبها كذا اعمل اكتيفيتي تحبها هذه حاجه
0: حرك
1: أي. اي اكيد أي. الحركه زاده مهمه ثاني حاجه هو اني حقيقه نفرح للناس افرح للناس انت كي تفرح لغيرك كي تشوف وخلينا نحكيو على السوشيال ميديا كي انت تبدا تسكرولي على الفيسبوك ولا على اي موقع متاع التواصل الاجتماعي فانت كي تشوف حاجه متاع فرحه الله يا نفرح له
0: اي تحس لي تتخلق من داخل ومسكينك لي
1: مشي
0: عينك مصلي على النبي
1: هو راهو انت هذاك جاي قدامك فربي راهو بعث لك رساله اللي انت راك تنجم تكون كيفه
0: كيفه بالضبط يعني افرح له
1: افرح له
0: العباد كون ايجابي علاش لا
1: حط له كومنتير مزيان حط له جيم ولا اي حاجه
0: مش كي تشوف حاجه بيها تتعدى تجري ما تخاف
1: ثالث حاجه نقصوا شويه من السوشيال ميديا خاطر تعمل مقارنات برشا نبدأنا اليوم سخانه نبدأنا هابطة طالعة في الفيسبوك ولا في الانستغرام صح اليوم هم في البحر
0: هم يهبطوا لي ستوريز في الستوري في البحر وفي الوتيل وفي وين في بلاسة ولا في طيارة وين معناها في الدار نبدأ نتحسر ونتغبن على روح ما تغبنش اخرج اطلع في بلادك عليه ما فماش لدرجة معناها بلايس مزيانة في مناطقنا الداخلية معبية بالأماكن صحيح نعرف ما هيش ما تلبيش طموحاتنا كناس يحبوا الصيف والبحر أما البحر ما هوش كل شيء بكري زيادة نقطة قلناها أنا وعزيز
1: يعني
0: حتى طبيعة متاعنا تمشي حتى البلاصة بعيدة هكا فيها شوي خضار فيها بلاصة باهية منتزه صغير أي
1: يبدأ
0: حكاية
1: يبدأ بعد المغرب وكذا فتبدأ فما
0: نسمة
1: احنا الكيف معروفة بالنسمة الكيفية
0: نسمة سورتو صباح والليل
1: نسمة هذيك زيادة راي تفرح
0: تفرح اي والله
1: انك تخرج في الليل
0: وعندها طعمة وريحة
1: ولا صباح بكري كالنسمة ذيك زيادة تفرح فبالحق
0: انا توا انت عشت وانت تحكي يعني حسيت انت عاشه حسيت بالبروده وانت تحكي فما بالك لو كنت تعيش اللحظه يعني تعيش اللحظه باش تكون اسعد واسعد واسعد
1: احنا في الكيف عندنا متعه هذيا راهي حاجه يعني هبه من عند ربي
0: سبحان الله
1: ساعات العشيه تلب
0: نحل قوس فقط بعد اذنك انا كل مداخله مع اصدقائي وضيوفنا الكرام اللي هما اولاد الدار كما ذكرى اولاد الدار اصدقائي قل ركزوا في كل المداخلات كان معنا محمد عزيز مشيريه ركن على اون توا ذكرى مرزوق ركن في دارنا وما زلت الرحله متواصله لانه كما قلت سؤال سألم تاعنا اليوم الجائزه قيمتها 100 دينار من اهداء اذاعه الكيف نجم تكون على اي فقره من فقراتنا دونك ركزوا معنا في مداخله الكل اصدقائي وفي مداخله ذكرى توا اللي تحكي وبدات تحكي فيها من بكري شويه واللي فاتت وحاجه يرجع على ستريمينج لايف على الباج تاعنا موجوده على الفيسبوك الصفحه الرئيسيه الوحيده نغلق القوس ونرجع لك بعد اذنك يا ذكرى باش اصدقائي يركزوا فقط نعم
1: ثالث حاجه اعمل اكله مثلا انت تحبها وديها لجارك ولا صديقه ولا
0: احلاها الاحساس هذاك انا يعجبني بيرسونيل
1: وهو يفرح مانيش باش نقولوا هديه يمكن فما ناس امكانياتهم على قدها لكن محلاها زيدك حاجه انت تحبها وتعطيها لشكون انت تفرح هي اصلا الهديه
0: تفرح
1: الانسان اللي يعطيها اكثر من
0: اكثر من الانسان اللي يستقبلها صحيح وخاصه انه كان اللي يستقبلها يحسها جيست هذيك وتحسي اللي هو يفرح بها دونك تكون مضاعف
1: السعادة تحس بالسعادة ثالث حاجة
0: أي.
1: ربع حاجة
0: رابع
1: خرج صدقة حتى دبوز الماء
0: دبوز الماء
1: الدنيا سخونة حتى دبوز الماء. فأنت شوف إذا أنت تصدق دبوز الماء فأنت باش تفرح. والإنسان اللي عطيته الماء هذيك أكيد باش يفرح.
0: إنسان وإلا زيد حتى حيوان هذاك. شوف الحيوانات صحيح. في الوقت هذايا شنو هي البرة كيفاش معناها فلش وين ديما نمشي راني بالعين المجردة بماء وشاهد كما نقول أنا توا وين جاية فشيلي ما بالحق. فزوز كلاب معناها ما نقولوش حاشا هما كلاب حيوانات فيهم حتى شيء. زوز كلاب كيفاش مساكن يحتميو تحت ظل تاع الشجرة بالحق معناها معناها تشوف كيفاش معناها شوية ما في الرقاية هذية أي حكاية ما نقربوش نخافوا نعرف نعرف توا فما معناها الناس تخاف من ديها الكلب عافينا وعافيكم الله وكل شيء. أما حط تحت حيوت تحت بلاصة هكي تحمي روحك وتحميهم هما زيدة وما فيها بيس يعني نراها ما فيها بيس وكل واحد ورايه بتبيع.
1: الحاجة الأخرى هو أن نلعبوا مع الصغار. شوف الصغار رغم بالحق طاقتهم يعني وهم اصلا محليهم حتى كان مريض يمرض شويه صغير وبعد يفيق ولي يلعب ويضحكك. فانت كيف باش تلعب مع الطفل سواء اطفالك ولا حتى اولاد الجيران كذا فانت باش تختلط بيهم باش تولي فرحان
0: تفرح بالفرحه نتاعهم هما وهما ينشروا طاقة زيادة محلية إيجابية.
1: خاطر طاقتهم صافية.
0: صافية صغار.
1: براءة كلهم براءة. احنا ديما نقولوا ليه صغارتهم هم كبيرين. ليه
0: براءة. براءة احنا زيادة وكيفاش نتعاملوا معاهم نأثروا فيهم بالطريقة اللي احنا راهم نتعاملوا بها.
1: كل جيل
0: ووقته.
1: ومخه ووقته. فلعبنا مع صغار زيادة يخلينا في حالة سعادة.
0: سعادة دائمة.
1: الحيوانات كما كنت تحكي. أكيد فأنت إذا عندك حيوان في الدار تلعب معاه مثلا بالخاص القطط
0: خاصة القطط
1: طوافون الرسول صلى الله عليه وسلم قال فهما أصلا يمسوا طاقة سلبية الموجودة عندك فكالخرخرة ذيك نتاع القط هي عبارة على طبيب نفساني
0: صحيح
1: الناس اللي تحب القطط الناس اللي تخاف من القطط
0: حاجة أخرى ذيك فوبي حاجة أخرى
1: لكن الناس اللي تحب القطط كي يلعبوا مع القطط فهما باش يحسوا بسعادة لا توصف
0: اي صحيح
1: ثالث حاجة آخر حاجة سمحني نجم تاخذ حتى جلاس بارد
0: تفرهد به على روحك
1: ينعوش
0: والله بالحق ماني حاجة وصفات حرية لكنها بسيطة جدا موجودة نجم نعملوها نجم نفذوها وما تستغرقش منها لا وقت لا حد شيء ونشعر بسعادة عارمة معناها وكبيرة برشا
1: وديما في آخر يوم بالحق نراقب شنو أكثر حاجة فرحتني اليوم علاش لأنه فما قانون في الدنيا هذه ما تركز عليه يزيد ويكثر إذا أنا ركزت اللي أنا سعيدة فسعادتي باش تدوم خاطر مانيش باش نخزر لك نص الكيس الفارغ
0: نبقى ديما
1: مركز على الكيس في ماء
0: على الحاجات الباهيه في الكيس
1: في ماء مش فارغ
0: صحيح نكونوا ايجابيين هذا
1: انا ديما نخزر الحاجات الباهيه في حياتي فاكيد باش نكونوا سعداء ان شاء الله
0: يا ذكرى وهذه نقاط مجموعه من نقاط للاصدقاء هي نصائح ان شاء الله تكونوا استفدتوا بها اصدقائي كل اسبوع باذن الله تعالى ان شاء الله تكونوا معكم ذكرى في دارنا معانا في لقائنا في كريمه شو تعطيكم وصفه سحريه للسعاده شكرا لك يا ذكرى يعطيك الصحه وانا من اليوم باش نبدا الورده نتاعنا نسقيها كل اسبوع باش نشوفوها في اخر الشبكه هذه قديش باش توصل للانسان قديش باش تشع بالإحساس الجميل هذايا اللي حابينه أنا وياك يوصل لأصدقائنا المستمعين شكرا لك يا ذكرى يعطيك الصحة موعدنا يتجدد معك الأسبوع المقبل وإحنا أصدقائي صديقاتي يلا نواصلوا موعدنا في كريمة شو فأهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل

جريمة شو، الجو يبدأ توه، ضحك، حكايات، مفاجآت، كل سبت معاكم إذاعة الكاف، ما تفوتوش الرونديفو.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية روبورتاجات حوارات استضافات محطات خارجية زيارات ميدانية ومتابعات حينية برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة برامج ثقافية فنية رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية مواعيد يومية مع الأطفال هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان
1: إذاعة الكيف وين ما تكون خليها معاك وعيش الجو إذاعة الكيف تسمعها وتفرح
2: مساء الخير تمام السادسة هنا بإذاعة الكيف
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف
2: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في نشرتنا الإخبارية الثالثة لنهار اليوم وضمن عناوينها ورشة تكوينية بوشتاتة حول التوقي من الحرائق وحماية الغطاء الغابي بمحمية جبل الخروف مربو الأبقار بولاية جندوبة يطالبون بتوفير الأدوية البيطرية لحماية القطيع ووقايته من الأمراض بولاية الكافة الاتفاق على إجراءات لتسهيل تنفيذ قرارات الهدم والحفاظ على النظافة والعناية بالبيئة مستمعينا الكرام كانت هذه مقدمة النشرة وإليكم في الحين الأنباء بالتفصيل تنتظم اليوم وغدا بمحمية جبل الخروف بنفزة ورشة تكوينية لأعوان وحراس الغابات بوشتاتة حول التوقي من الحرائق بالمحمية وحماية الغطاء الغابي وذلك في إطار مشروع التنوع البيولوجي الذي ينجزه الصندوق العالمي للطبيعة رئيس جمعية الطبيعة والبيئة والتنمية المستدامة بنفزة رضا الطبوبي يضيف
4: المستفيدين منها هم أعوان وحراس الغابات بمنطقة وشتاتة أي المنطقة المحمية المحيطة بمحمية جبل الخروف الورشة هذه تدور في إطار مشروع التنوع البيولوجي اللي يصب عليه الصندوق العالمي للطبيعة الورشة هذه بمشاركة عديد المسؤولين والورشة هذه تمتد على يومين خطر غدوة باش نزوروا 7 معالم اللي تشملهم المحمية في الأثناء باش نعملوا شوية خدمة على التنوع البيولوجي وكيفاش محافظ عليه وتنميته في المنطقة
2: طلب مربو الأبقار بولاية جندوبة وزارة الفلاحة والسلطة ذات

0: علاقة بالتدخل لتوفير الأدوية البيطرية لحماية القطيع ووقايته من الأمراض، خاصة في ظل الارتفاع اللافت لدرجات الحرارة. وتحدث عدد من المربين في تصريحات لصحفي وكالة تونس إفريقي للأنباء بالجهة عن نقص الأدوية بالصيدليات وغيابها، في حين أن الأمراض المسجلة داخل القطيع تتطلب تدخلا فوريا لإنهاء حالة الترقب والمخاوف التي ترافقهم وفق تعبيرهم. وأعرب رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة لطفي الجمازي عن مخاوف الفلاحين من استمرار هذا الوضع الذي يهدد القطيع، مشيرا إلى وجود حالات نفوق في الأغنام والماعز بشكل أقل في الأبقار، وهي مؤشرات مخيفة وتستوجب التدخل العاجل لا سيما في ظل الارتفاع اللافت لدرجات الحرارة. كما أوضح أن دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية قد شرعت في حملة ضد الحمى القلاعية، وهي حملة تظل نتائجها مرتبطة باكتمال توفير الأدوية المفقودة في الصيدليات. أكد المدير الجهوي للتجارة بجندوبة توفيق الفرشيشي أن مختلف المواد الاستهلاكية الأساسية متوفرة خلال الموسم الصيفي والسياحي، ومنها مادة الفرينة باعتبار ارتفاع الطلب على مادة الخبز، مشيرا إلى تواصل البرنامج الرقابي للتصدي لكل الإخلالات خاصة بالمقاهي والفضاءات الترفيهية.
1: في إطار متابعتنا اليومية لوضعية التزويد ووضعية الأسعار، نشوف أنه انخفاض معناها يلاحظه حتى المستهلك، خاصة في منتوجات الفلاحة والصيد البحري. احنا في إطار متابعة يومية نعرفوا عنا موسم صيفي وصيافي، زدنا مقارب 40 مخبز، خاصة مخابز معناها اللي في المناطق اللي فيها سواء فيها الحصاد ولا المناطق اللي تشهد أقبال السواح ولا أقبال الصياف، زدنا المخابز الموجودة غادي كمية من الفرينة باش ما نلقاوش نقص في مادة الخبز. الزيت برتير من البارح تم استئناف عملية التزود خاصة لدى تجار جملة، وهو محل متابعة يومية، خاصة نحن زيت على اسم نشوفوش نهزوه خاصة للمناطق الريفية ونهزوه للأحياء الشعبية. السكر ما جاتناش تشكيات في حالة النقص، منتوجات كل مروجة من طرف الديوان التونسي للتجارة توفره في إطار استرسال عملية التزود. بالرقابي احنا نعرف وصيف معناها يولي النهار يطول أكثر، هذيك علاش نعمل فرق صباحية وفرق مسائية، خاصة باش تولي فرق مشتركة تراقب المقاهي، فضاء ترفيه، المطاعم، فضاءات الكل اللي يلتجأ لها معناها المواطن خلال الموسم الصيفي، كيف تحت شرف السيد الوالي في إطار الفرق المختصة بمراقبة الإخلالات بالمحيط السياحي، باش تنطلق إن شاء الله في أقرب الأجيال خاصة بمناطق تبرقة اللي تشهد أكبر للسياح.
0: انطلقت فرق الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بولاية سليانة في تنفيذ برنامج تحسيسي ورقبي للمياه المعلبة للتثبت من احترام ترتيبات نقلها وخزنها لشروط حفظ الصحة، وذلك حفاظا على صحة المستهلكين، وفقا للمنسق الجهوي للهيئة بسليانة عدنان العبيدي.
2: بالنسبة للمراقبة الصحية في فصل الصيف للمياه المعلبة، وهو بطريقة أخرى لكل ما هو معلب في مادة بلاستيكية يعني يخضع إلى نفس الشروط، الهيئة الوطنية كل سنة لازم باش تبعث لنا معناها تذكية في مخص المراقبة الصحية لهذه المياه لما تشكله من خطر على صحة المواطن إذا كان تعرضت إلى أشعة الشمس ولا الغبار ولا تحفظت في مكان فيه نداء. فالمراسلة أثناء كيف معناها كان في هذا السياق هو التركيز على المياه المعلبة. في مرحلة أولى هو عملية تحسيسية قوم بها الفرق الجهوية في كامل تراب الجمهورية. السبب بتباعة هو ديما نحاول نذكره أنه ارتفاع درجة الحرارة يخلي معناها يصير تفاعل ما بين المادة البلاستيكية وهذه المياه، وتتعدى معناها مواد اللي هي ما تتراش بالعين المجرد، هذه المواد يقع معناها استهلاكها من طرف المواطنين، وبطبيعة هذه تشكل خطر. ذكرنا التجار بخطورة تعريض هذه المواد إذا كانت تكون عرضة للشمس وما تكونش متغطية، يقع حجزها وتحرير محظر في الغرض.
0: خصصت جلسة عمل عقدت أمس بمقر ولاية الكاف وبحضور كتاب عامين بلدية الولاية لمتابعة تنفيذ قرارات الهدم وإزالة البناءات المخالفة للترتيب العمرانية والحفاظ على النظافة والعناية بالبيئة. وتم الاتفاق على عدة إجراءات يتحدث عنها الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية الكاف هشام بن خليفة.
3: أنا قلنا في إطار تنفيذ القرارات هي حرص الضبط الجهوية وتنفيذ القرارات في أجيال سريعة معناها مقترسة أجيال ما عادش تاخذ الأجيال هذيك، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية بالنسبة للتحرير الرصيف هي حملات تحسيسية للمواطنين من قبل ولأصحاب المقاهي وأصحاب المحلات تحرير الرصيف، وإن شاء الله باش تصير الحملات هذه باش تكون حملات ما نقولوش ردعية، أما باش تقول باتخاذ قرارات اللي ما عندوش التراخيص اللازمة في الانتصاب ولا واحد يتحمل مسؤوليته، هكاك باش يكون تحرير الرصيف. النقطة الثالثة هي التأكيد على ما ماذا بنا كبلدية ما خلوش معناها رفع الفضلات، ما خلوش الفضلات موجودة باش يكون معناها رفع كان لازمش نسير معناها لو دوبلاج على رفع الفضلات على مرتين في النهار، بلدية ما خلوش العباد هذيك فضلات موجودة باش تكدس معناها صحيا ماهيش باهية على الناس كله على المواطنين، وإن شاء الله ربي يعاوننا وإن شاء الله المواطنين زاد يكونوا واعيين للشيء هذايا حتى الرفع في وقت الرفع ونتعاون الناس كل مع بعضنا.
0: وفي الشأن الثقافي أكدت الهيئة المديرة لمهرجان باجة الدولية اليوم أن الدورة 46 للمهرجان التي ستقام من 22 من جويلية إلى 5 من أوت المقبل ستنتظم بميزانية لا تتجاوز 100,000 دينار، معتبرة محدودية الإمكانيات المالية وغياب فضاء ملائم للعروض يمثلان أبرز التحديات التي تواجه هذه التظاهرة الثقافية، مع تجديد الدعوة إلى أحداث مسرح للهواء الطلق بباجة يستجيب لتطلعات جمهور الجهة. وأكد مدير الدورة 46 لمهرجان باجة الدولي فتح الشريف في تصريح لمراسلنا بالجهان ناجي الخلولي أن المهرجان يمثل متنفسا ثقافيا وفنيا لأهالي الجهة، غير أن ضعف الميزانية وغياب فضاء يستوعب الإقبال الجماهيري يحدان من تطويره.
4: البرمجة فيها تقريبا 13 عرض، فيها 3 عروض طربية، فيها 3 عروض شبابية، فيها 2 عروض موسيقى بديلة، ثم المسرح اللي المسرح الضاحك اخترنا سنين مسرح الضاحك باعتبار أن الهدف نتاعنا هو إشاعة البسمة والفرحة في أجواء هذه المدينة. وإن شاء الله المهرجان كما قلت هو نسمة من الصيف على الأقل قلل الحرارة اللي موجودة هالأيامات. طبعا جرعة ثقافية، جرعة ترفيهية، وهكذا دائما هو مهرجان باجة الدولي، مهرجان التعشيقة، الجمهور اللي يتعطش الحقيقة لمواكبة مختلف العروض اللي اخترناها بكل عناية وبكل دراسة. رغم ندرة الموارد يعني ب100,000 دينار ننطلق في تأثير برمجة من 13 عام حقيقة لقينا تجاوب من الفنانين.
0: ونواصل تقديم نشرة الأخبار من إذاعة الكاف، وفيها أيضا دعت وزارة الصحة اليوم المواطنين إلى توخي الحذر والالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية تزامنا مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، وذلك في إطار حماية الصحة العامة والحد من المخاطر الناجمة عن موجات الحر. وأصدرت الوزارة منشورا توعويا تحت شعار مع ارتفاع درجات الحرارة حمايتك مسؤوليتك، تضمن عددا من التوصيات السلوكية البسيطة والضرورية لتفادي الآثار السلبية للتعرض المفرط للحرارة. وأكدت الوزارة أهمية شرب الماء بانتظام وبكمية كافية حتى في غياب الشعور بالعطش، إلى جانب تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الفترة الممتدة بين الساعة 11 صباحا والرابعة بعد الزوال، والحرص على البقاء في أماكن مظللة. كما أوصت بارتداء ملابس خفيفة وقطنية واستعمال القبعات أو المظلات للوقاية من أشعة الشمس، إضافة إلى تهوية المنازل خلال الفترات الصباحية والمسائية وإغلاق النوافذ والستائر خلال ساعات ذروة الحرارة. وشددت وزارة الصحة على ضرورة توفير عناية خاصة للفئات الأكثر هشاشة أمام تأثيرات الحرارة، خاصة الأطفال وكبار السن. وضمن أخبار العالم، نفى مصدر مطلع مقرب من فريق التفاوض الإيراني اليوم نفى الادعاءات التي وردت في بعض وسائل الاعلام بشان طلب ايران التفاوض مع امريكا، قائلا ان طهران لن تدخل في اي مفاوضات حتى تتراجع واشنطن عن مواقفها. ووصف المصدر التقارير بأنها أكاذيب، مؤكدا أن إيران لم تقدم أي طلب للتفاوض مع الولايات المتحدة ولن تجري أي مفاوضات حتى يتراجع الجانب الأمريكي عن مواقفه. وبهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الكاف، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. ورشة تكوينية بوشتات بباجة حول التوقي من الحرائق وحماية الغطاء الغابي بمحمية جبل الخروفة. مربو الأبقار بولاية جندوب يطالبون بتوفير الأدوية البيطرية لحماية القطيع ووقايته من الأمراض. وبولاية الكافة الاتفاق على إجراءات لتسهيل تنفيذ قرارات الهدم والحفاظ على النظافة والعناية بالبيئة. مستمعينا الكرام نشكركم على حسن المتابعة والاهتمام. موعدنا الإخباري القادم يتجدد معكم بإذن الله في تمام السابعة. إلى اللقاء.

مساء الخير، تحية طيبة لكم الناس كلها. أهلا وسهلا بكم في آخر موعدنا الرياضية لهذه الأمسية، بدايتها بالمونديال. واليوم نلعب المقابلة الثالثة من الدور الربع النهائي لمونديال أمريكا وكندا والمكسيك 2026، لقاء يجمع بين إنجلترا والنرويج في الساعة 10 ليلا في ملعب ميامي. الحكم هو الفرنسي كليمون تيربا. الفائز في المقابلة يلعب ضد المنتخب الأرجنتيني أو المنتخب السويسري آخر مقابلة دور الربع النهائي غدا صباحا الساعة 2 بتوقيت تونس. الحكم هو البرتغالي جواو بينيرو. أكيد مقابلة دور نصف النهائي الأول ستكون بين فرنسا وإسبانيا يوم الثلاثاء 14 جويلية في الساعة 8 ليلا، ويوم الأربعاء 15 جويلية 8 ليلا باش يكون لقاء بين النرويج أو إنجلترا مع الفائز بين الأرجنتين والمنتخب السويسري. مقابلة مهمة جدا بالنسبة لزوز منتخبات اللي يضموا من أبرز الهدفين في هذا المونديال. لاعب المنتخب النرويجي إيرلينغ هالاند اللي عنده 7 أهداف، وهاري كين لاعب المنتخب الإنجليزي وفي رصيده 6 أهداف، يتابعوا في الزوز متصدرين لترتيب الهدفين ليونيل ميسي وكيليان مبابي في رصيدهم كل واحد 8 أهداف. حسب الجوائز المالية للمنتخبات الإفريقية اللي خرجت كلها من المونديال باش يتحصلوا على الجوائز التالية: المغرب اللي خرج من الدور الربع النهائي باش تحصل على 31.5 مليون دولار، مصر اللي خرجت من الدور الثمن النهائي تتحصل على 17.5 مليون دولار، المنتخبات اللي خرجت من ثمن النهائي اللي هي السنغال، الجزائر، الكونغو الديمقراطية، راس الأخضر، كوت ديفوار، جنوب أفريقيا وغانا، بكل منتخب باش تحصل على 13.5 مليون دولار. والمنتخب الإفريقي الوحيد اللي خرج من الدور الأول المنتخب التونسي باش يتحصل على 9 ملايين دولار. بالمناسبة تمنيتنا بالشفاء العاجل لرئيس الجامعة التونسية لكرة قدم السيد معز الناصري اللي تعرض لحادث مرور مع زوجته. نسأل لهما الشفاء العاجل ونسأل الله أن يشفيهما بعد هذا الحادث اللي تعرضوا ليه رئيس الجامعة وزوجته. في كرة قدم على مستوى جهوي، الأولمبي البيجي يرجع غدوة للتمارين استعدادا لاستئناف البطولة وعودة البطولة في موسمها الجديد يوم 22 و23 من أوت. غدوة إذن التمارين في الساعة 5 مساء في ملعب بوجمعة الكميتي بباجة تحت إشراف المدرب الأسعد معمر. في أخبار النادي الإفريقي، اليوم تم إبرام عقد احترافي مدة 5 سنوات مع الظهير الأيسر عمار عبد الحق ابن اللاعب السابق لفريق النادي الإفريقي محمد الهادي عبد الحق، اللاعب اللي كان ينشط في الفريق في أواخر الثمانينات وبداية التسعينات. عمار عبد الحق وقع تصعيده الموسم الماضي لفريق الأكابر وكان قدم مقابلات ناجحة خاصة مع فريق النخبة. في أخبار الشبان كذلك، مواصلة السيد كمال سعادة ابن الكاف لمشواره كمدير فني لشبان النادي الإفريقي بعد النجاح الباهر هذا الموسم في عديد الألقاب بالنسبة لمختلف الأصناف، باش يواصل حتى ل 2028 إشرافه على شبان النادي الإفريقي. الملعب التونسي كذلك أعلن اليوم تركيبة الإطار الفني بتاعه للموسم الرياضي 2026-2027، تتكون من المدرب البرتغالي توزي ماريكو باش يكون هو المدرب الأول، يساعد كل من روي بيدرو دو سانتوس في خطة مدرب مساعد أول، وهوغو سيكو في خطة مدرب مساعد ثاني، وأمين الكسيسي باش يكون مدرب حراس. كذلك مهمة لطفي مرزوق سليم بن مرزوق باش يكونوا في خطة محلل أداء مع أنيس البحري وكذلك بمساعدة نبيل البركاتية. لجنة الاستئناف الجامعة التونسية لكرة القدم تجتمع يوم الثلاثاء 14 جويلية، جلسة بشكون للنظر في ملف الاستئناف المقدم من مدافع الترجي الرياضي التونسي محمد أمين توغاي ومهاجم النادي الإفريقي فراس شوات والقاضي بتجميد نشاط الأول توغاي لمدة 12 شهر والثاني يعني فراس شوات بلقاف 3 مقابلات بعد تبادل العنف في لقاء البطولة الجولة قبل أخير الموسم واللي فاز فيها النادي الإفريقي هدف مقابل 0. الترجي اللي تقع عرض من أهلي بنغازي الليبي لتعاقد مع المدافع الدولي الجزائري محمد أمين توغاي، كذلك هناك عرض من فريق أهلي جدة السعودي في انتظار النظر في هذين العرضين بالنسبة لمحمد أمين توغاي. ديما مع أخبار فرق الرابطة الأولى، مستقبل مرسى أعلن تعاقده مع المهاجم الإيفواري حامد دياموندي 21 عام حتى جوان 2029 لمدة 3 مواسم، وكان تعاقد البارح مع أوريال المدافع أو متوسط الميدان الدفاعي الإيفواري، انتدابات جديدة بالنسبة لفريق المستقبل الرياضي بالمرسى. غدا سنلعب نهائي بطولة الرابطة الجهوي لشمال الغربي بالكاف في صنف الأواسط بين المستقبل الرياضي كاف برنوسة والاتحاد الرياضي بسليانا. اللقاء بيكون في ملعب لوكريب بداية الساعة 4:30 مساء.
إلى التتويجات، وغفران غريسة بطلة العالم للناشئات في رفع الأثقال وزن أقل من 77 كيلوغرام، تحصلت على زوز ميداليات ذهبية، الأولى في الخطف 90 كيلوغرام والثانية في المجموع 200 كيلوغرام، وبرونزية في النتر برفعها ل 110 كيلوغرام. تصفيات بطولة افريقيا الصغريات في كرة السلة في مدينة صفاقس، منتخبات اقل من 18 عام والمنتخب التونسي واصل نتائجه الايجابية بعد انتصارين على الجزائر والمغرب، فاز اليوم في لقاء ثاني على المنتخب الجزائري 71 مقابل 58. تألق رياضة ألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخصوصية روعة ليلي زوز ميدالية ذهبية في ملتقى أوسترافا، الميدالية الأولى كانت في رمي القرص في ATF 41 رمية طولها 33 متر و 88 سنتيمتر، والثانية ذهبية دفع الجلة في نفس المسابقة 9 أمتار 63 سنتيمتر، ورجاء جبالي في نفس الاختصاص فضية ب 8 أمتار و 37 سنتيمتر. اليوم شهدت الساحة الرياضية في جنوب أفريقيا وفاة لاعب ماميلودي سانداونز ومنتخب جنوب أفريقيا جايدن أدامس عن عمر يناهز 25 عام، هذا ما أكدته مصادر عالمية في جنوب أفريقيا. اللاعب كان موجود مع منتخب جنوب أفريقيا في المونديال الأخير وشارك في 3 مقابلات الأولى في الدور الأول، عاد إلى بلاده وبعدها وجد ميتا في غرفة الاستحمام في المنزل متاعه في انتظار التحقيقات اللي باش تأكد هل كان انتحار أم يعني جريمة بالنسبة للاعب منتخب جنوب أفريقيا. نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أعلن اليوم تعاقده مع الجناح الإنجليزي الواعد جيريمي مونغا، عمره 17 عام، يلعب في ليستر سيتي في الدرجة الأولى وهو من أصول زامبيا، يلعب في الفئة السنية الشابة لإنجلترا، تعاقد معه فريق مانشستر سيتي الإنجليزية. أكمل أخبار الرياضة بالتنس، ونهائي بطولة ويمبلدون في صنف الفتيات يجمع توا بين كارولينا موكوفا وليندا نوسكوفا زوز تشيكيات، المجموعة الأولى لنوسكوفا بسهولة 6-2، المجموعة الثانية كادت تحسمها نوسكوفا وصلت 5-3 ووصلت يعني لإنهائها بكرة أخيرة، لكن كارولينا موكوفا رجعت وفازت 7-5 1-1 توا النتيجة، وفي المجموعة الحاسمة 3-1 ل نوسكوفا، قد تكون هي الفائزة ببطولة ويمبلدون غدوة، باش يكون نهائي الرجال، وللمتابعة بين يانيك سينر الإيطالي وألكسندر زفيريف اللاعب الألماني. نقطة الختام لأخبارنا الرياضية، ملتقانا إن شاء الله غدوة في أخبارنا الرياضية الصباحية، إلى اللقاء.

كل نهار سبت متفوتوش الفرصة، خلي السبت ديما بنكهة كريمة شو، واستناو المفاجآت وخلوا الراديو ديما قريب.

تحب أخبار موسيقى وجو باهي؟ إذاعة الكيف معاك وين ما تكون، من الكيف في الكل تونس، صوت الجهة ونبض الناس، خلي الموجة ديما معاك.

0: ونرجع معكم. أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل مع لقاء كريمة شو، نوصل مشوارنا. أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس اللي تحكوا بنا الآن على موجات إذاعة الكيف. في ركن جديد مع شيف محمود بتبيعة لربية البيوت الكل اللي ينتظروا فينا في دبارتنا، وزعمة ركن زعمة إيش نطيب غدوة كالعادة دبارة غدوة مع شيف محمود. يلا نسمعوا شارة ونرجع مع شيف مباشرة للقائنا. به الشيف محمود هالي جاهز الآن حاضر معنا، نمشي مباشرة للشيف بما أنه موجود، ما خليشه في الانتظار. ألو عسلامة، مرحبا بك شيف.
1: ألو عسلامة بدر كريمة، مرحبا بك.
0: مساء الأنوار، مساء الخيرات، مرحبا مرحبا شيف محمود، شنو حوالك؟
1: مرة أخرى مدر كريمة، أسبوع اللي فاتنا تقاسمين اليوم معنا، جينا اليوم إن شاء الله نرجع لدبارتنا كالعادة،
0: نرجع لدبارة متاعنا ونرجع لأفكار أصدقائنا الغدوة الحي إن شاء الله.
1: الغدوة إن شاء الله.
0: شنو حضرت لنا الغدوة شيف؟
1: مدام كريمة، الدنيا الصيف ما تعرف، كل مرة تجي فكرة غدوة حبينا نعمل مصري.
0: ماي؟
1: يكون ثم سوى يكون علوش ولا يكون دجاج.
0: أي بي. وشنو نعمل معه آخر؟
1: ونعمل معها سلطة خضراء.
0: أي.
1: تبدأ بيها ومعها مذابين خبز طابونة ولا خبز اللي هو. نعملوا دبارة أخرى صيفية صغيرة كده عشوية. نعملوا بيتزا.
0: بيتزا.
1: حضروا بيتزا.
0: به يلا نبدأ بال.
1: هذه فكرة المستمعين تطلع عليهم العشية.
0: أبيك من دبارات صديقتنا أم أسلم هاكا نفذني لها الدبارة متاحة. شنو تحب كل كل جمعة حاجة فاست فود هاكا حاجة صغيرة.
1: فاست فود عشوية طويلة شوية كيف عم تعمل حاجة في الدار، كل مرة نعطوهم فكرة إن شاء الله.
0: خاصة إنه العشيات ديما في الصيف ما يأكلوش معنيها من الفطور، أغلبية فطور يبدأ فطور، أما العشاء والعشية تبدأ حاجات خفيفة بالكل. ده شايف يلا نبدأ ونبدأ بالمصلي.
1: مصلي مصلي بالفور، نحطوا الطاطوت يعني نحطوا فيه شوية بصل وشوية مع طماطم مع فلفل معها بطاطا.
0: سواء
1: كان عندك الحم معناها علوش ولا كان يكون دجاج، حتى
0: الدجاج بنين،
1: حتى الدجاج يكون بنين
0: في الفور بنين
1: يعطي نكهة بيه. إذا كان علوش معناها نحط معها البصل والطماطم والفلفل والبطاطا وشوية تابل وشوية فلفل أكحل وشوية كليل ملحي ومعها غريس عربي. إذا كان الدجاج بطبيعة نضيفه له الثوم ونخلطهم بدل الكل مع بعضهم، نحطهم في الفرن على درجة 180 درجة مدة تسويعة هكاكة، يبدأ إن شاء الله حاضر.
0: نعم سهل ماهل، ما في حد شيء حاجة صيفية على من أسهل الوصفات للصيف.
1: من أسهل
0: شيء.
1: الوصفات بيه حاجة كي بنينة. نعم مع سلطة
0: خضراء
1: حاليا ما نهل موجود، عندنا الخيار وعندنا الطماطم وعم تصرف تونسية مذهبية عادية نفوحوها بشوية زيتون شوية خالص.
0: وتو وقيت وقيت تفاح، نجم نزيد كعبة تفاح مع سلطة
1: كيما يعمل جدود نقبل يحط فلفل ويا يحط
0: هكا. انا نعطيك الزمني شي فكان نزيدك هكا التاتش الزمنيه.
1: هذه اكل الزمنيه على قاعده
0: بي ولي، انا نعرفك تحب الزمني دونك ليك علاش زدتك المعلومه. بي شايف نكملوا خبز تابونه إذا كان نحبه وإلا خبز عادي يعني كما أنا
1: إن شاء الله على الوقت ظهربنا تو شوي المرة الجاية نحكوا على خبز تابونة كيفاش باش يحضروه.
0: هي وعدتنا ديجا أنت وعدتنا المرة اللي فاتت.
1: اليوم ظهربنا الوقت شوي
0: إن شاء الله الجمعة الجاية تجيب حذينا الاستوديو ونقدموا.
1: يعطيك الصحة، ونحكوا على خبز، عندنا خبز أفكار تاع خبز به برشا إن شاء الله تعجبها المستمعين إن شاء الله الكل. اليوم قلنا نعملوا بيتزا الانسه اللي طلباتك على حاجه هكا فاست فود هكا خفيفه. قلنا اليوم باش نعملوا بيتزا، خاطر الصغار يحبوا البيتزا برشا، العائلات كلها مذابين يحبوا على البيتزا في العشيه يطيبوها يحضروها في الدار.
0: نعم.
1: نحكوا على البيتزا، نحكوا على الباتا تاع البيتزا كيفاش تحضروها والصوص نتاعها كالعاده. ناخذوا 500 غرام فارينه معها مغرفه كبيره خميره خبز ومغرفه كبيره سكر مع مغرفه صغيره ملح فنجان زيت زيتونه، نلموهم الكل مع بعضهم شويه ماء دافي هكايه، حفل العجينه تاعها تاخذ نخلطها بالباهي نحطها تاخذ راحتها حتى تتلم بالباهي العجينه تتيح مده ساعه هكايه ساعه من الزمان.
0: نعم.
1: ونعمل الصلصه تاعنا الصلصه خليها تتيح، نعمل الصلصه تاعتنا نحطوا 500 غرام طماطم مكعب مع مغرفه زعتر وحبق والثوم ثم اللي نضيف له شويه طماطم معجونه، ثاني نحب الصوص تاعو يجي يعقد شويه كي يزيد شويه طماطم معجونه مع شويه ملح فلفل هكا حلو
0: لفحات العاديه
1: ايوا زيت الزيت نتاعها من بعد مدة ساعة نشوف العجينة تاعنا تبدأ تخمر بالبيخ صراحتها نقصوها كعبيت صغار كعبيت صغار على حسب الفورم اللي باش نحطوها نضربوها بالقلقال نحلوها بالباهي نحطوا الصلصة تاعتنا ندخلوها للفور بعد شوية تاخذ مدة صغيرة ترجع نحط الجبن الموتزاريلا نستخدم موتزاريلا عربي أنا ننصح مستمعينا يحب البيتزا باهية ياخذ لها جبن
0: جبن العربي موتزاريلا العربي بنينة خير موتزاريلا
1: موتزاريلا حاجة باش تجيك بنينة
0: باهي
1: واعملها باش ثم اللي يحب مثلا بالتن ولا بالسكالوب ولا بالكحول ولا نقول لك قدير وقدر فهمتي نعملها شوية تن ورشة زيتون مخصوص من فوق ونصحوا بالشفاء لك نودكم ان شاء الله ولا شيء
0: يعطيك الصحه
1: وان شاء الله وتجاوبوا معنا ان شاء الله في الاسبوع المقبل ان شاء الله نعمل لكم حاجه اخرى جديده كي موعدناكم نعمل خبز طابونه ان شاء الله على الجمعه المقبله
0: ان شاء الله
1: مدام كريمه
0: ان شاء الله شايف يعطيك الصحه
1: خفيفه وباهيه ان شاء الله تعجبها
0: ان شاء الله دباره خفلف وسهله وبنينه وصيفيه يعطيك الصحه على الافكار المزيانه يا شيف وان شاء الله الاسبوع المقبل باذن الله تكون بحذينا ونزيدوا نعطيوهم فكره على برشا وصفات اخرى جديده ان شاء الله معك
1: ان شاء الله مدام كريمه
0: يعيشك يا شيف
1: كريم على المجموعة الكل
0: يسلموا عليك الكل الكل شيف ألفا نزار معنا يونس اليوم عياد شكرا لك شيف يعطيك الصحة
1: مدام ألفا نحب نهني يونس على الحفل
0: ان شاء الله ربي يهنيه امس سيرش هني اللي تحب يا شيف واحنا كل تحياتنا لعلي زميلنا مناسبة زفاف وقدمنا له تحية في بداية الحصة واكيد نقبلوا التحية نتاعك يعطيك الصحة شيف شكرا لك تحياتي ليك وان شاء الله نهارك طيب ليلتك زينه ان شاء الله الى اللقاء شيف شكرا ليك الى اللقاء واحنا مواصلين معكم مشوارنا ديما على موجات ذات الكافي راديو شو وكريمه شو بالطبيعه اللي هو لقانا متواصل ان شاء الله حتى 8 ان شاء الله تكونوا استمعتوا للفقرات الكل شويه اخر نقدم لكم النص المسابقه نتاعنا في ركن الوي ناخذ مكالماتنا بعد 7 ان شاء الله تبقى معايا مع احلى الايقاعات ومعك نزار يلا

ونرجع معكم. أهلا وسهلا، مرحبا بكم مرة أخرى، تحية طيبة لكل أصدقائنا وأوفيانا ومستمعينا. نواصل معكم كريم الشوق في لقاء اليوم مع المسابقات 100 دينار من إهداء إذاعة كيف. أكيد اللي باش يربحها معنا قبل ما يجي باش ياخذ الجائزة نتاعه لازم يتواصل مع الإدارة من بداية من منتصف جويليا. نجم الجوائز نتاعكم تكون جاهزة وتاخذوها من الإذاعة من مقر الإذاعة الجهوية بالكيف، فقط تتصلوا قبل بالإدارة باش يعلموكم إذا كان الجائزة جاهزة للتسليم أو ما زالت قليلا. دونك يبقى ديما التواصل مع الإدارة قبل المجيء لإذاعة الكيف. سؤالنا أصدقائي باش يكون حول مداخلة صديقتنا ذكرى المرزوقي. اليوم حبينا نوعه، قلنا باش تكون أجواءنا صيفية، دونك بدلنا الروبريك بروبريك تعرفوها. باش تعطيوني اسم الركن، اسم الركن اللي دخلت فيه صديقتنا ذكرى والمفهوم اللي حكيت عليها اليوم وعطات فيه نصائح. ذكرى مرزوقي قدمت مجموعة من النصائح في أنا مفهوم، وبطبيعة الحال اسم الركن هذا اللي دخلت فيه صديقتنا ذكرى شنو بالضبط. الجائزة قيمتها أو هي 100 دينار، معناها كاش 100 دينار من إهداء إذاعة الكيف، فحظ سعيد للجميع. ننطلق في التواصل معكم عبر الهاتف إن شاء الله بعد الساعة السابعة. خليني نقدم تحية لأصدقائي اللي متواصلين معنا هما بالتعليقات على الباج في الفيدباك. تحية للناس الكل دون استثناء. نبدأ بصديقتنا لجينا وردينا غنجيتي، أحلى مساء، مساء النور، تحية طيبة لي كريمة والكيفة الفريق العامل معك في هذا المساء. شكرا لك يا صابرين، يعطيك الصحة وتحية لك أنت زيدة. بوثينا الشابي شكرا لك على القلب الجميل. شيب محمود بنجاح وتوفيق إن شاء الله، يعيشك شيب. شكرا بوثينا على القلوب الجميلة. شكري جويني مساء الخيرات والمسرات، بنجاح وتوفيق للجميع. تحياتي لكامل الفريق العامل في إذاعة الكيف، لكل المستمعين الأوفياء. طلب غنائي يا حياة الروح لفضل الشاكر ومن تبرسق بلادنا ولاية بيجا، أحلى تحية واحترام، يعيشك شكري. مرحبا بيك معنا. عماد مامي من بيجا ايضا بون ترافاي، يعطيك الصحه يا عماد، شكرا لك. صابرين اليونسي مساء النور والسرور، تحيه طيبه لك كريمه. كيفت العاملين معاك، بالتوفيق للجميع وتحيه عطره الى مستمعي اذاعه الكيف، عايشك يا صابرين ومرحبا بك معنا انت زيدا. مساء النور من ابتهال مولي، مساء المحبه لاجمل الاحبه عوده ميمونه كريمه. اذاعتنا منوره بصوتك والموجات الايجابيه اللي عودتنا بها، عايشك يا ابتهال ومرحبا بك معنا في الاستماع. زير شكرا لك، يعطيك الصحه على التحية. منير باعي مساء النور والسرور، تحية كامل الفريق، تحية لعائلتي أولادي وأحمد محمد وأريج، ربي فضلهم لك يا منير. أمين محمد مساء الخير، ربي يعطينا بلطفه، تحية عطرة ليك والكل اللي كيب العامل معاك هذا المساء، عايشك يا أمين شكرا لي. خالد العكرمي أحلى مساء من قفصة، أنت والفريق معاك والمستمعين بالتوفيق والنجاح، يعايشك يا خالد. مازال الجزء الثاني وانتم زيدة أصدقائي، إذا كان خلطتوا توا على برنامجنا تنجموا تدخلوا صفحة إذاعة الكيف في بيديكاسيون كريمة شو، تكتبوا اقتراحاتكم او بعض معنيها الكلمات اللي تحبوا توصلوهم في لقائنا. مرحبا بالناس الكل حتى 8 على موجات اذاعه الكيف. يلا نزار نرجعوا لتوقيعاتنا الغنائيه معك. يلا

موعدكم كل سبت مع المتعة والجو الباهي في كاريما شو، برنامج خفيف، ضحك، حكايات وضيوف مميزين يستناو فيكم على إذاعة الكاف.

0: Karima Show.
1: Karim, ¿viste? ¿Cómo me salió con la Karima?
0: Karima Show. Karima. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث، وفي سهرة الأربعة عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليل صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس، وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت، ونسهر في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
2: مساء الخير تمام السابعة هنا بإذاعة الكاف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف،
2: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. تنتظم اليوم وغدا بمحمية جبل خروفة بنفزة ورشة تكوينية لأعوان وحراس الغابات بوشتاتة حول التوقي من الحرائق بالمحمية وحماية الغطاء الغابي، وذلك في إطار مشروع التنوع البيولوجي الذي ينجزه الصندوق العالمي للطبيعة. طلب مربو الأبقار بولاية جندوبة وزارة الفلاحة والسلطة ذات العلاقة بالتدخل لتوفير الأدوية البيطرية لحماية القطيع ووقايته من الأمراض، خاصة في ظل الارتفاع اللافت لدرجات الحرارة. انطلقت المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بجندوبة في تنظيم أنشطة سياحية وترفيهية ورياضية لفائدة شباب الجهة في إطار برنامج الإحاطة بالفئات الشبابية خلال العطلة الصيفية. انطلقت فرق الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بولاية سليانة في تنفيذ برنامج تحسيسي ورقبي للمياه المعلبة للتثبت من احترام ترتيبات نقلها وخزنها لشروط حفظ الصحة. دعت وزارة الصحة اليوم المواطنين لتوخي الحذر والالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية تزامنا مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، وذلك في إطار حماية الصحة العامة والحد من المخاطر الناجمة عن موجات الحر. أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري أن النتائج الاقتصادية والمالية التي حققتها البلاد تترجم صواب الخيارات الوطنية وتؤكد صحة نهج الدولة في تكريس السياسة الاقتصادية والمالية وتعزيز استقلال القرار الوطني وفق رؤية رئيس الجمهورية قيس سعيد، معتبرة أن هذا النهج يمهد لتنمية شاملة وعادلة ومتوازنة ترتكز على الإمكانيات الذاتية. وشددت رئيس الحكومة خلال استقبالها محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري الذي سلمها التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 25 و2000، شددت رئيسة الحكومة على أن المؤشرات والأرقام الاقتصادية لا تكتسب قيمتها الحقيقية إلا بقدر ما تنعكس على الحياة اليومية للمواطنين من خلال تحسين جودة الخدمة المزداة من المرافق العمومية والارتقاء بالقدرة الشرائية وتحقيق العدالة الاجتماعية في مختلف جهات البلاد. نشكركم على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

0: Halloween. Halloween.
1: Halloween.
0: Halloween.
2: نرجع معكم مباشرة لقاء كريمة شو. أهلا وسهلا مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي، تحية طيبة للجميع وين ما كنتم في الاستماع إلينا عبر موجات وإثير إذاعة الكيف. التوقيت الآن ياخذنا للسبعة وستاشر دقيقة بالضبط على موجاتنا. أكيد نرجع معكم في فقرة ألوية، معناها مش ناخذوا أصدقائنا المستمعين وناخذوا معهم الإجابة بالنسبة لسؤال اليوم اللي حول الفقرة مع الكوتش ذكرى مرزوقة زوقي، على شنو حكينا بالضبط، نصائح حول اي مفهوم واسم الركن والربح 100 دينار مهدات من اذاعه الكيف. نستقبل ديما مكالمات على الرقم، نعطيكم الرقم هذا فقط اصدقائي اللي تتواصلوا عليه معنا، اللي هو 70 281 727. ونقولوا او الوي لاول مكالمه هاتفيه. على السلامه.
3: الو، على السلامه كرمك.
2: مساء النور، على السلامه، شكون معنا؟
3: مديحة نعيمي مجريد.
2: عسلامة يا مديحة، مرحبا بك يا مديحة.
3: عايشك
2: يا عايشك. سمعتنا مديحة؟ سمعت الفقرات؟
3: سمعتكم بالطبيعة، ديما نسمع فيكم.
2: مرحبا يا للا. يلا كوتش ذكرى، شنو الركن اليوم اللي دخلت فيه؟
3: كوتش ذكرى هي دخلت في بذور السعادة، يعني كيف مزرع الورد.
2: اي باهي. وبالنسبة لاسم الركن؟
3: اسم الركن يعني بذور السعادة.
2: باه، سجلت محاولتك، شكرا ليك، يعطيك الصحة يا مديحة. هذه المكالمة الأولى، ما نعرفش مازالت عنا مكالمة أخرى ولا لا، نواصل مع المكالمة الثانية. ألو، على السلامة.
4: ألو، على السلامة.
2: مرحبا، شكون معنا؟
4: سهام جاوي.
2: منين يا سهام؟
4: كيف؟
2: من الكيف. مرحبا بك يا سهام، تحية طيبة ليك. شو عاملين في السخانة نتاع اليوم يا سهام؟
4: شدة في ربي.
2: ما خرجتش بالكل بالكل؟ خرجت ولا لا؟
4: لا لا، ما
2: خرجتش. أغلبية الناس ظهري ما يخدمش اليوم، شد داره. يلا سهام، اعطينا الإجابة.
4: بالنسبة للموضوع اليوم، موضوع السعادة.
2: اي،
4: ذكرى مرزوقي مدربة في تطوير الذات.
2: اي، وبالنسبة لاسم الركن، اعطيني اسم الركن.
4: اسم الركن،
2: اي، انا قدمت الركن في بداية المداخلة وحاول تره. يلا حاول، قلت رو جمعة.
4: اعطيني احتمالات. بيعطيني احتمالات.
2: ما غير احتمالات يا سهام، ما كبش نخلي الإجابة متاعك ونشوفه مع بقية الأصدقاء. شكرا لك يا للا وإلى اللقاء. بالنسبة للي باش يشاركوا معنا تو، أنا ذكرت الاسم نتاع روبريك في أول ما قدمت، إذا كنت تحبوا تعرفوا بطبيعة كل شيء موجود على الصفحة، على صفحة راديو كيف على الفيسبوك. فما مكلمة أخرى شي لي زميلي نزار. ألو، عسلامة.
5: ألو، عسلامة.
2: عسلامة، مساء النور.
5: مساء الورد والفل والياسمين، احلى مستمعين.
2: يعيشك يا سيدي، شكون معانا؟
5: محمد المنظر.
2: مهلا بيك يا محمد منظر، شنو احوالك؟
5: لاباس بالورقه والستيلو.
2: ها يا باهي يا سيدي، مرحبا بيك معانا يا سيدي.
5: في دارنا مع ذكرى مرزوق.
2: اي،
5: في تطوير الذات.
2: اي،
5: نراقب رواحنا، اللعب، الاستماع الى الموسيقى، نشحوا نعملوا جو، فرحه للناس، النقص من السوشيال ميديا،
2: الذهاب
5: الى الطبيعه، المنتزه، الخروج ليلا صباح باكر،
2: الايام
5: باكله تحبها، تعطيها لجارك وتذوق بيه، تعطيه تودو بحاجه بنينه، صدقه، قرور المياه للبسيط، للحيوان، الاعتناء بالحيوانات والرأس بهم.
2: يعطيك الصحه منظر، سجلت المحاوله متاعك. بارك الله فيك على الاستماع. شكرا لك يا منظر، يعطيك الصحة وإلى اللقاء. يعيشك محمد منظر، إلى اللقاء. نواصل المكالمة الرابعة قبل اللي ما فهمش مكالمات. يلا نرجع للإيقاعات والأغاني وأحلى أحلى أحلى توقيعاتنا الغنائية مع نزار في هذه الأمسية حتى 8 متاع العشية.

موعدكم كل سبت مع المتعة والجو الباهي في كاريما شو، برنامج خفيف، ضحك، حكايات وضيوف مميزين يستناو فيكم على إذاعة الكاف.

نرجع معكم. اهلا وسهلا مره اخرى، مرحبا بكم. ذكرنا نذكر اصدقائنا برقمنا هو 70 281 727. مازلنا باش نستقبلوا معكم فقط زوز مكالمات هاتفيه باش نعرفوا شكون الرابحه معنا بال100 دينار المهديه من اذاعه الكيف. قبل ما نرجع للمكالمات وركن الوي، خلينا نمشي للجزء الثاني من الفيدباك مع اصدقائي وتوقيعاتهم على الباج نتاعنا. واكيد سعيده جدا انكم ديما معنا في الاستماع، ومرحبا بكل من يلتحق بنا الان في لقائنا. تحيه لسابرين اليونسي تقول مساء النور والسرور، تحيه طيبه لكريمه الكيف العاملين معك، وبتوفيق للجميع. تحيه عطره الى مستمعي اذاعه الكيف. كيف كيف صديقتنا ام اسلم لبنى تقول مساءك ورد وفل وياسمين كريمه، اجمل تحيات في اطيب الامسيات باروع المؤثثه باروع الاغنيات الجد منطقات عوده ميمونه لكريمه، وان شاء الله ديما في خير وصحه وسلامه وعافيه، دمتي بالف خير يا رب. يعيشك صديقتي لبنى، شكرا لك. ددو مساء الفل، مرحبا بكم معنا. امال ورغي مساء النور، مرحبا بكم معنا. هادي جندوبي مرحبا بكم معنا، شكرا. نبيل بن علي الورفلي ايضا مساء الرضا وتوفيق واحلى وامتع الاوقات واجملها، وارق التحايا لكريمه والكامل الفريق التقني وكافة المستمعين، وان شاء الله بالتوفيق وامسيه طيبه للجميع. يعطيكم الصحه الكل. مازال معاكم في الاستماع لاذاعه الكيف ولقائنا حتى 8. نذكر بسرعه بالرقم الموضوع لذمتكم، زوج مكالمات هاتفيه في الوي من اجل الفوز معنا. تشوفوا اذا كان ما عرفتوش الاجابه موجوده على الباج نتاعنا، الروبريك شنو اسمها مع الكوتش ذكرى مرزوقي وشنو المفهوم اللي تحدثت فيه. تربحوا معنا 100 دينار، 100 دينار بهين كمان معناها في الوقيت هذية من اذاعه الكيف، رقمنا 70 281 727.

موعدكم كل سبت مع المتعة والجو الباهي في كاريما شو، برنامج خفيف، ضحك، حكايات وضيوف مميزين يستناو فيكم على إذاعة الكاف.

أكيد أصدقائي، قبل ما ننهي معكم المشوار أكيد نعطيكم الإجابة الصحيحة بالنسبة للركن. هو ركن في دارنا وأكدنا عليه منذ بداية الركن متاعنا، أكيد مع الكوتش ذكرى مرزوقي المدربة في تطوير الذات، حكيت لنا على مفهوم السعادة وعطتنا مجموعة كبيرة من النصائح، والإجابة الصحيحة الوحيدة الكافية والشافية هي إجابة محمد منظر من تونس. ألف مبروك ليك محمد منظر، فزت معنا بجائزة تتمثل في 100 دينار نقدا مهداة من الإذاعة، إذاعة الكيف. نقولوا للناس اللي ما أصعبهمش الحظ، إن شاء الله الجمعة الجاية يركزوا معنا أكثر في مختلف فقراتنا وفي كل ما نقدموه في اللقاء متاعنا في لقائنا الصيفي كريمة شو. أكيد إن شاء الله نقول فقط لأصدقائي اللي يسمعوا فينا، إذا كيف ما طلبات غنائية ما قدمناهاش، إن شاء الله الأسابيع المقبلة نكونوا دائما عنا فقرة خاصة بتوب الأغاني اللي طلبينها كل أسبوع. مثلا نقدموا ثلاثة أغاني فقط للمستمعين اللي طلبوهم مستمعين في ثلاثة أسابيع قادمة، يعني مرة على ثلاثة أسابيع تلقاو التوب هذي الموجود في لقائنا هذي إن شاء الله بداية من الأسبوع المقبل في لقاء كريمة شو. ما تبقى لي هكا كان نوصل معكم ختام الموعد. أجمل تحيات نزار الهريغي اليوم بلمسات سحرية قدم هنا من أمام الكونسولات، عيد جندوبي في مراقبة البث من غرفة فنية، ألفة بوعشة كانت معانا في التنسيق العام، تحية ليونس شيرني كان معانا اليوم في الإخراج التلفزي، وتحية من صديقتكم بعد إذنكم كريمة أيضا لزميلة مولجي الهميلي كان معانا في تأمين الخدمات الهاتفية. ما تبقى لي أصدقائي صديقاتي كان باش نشكركم الكل على حسن المتابعة والاهتمام، وبقية سهرة ممتعة مع كل برامجنا وفقراتنا على موجات إذاعتكم إذاعة الشمال الغربي إذاعة الكيف.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: Karima Show.
1: Karima, ¿qué? ¿Cómo me pasa yo con la Karima?

0: ضحكنا وتبكينا. ضيفتنا هذا الأسبوع
1: مستمعي إذاعة الكيف، إن شاء الله باش نكون في برنامج فوق القمة مع فوندس نعيمة الجاني.
0: فوق القمة في سهرية السبت من 9 للعشرة متاع الليل، الإمضاء صندس مسعاوي.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn. تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف، الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج تاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.
2: الثامنة هنا على موجات إذاعة الكيف، أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
2: تنتظم اليوم وغدا بمحمية جبل خروفة بنفزة من ولاية باجة ورشة تكوينية لأعوان وحراس الغابات بوشتاتة حول التوقي من الحرائق بالمحمية وحماية الغطاء النباتية، وذلك في إطار مشروع التنوع البيولوجي الذي ينجزه الصندوق العالمي للطبيعة. طالب مربو الأبقار بولاية جندوبة وزارة الفلاحة والسلطات ذات العلاقة بالتدخل لتوفير الأدوية البيطرية لحماية القطيع ووقايته من الأمراض، خاصة في ظل الارتفاع اللافت لدرجات الحرارة. انطلقت فرق والهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بولاية سليانة في تنفيذ برنامج تحسيسي ورقبي للمياه المعلبة للتثبت من احترام ترتيبات نقلها وخزنها لشروط حفظ الصحة، وذلك حفاظا على صحة المستهلكين. نظم اليوم الاتحاد الجهوي للشغل بباجة يوما عالميا حول التوجيه الجامعية بمشاركة عدد من الأساتذة الجامعيين من مؤسسات واختصاصات مختلفة وعدد من الناجحين في امتحان البكالوريا. دعت وزارة الصحة اليوم المواطنين إلى توخي الحذر والالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية تزامنا مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، وذلك في إطار حماية الصحة العامة والحد من المخاطر الناجمة عن موجات الحر. أكدت رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري أن النتائج الاقتصادية والمالية التي حققتها تونس تترجم صواب الخيارات الوطنية وتؤكد صحة نهج الدولة في تكريس السيادة الاقتصادية والمالية وتعزيز استقلال القرار الوطني وفق رؤية رئيس الجمهورية قيس سعيد، معتبرة أن هذا النهج يمهد لتنمية شاملة وعادلة ومتوازنة ترتكز على الإمكانيات الذاتية. وشددت رئيسة الحكومة خلال استقبالها محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري الذي سلمها التقرير السنوي للبنك المركزي لسنة 2025 بقصر الحكومة بالقصبة، شددت على أن المؤشرات والأرقام الاقتصادية لا تكتسب

وقيمتها الحقيقية إلا بقدر ما تنعكس على الحياة اليومية للمواطنين، وذلك من خلال تحسين جودة الخدمات المزداة من المرافق العمومية والارتقاء بالقدرة الشرائية وتحقيق العدالة الاجتماعية في مختلف جهات البلاد. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، نلتقي في تمام التاسعة، إلى اللقاء.

حبيبي

Yeah.

لا يعرف الحزن.

0: التاسعة ليلا هنا على موجات إذاعة الكيف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
0: أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. اندلع اليوم بالمحيط الجبلي لعمادة البلدية من معتمدية بلطة بوعوان من ولاية جندوبة حريق أتى على أعداد من الأشجار المثمرة وكميات من العلف الجاف، وفق ما أكده شهود عيان من متساكني المنطقة لصحفي وكالة تونس أفريقيا للأنباء. ويعمل أعوان الحماية المدنية وأعوان الغابات وعدد من المتطوعين على محاصرة النيران واستبعاد مخاطرها عن المساكن القريبة من مكان الحريق والسيطرة الكلية عليها. تنتظم اليوم وغدا بمحمية جبل خروفة بنفزة ورشة تكوينية لأعوان وحراس الغابات بوشتاتة حول التوقي من الحرائق بالمحمية وحماية الغطاء النباتية، وذلك في إطار مشروع التنوع البيولوجي الذي ينجزه الصندوق العالمي للطبيعة. طالب مربو الأبقار بولاية جندوبة وزارة الفلاحة والسلطات ذات العلاقة بالتدخل لتوفير الأدوية البيطرية لحماية القطيع ووقايته من الأمراض، خاصة في ظل الارتفاع اللافت لدرجة الحرارة. أكدت الهيئة المديرة لمهرجان باجة الدولية اليوم أن الدورة 46 للمهرجان التي ستقام من 22 من جويليا الجاري إلى 5 من أوت القادم ستنتظم بميزانية لا تتجاوز 100,000 دينار، معتبرة أن محدودية الإمكانيات المالية وغياب فضاء ملائم للعروض يمثلان أبرز التحديات التي تواجه هذه التظاهرة الثقافية، مع تجديد الدعوة إلى إحداث مسرح للهواء الطلق بمدينة باجة يستجيب لتطلعات الجمهور الجهة. أكدت رئيسة الحكومة سارة زعفران الززري خلال استقبالها محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري الذي سلمها التقرير السنوي للبنك المركزي لسنة 2025، أكدت أن النتائج الاقتصادية والمالية التي حققتها تونس تترجم صواب الخيارات الوطنية وتؤكد صحة نهج الدولة في تكريس السيادة الاقتصادية والمالية وتعزيز استقلال القرار الوطني وفق رؤية رئيس الجمهورية، معتبرة أن هذا النهج يمهد لتنمية شاملة وعادلة ومتوازنة ترتكز على الإمكانيات الذاتية. دعت وزارة الصحة اليوم المواطنين إلى توخي الحذر والالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية تزامنا مع الارتفاع الملحوظ في درجة الحرارة، وذلك في إطار حماية الصحة العامة والحد من المخاطر الناجمة عن موجات الحر. أخيرا، اتفقت سلطنة عمان وإيران اليوم على مواصلة المباحثات بشأن الملاحة في مضيق هرمز على المستوى الفني والسياسي للتوصل إلى توافقات المطلوبة وفقا للقانون الدولي. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام. هذه الأخبار وأخبار أخرى تأتيكم مفصلة في آخر نشراتنا الأخبارية في تمام العاشرة. إلى اللقاء.

0: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في موعد جديد مع برنامجنا فوق القمة. اليوم نفتح كتاب جديد للذاكرة الدرامية والمسرحية التونسية، فصل آخر استثنائي خططه فنانة ما كانتش مجرد فنانة عابرة في المشهد، كانت ركيزة أساسية من ركائز الإنتاج التونسي، من خشبة المسرح إلى تفاصيل الحومة التونسية في رمضان. طبعا رفقتنا كمشاهدين بملامح عشنا معها شخصيات مختلفة، أعطتنا تفاصيل مشاعر وحركات حميمة طبعا في مجتمعنا التونسي في عائلتنا التونسية. في هذه الحلقة نسافر بهدوء طبعا ومعا في رحلة خلف كواليس أبرز الأدوار اللي تحفرت في وجدان التونسة، نناقشوا فلسفة الأداء، تحولات النص الفني، كيفاش استطاعت ضيفتنا تيلة عقود أنها تحافظ على نجوميتها وحضورها في عقول وفي نفوس المشاهد التونسي. يسعدنا طبعا في هذه الحصة أن تكون ضيفتنا الفنانة التلفزيونية والمسرحية نعيمة الجاني. نعيمة الجاني مرحبا بيك في الكيف، أهلا وسهلا.
1: مرحبا بكل جمهور الكيف العزيز الذواق، جمهور المسرح، خطر تاريخ الكيف، تاريخ نعم. المسرح، تاريخ الإبداع.
0: شكرا ليك. إذن ننطلق، ربما حستنا وأسألتنا بشكون انطلاقا من أعمالك، كل شخصية تحكي حكاية في مسارك الفني أكيد، باش ناخذوا أبرز الأدوار وأبرز الأعمال اللي كانت محطات مهمة وفارقة، هو كل دور أكيد روى عزيز عليك، لكن فما أدوار تكون هي الأدوار المميزة، فيها ما هو انطلاقة، فيها ما هو انطلاقة جديدة، وفيها ما هو محطة مهمة جدا في تاريخ الممثل ويقعد ديما يتذكرها ويكون فخور بها. بدايتك كانت بأدوار مختلفة عن اللي بعد تعرفت به نعيمة الجاني، لكن الحمد لله أنك نوعتي في أدوارك حتى ما تبقاش صورة نمطية لنعيمة الجاني في أذهان خلينا نبدو بظهورك في الدوار. ظهور الدوار مميز جدا، هو الدوار في حد ذاته كان نقلة نوعية في الدراما التونسية والذهاب إلى أعماق تونس، إلى الجنوب التونسي بعد ما مشينا أيضا ثم للشمال الغربي، دخلنا إلى أعماق الغابات. نحكو على دور سلمى في الدوار وظهورك فيه، كيفاش عشتي الدور، شنية ربما تأثيره على مسارك الفني فيما بعد؟
1: والله هو أنا سبق أني خدمت معناها مسلسل أيام في حياتي وولد الناس
0: لمين نهدي ومع
1: لمين وكل، ولمين نهدي والسيد عزيز أبو الأبيار ومحمد علي والنهدي وقبلها مع سي محمد الغزبان في كما قلت كان في حياتي. لكن بالنسبة لي أنا مسلسل الدوار كان طالع حظ علي الحقيقة، ودور كان دور فتاة ريفية متشبثة بأرضها، مدافعة على عرضها، بك التلقائية، بك سبونتانيتي متاع ناس الريف. أنا وأنا معناها في الفترة ديك متاع جونت ولا إليف كل مغرومة برشا بالمطالعة، والطوى أنا نحب برشا نقرأ كتب، خاطر بالنسبة لي أنا أول حاجة القراءة معناها أكيد هي تعطيك معناها تحسك بجمال الأشياء، تثقفك. حاجة أخرى أنك تنجم للبيرسوناج متاعك تاخذهم من وحي أكل الشخصيات هذيك. أنا في
0: إضافة للزيد اللغوي زيدة وإضافة للثقافة اللي تخلي الفنان حاضر بجسده وبذهنه
1: في الدورة ذيك. أنا تأثرت برشا بموسم الهجرة إلى الشمال الكاتب السوداني طيب صالح، فما دور حسنة هذه الفتاة العنيدة اللي تقول كلمتها مهما كان، تدافع على حبها، تدافع على. وحاجة أخرى أني أنا انا معناها جذوري انا اصلي من تطاوين من قصر المرابطين، وعندي برشا شخصيات بنات عمي معناها رافيهم كانوا بالنسبه لي انا مرجعيتي.
0: دونك مكتمله الشخصيه قدامك.
1: خدمت على شخصيتي بتاع سالمه، خدمتها على هذاك، وكانت الحقيقه محلاها. وان بلوس ما تنساش اللي في الدوار فما دمادم معناها ممثلين، حتى لو كي تخدم مع ممثلين كبار يهزولك خدمتك معناها يطلعوها المستوى
0: اكيد، كيما احمد السنوسي، عيسى حراث، لطيفه القفصي، هذوما معناها وقتها
1: اي خديجه السويسي الله يرحمها وينعمها، الحطاب الزيب، العاتي
0: بيدو، هو معناه حسين محنوش ومثلتي معاه زاده في
1: صالح جدي اللي هو خويا معناها خدمنا مع بعض، قلينا مع بعضنا 4 سنين، قلينا مع بعضنا
0: من جينيراسيون واحده، بديتم اكيد
1: وعملنا مع بعضنا برشا مسرحيات. بالنسبه لي انا صالح قل انت عشير عمري، كيما دور صف مملوك عشيره عمري صحيح. يعني فما ناس في حياتي عشره معاهم، كي ناس تعرف قيمة الماء والملح وتعرف قيمة الصداقة. دونك بالنسبة لينا داير حتى دخلنا حكاية في حكاية
0: أي.
1: آخر مرة عملت معاه كليب مع رؤوف ماهر، عملنا
0: شفت.
1: سيد الكل الأب كان عمله
0: صالح جدي،
1: صالح جدي
0: أي شفت محليه
1: في ذلك الدور،
0: محليه الفكرة مزيانة عجبتني، جا علقت عليها في الفيديو، محليها باهي برشا توظيف معناها الوجوه هذه التلفزيونية والمسرحية راهو في الكليبات اليوم اللي يعتمدوا الفتيات وكذا، هاو محليها كي يولي تمثيل حقيقي ووجوه حقيقية بتاع تمثيل تعطي بعد آخر. مع حسين محنوش زادة في سيدي الراويين زادة تقريبا مشابه شوية،
1: فجر الرامل. حاجة أخرى فجر الرامل هو تنجم تقول الدوار صراع حول الأرض، معناها صراع الأرض هو صراع أزلي ما يوفاش، معناها أنك تتشبث بأرضك لأنه أرضك هي عرضك اللي صاير طوى في فلسطين معناها صحيح. وفي غزة الناس ماتت تموت يوميا على خطر أرضها، خطر هذيك هي بلادك أرضك، معناها شو تسلم في أرضك وتمشي تكري أرض أخرى مع أرضك معناها يلزمك.
0: هو التهجير القسري أيضا في المسلسل
1: أي.
0: وحتى سيدي الراويين زاد معناها محاربة الخرافة والسحر والشعوذة،
1: الشعوذة ومحاربة الخرافة وهالناس اللي زعمة تتخذ الدين غطاء باش تمرض ولا تعمل خزعبلاتها فهمتني؟ دونك فما عباد كيفاش فما عباد معناها عقلها صغير تصدق كل ما يقال لها وكل كي نحكي لك انكدوت صارت واحنا نصوروا في فجر الرمل، خرجنا من الديكور هذاك ومشينا باش نعملوا بجنبه معناها نهار احنا غاديكا مشينا نحوسوا في البوز ونلقاو جماعه يقراوا في الفاتحه في الديكور يسخيلوه بالحق ولي
0: هو الذهنيه الشعبيه متهيئه لذلك
1: صحيح
0: متقبله الغيبيات ومتقبله الشعوذه
1: بدون نقاش. هذه المصيبه انه الانسان لا يعمل العقل، هو الانسان يجب ان يعمل عقله، ما ياخذش كل شيء مسلم، يلزم حتى كان يقول لك راه هكا وهكا لا يلزم يثبت انا هل هذا معقول، هل هذا يمكن ان يصدر على معناها على نبي ولا على صحابي ولا على ما لازم ينثبت، والا هو معناها تفتري لغايه في نفسها لكي تحقق مصلحه فهمتني؟
0: فعلا
2: يما
3: يا مشحولي
4: يا سعدودي ولادي يجي يا سعدودي ولادي يا
2: غالي
4: لبس عليك يا
2: مشحولي لكن لبس عليك صحيحه ماكش مريضه
4: الحمد ربي ونشكى ولادي زي ما تشح
2: الحمد لله.
3: يا حسين ما هي النعجه ولدك جبت على ليش على مسحه تعال نوريهولك
2: يزي هذا وقتها تو
4: يا خوك ما تشبحيش فيه مزاكي وصلت توا يا سامة بنتي هيا عم نرتاح
2: باهي انت ما نعرفك تبدا عندك حاجه تشدي فيها صحيح قاضي فيها ما يبدلكش فكرتك هاي باهي
4: حسين ما بنتي هيا امي ما هيا على السلامه مرحبتين
3: اللي بعثتك جوا وامي ما هياش مريضه
2: اش بيك لاباس ما هو
3: علاه يبغي يعطيني العادي
2: شنو العادي
3: وتعرف هو عمي على لوطا
2: مدخل لوطا في الحكايه
3: اني نموت وما ناخذش العادي ما ناخذ كان صالح ولد عمي ولا نعيشته لعمري ما باس.
2: هيا باهي باهي اجيني بالكاف هيا نمشي بعد العزوز نعمل كويس تاي نحي من هالوحش بعد لي تون تفهم حلوه هذا سالم وما ادراك تاخذي العادي واحد قدك
4: تشن هي سالمة بنتي تما وافر عاد لحسين خوك اللي جا
3: يا فرحنا يا هنانا بنور العين هاو جانب
4: خليها يا حسين خليها الله رانا استحشناك قد صبري في الدنيا وحق سيدي العبادي لما نضربها حتى اني زغطة معها
2: يسلم لك الصويت يا يما
4: حليل يا حليل
3: شن حالك لباس وينك وينك يا حسين وينك
5: الخطا سعيد
2: عسلامة
5: الله يسلمك
3: عمي عسلامة
5: الله يسلمك ياك الثنية ما تعبتكش
3: لا لا بأس
5: يا بخاطركم
0: معناها كي بديتي بالادوار هذه ما يجيش لبالك انك تنجمي تعملي ادوار هو تنجمي انت لكن المخرجين كيفاش خرجوا بيك من دور الى دور وانت كنتي مستعده
1: ديريكت عملت العاصفه
0: اللي هو ممتاز العاصفه
1: مع
0: دور مركب
1: في الهداوي الله يرحمه وينعمه مع منصف الازهر ربي يرحمه مجوز عملنا معناها عملنا
0: ونور الدين بن عياد و
1: نور الدين بن عياد
0: بميزته هو بشخصيته وحتى بالذيل
1: وكوثر البارجي وبرشا برشا ممثل صالح جدي
0: اي دور مميز في العاصفة زيدا مركب كنت معناها البنت المدللة ثم الأم بعد ذلك معناها بالسن الصغيرة يعني تركيب الدور والانفعالات اللي كانت فيه معناها أي كانت نعم محطات كانت هامة خلت لك المجال أنك تكوني موجودة ومطلوبة في الأدوار هذيك أم في أدوار أخرى دخلتي مجال آخر
1: اختلاف شوف اختلاف الأدوار مهم جدا معناها هذيك يوريك تكون شخص هذيك ممثل حاجة أخرى زادة أنك تكون مراوحة ما بين الكوميديا والدراما حتى خاطر الكوميديا ما هي سهلة راهي الكوميديا ديما أنا نقول راهي أصعب برشا من الدراما خاطر صعيب باش تضحك عبد دون السقوط في التهريج ودون معناها أنك تعمل الضحك لغاية الضحك وبين الدراما خطر صعيب برشا فما شعر هكا ما بين تهريج وما بين الإضحاك الهادف معناها واللي وراه مساج ولا فهمت
0: فعلا معناها السيت كوميت كانت زادة بالتوازي مع الأعمال الدرامية كانت فما سيت كوميت زادة وكان نرجعوا معناها الثنائي محليه برشا مع كامل تويتي في إضحك للدنيا اضحك للدنيا شخصية حلية. مختلفة متاع نعيمة الجاني وطيبة وتصنف الرجلها
1: اي مرأة طيبة وتحب الناس والناس تجيها ونهار كل طيب في المقرونة
0: خسرتوا المقرونة شاهدين فيها كل ما نتفرج في الحلقة ويقول لك مقرونة ومشخشخة معناها مستعدة للكوميديا وللدراما هي السيت كوم في حد ذاتها خلينا نحكي على تجربة السيت كوم في تجربتك أنت في مسارك وفي المشهد الدرامي التونسي عموما السيت كوم تجربة دخلتها تونس بأسماء كبيرة مسرحية زيادة راو باش نحكوا على المسرح لأنه مهم جدا اليوم التكوين متاع الممثل راو حبينا ولا كرهنا ظهروا ليزانستغرامور توا ظهروا متاع المنصات التواصل الاجتماعي لكن تبقى التجربة الثابتة والراسخة والمحفورة في أذهان المشاهد هي الوجوه التلفزية والمسرحية اللي وقفت على الخشبة بمعناها بقامة سيت كوم خلينا نحكوا على تجربتك مع سيت كومات تجربة مميزة الحقيقة وشخصيات مختلفة زيدا ما بقيتيش في دور الزوجة اللي طيب وتضحك وتفرح بالناس معناه عملتي برشا أدوار متنوعة خلنا نبدو من الأول
1: عملت برشا سيت كومات عملت أضحك للدنيا عملت من عرفش كان خطة مع الباب النجم ونعتبروه سيت كوم أنا
0: لا هو
1: الحقيقة هو مسلسل درامي
0: أي مسلسل درامي
1: الزوز
0: أي
1: عملت دنيا أخرى
0: أي
1: منجية أم صبري لاس فيغاس
0: أي
1: وشوف لي حل وعملت دار الوزير عملت جون جون الجبار
0: هذيك هذيك كارثه الدوره ذاك معناها حاجه اخرى نعيمه الجاني مسترجله تشويه في وجهها في سنها في معناها ما عملتيش لا على وجهك الصبوح لا شعراتك لا لا معناها سروال متاع رجال مريول سنين طايحه كاسكيت مقلوبه شخصيه معناها لا تصدق في نعيمه الجاني
1: وفي هذه اخرتها
0: اي هذه اخرتها
1: رجعت بحومه شعبيه حومه في الاسواق العربي في البلاد العربي عملت ام بيشه وكنت معناها عملنا مع ممثلين معناها خدمت مع كوثر بالحاج اللي هي ممثله ممتازه جدا الحقيقه مع اروى بن اسماعيل مع لبنى السيري كانت
0: محليها لبنى لبنى محليها قديش نحبها قديش نحبها حبها لبنى ملي بدت وتفرجت فيها في أرير القدام زدت حبيتها في
1: أرير القدام على يوتيوب مع بسام الحمراوي
0: الفكره
1: عملنا جو انا وجهه جندوبي فما سيكونس شخنا بيهم الحقيقه عاد ديما نقول لك راهو مع ممثلين تبدا تخدم مع ممثل كبير راهو النتيجه تكون محلية خاصه كي تبدا بازي على نفس مكتوب بطريقه جيده
0: فهمتي نشوف الثنائيات وانهم الثنائيات اللي ولو انت متاكده راكي حبيتهم الكل خدمتي معاهم مثلا حكيتي لي على صالح جدي خدمتوا مع بعضكم بالكدا كمال التويتي باش نحكوا كمال التويتي كان ضيفنا زاده في هذا البرنامج كمال التويتي خدمتي معاه وثنائيه معناها حلوه برشا ابداها من اضحك للدنيا حتى وصلنا معناها نشوف لي حل معناها هذا الثنائي كيفاش تشوفي معناها كيفاش تشوفي روحك مع نجوم كيفك نفس القامه تقريبا نعيمه الجاني كمال التويتي منى نور الدين معناها اسماء كبيره كنتوا حاضرين في سيت كوم فكاهي في نهاية المطاف نقدي ساخر كيفاش شفتي ثنائيات هذية؟
1: والله ثنائيات ممتازة أنا نتفكر وقت شفت مسرحية العوادة وكمال التويتي كان عنده دور موزيكي اسمه سي زهير والله أنا كنت أتفرج ونقول له ماذية يلزم يتصور ويتقرأ
0: المشهد
1: يقولوا لهم شوفوا الممثلين شنو ينجموا يعملوا راهو عنده بيرفورمانس داكتور في في في مسرحيه العواده شيء من وراء الخيال وكنت ديما نتمنى اني نخدم معاه كمال خدمت معاه اضحك للدنيا وخدمت معاه في شوف لي حل وخدمت معاه المسلسل
0: باب الخوخه
1: فولدو. بالخوخة مش برشا ما عنديش معاه برشا
0: أي مش دورك أي
1: إما
0: الفوندو
1: إما خدمت معاه في الفوندو
0: فوندو محليه دورك في الفوندو هو محليه وانت كيف كيف
1: محليه في الدراما كمال في الدراما كما في الكوميديا مبدع الحقيقة طراز آخر كمال ولد المسرح ومحليه معناها متمكن من تقنيات الكاميرا خاطر فما فرق بينك تمثل على المسرح وتمثل قدام الكاميرا فما فرق بعيد وهو تبارك الله يتقن الاثنين دونك سي تان اونور باش واحد يخدم مع الكبارات هذوما منى نور الدين السيده منى نور الدين ولا كمال التويتي ولا فتحي الهداوي الله يرحمه
0: اي فعلا
1: الحقيقة.
0: نجو للعمل المميز الحقيقة وراو ديما أكيد كل استضافة إعلامية ما هوش تكرار لكنه راو مهم جدا أنه نحبسه عند الخطاب على الباب زاد الخطاب على الباب دورك كان مهم حضورك كان في مسلسل رمضاني دخل بينا للحومة العربي كان زاد نقلة راو في الدراما التونسية كل تقريبا مسلسل نلقو محطة أخرى مختلفة تجي موجة ثم يجي مسلسل يغير المسار متاع المشاهدة وهكذا دواليك الخطاب على الباب ودور حدا موش سهل في زوز معناها أجزاء حضورك كان مع ممثلين كبار زيدا نتحدث على مونا نوردين ونحكوا على معناه شخصيات كما رؤوف بن عمر وعبد الحميد جيس في الدور المركب الممتاز اللي الحقيقة عمري ما نصور ويحبش يعمل الدور هذاك بالشكل هذاك وهو في العمر هذاك معناه يعمل
1: عمره في
0: صغير
1: الكارونتين
0: صغير واكتشفناه وقتها في الكاميرا الخفية عارفوه الناس معناها بالحليب اللي بيع في الحليب وفي أدوار أخرى معناها محلية يعني يجينا في دور مركب. أنت في هالمعمعة الكبيرة هذية حضور حدة بالدور هذيك أكيد محطة فارقة في طبعا في مسيرتك في بدايتها
1: أكيد خطر الحقيقة هو أنا رب دوري كان صغير برشا في الجزء الأولاني كان ريت معناه حكاية فارغة ككل بعد سي علي الواتي وصلحتي مسيد الله يرحمه وينامه غموا باش يزيدوني في الدور خطر عجبتهم وكان الأمر كذلك معناها سيغتو السيكونس هذيك متاع البوزة كانت
0: محلية
1: الحقيقة أنا نحب برشا العمل
0: هذيك كيفاش خدمتها؟ هل هي كانت هكيكة؟ هل كنت عملتي إضافة فيها؟ إيش عملت؟
1: خفت عليه وكل يا أخي سيس ليه قرروا بينا فيك ما فاتوا تخشوز معناها قلت له رو إن من نجم كان نضربه بالحق قال حاتم الله يرحمه قال لي زي يضربه كيما تحبه وكان الأمر كيكة معناها عملناها بالحق كل شيء بالحق
0: كليتيه بالصبات وبال هو مسكين قديش غاضني قديش كليت رايح الله يرحمه مسكين في المسلسل ذاك
1: كلك عطاته طريحة
2: يا تزمك يا مفيدة يا مفيدة اتفضل سيليس ناديت ليا شنو اتفضل سيليس ناديت ليا شنو اتفضل سيليس ناديت ليا شبيك تيح صباتي حضر
3: هاو قري
2: اسمع ماما في فرنسا وقت اللي جيت سيدي رمضان تعمل لنا البوزه انا وخويا فوزي
3: شوفوا سيديان
2: هلا فين البوزه
3: يعني انت تو تحب مين داني ليك البوز
2: اذا كان ما يقلقكش قال الراجل
3: باه سيدي
2: اسمع وفي ساعه خاطر باش نخرج
3: الله يبارك سيدي الله يبارك
2: تي با فري يا مفيده يا مفيد راني مش نخرج جيت الحمد لله عليك سبات خطوة
3: ملا قلت لي تحب البوزة سيليز
2: اي والسبات زاد
3: وتحب هكي في الدنيا هيك ماما
2: اوه انت تحكي ياسر انت وفيني البوزة
3: هاي في السبات
2: شنو تتخصص عليا
3: انت ليه تغص بالبوزة منين نقلب لبلادي
2: كيسك سوي ديغ سا
3: صافي دير صافي دير هذا صافي دير هذا صافي دير هذا صافي دير هذا صافي دير
2: انت ما فاهم
3: صافي دير هذا
2: جو سوي دونجور
3: صافي دير هذا
2: انت ما فاهم دير هذا
3: يا مرخي يا خزندينك يا رخي
2: سامي
3: مرخي هاي البوز هاي البوز هاي البوز هاي البوز
1: فما دور اخر اللي انا نحبه برشا برشا دور كومبوزي اللي هو دور مريم بنت الصواف
0: كنت جايته مش روعه الدور ذاك
1: من اصعب الادوار اللي عملتها
0: النفسيه لعبتي على النفسيه على الجسد على كل شيء
1: الطفله معناها كيف نجم نقولوا كيني كم
0: عندها قصور ذهني شويه اجتماعي
1: عندها قصور ذهني شويه
0: لكن عاطفتها كبيره
1: عاطفه كبيره جارفه عندها حب جارف وكيني على ما صدقت قصه الحب نتاعها اللي تحققت قصه هي. الحب نتاعها وعذابها مع العائله مع اخوها اللي كان يضرب فيها ومع امها اللي ماهيش مقدره الوضع اللي هي فيه انا بالحق هذيك
0: دور مو محلي
1: كتبت علي الواتي الحقيقه علي الواتي كاتب عظيم راه والله والله
0: فعلا
1: هو في الاصل سيتانتان تخرجي علي هو سام
0: كيما يكتب الشعر ويكتب النص
1: كيما يرسم لوحاته كيما يرسم شخصياته ديما عنده هكا كولور باستيل
0: اكل محليه اللي ماهوش لماعي يجهر العينين وماهوش هادئ طبيعي
1: فعنده زاد عنده كالوان الغامقه كيما حدا كيما فهمتي كل فما دي كولور كيما شاد لي التمار في ناس وكل معناها يعرف الحقيقه خساره ما عادش حتى يكتب للدراما.
0: أنا نقول
1: خسارة كبيرة الحقيقة
0: بالحق يعني. اليوم النصوص بالحق معناه تحسي أنه فما ما عاد شكل قوة في الكلمة وفي نحت الشخصية في الدراما التونسية، ولو فما بعض الأعمال من هنا وهناك شفناها باش ما نظلموش الناس اللي تخدم توا،
1: لكن قاعدين في اعمال الحقيقه. انا راه زد العبيد يقولوا ليه وزينا ونحبوا كني خطاب على الباب ليه ليه فما عبيد قاعده تخدم معناها معناها ثوس النجمي قاعده تعمل في اعمال رائعه
0: فعلا. انت شاركتي معها في الفلوجه، شاركتي معها في الفتنه،
1: بساتي قاعد يعمل في اعمال متميزه،
0: مخرج رائع فعلا،
1: المطبعة سناء محليه
0: دور مميز مميز جدا. يوسف
1: يبقى معناها نقعد ديما وإحنا الحنين إلى الماضي، يا أخي طب جه ربي الدنيا قاعدة تتطور، معناها فما برشا مشاكل في المجتمع،
0: أكيد
1: مشكلة التعليم، مشكلة الصحة، مشكلة عنا برشا مشاكل
0: اليوم الحياة
1: نحكيو عليها.
0: أي نعيمة اليوم الحياة تغيرت،
1: المخدرات
0: هذا هو
1: جي احنا نقعد بقي نحكيو على الحومة العربي وهزينا تبق بقلاوة للكوشة ودنيا معناها لازم
0: معناها تغيرت الحياة، التكنولوجيا أيضا تغيرت، يلزم المواضيع تواكب، الصورة تواكب، التكنولوجيا معناها كل شيء تقريبا، الموسيقى أيضا تواكب،
1: ونقدمه ما نقعدوش ديما في محنطين في نفس الشيء، محليه الحنين الى الماضي اوني با كونتر، لكن لازمنا نقدموا، فما
0: جميل.
1: دي جوني لازمهم يخدموا، فما شباب قاري في الليزاد وقاري في المسرح نتاع الكيف في المعهد العالي نتاع الكيف، وفما معناها فما ناس قاريه في السينما، سي جون لا شو يقعدوا يعملوا، ما لازمهم حتى هما يوليوا قدرات
0: كيما كنتوا انتم صغار وخذيتوا فرصتكم كيما هما زادا. اي
1: انا كونتر العبيد، والله المسلسلات طواليه يلزم نحكيه على مشاكلنا، ما تجيش انت عندك حشاك وحشا قدرك دماله خامشه وانت تبى تغطي فيها بالفاصمه زعما ليه لازمك تحكها بالالكول وتنظفها وتداويها.
0: معناها اليوم تشوفي انه المنصات الرقميه حاجة باهية برشا اليوم في المشهد معناها الدرامي والسينمائي في تونس، خاطر برشا أعمال تعمل انت معناها شاركتي معاهم، تشوفي أنه حضورك تشجيع عليهم، أنه فما حاجات جادة اليوم يلزمها تتعرف ويلزم الناس تتفرج فيها. اللجوء أيضا للمنصات في حد ذاته كيفاش تقريه؟
1: علاش ليه خاطرك هاو هذيك هي توا الإنترنت دخلت في حياتنا حبينا ولا كرهنا، معناها ما تجيش انت حياتك حاجه وفنك حاجه اخرى، هي سنه الحياه، حتميه الوجود هذيك، حبيت ولا كرهت راهو توا الانترنت واحنا نتسميو
0: متاخرين
1: علق.
0: اي صحيح توا نحن هي سنوات
1: كل شيء ولا رقمي كل شيء
0: فعلا
1: كل شيء.
0: فعلا

0: روحكم عاد. فاطمة شوف اللي حامل طاقش. وانت حبي الخصوصي حبي الخصوصي. انت باقي هكذا ليس عايشكم خوف روحكم وغري راح يسكر به الدعي. هاي هنومي سمعت بناوي. هاي هاني جي.
1: جميلة خويكيني خيفة.
2: نسيت شمالي ما تخافيش. البناوات الكل اللي تعرسهم يخافوا.
3: ممتعد يقدروا يضحكوا على الراحة.
1: زعما ابتجوا روحوا بيا البيت الريبح.
2: وليتي مزربة مريم؟ ليلة مزربك حتى تتمسى الشمس.
4: دادا جميلة دادا جميلة خلي عليك البيعة والراحة طول الشملية هدت عليكم.
2: بدلوا وجهك من هني. من هم اللي هدوا علينا؟
1: بيعة؟ من هي بيعة؟ ليه؟ اليوم نحمش بك الطابون.
2: مش بيكي جميلتي؟
5: نجول تجربة المسرح اللي هي مهمة برشا في حياتك. برشا أعمال مسرحية الحقيقة واللي طبعا الناس المغرومة بالمسرح واللي تمشي بتبيع وتشاهد المسرح حاجة أخرى. التفاعل المباشر مع المشاهد كان حاجة خيبة تحسها في الوجوه، كان حاجة لاقت الاستحسان في الوقت، كان فما ساعات تعديلات حتى في الوقت من عرض إلى عرض حتى نصلحوا ربما بعض المشاهد اللي ما مشتش مثلا ولو تتفقوا على النص، لكن التدريبات ثم العروض من عرض إلى عرض نجموا تغيروا. تجربتك الحقيقة متنوعة ومميزة جدا في عالم المسرح. خدمتي مع أسماء زادة الحقيقة مهمة. خدمتي مع تقولي أنت عشيري، خدمتي مع صلاح جدي و منجي بن حفصية، خدمتي معناها عزوز الشناوي، خدمتي مع صادق حلواس، درصاف مملوك هذيك عشيرتك خدمتي معها زادة برشا
6: مع فرقة مدينة تونس.
5: أي
6: خدمت مع هشام رستم الله يرحمه، عملت عليسة.
5: أي
6: خدمت مع بشير الدريسي في تحت السور أسيستانت، خدمت خدمت مع مخرج فرنساوي اسمه جو ماغي لوهيك، خدمت مع في حمادي المزي، عملت برشة مسرحيات معناها بالحق مع سي نور الدين القصباوي الله يرحمه، السيدة منى نور الدين، عملت لاميجي غابريفوازي، عملت مع سي عبد العزيز المحزي، عملت الفوند والزيادة، شو نقول لك، مع محمد كوكا عملت مع برشة مسرحيات، ريدال كيفي وحمدي الحميدي، عملت سينما عملت الشقيقة، عملت برشة مسرحيات عملتهم، وبعد عملت معناها مسرح البلاد اللي عملت فيه فزاني مرتاح.
5: أي.
6: عملت فيه علمني.
5: أي.
6: عملت طالبات. وعملت مسرحية عائلة.
5: أي.
6: وعملت ولد أمه. وعملت في شركة إنتاج أخرى مال العيلة، أنا وبسام الحمراوي والخضر والأحذيري
5: وأخرى سعاد وبنيتها
6: وميمة بن حفصية بنتي، وبعد عملت بنات سعاد.
5: هاي بنات سعاد لبنى وميمة.
6: لبنى وميمة
5: وتحس كأنهم بناتك بالحق، مع توا وميمة بنتك لكن لبنى بالحق نحسها كأنك
6: حتى بنيتي في الدنيا. بنيتي في والله بالحق لك
5: محليها نشوفها ماهيش ماخذة حظها لبنى مثلا برشا.
6: لا لا قاعد عليها.
5: أما محليها
6: بطولة.
5: محليها
6: في هذه خدتها وتوا عندها مسرحية اسمها ولد الطلياني إن شاء الله الليلة البريمير في في في في مسرح فاقس، مسرح البلدي بفاقس، هي وسفيان الداهش ونور الدين بوحجبة مخانو إن شاء الله ربي يوفقهم وإن شاء الله يربي بالنجاح. صادق حلواس عمل الإخراج، وزين العابدين المستوري وأحمد السيد عملوا الكتابة،
5: وفي صاحبك راجل زادة عملت في المسلسل وفي الفيلم زادة دورة. بالحق ما ليه محوجها محليها ونتمنى أن نشوفوها أكثر معناها. إذن بالحق معناها المسرح اليوم يكون رافد قوي برشا للممثل حتى أنه يخوض تجارب أخرى. أيوة ولا لا؟
6: المسرح مهم.
5: اي هو رافض
6: باش هو تكوين مستمر. اللي ما يعملش المسرح راوي يذبل من بعد، الحق ويتكرر ويكرر نفسه ويولي المسرح ديما هني قلت لك هو
5: رياضه للذهن للجسم
6: تتعلم ديما حاجه جديده سورتو تبدا مع مخرج انتريسون ما تنجم كان تتعلم منه الحقيقه.
5: باش نحكوا مع الممثل مع تقدم العمر اليوم نحكوا
7: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم www.radiokef.tn.
8: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
9: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أنتم مع راديو كيف اف ام.
1: عملت سينما سينما، عملت الشقيقة، عملت برشة برشة مسرحيات عملتهم، وبعد عملت معناها مسرح البلاد اللي عملت فيه فزاني مرتاح.
2: أي.
1: عملت فيه علمني.
2: علمني. أي.
1: عملت طالبات.
2: طالبات.
1: وعملت مسرحية عائلة.
2: أي.
1: وعملت ولد أمه. وعملت في شركة إنتاج أخرى مال العيلة، أنا وبسام الحمراوي والخضر والأحذيري
2: وأخرى سعاد وبناتها
1: وميمة بن حفصية بنتي، وبعد عملنا وعملت بنات سعاد.
2: هاي بنات سعاد لبنى وميمة.
1: لبنى وميمة
2: وتحس كأنهم بناتك بالحق، مع توا أميمة بنتك لكن لبنى بالحق نحسها كأنك
1: حتى بنيتي في الدنيا. أي. بنيتي. أي. في والله بالحق
2: محليها نشوفها ماهيش ماخذة حظها لبنى مثلا برشا.
1: لا لا قاعدة عليها.
2: أما محليها
1: بطولة.
2: محليها محليها.
1: في هذه خدتها وطوى عندها مسرحية اسمها ولد الطلياني إن شاء الله الليلة البريمير في في في في مسرح ساقس، مسرح البلدي بساقس، هي وسفيان الدهش ونور الدين بوحجبة مخنو. إن شاء الله ربي يوفقهم وإن شاء الله يربي بالنجاح. صادق حلويس عمل الإخراج، وزين العابدين المستوري وأحمد السيد عملوا الكتابة،
2: وفي صاحبك راجل زادة عملت في المسلسل وفي الفيلم زادة دورة. أي. بالحق ما ليه محوجة محليها، ونتمنى أن نشوفوها أكثر معناها. إذن بالحق معناها المسرح اليوم يكون رافد قوي برشا للممثل حتى أنه يخوض تجارب أخرى. أي ولا لي
1: المسرح مهم.
2: اي هو رافض باش
1: هو تكوين مستمر. نعم. اللي ما يعملش المسرح راوي يذبل من بعد الحق ويتكرر ويكرر نفسه ويولي. المسرح ديما هني قلت لك هو هو هو هو
2: رياضه للذهن للجسم
1: تتعلم ديما حاجه جديده، سورتو تبدا مع مخرج انتريسون ما تنجم كنت تتعلم منه الحقيقه.
2: باش نحكو مع الممثل مع تقدم العمر، اليوم نحكو التصالح كيني سميته مع أدوار الحكمة، يعني كأنه الإنسان وقت يتقدم شوي في العمر أدواره تختلف، معش نجم يمثل مثلا أدوار صغيرة ويولي يمثل في عمره. نعيمة الجاني حضورك هل معناه ميقلقك هذا؟
1: أنا والله أنا كي نلقى دور مهم.
2: أي.
1: حتى يبدأ دور صغير أما دور فاعل في الأحداث ومكتوب بالكتاب علاش ليه نخدم معه، ما يقلقنيش. لا لا ما يقلقنيش ونخدم عليها، المهم تكون حاجة مناسبة. نعرف عاد أنا مانيش نفهم معناها سكو الدورة ذيك يناسبني ولا ما يناسبنيش.
2: أيوة
1: نعرف
2: معناها مش مهم أن يكون دور بطولة بقدر ما يكون معناها قيمة الأداء متاع الممثل في وحضوره فك الدورة ذيك شاء حتى تاع خمسة دقائق. اللي قصدته هو محلاه إجابتك وراو مهمة اللي قلتي، اللي قصدته اليوم مع تقدم العمر وتقدم المسيرة تتقدم لك أدوار أخرى معناها متاع الأم متاع جدة متاع، هل هذا معناها ما يقلصش من حجم الحضور متاع الممثلين وقت اللي كبروا شوية؟ يمكن في مصر فما فنانين تتقلقوا ياسر كي كبروا وولوا يعملوا في عملية تجميل باش يبقوا حاضرين وكذا. نعم الجيني الحمد لله ما عندك حتى عملية تجميل
1: وكل معناها حاجة بالنسبة لكل
2: فترة عمرية عندها
1: حتى معناها يعني لي أنه ذيك هي سنة الحياة، يمشي جيل يجي جيل. أكيد أنا مش قمت ونعمل إنجون بروميير عفما أدوار معينة باش نجم نعملهم لا ما يقلقنيش الحقيقة
2: بالكل.
1: فرحانة بعمري فرحانة وسي العمر هذا أغفير جغفير لا ميم شوز
2: كذا هو.
1: كان عملت أخطاء مستعدة باش نعاود نعملهم خاطر ماضيك هو انت توا قنينو شوى احنا اختياراتنا اللي عملناهم في الحياة. وانا الحقيقة والحمد لله اللي وصلت له انا فرحانة بي ومقتنعة بي يا ربي لك الحمد. عشت طفولة من اسعد ما يكون في هذه الحياة، عشت مع ابو من احن ما ثم في الدنيا، مع ام تحبنا كانت يقولوا حنقولوا كابي علينا تحبنا بابا كان يموت علينا حنين علينا، كان يحترم اختياراتنا. بعد معناها قريت عملت الجامعة متاعي، تخرجت، كل شيء، زواجي الأول كان باختياري وزواجي الثاني كان باختياري. جبت بنية كل وردة، ربي فضلها لي، ربي اعطاني أصدقاء محليهم، عائلتي، إخواتي، نحب العائلة برشا ونمن برشا بالعائلة، أنا نمن ياسر بالعائلة.
2: وهذا هو راوي يخلق توازن للممثل،
1: عندي سلام داخلي والحمد لله. الحمد لله، ونحس روحي الحقيقة عندي توازن في داخلي الحمد لله.
2: الحمد لله.
1: ربي أنا متأكدة، نحس أنه ربي إن شاء الله يا ربي يكون ربي راضي عليا، والدي ماتوا راضين عليا، معناها عندي أصدقاء من أروع ما يكون في الدنيا، وقت الشدة نلقاهم. راجلي هذا محلاه، حنين على بنتي، يحبني، يقدرني، يحترمني، يقدر خدمتي.
2: في نهاية المطاف الفن ما أثرش على حياتك الخاصة ولا العائلية، معناها كما برشا ناس يدعوا. حبيت نسألك ربما سؤال قبل الأخيرة، اليوم الممثل بين المسرح وبين الدراما أكل المجال والمساحة للتحرك وللارتجال، كيفش عشتيه بين المسرح وبين مثلا المساحات الدرامية في الخطاب على الباب أو غيرها؟ هل مساحة الحركة الجسدية وربما الإضافات في الشخصية معناها كيفش تعاملتي معها؟ لقيتي حاجز مثلا في التلفزة أنك في المسرح مرتاحة تحركي كما تحبي، نجمي تزيدي تعملي إضافة في المشهد؟
1: ديريكسيون داكتور، عادي باش تخدم مع مخرج يعرف يديريجيك. دونك ديما فما المخرج يقول لك هنا زيد شويه نقص، لان ما تخدمش بيديك، خليك ديما تقسم وجهك مثلا انت والدور. هذه يتقبل بها المخرج، انت مش تعطيش نجم تعطي، هو باش ينجر لك يقول لك هذه لا، هذه هكا زيد شويه نقص شويه هنا مثلا باش تبكي، هنا لا ما نحبكش ماذا بيا ما تبكيليش. فهمت كيفاش؟ يعني فما ديريكسيون داكتور.
2: مجال الارتجال ماهوش كامل، يعني الممثل يلزم يلتزم. نعم، خط ساعات في بعض الحين احنا نتفرج ساعات نقولوا دي متأكدة كاينو زيدها من عنده.
1: لا قليل، مثلا مش تضيف هكا كلمة ولا حاجة. اما
2: عندكش موقف زدتي فيه من عندك وحبيتي انه ينضاف وكان ذلك معناه؟
1: من اللي طبعا نتفكرش يا سند، نتفكرش
2: الحقيقة. ديما معناه يمكن يلزمني نسألك على أميمة. يلزم أميمة وقت اللي كانت صغيرة، نتذكر معناها فما ممثلات نعرفوهم وتفرجنا فيهم كانوا نابغة في صغرهم كما فيروز الصغيرة، لكن ما وصلتش. نلي مثلا كان بدت صغيرة واصلت، لبلبة بدت صغيرة واصلت، وهما يخربوا لبعضهم، هي خالتهم وما خوات. ثم برشا معناها من الممثلين الصغار اللي شفناهم وواصلوا، وميمة معناه نابغة من الصغرى. يعني كيفاش أتقنت اللهجة الساعة في منامتع روسية في عرايستين مع النوري بوزيد، كيفاش كانك تعابير وجهها، كيفاش وهي صغيرة ما نحكوش عليها في شوف لي حل ولا كبرت شوية تقرأ في المدرسة، لكن في عرايستين في منام تاع روسية دور بالحق معناها اللهجة متاع الريف، كيفاش أتقنيته، حركاتها، جريتها متاع بالحق صغير يعيش فك البلاس.
1: والله
2: ما كنتيش حاضرة وراه.
1: لا تليجي فيها في صلاح. ودير هو نوري بوزيد شافها في منام تاع روسية خذاها للدور
2: كما هي كيكة كيف ما هي. بنفس الروبة بنفس الشعر المعنية المشتة
1: وكشفتها من بعد، عملت مسلسل الأيام، عملت بطولة في الأيام في قلب الذيب، عملت سن الولادة وسن الاختصاب، وعملت برشا حاجات محليهم وميمة. وفي الفتنة عملت أخت خطيبة مراد، عملت
2: اللي حبيت نقوله
1: أجزاء والكل خدمت أميمة. معناها والله تبارك الله عليها، معناها قاعدة عملت أفلام وهي صغيرة، عملت فيلم مع جيرار كلان، فواياج أون تونيزي، تقولي هكا أكارمي دو فواياج أون تونيزي، عملت بطولة معناها الكل بالفرنسي، خدمت عملت فيلم مع باز كمون، عملت فيلم مع سلمى بكار، عملت
2: في جنيتها معناها كانوا جي كانها
1: عادت شق في سنيتها بالقد انا فرحانه بها وعملت دروا وبعد فهمت اللي هي تحب السينما دونك خليت الليسانس نتاعها كملت اخذت الليسانس ومشات عملت سينما في فرنسا تواصلت تتخرج ان شاء الله باذن الله
2: ان شاء الله نشوفوا صوره اخرى مختلفه
1: إن شاء الله.
2: وتجربتها ان شاء الله تكون ثريه ونشوفوا ما نشوفوش نسخه من نعيمه الجاني لا مختلفه على نعيمه الجاني تخدم في ادوار اخرى مختلفه شخصيتها بالحق معناها وكأنها وراثية المسألة ولا كان مثلا ما جاتش أمها نعيمة الجيني يمكن تكون
1: هو الشيء يجي في الليجين راهو الموهبة وراثية
2: اي صحيح
1: خاطر برجع عباد مثلا تلقاه موسيقي ولده يجي موسيقي تو لطفي بوشناق تبارك الله حمزة موسيقار كبير ولده
2: اي صحيح
1: أنا ولد لطفي بوشناق موسيقار كبير عبد الحميد جا في الإخراج
2: في الإخراج
1: في التمثيل يعني زياد غرسة ولد الطاهر غرسة معناها يظهر لي يجي في الليجان
2: يمكن
1: مش بالضرورة
2: مش بالضرورة مش بالضرورة
1: هذي يحبوش
2: فما اللي يتغذى ويكبر وفما اللي حتى العائلة ما تحبوش يواصل وتخليه يبعد وما تشجعوش على ذلك انت ما عندكش مشكلة حبيتها تمشي في ذلك بتلقائية
1: يعني أنا نشجع بنتي خلتها تحبها المهم تكون في حياتها سعيدة
2: هذا هو
1: أنا نحترم اختياراتها ونحكي في كل شيء في حياتها الخاصة ولا في حياتها المهنية أي حاجة نقولها أنت تعمل اللي يسعدك المهم راك سعيدة
2: هذا هو
1: بالنسبة لي
2: إيش ننتظروا جديد نعيمة الجاني حتى نختمه
1: والله إن شاء الله بإذن الله نحضروا في مسرحية معناها مع صادق مسرحية جديدة ما إن شاء الله معناها قاعد يخدم صادق على النص مازال وسينوكا ها والحقيقة ما عندي حتى شيء توا جديد يا من حياة
2: يا من حياة إن شاء الله يجينا رمضان
1: رمضان
2: إن شاء الله يجينا رمضان ويجينا بالخير إن شاء الله وديما نشوفوك متألقة نعيمة الجاني ديما نشوفوك فرحانة ناجحة
1: شكرا على الاستضافة تحية كبيرة للمستمعين ونحب لك تحطي غناية نحب غناية كافية مزيانة حبوا برشا عبد الرحمن
2: المهم عبد الرحمن
1: من التراث اللي غناها
2: عبد الرحمن شيخاوي بيه اهدي ليك هذيك بالطبيعه تبدالي

فوق القمة. بإمضاء سندس مسعاوي.

0: صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة، هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت، ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: العاشرة ليلا على موجات إذاعة الكاف. أهلا بكم إلى آخر نشرتنا الإخبارية، وفي عناوينها: ورشة تكوينية بوشتاتة حول التوقي من الحرائق وحماية الغطاء الغابي بمحمية جبل الخروف. مربو الأبقار بولاية جندوبة يطالبون وزارة الفلاحة بتوفير الأدوية البيطرية لحماية القطيع ووقايته من الأمراض، خاصة أمام ارتفاع درجة الحرارة. رئيسة الحكومة تؤكد خلال تسلمها التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 25 و2000 وصلت دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي للبلاد. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. اندلع اليوم بالمحيط الجبلي لعمادة البلدية من معتمدية بلطة بوعوان من ولاية جندوبة حريق أتى على أعداد من الأشجار المثمرة وكميات من العلف الجاف، وفق ما أكده شهود عيان من متساكني المنطقة لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء. ويعمل أعوان الحماية المدنية وأعوان الغابات وعدد من المتطوعين على محاصرة النيران واستبعاد مخاطرها عن المساكن القريبة من مكان الحريق والسيطرة الكلية عليها. انطلقت اليوم بمحمية جبل خروفة بنفزة ورشة تكوينية لأعوان وحراس الغابات بوشتاتة لتتواصل غدا، وذلك حول التوقي من الحرائق بالمحمية وحماية الغطاء النباتي، وذلك في إطار مشروع التنوع البيولوجي الذي ينجزه الصندوق العالمي للطبيعة. رئيس جمعية الطبيعة والبيئة والتنمية المستدامة بنفزة رضا طبوبي يضيف:
2: المستفيدين منها هم أعوان وحراس الغابات بمنطقة وشتاتة، أي المنطقة المحمية المحيطة بمحمية جبل الخروفة. الورشة هذه تدور في إطار مشروع التنوع البيولوجي اللي يصب عليه الصندوق العالمي للطبيعة. الورشة هذه بمشاركة عديد المسؤولين، والورشة هذه تمتد على يومين، خطر غدوة باش نزوروا 7 معالم اللي تشملهم المحمية، في الأثناء باش نعملوا شوية خدمة على التنوع البيولوجي وكيفاش محافظ عليه وتنميته في المنطقة.
1: طالب مربو الأبقار بولاية جندوبة وزارة الفلاحة والصولة ذات العلاقة بالتدخل لتوفير الأدوية البيطرية لحماية القطيع ووقايته من الأمراض، خاصة في ظل الارتفاع اللافت لدرجة الحرارة. وتحدث عدد من المربين عن نقص وغياب الأدوية بالصيدليات، في حين أن الأمراض المسجلة داخل القطيع تتطلب تدخلاً فورياً لإنهاء حالة الترقب والمخاوف التي ترافقهم وفق تعبيرهم. وأعرب رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة لطفي الجمازي عن مخاوف الفلاحين من استمرار هذا الوضع الذي يهدد القطيع، مشيرا إلى وجود حالات نفوق في الأغنام والماعز وبشكل أقل في الأبقار، وهي مؤشرات مخيفة تستوجب التدخل العاجل لا سيما في ظل الارتفاع اللافت لدرجة الحرارة وفق تأكيده. وأوضح أن دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية قد شرعت في حملة ضد الحمى القلعية، وهي حملة تظل نتائجها مرتبطة باكتمال توفير الأدوية المفقودة في الصيدليات. أكد المدير الجهوي للتجارة بجندوبة توفيق الفرشيشي أن مختلف المواد الاستهلاكية الأساسية متوفرة خلال الموسم الصيفي والسياحي، ومنها مادة الفرينة باعتبار ارتفاع الطلب على مادة الخبز، مشيرا إلى تواصل البرنامج الرقبي للتصدي لكل الإخلالات وخاصة بالمقاهي والفضاءات الترفيهية.
3: انخفاض لاحظوا حتى المستهلك خاصة في منتجات الفلاحة والصيد البحري، متابعة يومية نعرفوا عنا موسم صيفي والصيافي، زدنا مقارب 40 مخبز، خاصة مخابز معناها اللي في المناطق سواء فيها الحصاد ولا المناطق اللي تشهد قبيل السواح ولا قبيل الصياف، زدنا المخابز الموجودة غادي كمية من الفرينة باش ما نلقاوش نقص في مادة الخبز. الزيت برتير من البارح تم استئناف عملية التزود خاصة لدى تجار جملة، وهو محل متابعة يومية، خاصة نحن الزيت علاش ما نشوفوش نهزوه المناطق تقريبية ونهزول للأحياء الشعبية. منتجات كل مروجة من طرف الديوان.

0: التونسي للتجارة توفر في إطار استرسال عملية التزود. صيف معناها يولي النهار يطول أكثر، هذيك علاش نعمل فرق صباحية وفرق مسائية، خاصة باش تولي فرق مشتركة تراقب المقاهي، فضاء الترفيه، المطاعم، الفضاءات الكل اللي يلتجأ لها معناها المواطن خلال الموسم الصيفي، كيف تحت شرف السيد الوالي في إطار الفرق المختصة بمراقبة الإخلالات بالمحيط السياحي، باش تنطلق إن شاء الله في أقرب الأجيال خاصة بمناطق تبرقة لتشهد أكبر للسياح.
1: انطلقت فرق الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بولاية سليانة في تنفيذ برنامج تحسيسي ورقبي للمياه المعلبة للتثبت من احترام ترتيبات نقلها وخزنها لشروط حفظ الصحة، وذلك حفاظاً على صحة المستهلكين وفقاً للمنسق الجهوي للهيئة عدنان العبيدي.
2: المراقبة الصحية في فصل الصيف للمياه المعلبة، الهيئة الوطنية كل سنة لازم باش تبعث لنا معناها تذكير في مخص المراقبة الصحية لهذه المياه لما تشكله من خطر على صحة المواطن إذا كان تعرضت إلى أشعة الشمس ولا الغبار ولا تحفظت في مكان فيه انداء. المراسلة السنة كيف معناها كان في هذا السياق، هو التركيز على المياه المعلبة. في مرحلة أولى هو عملية تحسيسية قوم بها الفرق الجهوية في كامل تراب الجمهورية. السبب بالطبيعة هو ارتفاع درجة الحرارة في تفاعلنا بين المادة البلاستيكية وهذه المياه، وتتعدى معناها مواد اللي هي ما تتراش بالعين المجردة. هذه المواد يقع معناها استهلاكها من طرف المواطنين، وبالطبيعة هذه تشكل خطر. ذكرنا التجار بخطورة تعريض هذه المواد إذا كانت تكون عرضة للشمس وما تكونش متغطية، يقع حجزها وتحرير محضر في الغرض.
1: خصصت جلسة عمل انعقدت أمس بمقر ولاية الكاف بحضور كتاب عامين لبلدية الولاية لمتابعة تنفيذ قرارات الهدم وإزالة البنات المخالفة للترتيب العمرانية والحفاظ على النظافة والعناية بالبيئة، حيث تم الاتفاق على عدة إجراءات يتحدث عنها الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية الكاف هشام بن خليفة.
3: أنا قلنا في إطار تنفيذ قرارات هي حرص ضبط جهوية وتنفيذ قرارات في أجيال سريعة، معناها أقول مقتصرة الأجيال ما عادش تاخذ الأجيال هذيك، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية بالنسبة للتحرير الرصيف هي الحملات، بدأت حملات تحسيسية للمواطنين من قبل ولأصحاب المقاهي وأصحاب المحلات تحرير الرصيف، وإن شاء الله باش تصير الحملات هذه باش تكون حملات ما نقولوش ردعية، أما باش تقول باتخاذ قرارات اللي ما عندوش التراخيص اللازمة في الانتصاب ولا باش يتحمل مسؤوليته، هكاك باش يكون تحرير الرصيف. النقطة الثالثة هي التأكيد على ما ماذا بينا كبلدية ما نخلوش معناها رفع الفضلات، ما نخلوش الفضلات موجودة باش يكون معناها رفع، كان لازمش نشير معناها لو دوبلاج على رفع الفضلات على مرتين في النهار، باش ما نخلوش العباد هذيك فضلات موجودة باش تكدس معناها صحيا ماهيش باهية على الناس كله على المواطنين، وإن شاء الله ربي يعاوننا وإن شاء الله المواطنين زاد يكونوا واعيين للشيء هذا حتى الرفع في وقت الرفع ونتعاون الناس كل مع بعضنا.
1: نظم الاتحاد الجهوي للشغل بباجة اليوم يوما إعلاميا حول التوجيه الجامعي بمشاركة عدد من الأساتذة الجامعيين من مؤسسات واختصاصات مختلفة وعدد من الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 26 والفين وأوليائهم. وأوضح الكاتب العام لاتحاد الشغل حافظ الربعي أن هذا اليوم الإعلامي تقليد دأب عليه الاتحاد في إطار دوره الاجتماعي تجاه الناجحين في امتحان البكالوريا نظرا لأهمية خطوة التوجيه، وباعتبار أن حسن اختيار الشعبة يمثل عنصرا محددا لمستقبل الأبناء، كما بين أن ثلة من أبناء الجهة من مختلف الجامعات والهياكل أثثوا هذا اليوم الإعلامي لتمكين التلاميذ من حسن اختيار مسارتهم الجامعية. من جهته بيّن مستشار الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بالمندوبية الجهوية للتربية بباجة سامي السالمي أن هذا اليوم الإعلامي يهدف إلى تقريب المعلومة من الطالب الجديد في سياق ما يسمى بداغوجياً القرب، والتي تعتمد على الحوار وتنمية روح المبادرة لدى الطالب الجديد. أكدت الهيئة المديرة لمهرجان باجة الدولية اليوم أن دورة 46 للمهرجان التي ستقام من 22 من جويلية إلى 5 من أوت المقبل ستنتظم بميزانية لا تتجاوز 100,000 دينار، معتبرة أن محدودية الإمكانيات المالية وغياب فضاء ملائم للعروض يمثلان أبرز التحديات التي تواجه هذه التظاهرة الثقافية، مع تجديد الدعوة إلى أحداث مسرح للهواء الطلق بمدينة باجة البيباجة يستجيب لتطلعات جمهور الجهة. هذا وأكد مدير الدورة 46 لمهرجان باجة الدولي فتح الشريف في تصريح للزميل ناجي الخلوني أن المهرجان يمثل متنفسا ثقافيا وفنيا لأهالي الجهة، غير أن ضعف الميزانية وغياب فضاء يستوعب الإقبال الجماهيري يحدان من تطويره.
4: البرمجة فيها تقريبا 13 عرض، فيها 3 عروض طربية، فيها 3 عروض شبابية، فيها 2 عروض موسيقى بديلة، ثم المسرح اللي المسرح الضاحك اخترنا سنين مسرح الضاحك باعتبار أن الهدف نتاعنا هو إشاعة البسمة والفرحة في أجواء هذه المدينة. وإن شاء الله المهرجان كما قلت هو نسمة من الصيف، على الأقل قلل الحرارة الموجودة هالأيامات. طبعا جرعة ثقافية، جرعة ترفيهية، وهكذا دائما هو مهرجان باجة الدولي، مهرجان التعشيقة، الجمهور اللي يتعطش الحقيقة لمواكبة مختلف العروض اللي اخترناها بكل عناية وبكل دراسة. رغم ندرة الموارد يعني بمئة ألف دينار ننطلق في تأثير برمجة من 13 عام، حقيقة لقينا تجاوب من الفنانين.
1: وطنياً، أكدت رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري أن النتائج الاقتصادية والمالية التي حققتها البلاد تترجم صواب الخيارات الوطنية وتؤكد صحة نهج الدولة في تكريس السيادة الاقتصادية والمالية وتعزيز استقلال القرار الوطني وفق رؤية رئيس الجمهورية، معتبرة أن هذا النهج يمهد لتنمية شاملة وعادلة ومتوازنة ترتكز على الإمكانيات الذاتية. رئيسة الحكومة شددت خلال استقبالها محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري الذي سلمها التقرير السنوي للبنك لسنة 25 و2000 بقصر الحكومة بالقصبة اليوم أن المؤشرات والأرقام الاقتصادية لا تكتسب قيمتها الحقيقية إلا بقدر ما تنعكس على الحياة اليومية للمواطنين، وذلك من خلال تحسين جودة الخدمات المزداة من المرافق العمومية والارتقاء بالقدرة الشرائية وتحقيق العدالة الاجتماعية في مختلف جهات البلاد. وأبرزت أن الاقتصاد التونسي سجل خلال سنة 25 و2000 تطوراً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5% مقابل 1.6% سنة 24 و2000، مدفوعاً بالأداء الإيجابي للقطاع الفلاحي وحركية الخدمات المسوقة وخاصة القطاع السياحي، فضلاً عن تحسن أداء عدد من الأنشطة الصناعية. وفيما يتعلق بسنة 26 و2000، أشارت رئيسة الحكومة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سجل خلال الثلاثي الأول من السنة نمواً بنسبة 2.6%، ويعود ذلك إلى تواصل تحسن نشاط القطاع الفلاحي وارتفاع القيمة المضافة لقطاعي الخدمات المسوقة وغير المسوقة، فضلاً عن مواصلة تحسن النشاط الصناعي. ورغم التحسن المسجل في عدد من المؤشرات الاقتصادية والمالية، أكدت رئيسة الحكومة استمرار وجود تحديات هيكلية في مقدمتها العجز الطاقي وما يسببه من ضغوط على التوازنات الخارجية، وهو ما يستوجب تسريع الانتقال الطاقي وتنميع المزيج الطاقي، بالإضافة إلى تأثير تقلبات أسعار الطاقة والأسواق العالمية والحاجة إلى مزيد دعم الاستثمار المنتج وتعزيز النمو المستدام. من جانبه، أكد محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري أن المؤسسة نجحت في تحقيق نتائج ملموسة على مستوى المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، خاصة فيما يتعلق بالتحكم في التضخم وسعر الصرف والحفاظ على مستوى الاحتياطي من العملة الأجنبية وتسديد نسبة هامة من الديون العمومية في أجلها رغم صعوبة الظرف الاقتصادي العالمي. في أخبار العالم، استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر اليوم في قصف قوات الاحتلال الصهيوني تجمعاً للفلسطينيين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وذلك في ظل استمرار الخروقات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي. اتفقت سلطنة عمان وإيران اليوم على مواصلة المباحثات بشأن الملاحة في مضيق هرمز على المستوى الفني والسياسي للتوصل إلى التوافقات المطلوبة وفقاً للقانون الدولي. وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن سلطنة عمان وإيران عقدتا اليوم في مسقط مباحثات حول الملاحة في مضيق هرمز لضمان سلامتها وحريتها في ضوء المعطيات والتداعيات الناجمة عن المستجدات العالمية الأخيرة. بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وفيها تابعتم ورشة تكوينية بوشتاتة حول التوقي من الحرائق وحماية الغطاء الغابي بمحبية جبل الخروفة. مربو الأبقار بولاية جندوبة يطالبون وزارة الفلاحة بتوفير الأدوية البيطرية لحماية القطيع ووقايته من الأمراض، خاصة أمام ارتفاع درجة الحرارة. رئيسة الحكومة تؤكد خلال تسلمها التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 25 و2000 مواصلة دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي للبلاد. نهاية النشرة، شكرا على متابعتها، نلتقي تمام 11 ليلا بإذن الله، إلى اللقاء.
5: أهازيج وقوافي. إعداد وتقديم هنا مدفعي.

0: مساء الانوار، تحياتنا لكم وين ما تكونوا. مرحبا بكم معنا في هذه جوا قوافي. تحياتنا لكل مستمعينا وين ما يكونوا. اكيد باش نمشوا مع عم الشريف، لكن قبل هذايا خلوني نقول الف الف مبروك لزميلنا علي اللي راح الحنة نتاعو والليله عرسه. ان شاء الله ربي يهنيه وربي يتمم له بالخير ان شاء الله يا رب، وربي يهنيه علي اليونسي الليله سهريه عرسه. ان شاء الله مبروك عليه، وان شاء الله ربي يهنيه ويفرح العائله الكل. تحياتنا لكم الناس كل وين ما تكونوا. نمشوا لعم الشريف كما العاده والعويد لقت علينا العاده. حاضر معنا عم الشريف في تشنشينا لليله. مرحبا بك عم الشريف. عم الشريف تسمع فينا؟ اكيد باش يكون حاضر معنا عم الشريف باش ناخذوا معاه تشنشينا لليله اكيد. وتحياتنا لكم الناس الكل، ومن بعد بالطبيعه باش ناخذوا مكالماتكم الهاتفيه معنا. لكن قبل ما تكون مكالماتكم الهاتفيه اكيد باش نشوف مع عم عايش يكون حاضر معنا ان شاء الله لليله باش ناخذوا معاه الانغامه والنغم اللي حاضر هنا لليله. عم الشريف تسمع فينا؟ علاش كان يسمع فينا وإلا لا؟ عم الشريف حاضر معنا وإلا لا؟ أكيد تحياتنا لكم الناس الكل وين ما تكونوا، ومرحبا بكم. وبتبيع مرحبا بلي كومنتير متاعكم معنا على الباج أوفيسيال راديو كيف للناس الكل وين ما تكونوا. إن شاء الله نرجعوا لهم إذا كان أسعفنا الحظ وخلينا مزللنا شوية وقت، إن شاء الله نرجعوا نكملوا معاكم ومع اللي كومنتير متاعكم. وبتبيع مرحبا بمكلماتكم إن شاء الله وقت ما نكملوا مع عم عايش ان شاء الله ومع الغنيه اللي باش يختارها لنا لليله. واكيد تحياتنا لكل مستمعينا وين ما يكونوا. نرجع مع عم الشريف. مرحبا.
1: اهلا لاباس.
0: شنو احوالك عم الشريف؟ لاباس عليك؟
1: الحمد لله
0: ان شاء الله ديما بخير ان شاء الله. في الطقس هذايا المفيد رد بالك على روحك.
1: عايشك ربي بخشت.
0: امين يا ربي. شنو حضرت لنا لليله تشنشينا عم الشريف؟
1: اي حاضر ميسيل.
0: تفضل.
1: علي كيف كيف اخواتها وما في امر الله عجب. كل واحده ترجع وتميل الا هي ميزان الهب.
0: به نعاودوا له.
1: علي كيف كيف اخواتها وما في امر الله عجب. كل واحده ترجع وتميل الا هي ميزان الهب.
0: به نعاودوا لهم اخر مره.
1: علي كيف كيف اخواتها وما في امر الله يعجب. كل واحدة ترجع وتميل الا هي ميزان ذهب.
0: الا هي ميزان ذهب، هذه تشنشينا من عند عم شريف. وما تعلقش عم شريف ان شاء الله نزيد ناخذ من عندك في كواليس الاجابه ونعرف باش
1: نتعب. لا ما ارجع بورتابليك
0: هيا تو نرجع لك ان شاء الله. ابقى معنا نرجع لك ان شاء الله. اكيد باش ما نسهروش عم شريف برشا. ان شاء الله ربي يطول في انفاسه، ان شاء الله ربي يشدله في صحته، ان شاء الله ربي يفضله عم شريف. تحياتنا ليه وللعائله الكل. ونحن باش نكملوا معكم المشوار باش نمشوا النغم وراجعين.

0: خصني واضرب بالكم يمي ما منقليكم
1: نرخيلك جناح الفيل وانت عجبت عالكل
0: نرخيلك جناح الفيل وانت عجبت عالكل
1: مهما نغلط ولا نزل

0: تحيتنا لكم الناس الكل وين ما تكونوا، تحيتنا لكل الأمهات، ربي فضل الأمهات الكل وربي يرحم كل أم توفت، تحيتنا لكم الناس الكل. هذه سمير لوسيف يا ميمتي الغالية، تحية لكم أمهاتنا الكل. ونمشي مباشرة للعم عيشي اللي هو حاضر معانا حاليا باش نحكم معاه في الأنغام التراثية وباش قدم لنا نغم. مساء الأنوار، مرحبا بيك عم عيشي.
1: نسيك بالخير والحناء ويعني ديما في عالي العلاء.
0: امين يا رب اجمعين، عايشك يا عم عيشي، ربي يفضلك.
1: الله يشوف لك في العزوز وفي مول الدار وفي البنوته،
0: يعيشك ربي يفضلك،
1: ربي يعطينا ويعطيك الصحة في الأبدين وطول الأبصار.
0: امين اجمعين ان شاء الله يا رب، وان شاء الله ديما بخير ان شاء الله.
1: ويعجلوا مبروك بس على زميلك،
0: الله يخليك.
1: امين الله وربي يبارك له.
0: امين يا رب.
1: ليه أمني وربي هنيه، البارح قلت الحنة والليلة العرس.
0: أي البارح الحنة واليوم العرس.
1: مالا سيدي تسجلي لي هذه توصلي هالي.
0: أي تفضل.
1: قلت يا يا يا يا يا يا والإسلام على عليه وعرسه ثاني إسلام على والعروس بجودة. يا رابع سلام على بنتي هنا وخامس سلام على رجال الجعودة. يا نطلب ما الله العالية. يا ولا يعجل حد من ولادي مفقود. يا فرح إن شاء الله الدومة وتلمت فيك جميع الاحباب تلمت كل اليوم. يا علي ولدي واحضر من كان غايب. يا طلت وما زالت تطل وما فوق شبك عالي العينين والحواج بك حلو وشعور طايح حمال. يا من شافها دردره بلت بهدل في الخطاوية. يا ومن يعرف خدين الفل. يا حبيبي ما بنت الساوية او ما تجيب لك غنية على البيضة والسمرة كيفاش تخاف مفيد
0: الطعم
1: هذه البيضة في كل واحدة يعني تشكر في روحها.
0: ساعة يعطيك الصحة على التحية الزميل علي اليونسي، ربي هنيه إن شاء الله يا رب ليلة عرسه كما قلنا، إن شاء الله ربي هنيه وأكيد ديما يكون هكا حاجة تفرحنا كي نفرحوا لزملائنا إن شاء الله ديما، وآخر الأحزان يا رب إن شاء الله علينا وعلى كل زملائنا إن شاء الله إن شاء الله الكل يا رب.
1: إن شاء الله يا رب.
0: هذه التحية أمين يا رب. أمين. الله لا يعيد علينا الأيامات الخائبة لكل اللي تعدت
1: وكامل أنحاء العالم.
0: أمين يا رب. أمين يا رب.
1: إن شاء الله يا النبي.
0: إن شاء الله يا
1: النبي.
0: رب.
1: ربي يديك علينا وعليك الستة بنتي وربي.
0: أمين.
1: وربي يصلح بيهم وربي إن شاء الله إن شاء الله يعيشوا في أرغد عيش ويعيشوا إن شاء الله أحباب وأصحاب
0: إن شاء الله يا رب. ربي يداوم عشرتهم. نرجع بيك، قلت لي باش تعطينا نغم البيضة والسمرة.
1: ايوه هذه البيضه والسمره كيفاش البيضه تشكر في روحها يعني بيضه يعني ولا شبابه والسمره ثاني تشكر في روحها اللي هي السمره وشبابه يعني ولا البيضه والسمره جونه يا بالزين معروكه عليهم تليقوا خرجوا ليه اليوم فرق في الزينه. البيضة قالتنا يا شابة أين عجا غشوة فص جلابة ويسوموني الشرايين أم انتي مفحوم ترعبة تودك يا نكتة جينة أي قتلة مشني مسوادة هاي قتلة مشني سوادة هاينا يا حمرا ومبدادة راني كوزي جمودة يحيروا فيا الصيادين هاي قدينا خلافي بستينة صاحوا ما راسي عجينة البيضة في العين عماتها هيك احلاك حل وداويتها، هاي ناشي ننشد عن سبيتها على ذبه وللعين، كانك ماشي يقدها ناوي كلم لا يعلم الزينة، هاي لله البيضة والصمرة جونا يدعو بالزين، معروكة عليها متليقو خرجوا ليل يفرق في الزينة، هاي قتله نشني بسوادة يينا يا حمرا ومقدادة، جرالي كغزي القمودة حروفي الصيادين، كيم سيربي في الكيسينة مهدي لثلاث سلاطينة، دوري دوري البيضة دوري، هاي زورك ما يغلبش زوري، والله ما ضاع لي البوري تعود الله تخبر يا لين، هاي هدي وينجك معجولة ونعقبك عشر سنين، هاي لالا البيضة والصغرى عجونا يدعو بالزين، هاي معروكة عليهم تليقوا خرجوا ليل يفرق في الزينة، البيضة راهي محبوبة صغيرة والقصة مطلوبة، هاي تركب عجمدها معتوبة تقصد والناس الكل، أما الصمرة ري مرطوبة الصبلة البيضة كطلة، هاي لله البيضة والصمرة جونا يدعو بالزين، هاي معروكة عليهم تليقوا خرجوا ليل يفرق في الزينة، هذه الغنية الأولى.
0: هاي
1: هاي
0: هذه البيضة والسمرة
1: هذه
0: كتعار. هاي
1: أبني ولا
0: ب
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنا كي سمعتك قبيلي قلت لي راهو الشريف على هنيتيه بالفرح نتاعه وربي يهنيه،
0: اي
1: قلت لي سمعت كلمة علي.
0: اي علي اي
1: طيب، انا وقت نسمع كيما هكايا ونحب الفرح ياسر، نحب روحي
0: ان شاء الله ديما فرحانين، ان شاء الله ديما فرحان هكا
1: النبي نحن وانت وامر محمد
0: امين يا رب.
1: جبت البالي باش نخرج عليها الشعر هذايا، قلت يا فرح ان شاء الله، قلت اول سلامي على علي وعرس، وثاني سلامي على عروس بلود، يعني نسلم عليه هو على مرته، اول سلامي على علي وعرس، وثاني سلامي على عروس بلود، رابع سلامي على بنتي هناء، وخامس سلامي على رجال الجو، سادس سلامي على المحمل والملم، ونطلب من ربي العزة الله لا يعجل واحد مولادي مبغوث، وكلكم مولادي
0: أكيد.
1: وبعدك قلت يا فرح إن شاء الله هدو،
0: إن شاء الله
1: وإن شاء الله الفرح بينا دايم عنا وعنده وعند أم محمد
0: جانب. أمين يا رب العالمين.
1: يا فرح إن شاء الله هدو وتلمت فيه في جميع الحبايب، وتلمت كل اليوم وحضر اللي كان غايب، وبعد جبت له على البيضة والسمرة، وتو مش نجيب له على عدي اختار يلتي الغنية اللي تحبي بيها له،
0: خليك انت الاختيار، بما انه حاجة هكا نحن فرحانين نحبوا حاجة تفرحنا هكا نكملوا في الفرح.
1: باهي يا سيدي الله يسأل. لا اله الا الله محمد
0: رسول الله.
1: شوف بتاع فرح هي دي، نحن عنا الافراح عن النجاحات، وعنا علي معرس ماله حتى هو
0: فما نجاح الباك دورة الابطال في دورة في الكنترول، ان شاء الله مبروك على الناجحين الكل، نعرف عندك شكون ناجح زيد.
1: عندي والله عندي
0: ان شاء الله مبروك عليه.
1: يعيشك ويرحم والديك والعقوق لك البنوته.
0: يعيشك الله يخليك.
1: نجيبوا لهم لا لحقنا في يدك.
0: به تفضل.
1: وعليك الفضل والشكر يا سيدي. اي لا لا لا حقنا الشهد على وامر حايلك ونحط بشر ناطي في لو عاد نكسب ما خلا ولا وغدت اي مخلولة ما الرزق حلالية اي عبد المولى والدوالية اي جبنا جام اضربها خالي ليلة في ما احلي ما بت اي ليلة في ما احلي ما بت شت اي بيتني جري وفات شت اي زير لحمي طاب مكاتش قلبي بمعالي قد يوم طوال عمري ما موتش غير خيالي جام قعد اي غير خيالي قعد جام اسمي والطابع والسما اي في عمري ربيت حمامة طارت منك في حلت اي طارت منك في وتعلت اي مدريت عليها وين شبت النو على جرطة صاب زم عليها السيل غدت ننشد فيه لا رياح ثبت لا مجاب لي الخبرة بيت اي زاد وكاد عليها السيل اي من وحشك ذاب للعينة يقدم خيرا واخر خيرا ما طار بحال خير وين يا اهل بغز علي خيرا في مخده وفراش حسينا الحقت النجع عزيب وسارح الحقت النجع عزيب وسارح اي عرضتني كلاب وتتنابح اي ناع البكرة جبت ملامح للصفاق قبل الصمت بيتي تكلاب وتتنابح نس اسمه لا كلب الغطة اي نس وكلباتهم وتنسوهم اي بيت وداوي يا ويعسوه اي طول الليل طقعة ويسو بكرة من ثم السقت نلقى بير احذى عقول والفي معال ورد جت اي والفي جت معال ورد اي طفلة صغيرة ومقدادة اي رايك زي الجمودة زاد عليها سيل غدت ننشد فيه لرياح ثبت لا من جاب لي الخبرة بهت اي لا لا لا حقنا الشاد على وامر حايلك ونحط مبشر ناطي في لو عاد نكس داخلة ولا وغدت إن شاء الله في فرحة بنتي
0: الله يخليك. شكرا ليك وإن شاء الله ديما فرحانين هكا وإن شاء الله ديما تكونوا معانا حاضر وفرحان وإن شاء الله ديما معانا إن شاء الله. نخلي لك كلمة الختام على شكون تحب تسلم، تفضل.
1: إن شاء الله ما نسلم على حبايبي كله، نسلم على الواعر، نسلم على أم زينة، نسلم على عادل، نسلم على محمد، نسلم على شريف، نسلم على جلول، نسلم على بناتي كل أولادي جماعة الإذاعة بصفة عامة أمي والله، نسلم على دليلة، نسلم على خيرة، نسلم على سعاد، نسلم على سليم، نسلم على الناجح، نسلم على مكرم، نسلم على خيرة، نسلم على حنان، نسلم على فتحي، نسلم على رفقة، نسلم على إيمان، نسلم على سندس، نسلم على مفيدة، نسلم على وليد، نسلم على هاجر، ونسلم عليهم من الكبير للصغير حتى اللي يدي على حصير.
0: يعيشك الله يخليك ربي يفضلك.
1: نتكلم عليهم بالمرأة بالراجل.
0: الله يخليك يا عم عيشي، وان شاء الله ديما تكون حاضرة معنا وفي احسن الاحوال ان شاء الله.
1: وان شاء الله ان شاء الله ما نسيت حتى حد
0: ان شاء الله، حتى كان نسيت حد مش مشكلة، ما يتغشش منك حتى حد ان شاء الله.
1: انا نسيت واحدة تو ذكرت. ان شاء الله تنساه الموت
0: ان شاء الله.
1: اللي هي بنتي هنا، نقول بنتي الغاليه.
0: الله يخليك ربي فضلك يا عم عايش، ربي فضلك ان شاء الله. ان شاء الله ربي يطول في عمرك، وان شاء الله ديما لاباس ان شاء الله.
1: الله يعيش بنتي،
0: يعيشك الله يخليك،
1: ربي يحميك من كل داء وجه المصطفى. يعيشك
0: الله يخليك.
1: شوفي بنتي رولي يتبع الناس الكبار
0: بالطبيعه، اي
1: يتبع كبيرك اللي يخطاها كبير وحشيك الهم كبير.
0: صحيح صحيح.
1: انا بكري فريد متبع كل شيء بخبار وش يقولوا كيفاش الكلام تاعتهم وك.
0: صحيح.
1: نحبها ياسر الكلام فيها هذيك.
0: صحيح. ان شاء الله هكا تبقى ديما، وان شاء الله ديما نسمعوك تكون لاباس ان شاء الله، وديما نسمع صوتك يا عم عايش، وان شاء الله ديما بخير. يعطيك الصحه يا عم عايش. شكرا لك. الله يخليك. شكرا لك وليلتك زينه، تحياتنا ليك. وهذه لحقنا الشاد، تحياتنا زيد العام عايشي، تحياتنا لكل من يسمع فينا وراجعين.

0: التكوينية لأعواني وحراس الغابات بيوشتاتا لتتواصل غدا، وذلك حول التوقيت من الحرائق بالمحمية وحماية الغطاء الغابي، وذلك في إطار مشروع التنوع البيولوجي الذي ينجزه الصندوق العالمي للطبيعة. نظم الاتحاد الجهوي للشغل بباجة اليوم يوما إعلاميا حول التوجيه الجامعي بمشاركة عدد من الأساتذة الجامعيين من مؤسسات واختصاصات مختلفة وعدد من الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 2026 وأوليائهم. أكد المدير الجهوي للتجارة بجندوبة توفيق الفرشيشي أن مختلف المواد الاستهلاكية الأساسية متوفرة خلال الموسم الصيفي والسياحي، ومنها مادة الفرينة باعتبار ارتفاع الطلب على مادة الخبز، مشيرا إلى تواصل البرنامج الرقبي للتصدي لكل الإخلالات وخاصة بالمقاهي والفضاءات الترفيهية. انطلقت فرق الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بسليانة في تنفيذ برنامج تحسيسي ورقابي للمياه المعلبة للتثبت من احترام ترتيبات نقلها وخزنها لشروط حفظ الصحة، وذلك حفاظاً على صحة المستهلكين. أكدت رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري أن النتائج الاقتصادية والمالية التي حققتها البلاد تترجم صواب الخيارات الوطنية وتؤكد صحة نهج الدولة في تكريس السيادة الاقتصادية والمالية وتعزيز استقلال القرار الوطني. وشددت رئيسة الحكومة خلال استقبالها محافظ البنك المركزي التونسي فتح زهير النوري الذي سلمها التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 25 و2000 على أن المؤشرات والأرقام الاقتصادية لا تكتسب قيمتها الحقيقية إلا بقدر ما تنعكس على الحياة اليومية للمواطنين. استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر بجروح في قصف قوات الاحتلال الصهيوني مساء اليوم تجمعا للفلسطينيين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: أهازيج وقوافي. إعداد وتقديم هنا مدفعي.

0: تحياتنا لكم الناس الكل من جديد، مواصلين معكم المشوار في هذه جواء قوافي. تحياتنا لكل مستمعينا وين ما يكونوا، مرحبا بكم معنا، واكيد نقول ان شاء الله ديما الناس كلها فرحانين. هوكا شهر هو معروف، شهر جويليا، شهر الافراح، شهر النجاحات في البكالوريا، شهر الافراح زيدا والعريس ان شاء الله مبروك. هو مش جويليا برك تبدا فيه العريس، اما ان شاء الله مبروك على الناس الكل اللي عرسوا واللي فرحوا واللي ينجح واللي عنده تهور واللي عنده أي مناسبة. إن شاء الله ألف ألف مبروك نقوله للناس الكل، إن شاء الله ديما فرحانين، وإن شاء الله ديما أيامكم زينة الناس الكل وأيامنا زينة الناس الكل، وإن شاء الله يا رب ديما الأفراح موجودة في كل دار إن شاء الله، ونسمع في كل دار صغاريت. علاش نحكي هكا؟ لأنه وقت اللي نشوفه زيدا كان شفته معايا الناس الكل، صحيح أهزيج بعيد كل البعد باش نحكوا على المواضيع هذه، لكن فرحني أنه نشوف بطل في البكالوريا 2026 وهو الشاب معجزة من سيدي بوزيد، ما عندوش ليدين لسقين، ونجح في البكالوريا. إن شاء الله ألف مبروك عليه وشعب التقنية. هو أكيد نقول له إن شاء الله ديما مبروك للناس اللي يكونوا هكا عندهم حب للتعلم وحب للقراءة. أمين هذية كتب اسمه في قائمة الناجحين، وبطبيعة هو حاجة مهمة برشا أنه واحد يقوله ما ينجمش عنده الإمكانيات، لكن هاو كما عندوش الإمكانيات حتى الجسدية لكن نجح. إن شاء الله مبروك عليه، إن شاء الله مبروك على كل الناجحين واللي ما أسعفوش الحظ إن شاء الله العام القادم إن شاء الله. نمشي مباشرة المكالمات الهاتفية. ألو، عسلامة.
1: ألو،
0: مرحبا بك يا الوعر.
1: أهلا بغير.
0: أهلا بك، هاو كتحصلت معنا يا الوعر. الحمد لله يا رب. تحياتنا ليك وإن شاء الله ديما بخير إن شاء الله.
1: ربي يبارك فيك ان شاء الله، والله لا يحرمنا من الصيد غيري.
0: يعيشك يا الوعر، الله يخليك، ربي يفضلك.
1: اخت هناء.
0: نعم.
1: السبجة.
0: ايه.
1: وهنا هي هنا.
0: ايه.
1: بالاهازيج والقوافي تستقبل فينا. وشي العياش باشعار وغزينة. وشي الشيف بالالغاز ينشط فينا. وهنا صاحبة الاخلاق العالية والابتسامة الدؤوبة تستقبل فينا. هنا ربي هنيك. ربي صونك وعليك ويبعد كل حسد عليك، ومحبيك في كل دشرة ومدينة يستمعوا ليك، وبياذة كل تحييك.
0: الله يخليك، وتحية لكل بياذة، وإن شاء الله ديما بألف خير إن شاء الله الناس الكل يا رب.
1: يا رب إن شاء الله عايش الغالي.
0: يعيشك، الله يخليك. شنو الأحوال في السخانة يا الوعر؟
1: شيء كبير، إلا ما يرحم ربي، وإن شاء الله ربي يرحم ويرفق بينا.
0: أمين يا ربي، إن شاء الله ربي يرحم الناس الكل،
1: خاصة حمام بياض.
0: لا هو تهنى الناس كل جاهل جتها السخنة هذه، الناس كل شيخت بيه
1: في الهواء سواء،
0: الناس كل كيف كيف. والله يا بيه بيه الوعر التشنشينة سمعتها معنا ولا؟
1: اي سمعتها. نعم.
0: اي شنو رايك؟
1: علي كيف كيف اخواتها في امر الله عجب. واحدة ترجع وتميل لله، هي وزن ذبابية ليلة بحول الله، ليلة القدر.
0: ليلة القدر.
1: قدرة الله.
0: هو أعطاني الإجابة، مانيش باش نقول لك شنو. تو بعد نعطيكم الإجابة إن شاء الله.
1: ما مش هي؟
0: أها.
1: مش نجمة السمع؟
0: لا لا.
1: لا خلي عام الشريف هذا ولا يخلو على الخلاص.
0: لا يصعبها عليكم بيه، هو يحب يصعبها لك أنت خصيصا.
1: ولا عارف حتى أنا مش نعطيه وحي، لا مش نعطيه وحي.
0: بيه اتفضل.
1: هذه العام الشريف. على الطير اللي طار وعلى. وانفضل ريشاته. ما لاحقوا الطيور يلقوه دبر بيته.
0: منفض ريشاته.
1: اي على الطير اللي طار وعلى منفض ريشاته. ما لاحقوا الطيور يلقوه دبر بيته.
0: واضح هذا العم الشريف.
1: الريس الشريف. بحول الله. وعندي تحية أختي.
0: لا بالطبيعة تفضل.
1: هاي أول تحية لصاحبي نور الدين مهملي بمنطقة الحنانشة بوشالب، ونهنيه بنجاح بنته المتألقة روعة.
0: إن شاء الله ألف مبروك عليهم إن شاء الله.
1: والله ألف مبروك عليها يا روعة، وربي هنيك، وربي فرحتي بويك وفرحتي أمامتك وفرحتي أخواتك، ومن سار على الدرب وصل.
0: أكيد.
1: حول الله هي بكنترول، وهي نجحت بمعدل باهي خلاص.
0: الألف مبروك ليها.
1: ألف ألف ألف تحية ليك يا روعة. وقدم تحياتي بالمناسبة السعيدة التوفيق إجلاسي كاشة نبر الفج مختار بن منوب اليحياوي سعيمات محمد العيد بن المود الشريفي محمد العبيدي سوق السبت المد محمد علي بن رمضان وزوج ربح محمد علي النخل الريفي الوفي صلاح حرباوي الاخر بن حمد العبيدي سي عثمان العبيدي استاذ منطقه نجم العزيز جلول الغزواني اللي هو خلاته الحاجه ومشت الباجه وخلاته واحد
0: نسلموا عليه
1: والله خلاته واحد وقال لي رادونا مع الشجره قال لي بدنا ندور نروح
0: فيه تحيه لي ونسلموا عليه برشا
1: سي طاهر المحامي محمد بن سعيد منجر من الحوم ام القمره عبد الحكيم حكيم وضم جميله والقبله ليه عادل الرفاهيه والام مسعوده الاخت محبوبه معروفي وكل بيها فرد فردا عايشة يعقوب يوم يزينة وشال نسمع صوتها دراهم الخلفاوي الهادي محفوظي علي بن صاحب عمر السيكي حسن بريد علي مدني محسن العبيدي رفيقة ورغي جليلة ورغي والبنت إيناس ليلى السبيعي والخياتي الصادق وزوجته حسنية وكل حباه هذا البرنامج
0: الله يخليك
1: متعلقة.
0: الله يخليك إن شاء الله ديما بخير يا الواعر ونسمع صوتك وتكون لاباس إن شاء الله
1: ربي يبارك فيك
0: عايشك الله يخليك الله يخليك شكرا ليك وتحياتنا ليك وليلتك زينة شكرا ليك يا عم الشريف أكيد عم الواعر مش عم الشريف أكيد مواصلين معاكم المشوار ويقولوا لي أمي زينة معانا مساء الأنوار مرحبا بكم أمي زينة أمي زينة تسمع فينا ما نعرفش يظهر لي انقطعت المكالمة معاها تحياتنا ليها أكيد إن شاء الله ديما بخير ومنفرح إذا كان نسمعوا أمي زينة تكون حاضرة معنا إن شاء الله تكون لاباس لأنه عنا مديدة ما سمعناش صوتها إن شاء الله ديما بخير هي وكل المستمعين الكل اللي يسمعوا فينا كيف كيف من بكري اتصل بينا عادل تحياتنا ليه وتحياتنا لكل المستمعين وين ما يكونوا ألو عسلامة
2: أهلا
0: بيك يا أمي زينة توحشنا هالسويت
2: عايش بنيتي ويدك ميمه
0: الحمد لله انت شنو احوالك لاباس عليك
2: الحمد لله يسر على بنيتي راني ديما في الاستماع امل غير بنيتي راهو ملي يتبدل كل مره يتبدل عملت استديو جديد
0: دوخناكم
2: الله مبروك عليكم
0: يعيشك يا ميزين
2: شاء الله ربي يبارك فيكم
0: يعيشك الله يخليك
2: يتبدل النوم لكل مره ما شديتوش
0: عندك الحق عندك نحن نستنوا وقتاش أمي زينة تطلبنا بركة
2: نجيما نسمع في بنيتي
0: يعيشك
2: ربي
0: يفرحك يعيشك ربي يفضلك يا أمي زينة
2: ونحب نسلم على اللي هز علي تليفون تو قال لي أمي زينة ربي يخليه
0: يعني تحياتنا ليه زميلنا فيصل شكرا ليه
2: يعيش وربي يخليه وربي يبارك له وربي
0: يعيشك الله يخليك
2: ومبروك للعلي ان شاء الله بالهنا
0: اكيد تحياتنا لعلي ان شاء الله
2: ان شاء الله بطولة العمر وربي يهنيه وربي يبارك له
0: امين يا ربي امين يا ربي امين ان شاء الله ديما فرحانين ان شاء الله
2: تفضل يا مزين عايش منك نحب نسلم عليك انت وخاصة والبنوتة وماما والكل الكل واسرة الاذاعة الكل والكل والمرافقين معاك الليلة نسلم عليهم الكل وربي نبدو راني توحشتكم وراني ديما نسمع امل
0: العشية نحن طلبت قداش من مرة قداش من مرة نقولوا واني امي زينة تطلبنا تخلينا رقمها وتو نحاولوا نطلبوها ان شاء الله
2: بنيتي ما عرفتش وين نطلب احنا
0: مالا بعد ما تكمل معايا ما يا اما تعلق تعود تطلبنا يا اما تبقى معنا تو ناخذوا رقمك ان شاء الله تحب أبقى معنا وتناخذوا رقمك إن شاء الله هوكي زميلنا فيصل قضيناه تعبناه الليلة زي ياخذنا الرقم
2: يا ربي بارك له كل سمحني ربي نورك
0: لا مسامحك مسامحك قلبه كبير يعيشك
2: كلكم ما شاء الله عليكم كلكم ربي
0: يعيشك
2: وربي عليكم وربي يبارك ليكم في أعمالكم الكل
0: يعيشك يا أمي زينة ربي يفضلك
2: حي في الواعر الحيين وفي جلود وفي عماد أنا برشا ما سمعناش صوت
0: لكن معنا الجمعة الفاتت أنا عارفش كان سمعته معنا ولا
2: لا ما خلطتش عليه يمكن ما سمعتوش نسلم عليه في جلول عادل منجي والله يرحمه ميت وهو عيد والفاميلي الكل ونسلم على الأوسي عادل صلاح منجي راني ننسيهم في جلول يقول لك ما سلمش علينا ديما سلم عليه
0: يظلم فيك
2: يظلم فيا ربي يخليك يا ربي يعطيهم الصحة كلهم يحبوني ربي نورهم وربي يخليك
0: يا رب
2: والحمد لله كي تحصلت عليك انا ومنى فرحان ونوري نشد النور ياد
0: شدي في الرقم هذاك ونحن تو ان شاء الله نحاول ما نعرفش كان تحب بعد ولا تو خلينا الرقم
2: كيما تحب يا ميمي كيما تحبي يعيشك
0: يعيشكم يزين ربي
2: يفضلك يعني ما فضلك انت ربي
0: يعيشك ربي يفضلك وسلمنا على البنوته بنت بنتك ان شاء الله ديما بخير ان شاء الله
2: عليك صرا مشيت لتونس وتجي تسلم عليك وعندي في فخر يحب نحب وسلم عليك من جندوبة والبنت الصغيرة
0: سلمنا عليه
2: مربيتها بنتي مربيتها بنت اختي وانا مربيتها
0: ربي يفضلهم لك ان شاء الله
2: قصي العروي قصي العروي من واد مليك
0: تحيتنا اليوم تحياتنا لي وان شاء الله ربي يفضله ان شاء الله قصي
2: يعيشك ويفضل ما عندك ويفضل
0: يعيشك
2: كل الناس كلها ربي يفضلكم وربي يهنيك
0: يعيشك ربي يفضلك يا امي زينه وبوصلنا قصي وان شاء الله ربي يفضله ويفضلك انت يا امي
2: زينه
0: يعيشك الله يخليك
2: برشا برشا وسلمي لي على زملائك الكل ومبروك للناجحين راني فرحت كل ديما انا سمعتهم الكل مبروك ليهم الناجحين
0: يعيشك
2: اسره الاذاعه ومبروك للعريس وربي تمام فرحته
0: يعيشك
2: ولكلكم الكلكم ونحبكم الكل ونسلم عليكم الكل
0: يعيشك يا امي زينه ربي فضلك يعيشك الله يخليك وتحياتنا ليك وشكرا ليك وليلتك زينه ربي يطول في عمركم يا زينه مرام احلاها ناخذوا مكالمه اخرى الو عسلامه
3: اهلا وسهلا
0: اهلا مرحبا سي جلول شنو الاحوال
3: ظرفنا البركه للخي
0: وانت محل كل بركه يا سيدي
3: واش احوالك
0: هاني الحمد لله شنو احوالك انت
3: البنوتة والمساء وقت العائلة
0: لا بيس الحمد لله هم قالوا لي وحدك الليلة
3: اي والله وحدي والله المدام الباجة ست عندها والدختة سيدي بالمناسبة خلي الباك ان شاء الله مبروك
0: ان شاء الله مبروك عليه يا سيدي
3: ان شاء الله ربي يهنيك
0: امين
3: عليكم مالا
0: الحمد لله يا رب انتم شنو الاحوال في فرنانة راهو الطقس باهي خير في فرنانة
3: لا خير لا والله بالقدا يعني البرة والله تخبخ بالنسمة والله نصلي على النبي
0: يا بيه ان شاء الله هكا ابعثوا النسمة للناس الكل هكا
3: اي اسمعني
0: نعم
3: نوجه تحية ولا نسمعك الصحة هذية على امي وبعد نمشي
0: خويا كيما تحب
3: ولا تطلبيني ولا تطلبيني خي اختار ما تسمعك حاجة بيها يا بيها يا راه
0: ماذا بينا نسمع مش كيما المرة كيما المرة اللي فاتت ولا شنو
3: لا لا لا لا نسمعك تو
0: بيه
3: تطلبني انت
0: بيه تبقى بعد شوي نطلبك ان شاء الله
3: بيه مالا سيدي خنواجه تحية باش بعد نطلبني بيه نواجه تحية لسي الواعر امي زينة رفاق الخماسي بالله وجماعة الباسيان جماعة بوهرت جماعة الباسيان فهم بين المودي فهم برشا متابعين يقول لي بالله يسلم عليهم جماعة الباسيان يسلم عليهم الكل
0: تحية ليه
3: محمود سمير كل من يعرف جلول الغزواني واطلبني طو نسمعك على الميمه حاجه بيها يا بيها يا بيها
0: يا ايه يا سيدي طو نرجعوا لك وتسمعني على الميمه ان شاء الله
3: عايش وتسلم عليك الحاجه بالنيابه نسلم عليك وبس الحاجه بالنيابه وبعد ارجعني طو نسمعك على الميمه حاجه بيها يا بيها يا بيها
0: اي مش كل شيء زغرت لنا الليل
3: لا مش نظهرت لي زغرت حاجة نسيت أبو زغرت لك في رجل طول زغرت لك
0: لا لا ما يسيرش خطر جمع الفات قلت لي الحاجة طلعت مش الحاجة
3: الحاجة مش هنا سيدي نسلم على سيدي نقول إن شاء الله ربي يهنيك
0: أمين يا ربي أمين
3: يا ربي يكمل علي بالخير
0: أمين يا ربي يعيشك يا سي جمال إن شاء الله بقدرة ربي الله يخليك إلى اللقاء ناخذ مكالمة أخرى لو عسلامة لا مش مكالمة توا مالا باش نسلم علي تبعوا فينا على الباج اوفيسيال راديو كيف الناس الكل لانه ثم العديد منكم اللي يبعثونا وفي كل مره ننسوهم سامحونا ان شاء الله ونعتذر منكم واكيد نسلم عليكم الكل وين ما تكونوا نسلم على منجي سليمي الابراهيمي اللي سلم ويقول تحياتنا ليكم الناس الكل شكرا ليك تزير تزير اكيد تحياتنا ليك من الجزائر محمد الناصر الجبالي يقول تحياتنا توصلكم من الجزائر مروان العويجي ان شاء الله مانيش غلطة يا مروان وسامحني ديما نغلط في اللقب متاعك تحياتنا ليك من بنزرت تحياتنا النفيسة المعروفي من تونس العاصمة وخالد العكرمي شاعرتنا هي نفيسة تحياتنا ليها ان شاء الله ديما تلقى يا نفيسه، وان شاء الله ديما بخير. خالد العكرمي تحيتنا ليه كيف كيف، وتحيتنا المنيا العيساوي، نجاح المنصر، وسامي مسعودي تحيتنا ليه، وصابرين اليونسي تحيتنا ليكم الناس كلها. وان شاء الله اذا كان ثم شكون مازال نرجعوا له ان شاء الله نرجع. سي جلول مرحبا من جديد.
4: سهلا
0: يا اهلا بيك.
4: هاي للا هاي يعني حاضر لك شرح حقيقي.
0: هاي حاضر روحك يا مللي. ساعة قبل نسلم على زميلي فيصل لأنه تعبت معايا برشا الليلة. تحيتنا الفيصل، شكرا لك يا فيصل.
5: مبالك كلام السولة يجرحهم والديك. إذا سألت على الوالدين ومعزتهم يعزهم كنز اللي ما يفناش، وربي قررنا رضاه برضايتهم، واللي عصي شاقي وما يلقاش حاول تصيب الخير من دعوتهم، وانسى التعب والثقل ما تحساش، عليك دين متخلد وفي ذمتهم، هل اندراتك درش وترداش، في حملها أمك شهور حستهم، فيهم مرار الغير ما ضاقاش، وفيهم ثلاثة في الوحم عدتهم، رقدت مريضة ولازمت الفراش، سهل عليها الله عن نيتهم، واللي طلب الله ما يرداش، فرحت بقدومك شاورت جارتهم، نسيت تعبها وقالت ما سماش، ودرت البان الحمل اللي كسقتهم، وتبسمت كتحرك أول أرماش، وبعثت قد الخلات والعمتهم، يتباشر مبروك ولدك عاش، في صغرتك هدروا عليك صحتهم، ولتطلب تلقاه حاضر باش، شاور وما تطيحش من كلمتهم، خذ رايهم ولو ما تديراش، ثقله وقصرت في الوطا خطوتهم، وقال جهدهم ولا على 16، قال جهدهم ونظرهم، ويا حليل من طيح حرم قدرهم، والديك لا تبخس ولا تحقرهم، بالك عليهم التعب ريحهم، هم لصل وانت من ورق شجرهم، واشبح جميل الصغر بيها اشبحهم، والديك لا تترك ولا تلوحهم، والديك انت عزهم وغلاهم، وانت تقاهم والغطاء والظل، وانت هبوب الريح انت هواهم، ومفتاحهم وقت الحزاز للحل، ووقت العطش والصيف انت ماهم، وانت طعام القوت وانت الكل، زبال حالهم شاح وهرب وثراهم، رق عودهم والثمر منا قل، اشبح وثبت قبلهم ووراهم، وجري عليهم من التعب ما تمل، صبح ومسي تنال به رضاهم، رضاهم يقاني الغزل لا تخبل، ومفتاح في وقت الحزن تلقاهم، واطلب رضاهم مشك لك يتحل، ولا كثر وبالهذي غير خطاهم، حكم جوابك ونتقاضى عقل، والله ما تلقى مثيل صفاهم، وبالك تبدل درهم بالخل، والديك سهل ضحكهم وبكاهم، زي الصغير اللي ربط له حل، اشبح وقت الزهو تبدح ذاهم، قديش يبدا والدك زاطل، في نشتك يكثر حديث الغاهم، يتكدر ولو كان لحقك ذل، والديك كبروا والزمان رماهم، بالك تلوى حملهم لسجل، والديك إذا كبروا لك وصار جسمهم زي الدبش بقولك، وحطوا عليك الثقل فوق حمولك، راهم غنيمة كانت تربحهم واش طف، لا صاروا الصباح دعوا لك حتى الأبواب الصعبة تفتحهم، والديك لا تترك لا تلوحهم، واش خصي لا صاروا مد يديهم بعد اللي صلى والصلاة أفجار، رضيوا عليك وربنا عاطيهم، وعطوك من دعوة الخير غمار، يا سعد من مصبح صباحة فيهم، حايز رضاهم والحياة أزهار، واللي خرج من الحوش ومخليهم مطنش خشيمة رافعة تيار، وعنده مرا شمتت وكفرت بيهم، وشرطت عليه خروجها من الدار، يحسابي للتقى بعيدة عليهم، يبني يكسور الشام خات كبار، ومخلي الغلا والعز بحضانيهم، وتبع ثنية موحشة وقفار، وتبع ثنية من عصا والديهم، صاح فيه تو عظما قسم اشطار، راجع يمرد يكب على رجليهم، الوجه الخرج ما ترجع على عذار، الوالدين حكموا ربنا مجازيهم، عليه نفذ اول حكم حول دار، حرقه ارزاقه دخلت الغوله فيهم، صيش ثماره مكرف ذكار، يا رب سيدي ذرنا تهديهم، وكل من سمع ما تلح قال اضرار، جايب قصيدي به نوصيهم، ويا سامحي صلي على المختار، صلاتي على نبيه، نختم قصيدي مع ذرا وتحية، شاعر نصحت الناس بقوافية، مواجه القوافي خضت في مسبحهم، سلامين والثالث نزيد هدية، للي سمعوني به تنصى صحهم، وكيف يغلب صالحهم، وبالي كلام يسو لا يجرحهم، والديك لا تترك لك الوحدة، سلامتكم.
0: هذه الله يسلمك، هذه تسجيل حلوة.
6: استولك
0: تسجيل حلو برشا اخترتونا الليلة.
3: تحب كل جمعة نختار لك حاجة نختار لك.
0: هو أكيد الوالدين ما ثمش ما خير منهم، وإن شاء الله ربي يفضل الوالدين واللي توفوا إن شاء الله ربي يرحمهم إن شاء الله يا رب.
3: إن شاء الله إن شاء الله ما حاجتش المخرج ولا حاجة.
0: لا لا لا لا لا لا بيس.
3: أي هذا وسيدي طوّت إن شاء الله جن جرا جاي نسمعك وش تحبي طبال وعندنا دي برشة
0: شنو عندك الأجواء الكل؟
3: سعدنا قريبة هني دي من سجل.
0: أي تحيتنا ليهم الكل وإن شاء الله ربي هني الجميع إن شاء الله يا رب.
3: يا الله عايش بهنيك بالله.
0: الله يخليك.
3: نوجه تحية للعياشي والمضام انتاع ولا لولد الحاج نسيته.
0: نسلم
3: عليكم نقول انتي تصبح على خير.
0: الله يخليك. الله يخليك. شكرا ليك وليتك زينة. تحيتنا ليك يا جلول. ونمشوا النغم ونكملوا معكم المشوار مرة اخرى. شكرا للمايسترو معنا لليلة فيصل محيم دينا. رجعوكم.

0: تحياتنا لكم مع الأجواء هذه الأفراح والليالي الملاح، إن شاء الله الناس كلها فرحانين أكيد، وهوك الأنغام معانا مع الفرحة معاكم. ناخذ مكالمة. ألو
1: ألو
0: ألو، عسلامة يا عادل، مرحبا. الحمد لله، الله يخليك، تحياتنا ليك. شنو الأحوال وشنو أحوال الرفاهية؟
1: والله رفاهية بخير، لاباس. سلمين عليك.
0: في السخانة هذه عاملين؟
1: والله السخانة ثانية ثانية
0: الحمد لله، اللي يعطينا ربي كل ذاك هو جويليا، ذاك هو معروف جويليا بالسخانة.
1: ايه ثانية جويليا، ان شاء الله بيت هي حولها تو عجب ليك نفس الدنيا.
0: ان شاء الله هي ميت وتتعدى بقدرة ربي.
1: هي ميت وغفر وتتعدى.
0: هذاك هو الصيف ضيف خفيف.
1: انا ميت حصلت في الصيف وقوموا بدي نستنى في البرنامج قلت حصلت شهر.
0: لا لا بيس بالقدرة تتحصل ان شاء الله.
1: قلت ما ان شاء الله نحصل على البرنامج ونستنوا فيه.
0: يا عايشك، الله يخليك يا عادل.
1: نهنوا بزميلكم علي.
0: ايه ربي يهنيه ان شاء الله.
1: ربي يهنيه ومدام.
0: امين يا رب. امين يا رب.
1: كل نفس مكان حاجه كبيره.
0: ان شاء الله يا رب، ان شاء الله. ايش نحبوا كان الاخبار الباهيه والزينه ان شاء الله.
1: الاخبار الباهيه ان شاء الله يا رب يبقى على المسكر.
0: امين يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين. بلاي تحيه لطيفك.
0: اي عايشك.
1: بلاي تحيه لي.
0: يا عايشك، الله يخليك.
1: تحيه لكل عاملين معاك.
0: شكرا ليك، ربي يفضلك يا عايشك. تسمع فينا عادل؟ يظل انقطعة المكالمة مع أخونا عادل. نسلموا عليه ونسلموا على والدته وعائلته الكل، وإن شاء الله ديما الناس كلها بخير وفرحانين، وشكملوا معكم مع النغم ونرجع لكم.

0: تحياتنا لكم، واصلين معكم مع مكالماتكم الهاتفية، ورحبوا بصلاح معنا. مرحبا بك يا صلاح.
1: أهلا عسلامة.
0: عسلامة الحمد لله يا رب. شنو أحوالك أنت؟ إن شاء الله تكون بخير. إن شاء الله الحمد لله يا ربي، كل ما يعطينا ربي لباس بقدرة ربي إن شاء الله.
1: في البداية نهني في عبدوس بالمناسبة
0: الثانية. إيه يعيشك، الله يخليك.
1: الله يخليك ولا فرحوكم.
0: أكيد نعرف، أكيد
1: يعيش. أنا من المستمعين الأوفياء المنوع.
0: نعرف
1: حصل.
0: نعرف نعرف يا صلاح، ان شاء الله ديما هكا. هو ماذا بينا نسمع اصواتكم، واللي ما يتحصلش نقولوا له رانا نسلموا عليه برشا، وان شاء الله ديما الناس كلها مع بعضنا ان شاء الله.
1: يعني نطلب راني ما نتحصل.
0: مرحبا بك يا صلاح، نعرف اكيد جدا تحاولوا تتصلوا، المشكله في التليفون انه الناس كلها مع بعضها يولي ينكمبروا، ما تتحصلش العباد الكل.
1: والله يا سيدي
0: الحب القادم لك
1: انت
0: تحيه. يعيشك يعيشك، الله يخليك.
1: يخليك وسلم على صديق الوفي في الواعد ملاعي. أمي زينة اللي سلمت عليه زواني كنت
0: أسمع
1: فيها. عام صار بخالي رفيقة صغري وبنتها إيناس
0: صراحة
1: خلفة وليلتك سعيدة يا مصري.
0: يعيشك. شنو آخر؟
1: بتليل سعيد.
0: الله يخليك يا صلاح، وان شاء الله ديما لاباس، ان شاء الله وان شاء الله ديما بخير. شكرا لك يا صلاح، الله يخليك. شكرا لك، تحياتنا لك، تحياتنا لكل المستمعين وين ما يكونوا، وان شاء الله الناس كلها فرحانين هكا. وزيد نسلموا على تبعوا فينا الكل على الباج اوفيسيال راديو كيف، والناس كلها شكرا لكومنتير متاعكم. صحيح ما قلتهمش، لكن تحياتنا ما قلتهمش يعني للمستمعين الناس كلها في الراديو، لكن قريتهم حلوين برشا، وان شاء الله ديما الناس كلها بألف خير. اكيد نكمل معاكم المشوار في هزيج وقوافي، وتحياتنا المستمعين وين ما

تحياتنا لكم الكل، ان شاء الله ديما بخير. نذكركم بالتشنشينة متاعنا ونعطيكم الاجابه كما عطاها لنا عم شريف على اللي كيفها كيف اخواتها، وما في امر الله عجب، كل واحده ترجح وتميل الا هي ميزان ذهب. هذه على النخله، هي شجره كيما اشجار الكل، لكن الاشجار الاخرى تميل مع الريح، هي ما تتميلش، يعني شجره واقفه ما يهزهاش ريح كما يقولوا. هذه التشنشينه متاعنا. نحب السلام عليكم الكل اللي تسمعوا فينا وين ما تكونوا. هكا وصلنا معكم الختام مشوارنا لليله من اهزيج وقوافي، معذره اللي تصلوا بينا الكل واللي ما تحصلش علينا، سلموا عليهم الناس الكل وين ما يكونوا، في اي بلاصه، في الجزائر، في تونس، في القصرين، في باش ما ننساكمش، في قبلي، في المهديه، اللي تصلوا بينا الكل من واشنطن. اي واحد كان اتصل بينا قبل واليوم ما نجمش يتصل بينا، سلموا عليكم الكل، الكل ان شاء الله ديما بخير. شكرا فيصل زميلنا لليلة اللي تعبناه معانا بالتليفونات والقيادة الحصة. تحياتنا زيدا لسعد، تحياتنا لكم الكل، ألف ألف مبروك مرة أخرى العليل يونسي، إن شاء الله ربي هنيه، وإن شاء الله ديما فرحانين يا رب.

في السيف الأبيض تربتي لحيط ورود عالية والموت فيها جد لا صوبة ناسي ولا عرب سرق.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

بعد شوية إن شاء الله يكون حاضر معنا سي محمد بن سعيد عن الجمعيات صرب وزارة البيئة باش نحكوا عن التمويل للجمعيات هذية بالطبيعة للي هم الجمعيات إن شاء الله ومهم برشا لأنه اليوم يظهر لي مازال نهير أو نهيرين هكا نهار ثلاثة يكون آخر أجل لتقديم الطلبات متاعكم يعني مازال نهيرين في ديكم بعد شوية يكون حاضر معنا ونعطوكم أكثر تفاصيل على الموضوع هذية من بعد كيف كيف وباش نبقوا مع وزارة البيئة باش نحكوا عن تقييم حصيلة البرنامج البيئي للبحر الأبيض المتوسط اللي صارت على امتداد نهارين في تونس خلال أيام 23 و 25 جوان وباش تكون حاضرة معنا مدام صبرية. في الختام باش نحكوا بطبيعة في موضوع في كل مرة باش نختار لكم حاجة نحكوا عليها اللي تهم حياتنا وتهم بيئتنا باش نحكوا اليوم عن سمكة الأرنب. السمكة هذية اللي ثم برشة تخوفات منها في البحر يقولوا انها تنجم توصل وتكون قاتلة وكمياتها كبيرة فباش نعرفوا شنية الحقيقة من الغالط بالنسبة للموضوع هذية هل انه فقط اشاعات او انه فعلا صحيحة الحكاية هذية وانه ثم تخوفات من هذية كلها ان شاء الله نعرفوه من بعد مع جمعية تونسي وحاضرة باش تكون حاضرة معنا الدكتورة إن شاء الله لمدام جميلة بن سويسي اللي باش تعطينا أكثر تفاصيل على الموضوع هذية في ختام مشوارنا لليوم. قبل هذية باش نمشوا نغام وراجعين.

0: تحياتنا لكم من جديد، مواصلين معكم المشوار في معان نحميها. وأكيد كما قلنا في بداية المشوار باش نحكو عن التمويل العمومي لفائدة الجمعيات البيئية من طرف وزارة البيئة، وحاضر معنا سي محمد بن سعيد باش ناخذ معاه فكرة أكثر وأوضح للناس اللي همهم بالطبيعة، لأنه آخر أجل عنا هو 3 جويلية 2026. صباح النور ومرحبا بك سي محمد.
1: صباح النور لكافة مستمعي إذاعة الكافة ومستمعي برنامج مع نحميها.
0: الله يخليك إن شاء الله نحموها. الله يخليك إن شاء الله نحميوها مع بعضنا إن شاء الله. كلنا الإيد في الإيد إن شاء الله. أكيد حبينا نحكو بالنسبة لفائدة الجمعيات البيئية اللي دائما كل ما يدخلوها في الحقيقة معنا يقول كرام نخدمه باللي موجود، ما نقصنا التمويل، هاوكا عنا فرصة باش نحكو لهم ونفيدوهم أكثر شنو اللي نجموا يستفيدوا منه من المجال هذايا والتمويل العمومي هذايا. كانت فسرنا أكثر سي محمد، تفضل.
1: شكرا أختنا، هذه فرصة أني باش نوصفه لكافة مقارتي الجمعيات والمنظمات ومكونات المجتمع المدني للمساهمة في وجود الدولة في مجال البيئة. كما تعرفوا عديد كيف يقولوها الفرص المتاحة لفائدتهم لتمويل خطط عمل للمساهمة، خاصة فيما يتعلق بالمحافظة على التنوع البيولوجي، الحد من التغيرات المناخية، مكافحة الصحر، كل في مجال اختصاصي وخاصة اختصاص مجال البيئة، التنمية المستدامة، التوقي من التغيرات المناخية، المحافظة على التنوع البيولوجي كذلك، وفي منطقة تدخله على المستوى الجهوي المحلي وكذلك المستوى الوطني. وهذه فرصة معناتها الجمعية بتاعنا كما تعرفوا وزارة البيئة كانت سباقة في المجال إعداد منصة رقمية لإيداع ملفات التمويل العمومي تبقى للأمر 88 وعدد 51-89 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013، والمتعلق بتخصيص اعتمادات لفائدة الجمعيات والمنظمات للمساهمة في مجهود الدولة في السياسة البيئية تبقى للمختلف الأطر الأممية على غرار الاتفاقية الأممية للتنوع البيولوجي تناغما مع الإطار العالمي للتنوع البيولوجي ما بعد 2020 كومين موريال 2020، بالإضافة معناتها إلى تعهدات على المستوى الاتفاقية الأممية المتعلقة بالتغيرات المناخية وخاصة اتفاق باريس للتغيرات المناخية، بالإضافة إلى الاتفاقية الأممية المتعلقة بمكافحة التصحر والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في غضون 2030 طبقا لمختلف هذه الاتفاقية وكذلك السياسة الوطنية في مجال البيئي وخاصة المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، الاقتصاد الأزرق، الاقتصاد الدائري ومختلف الاقتصاديات. فذلك في إطار مبادرات مجتمعية تهدف بالخصوص تغيير سلوكيات المواطن، تغيير سلوكياتنا اليومية، بالإضافة إلى التثقيف البيئي والتكوين في مجال الرسكة والإنتاج السماد العضوي، إضافة إلى تنظيم حملات توعية، حملات نظافة في مختلف المناطق متاعنا، في البلديات، في الأحياء متاعنا، في كذلك المناطق التي تضررت من جراء الحرائق، خاصة فيما يتعلق بعمليات التشجير، تنظيم ورشات توعوية لفائدة مؤسساتنا التربوية، لفائدة مؤسساتنا الشبابية وكذلك مؤسسات الطفولة وكل معناتها الفئات المجتمعية من منذ نعومة الأظافر إلى معناتها إلى سن غير محدد، وهذا معناتها بالتعاون والشراكة مع مختلف الوزارات المعنية على غرار وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وزارة التربية، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الصحة وبقية الوزارات اللي تعنى بالشأن البيئي.
0: واضح. هذية بالنسبة للجمعيات اللي يعني الشروط أنها تكون جمعية قانونية وناشطة في المجال البيئي في الحاجات اللي كنت تحكي فيها.
1: بطبيعة الحال أختنا معناتها فما شروط للبلوغ وللتسجيل بالمنصة هذية أن تكون جمعية معناتها ناشطة في المجال البيئي، هذا مهم جدا. بالإضافة إلى معناتها الجمعية مطالبة في إطار فما خانة خاصة بالخطة للحصول على التمويل، خطة معناتها تكون فيها الأهداف، هل فيها المستهدفة، الميزانية التقديرية، مؤشرات قياس الأثر. معناتها نخدموا برشا على لابد أن نترك أثر ملموس في الميدان، بالإضافة إلى الالتزام بتنفيذ المشروع في الأجل المحدد وتقديم تقارير مرحلية ونصف مرحلية، خاصة توثيق وتثمين المجهودات اللي معناتها يقوموا بها في إطار المبادرات الهامة اللي تقوم بها المنظمات والمجتمع ومنظمة المجتمع المدني.
0: هو ثم ليان بطبيعة ينجموا يدخلوا عليها على الصفحة الرئيسية وزارة البيئة، لكن أكيد أنه الحابين بطبيعة الجمعيات للي ما عندوش دراية واللي عنده هوكا في بيلو يحبوا يعرفوا على الأقل قديش السقف الأدنى أو الأكثر للتمويل هذية العمومي بالنسبة لكل جمعية.
1: بالنسبة للتمويل العمومي ولإعطاء الفرصة أكثر لمختلف الجمعيات، حددت اللجنة باعتمادات لا تتجاوز 10,000 دينار، وذلك عن طريق التسجيل بالمنظومة https://ongongba.tn.
0: هذه الرابط اللي نجم يدخلوا عليه
1: الولود مباشرة للموقع الرسمي للوزارة البيئة، ثم خانة مخصصة للجمعيات يمكن مباشرة الولود للموقع للتسجيل الجمعية. ونطالبوا من برنامجك أختنا معانا لحميها أن مختلف الجمعيات على المستوى الوطني على المستوى الجهوي أنه يسجلوا في المنظومة هذه، قصد معناتها اعطاء معناتها ارقام واحصائيات متعلقه بالجمعيات اللي توصل في المجال البيئي، بالاضافه لان المنصه هذه فرصه لمختلف الجمعيات والمنظمات ان تقوم بتنزيل مختلف الارقام تاعها في اطار تعزيز عمليه تبادل المعارف، تبادل التجارب، تبادل الخبرات بين مختلف الجمعيات، وكذلك تعزيز عمليه التشبيك بين مختلف الجمعيات، لان ثم عديد الفرص نتاع التمويل مع الهيئات المنحه على غرار البرنامج المتحده الانمائي، على غرار الصندوق العالمي للطبيعه، على غرار الاتحاد الدولي لشؤون الطبيعه وبقيه المنظمات الاخرى، الوكالة التعاون الفني التونسي الألماني، اللي معناتها تعطي فرص لتمويل معناتها مبادرات قيمة جدا، كما صار معناتها في البرنامج الحكمة البيئية والمناخية اللي معناتها تم العمل على 5 محاور رئيسية المتعلقة بالرياضة، بالصور المتحركة، بالفن، العلوم التشاركية، وكذلك الصور الأفلام الخيالية، قد معناتها إنجاز معناتها مبادرات ذات علاقة بالشأن البيئي وتساهم بطريقة أو بأخرى في تغيير سلوكيات المواطن على المستوى يعني اليومي.
0: يعني مش 10,000 دينار كهو، يعني سنوين كما قلت أنت، ثم مبادرة أخرى تنجم تكون لفات الجمعيات هذوما كما كنت تحكي أنت، يعني تنجم توصل أكثر المبلغ.
1: تنجم تكون معناتها تمويلات مهمة جدا. هي بالنسبة للتمويلات اللي تخصصها وزارة البيئة عبارة كأني معناتها باش تتعلم الجمعيات هذه كيفاش يتم إعداد خطة العمل التمويل وكذا، تبقى لمؤشرات قياس الأثر، مؤشرات كمية ونوعية، فما متابعة دورية، فما دعم قدرات لمختلف الجمعيات الأعضاء بتاعهم، المكلفين بالمديرين الفنيين بتاعهم، المكلفين بإدارة المشاريع على المستوى المحلي. دونك هذه فرصة معناتها باش نبلوروا حاجة اللي تنجم تكون نعملوها على المستوى أكبر
0: إن شاء الله يا رب، وإن شاء الله يكون في قادم السنوات أن يكون التمويل يرتفع إن شاء الله.
1: وانتم في الكاف فما جمعيات معناتها قامت بمجهود كبير في المجال هذا، خاصة في عملية تثمين الموارد الزينية نتاعنا، خاصة معناتها غرس نقطة الخروب اللي ان شاء الله معناتها نخدم عليها برشا، خاصة السيستم تاعها اللي هي شجرة عندها قيمة ومردودية كبيرة برشا، عندها كيف معناتها في المناطق الاخرين كل منطقة عندها خصوصية نتاعها، الناس كل يجب نتعاونوا مع بعضنا باش نبلورو ونحققوا الأهداف المرجوة من الاتفاقيات الأممية، ونساهموا كتونس في بلورة تطورات هامة وهامة جدا.
0: إن شاء الله يا رب، لأنه مهم برشا اليوم نتعاونوا اليد في اليد الناس الكلها، خاصة مع الحرائق اللي قاعدين نشوفوا فيها مؤخرا، حرائق سواء في الغابات، حرائق في المحاصيل كما صار بين الكريب والكيف 16 هكتار مش شوية، ربي يعوض عليهم، الغابات اللي تحرقت، يعني هذي الكل دورنا الكل مش الجمعيات كهو.
1: في هذا المجال أخت هنا راه دور كبير للمجتمع المدني في عملية التوعية بالاتصال المباشر بمختلف المتدخلين في المجال الحد من والتوقي من الحرائق. الناس الكل يلزمنا نعملوا صيانة لمعداتنا في مجال الحصاد، يلزمنا يمشي يخيم ما يمشي يهزم ما يخليش الزبله نتاعو، ما يخليش ما يتعلش البوطه نتاع السيجار نتاعو ويطيش بارازار كيف. لازمنا السلوكيات نتاعنا نغيروها وتكون سلوكيات صديقه للبيئه وتكون معناتها تنمي وعينا باهميه الطبيعه، معناتها ضروره كيفاش يكون توطيد العلاقه بين الانسان ومحيطه، بين الانسان وطبيعته، لاني اعطتنا الظواهر الطبيعيه اللي صارت لنا السنه وخاصه في شهر جانفي الفارط
0: 19
1: جانفي هذاك الامطار الغزيره في فتره وجيزه وكذلك معناتها ارتفاع مستوى سطح البحر، معناتها خلانا اني لابد نفيقوا عند رواحنا ونوطوا علاقتنا بالطبيعه نتاعنا ونعرفوا يلزمنا نفهموها الطبيعه باش نحاولوا كيفاش نعتمدوا كل الحلول القائمه على الطبيعه اللي هي دروس مستوحات من الطبيعة.
0: صحيح، إن شاء الله يا رب، إن شاء الله كلنا اليد في اليد باش نعاونوا بعضنا، والوعي مهم برشا اليوم مع اللي قاعدين نعيشوا فيه من تغيرات مناخية واللي قاعد يصير الكل هاو، كنشوفوا في جوان الأمطار اللي صارت البارح، الفيضان اللي صار عندنا لهنا في واد الطين، يعني راي مشاكل كبيرة وكبيرة اللي قاعدة تصير، يلزمنا الناس كلها نكونوا واعيين اليوم، ما نقولوش فقط إنه يلزم الدولة، حتى نحن يلزم نكونوا واعيين باللي قاعد يصير. أهم دور، أهم دور يقوم به المود. صحيح، ان شاء الله ان شاء الله ربي يهدي الجميع، وان شاء الله يا رب كلنا اليد في اليد هكيك نجموا نخرجوا بتونس ان شاء الله البر الامان وبثرواتنا اللي عطاها لنا ربي سبحانه اللي هي مميزه على غير البلدان الاخرى.
1: راهو في تونس حباها الله بطبيعه قلابه وخلابه جدا، عندنا سبعه منظومات طبيعيه من البحري للبري للغابي للباحي للكل.
0: صحيح
1: اذا معناتها هذه راهو يلزمنا نحافظوا عليها ويلزمنا نعرفوا كيفاش نسموها، حتى جوارنا يلزمنا نعطيهم الصوره الباهيه في ممارساتنا الجيده في تسمين معارفنا التقليديه اللي عندنا، معارف لابد ان المخزون هذاك نسموه. هذا دور الوزارات الكل مش مهونه في وزاره البيئه، حتى وزاره الثقافه عندها دور، الفلاحة كذلك، وزارة الصحة،
0: السياحة كلهم يلزمهم يكونوا متدخلين إن شاء الله.
1: كذلك يلزم معناتها وكالات الأصفار تأخذ بعين الاعتبار الحوايج هذه، وإحنا كوزارة البيئة معناتها قايمين بمجهود كبير في المجال هذا مع مختلف المؤسسات والوزارات خاصة في المجال السياحي، أنه معناتها يلزمنا تسمين النفايات بتاعنا خاصة المبادرة الجميلة جدا اللي تم القيام بها في مدينة سوسة خاصة في التصرف في النفايات السياحية وكل.
0: إن شاء الله
1: هذه نعموها على بقية المؤسسات بتاعنا، زادة كيف زياراتنا السياح بتاعنا والضيوف بتاعنا نحبوهم بالطبيعة بتاعنا ونطلبوهم بها بدي تلفة سواء نخرج بصورة مزيانة وبصمة مزيانة برشا.
0: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله ربي يهدي الجميع إن شاء الله يا رب. وحبينا نشكرك على التفاصيل هذوما الكل، شكرا لك سي محمد، وإن شاء الله إذا كان ثم أي جديد تكون حاضرة معنا في قادم الأيام إن شاء الله. شكرا لك سي محمد،
1: إن شاء الله.
0: الله يخليك، شكرا لك، إلى اللقاء. شكرا لك. هذا سي محمد بن سعيد عن الجمعيات بوزارة البيئة، أحكينا معاه عن التمويل العمومي اللي يخص الجمعي، وأنه آخر أجل عندكم هو 3 جويلية، تنجموا تدخلوا للصفحة الرسمية لوزارة البيئة، ثم الرابط تنجموا تدخلوا وهكيك تنجموا تسجلوا في بتبيع الجمعيات البيئية القانونية، مش نحكوا أي واحد بش يدخل لها، لكن الجمعيات البيئية القانونية نجموا يدخلوا ويسجلوا ويستفيدوا هكيك من التمويل العمومي. نحن مازلنا بش نواصل معكم ورجعين.

0: صوت الشمال الغربي في القلعة الخصبة على الذبذبة 96.2.
1: تحياتنا لكم مواصلين معكم المشوار باش نحكوا عن تقييم حصيلة البرنامج البيئي للبحر الأبيض المتوسط اللي استضافته تونس خلال أيام 23 إلى 25 جوان اللي تعدى. باش نحكوا بأكثر تفاصيل في الموضوع هذية بتبيع مع المديرة العامة للتعاون الدولي بوزارة البيئة مدام صبرية بنوني. مساء صباح النور، مش مساء، مرحبا بك مدام صبرية وتحياتنا لك. مرحبا،
2: صباح الخير، مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة.
1: الله يخليك، مرحبا بك وتحياتنا ليك. أكيد يهمنا برشا أنه نفهموا الموضوع هذية اللي يخص البرنامج البيئي للبحر الأبيض المتوسط، شنو اللي صار خلال الأيامات هذية من الاجتماع الإقليمي الرابع، شنو أهم المخرجات وشنو الأهداف هذية كلها نعرفوها معك مدام صبرية، تفضل.
2: شكرا ليك. إذن هو تحت شعار بحر واحد ورؤية واحدة تم تنظيم الاجتماع الرابع والنهائي لتقييم حصيلة برنامج تعزيز الأمن البيئي بالبحر الأبيض المتوسط المعروف تحت اسم ميد بروجرام، وهو مشروع ولا برنامج، خاطر هو فيه مقاربة متاع برنامج مشاريع مندمجة جملة من المشاريع، وهو برنامج من معناها من إنجاز بقيادة برنامج الأمم المتحدة للبيئة خطة العمل للمتوسط بمشاركة العديد من البلدان معناها عديدة، الجزائر، ألبانيا، البوسنة، مصر، لبنان، ليبيا، مونتينيغرو، المغرب وتركيا وتونس بالطبيعة كانت من أهم الدول المشاركة في هذا البرنامج. وبرنامج هذا يتم تمويله من طرف صندوق البيئة العالمية Global Environment Fund ومشاركة عديد من المنظمات الإقليمية والدولية، أهمها معناها برنامج الأمم المتحدة للبيئة طبعا، واليونسكو، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، البنك الأوروبي للاستثمار، البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية. والمشروع هذا تمتد فترة إنجازه هو على 6 سنوات، هو ينتهي من سنة 2020 26، والقيمة الجملية للتمويل 43 مليون دولار أمريكي توزعت على مختلف الأنشطة والبلدان المشاركة.
1: واضح.
2: الأهداف متاعه بصفة عامة هو الحد من التلوث المتأثر من النفايات والمواد الكيميائية الخطيرة، بالأخص الملوثات العضوية الثابتة ومادة الزئبق في نقاط ساحلية ذات أولوية في حظر حوض المتوسط، ومنها زادة عملنا مشاريع في تونس في هذا المجال، وتأقلم مع التغيرات المناخية المناطق المتوسطية، المحافظة على التنوع البيولوجي البحري، وفما مجالات أخرى تهم بناء القدرات والتعاون الفني.
1: هذا يعني في أهم الأهداف اللي حكيتوا فيها في الاجتماع هذا
2: المشروع. هذه دوك الاجتماع هذا هو الاجتماع الرابع والنهائي، بما أنه قلت لك سنة 2026 هي السنة النهائية لتقييم الحصيلة، حصيلة البرنامج. احنا كل عام نعمل تقييم الحصيلة، شنو وصلنا الإنجازات، الواحد نعرض النتائج مكتسبات نتاع المشروع، فما تبادل الخبرات، كل بلاد تقدم شنو الإنجازات نتاعها في المشروع هذايا، تبادل الخبرات. وبأنها هذه كانت كان الاجتماع الأخير كان فيه بالأخص تركيز على تخطيط للمرحلة القادمة، خاطر البرنامج هذايا ماذا بينا احنا يتواصل نظرا لأهمية النتائج، تخطيط للمرحلة القادمة، كيفية تعزيز هذه النتائج، تبادل بين البلدان، التجارب اللي شفناها في البلاد هذه نجم تكون تنفيذها وإنجازها في بلاد أخرى، وكيفية أيضا التمويل، خاطر ما تعرف
1: المشاريع
2: كلها مرتبطة بالتمويل، كيفية البحث والنظر في التمويل للواحد. وفي هذه الكل حطيناه في نداء تونس من أجل العمل Call for Action نتاع تونس، حطينا فيه الأفكار هذه الكل كيفاش باش نحاولوا أن نترجموا النتائج هذه المهمة بتاع المشروع للمضي قدما نحو إنجازات أخرى في مشاريع قادمة.
1: يعني أنت قلت لي هذية الاجتماع النهائي وثم نتائج خرجتوا بها، هل أنه هذية بشي من بعد بشي يتم تقييم اللي خدمتوه يعني في اجتماعات جديدة، وإلا هذية واحدة ثم اجتماعات أخرى تخص حاجات أخرى واحدة؟
2: دونك احنا بالنسبه للمشاريع ساعه تقبل الله وطريق الجميع بمزيد من الاجر والثواب. ونحب نقول اللي معناها المشاريع هذه كلها هو فما إرث يعني نتاع برنامج احنا نقولوا ليجاسي يعني نتاع برنامج ميت بروجرام هذيا. احنا الطريقه اللي خذيناها انشانا محفظه مشاريع لكل بلاد وشفنا كل بلاد شنو خذتها المحفظه المشاريع كيفيه توسيع نطاق هذه المشاريع والمبادرات هذه وكيفاش نقولوا تكرارها يعني ريبليكيشن نتاعها في بلدان اخرى. كل بلاد عندها دروس مستخصة عندها منهجية ناجحة على المستوى الوطني. نحبوا الحلول هذه اللي وصلت لها كل هذه البلدان كيفية يمكن تطبيقها في بلدان اخرى ولا تطبيقها والا معناها توسيع نطاقها. مثلا في تونس مثلا عملنا تجربة مثلا نعطي تعزيز الفلاحة الذكية والري الدقيق عملناها في منطقة صغيرة في غار الملح مثلا. في المرحلة القادمة نشوفوا هذه التجربة ناجحة كيفاش نجموا نوسعوا نطاق نتاعها ونوسعوها على مناطق أخرى مثلا في تونس نجم تكون زادة مثلا مصر. التجربة هذه عجبتها وتشوف كيفاش التبادل ما بينتها وهكذا دواليك جينا في الاستري هذية بالنسبة للفترة القادمة. فما سميناهم من عاش بالإنجليزية أطلس ريبليكيشن أطلس يعني كيفية استغلال وتعزيز هذه النتائج للفترة القادمة. الفترة القادمة كما قلت لك تم تقديم طلبات تمويل مع صندوق البيئة العالمية وشي تتم مع صناديق أخرى لكيفية معناها استغلال البرنامج في فترة في مرحلة أخرى يعني وهذا هو وتنسيق بين الوكالات المانحين لدكو المشروع هذا وفيه معناها ما عادش اجتماعات أخرى هذه المشروع. أما نتوقع باش تجي معناها مرحلة حاجات جديدة حاجات جديدة باش
1: معناها يعني العمل الدولي والمشاريع هذه والتمويلات هذه ما هيش باش تتوقف باش تبقى على مدام التغيرات المناخيه موجوده مدام حفاظ على البيئه اليوم ولا مطلب مهم مدام يلزمنا نخرجوا الكلنا الناس كلها عالم اجمع انه نخدموا مع بعضنا باش نلقوا حلول وخاصه البحر الابيض المتوسط لانه يهمنا الناس كل التغيرات المناخيه اللي قاعده تصير مع ارتفاع حراره البحر مع ارتفاع منسوب البحر مع برشا تغيرات قاعدين نشوفوا فيها مع التلوث البيئي المهم هذاك اللي نحن قاعدين نساهموا فيه هلا غالب يعني هذه كلها مهمة اليوم ان نخدموا عليه الناس كلها مع بعضنا باش هكيكا نخرجوا ان شاء الله من عنق الزجاجة وان شاء الله تونس ديما بخير ان شاء الله يا رب. واكيد وقتها نرجع لك مدام صبرية وتكون حاضرة معنا
2: ان شاء الله. الصحة على كل التوضيحات ان شاء الله تكون مشاريع اكبر
1: ان شاء الله
2: الاولويات هذه اللي خدمناها بطريقة نموذجية ان شاء الله احنا الهدف نتاعنا في البلدان الكل يظهر لي تولي انها مشاريع جاهزة للاستثمار
1: ان شاء الله يعني يا رب
2: انها استثمارات كبيرة والاستثمارات هي اللي تعطي معناها الاثر كما نقولوا الامباكت. احنا تو نحبوا حاجات ملموسة ذات اثر معناتها كبير تكون عندها معناتها تمكن من تغيير معناها معناها البحر الابيض حدث تغيير فعلي معناها يزيدنا من الاجراءات النموذجيه والدراسات. احنا الهدف نتاعنا
1: انه هو التطبيق ان شاء الله يا رب ان شاء الله نرجع لكم وقت يكون عندكم كل جديد وان شاء الله بالتوفيق اللي قاعدين تخدموا فيه. شكرا لك لالا وتحياتي لك الى اللقاء. شكرا لك الله يخليك شكرا لك والى اللقاء في الامان. هذه مدام صبريه بنوني مديره عمل التعاون الدولي بوزاره البيئه حكينا معها عن الاجتماع الاقليمي اللي صار في تونس ايام 23 الى 25 جوان 2026 واللي خرج منه من النتائج والتقييمات وهذا هو الاجتماع الأخير. نحن مازلنا باش نواصل معكم مشوارنا ونرجعكم.

0: تحياتنا لكم الناس الكل، نغم محلو برشا أحمد سعد، تحياتنا لكل مستمعينا وين ما يكونوا، مرحبا بكم معنا، مواصلين معكم المشوار في معا نحميها. حبينا نحكوا شوية عن سمكة الأرنب الغازية اللي اليوم تولى عليها حديث خاطر تمثل تحديات متواصلة في البحر الأبيض المتوسط. وأكيد باش نفهموا الموضوع هذي وباش نفهموا شنو هي حكاية السمكة هذية، وهل أنه فعلا كما قاعد تحكي عليها بشكل كبير وكبير برشا أنه هي سمكة خطيرة وخطيرة للغاية قاتلة. هذية باش نفهموا بتبيع مع أهل الاختصاص، وحاضرة معنا الدكتورة جميلة بن سويسي واللي هي عن جمعية تونسي باش تحكي لنا وتفسر لنا في اختصاصها بالطبيعة، باش تحكي لنا وتفسر لنا شنو حكاية السمكة هذه، وهل أنه نجم تكون موجودة بكثرة في شواطئنا في دامنا في البحر الأبيض المتوسط وإلا في الضفة الأخرى. هذه الكل نعرفوه معها. صباح النور ومرحبا بك دكتورة.
1: عسلامة ومرحبا بك وإذاعة كيف ومستمعي إذاعة كيف.
0: الله يخليك، تحياتنا ليك. كنت تعطينا فكرة أكثر على السمكة هذه، لأنه ثم برشا وسائل أعلام سواء في قبرص سواء في اليونان سواء في عدة مناطق يقولوا أنه ثم شكون تشكى من الحوادث هذه اللي صارت لعدة مصابين سباحين. خلينا نفهموا ساعة الأرن السمكة هذه شنو هي؟
1: سمكة الأرنب هات نحكيو على اسمها ساعة. ليش سموها سمكة الأرنب؟ على خاطر الشكل متاع الفم متاعها يشبه برشا للأرنب، عندها 4 سنين كبار وكلي سودي ملحومين في بعضهم،
0: يعني كما نشوفوا سنين الأرنب بالضبط. هو ثم
1: يعني
0: صور موجودة
1: سموها سمكة الأرنب، جات هكاك من عدم الاسم هذايا. وكذلك البحارة يسميوها سمكة البالون ولا النفيخة.
0: تتنفخ.
1: علاش السمكة هذه وقت تحس بالخطر تنفخ روحها باش تهرب من المفترسين بتاعها. السمكة هذه هي خطيرة، هي خطيرة علاش؟ على خاطر للأسف تحتوي على سموم اللي هي تيتخادو توكسين، والتيتخادو توكسين هذا إلى حد الآن ما فماش طريق، ما فماش أنتيدوت اللي نجم يستعملوه،
0: يعني ما فماش دواء ليه باش نستعملوه ضده.
1: أي ما فماش طريق، ما فماش أنتيدوت للسموم نتاعها، والسموم نتاعها من أخطر ما فما، أقوى حتى اللطف من سم الأفاعي والثعبان وإلى غير ذلك.
0: يعني هي قاتلة فعليا.
1: هي قاتلة، مش في كل الحالات ولكن تنجم تؤدي إلى الموت.
0: شنو الحالات مثلا اللي تؤدي فيها إلى الموت وإلا الحالات اللي ما تكونش فيها؟
1: مثلا الموت لا قدر الله في صورة ما إذا كان الإنسان كلها عن طريق الخطأ، استهلك السمكة هذه ما يعرفهاش، اصطادها لقاها فما شكون عرض عليه للبيع إلى غير ذلك، يستهلكها ينجم لا قدر الله يموت.
0: يعني هي ما تنجمش وهي حية تسبب له وقت اللي يكون في السباحة تسبب له يعني حادث ولا حاجة يصير معاها، ما تنجمش تسبب الموت في الوقت هذاك.
1: هي راهو معناها الحالات متاع كونه مثلا السمكة هذه الفتاك للواحد في السباح وإلا غواص ولا حاجة، هي حالات نادرة جدا. والعظة متاعها بالحق هي موجعة وكل شيء ولكن ما تأديش إلى الموت.
0: يعني الموت فقط وقت الواحد يأكلها،
1: وقت اللي يأكلها، خاطر السموم متاعها عفنا وعفاكم الله هي ما هيش في الأسنان متاعها ولكن في الحم متاعها وكل مناخ.
0: فهمتك، واضح. يعني هي بكلها سموم، يعني باش يأكلها لحمها الكل معبي بالسموم، يعني ماذا به واحد ما يأكلهاش. هاي كتشبه كي يحب يعرفها أنه هي تشبه للأرنب وقت الحلولها فمها سنيها ملحومين كيما سنين الأرنب.
1: هو نصيحة اللي أنا دور ديما أقولها للطلبة متاعي وكل شيء والناس نعرفهم، حاجة ما تعرفهاش
0: ما تاكلهاش
1: ما تمسهاش ما نوصلش للماكلة، على خاطر فما بعض الكائنات اللي موجودة للأسف توا في المتوسط واللي السموم تتعطى عن طريق اللمس، مش لازم يستهلكها.
0: صحيح. يعني مهم برشا انه ردوا بالنا وما نمسوش اللي يجي
1: حاجة ما نعرفوهاش ولا حاجة ما نعرفوهاش، ما ريناهاش
0: كيما
1: قبل
0: اللي
1: ما قريبة.
0: قبل القنديل البحر ورصت له فم وجريج ما كل تنفخ وما نعرفش علاش، ربي يهدي على كل. يعني ثم حاجات ما تتعملش، مش كل شيء يتعمل.
1: اي ما يلزمش حاجة ما يعرفهاش. احنا ديما وزارة الفلاحة عن طريق الوكالة متاع الإرشاد والتكوين الفلاحي تعمل، تو مثلا هذه سمكة الأرنب هي موجودة راه في المياه التونسية من 2010.
0: هي موجودة بكثرة يعني ولا شو؟
1: أول مشاهدة موثقة علميا كانت في 2010 في خليج جابر، ومن بعد للأسف بدات تتكاثر وتوا ولات معناها ستون تصير، معناها ولات نكبة
0: هو اللي
1: للمياه
0: قريته عليها شوية انه هي يعني تتكاثر بشكل كبير، ما نعرفش اذا صحيح ولا.
1: اي تتكاثر للاسف. هذه راهي خاصيه موجوده عند الكائنات الغازيه، فهمت؟ اللي علاش انها غازيه دي سبيس اوبورتونيست، واللي عندهم قدره كبيره على التكاثر ويحملوا تغير درجات
0: يعني
1: الحراره والملوحه الى اخره.
0: يتأقلموا في أي بلاصة
1: هم معروف
0: موجودين
1: اوبورتونيست،
0: فيها
1: هم
0: ويتكاثروا.
1: انتهازيين، كائنات انتهازيه ممكن لها باش تتأقلم مع حتى الظروف اللي هي صعبة.
0: يعني هذاك علاش خليها تتكاثر، هي منين جات هي في الأصل؟
1: هي الأصل متاعها البحر الأحمر والمحيط الهند،
0: واضح.
1: ولكن وقت جات تغيرت معناها التغيرات المناخية والأسباب متاعها هو ارتفاع سمحني النتائج متاعها وارتفاع درجات حرارة المياه بالمتوسط، خلات اللي الكائنات هذه تدخل وتتأقلم على خاطر تحب، هي تحب السخانة الترموفيل.
0: فهمتك. يعني شكون العدو اللي يعتبر في المياه بالطبيعة للسمكة هذه؟
1: هي بما أنها جايتنا دخيلة، يعني ماهيش كائن كائن معناها أصيل بالمتوسط وكل شيء، ما عندهاش دي بريداتور ناتشورال، فهمت؟ عندها أما فما بعض الأنواع من الكائنات البحرية اللي معناها ممكن باش تفترسها، فما كيما مثلا الركع، كيما التورتو مارين، كيما سلحفاة البحرية،
0: سلحفاة
1: كيما المناني.
0: البحرية وإلا حوت القرش ولا المناني، هذوما هما اللي
1: اي
0: نجموا.
1: هذو اما كان جيو نشوفوا توا اللي سميتهم لك، للاسف ثلاثه انواع هذو من الكائنات، سواء كان السمك القرش والا الفاكرون
0: السلحفاة
1: البحر والا لا
0: مناني.
1: اله الا الله المناني، هما بيدهم معناها مناسي، معناها سي دي سبيس اللي مناسي، معناها وجودهم هو بيدو قل
0: صحيح
1: في المتوسط.
0: صحيح، هذيك هي الاشكال. يعني لهنا ما نعرفش، المشكل الكبير هو في استهلاكها، خطير برشا وقاتل يعني، باش ما العباد ما تخافش عندها. صحيح، حبيت فقط نسألك لانه السنين متاعها يقولوا قوية برشا، فك متاعها
1: هي
0: قوية برشا، هل
1: هل
0: انه ينجم يكون عنده سبب في انه يكون يعمل نزيف ولا جرح عميق ولا؟
1: اي نجم، ينجم حتى لا قدر الله في بعض الحالات اذا كانت العضه كثيره، حتى في بتر معناها كان جاي مثلا اصابع ولا حاجه وين مكان العضه، هي معناها حتى البحاره وثقوا لكونها تقص الحديد، سميها يقص
0: يا
1: الحديد
0: لطيف.
1: كذاك لي جامسون هذوك اللي يصطادوا بيهم في لابيش على ليني، معناها تقص الحديد، تقطع الشباك، معناها سمكة خطيرة بأتم معنى الكلمة، معناها عندها انعكاسات نو سولمون على صحة الإنسان وكذلك على الأكتيفيتي، معناها كيما الصيد البحري وغيره.
0: واضح. يعني ردوا بالنا، ماذا بينا ما ندخلوش الحاجات وما نمسوش حاجات ما نعرفوهاش، هاكا ردوا
1: هو
0: بالنا.
1: راهو شوف سامحني، قدرنا كوننا رانا باش نتأقلموا مع التغيرات
0: موجود
1: المناخية،
0: صحيح.
1: ماناش هاربين منها، راهو اليوم سمكة الأرنب غدوة حاجة أخرى.
0: صحيح صحيح، هذا مهم.
1: توقي الحذر باهي، وكذلك لازم نحافظوا على البيئة نتاعنا. احنا راهو
0: صحيح
1: كان جات البيئة نتاعنا سليمة والسلحفاة
0: ومتوازنة،
1: موجودة بكميات كبيرة وكذلك، راهو ما يصيرش فينا هكا، ما
0: راه أمورنا
1: نشوفوش
0: لاباس
1: كائنات
0: والحمد لله.
1: كيما هكايا دخيله توصل باش تتكاثر بالصفه هذه وتسبب في مشاكل.
0: إن شاء الله ربي يهدي الجميع ويردوا بالنا على حياتنا
1: اما راه ماهوش
0: البحرية.
1: اما النجم راه فما وسائل نتاع نقاوموا، كيما مثلا في اليونان وفي قبرص عملوا عليها مجهود صيد كبير، يصطادوا فيها ويخرجوا فيها من الماء باش ما تتكاثرش وكذا. وفما مثلا في تركيا شكون يثمنها مثلا الجلود نتاعها،
0: يستعملها في حاجة
1: يصنعوا
0: أخرى.
1: منه، يعملوا بيه حاجات اخرى، حتى
0: واضح
1: دي فيتمون دي اكسسوار وكل شيء. معناها
0: واضح
1: ما فماش كائن الوجود سلبي 100%، فهمت؟
0: واضح
1: لازم نلقاو
0: حلول
1: طريقه باش نسمنوه وحلول باش نقصوا الحده نتاعو
0: إن
1: على
0: شاء الله.
1: التوازن البيئي.
0: واضح يا لله، يعطيك صحة دكتورة، شكرا ليك وتحياتنا ليك، والله يخليك على التوضيحات
1: بارك
0: هذه
1: الله فيك،
0: الكل، الله يخليك،
1: يعيشك،
0: شكرا ليك،
1: شكرا،
0: نهارك زين، الله
1: يعيشك.
0: يخليك،
1: إلى اللقاء
0: إلى
1: مع
0: اللقاء،
1: السلامة.
0: شكرا ليك. هذه دكتورة جميلة بن سويسي، دكتورة بيئة وموجودة زيدا مع جمعية تونسي، حكينا معها عن سمكة الأرنب. هكا وصلنا معكم لختام مشوارنا لليوم من معا نحميها. شكرا لكل زملائي اللي ساهموا معايا، سعاد، سليم، ناجح، ومكرم، تحياتنا لكم وإلى اللقاء.
2: معا نحميها. معا نحميها مع هناء مدفعي.
3: إذاعة الكاف،
4: صوتك يا بلادي ديما عالي.
3: سبورت تايم. سبورت تايم. سبورت تايم.

مساء الخير، أهلا وسهلا بكم. تحية توصل لكل مستمعينا. موعدنا الرياضي الصيفي الأول على موجات إذاعة الكيف في الوقت هذا من الخمسة حتى لسبعة نتاع العشية كالعادة، كما تعودنا تقريبا مع كل صيفية يكون هذا الفضاء خاص بالاستعدادات الأندية، تربصات الانتدابات، أخبار فرق الشمال الغربي، استضافتنا المتوجين. اليوم إن شاء الله باش نكونوا معاكم حتى للسبعة في استضافات تهم فرق الشمال الغربي. باش نحكي على النجم الرياضي بسليانة في الميني فوت، باش نتابعوا نهائي بعد شوية لأنه فريق برقو موجود في النهائي. رابط الشمال الغربي تقريبا اليوم يصدر الستار خمسة جويلية، توا نعرفوا بعد شوية المقابلة الختامية. نأخذ معنا رئيس الرابطة وإن شاء الله تكون الاستعدادات للموسم القادم تبدأ على بكري وموسم ينتهي يعني كما مختلف الجهات. اليوم باش نرجع باش نحكي على فرق الشمال الغربي جندوبة الرياضية بعد الأعلان عن الجلسة العامة الاستثنائية الانتخابية خبيه. تفوز يعطينا أكثر تفاصيل. جليل معها فرق ولاية بيجا. تحية لكل من اختار موجاتنا. الافتتاحية عنا برشا ما نحكيه اليوم لأنه مش نحكيه على غفران بالخير اللي حكينا عليها في وسط الموسم وقت اللي اختفت في واحد من تربصات المنتخب الوطني التونسي، والبارح في تدوينة لها تقول أنه انضمت للمنتخب الألماني. تنرجو شوية لأنه دخلت لألمانيا يعني بطريقة غير شرعية كان صحة العبارة وكان صحيح يعني الكلام. كيفاش يتم منحها يعني حقية اللعب مع المنتخب الألماني؟ صحيح غفران عانت الأمرين في تونس. تنرجو الموضوع هذا بكل تفاصيله بعد شوية. رياضة تونسية وأفق 2035 موسى عبيل وزير الشباب والرياضة نتاعنا سي المورالي وقت لي هالأزمة هذه، وقت الناس في أمريكا ما لقاش شنو تاكل، غفران في ألمانيا، منتخب يعني غادر المونديال كصاحب مرتبة قبل الأخيرة وأداء يعني متدني جدا، يجي تصريح هذا المكتب الجامعي باش يواصل وعنا يعني رؤية استشرافية وكذا وملعب المنزة باش نبداو فيه الأشغال بينتو، ممكن يحظى العام الجاي الحاصيل كلهم مع بعضهم تبع شوية عم تهر لأنه يعني حكى فيه من نقاط هذوم الكل على امتداد الموسم وخاصة موضوع غفران بالخير اللي تقريبا الرواية نتاع طاهر ساسي كانت هي الأصح لأنه بعدها ولدها عاود نفس الكلام. ووضعية اليوم رياضية للنخبة اللي في كل مرة نسمعوا صيحة فزع وبعدها يا يغادروا نحو بلدان أخرى يا يبقوا يعني وحتى يعني يسقطوا ويصبروا على اللي صاير بالنسبة لرياضي النخبة. مواضيع أخرى، تحية لكل مستمعينا، باش نحكي عن النافذة الإفريقية المؤهلة لمونديال 2027 في قطر، انتقالات اللاعبين المدربين، سيمي ترابلسي في الدوري العراقي، منذر الكبير في الدوري الجزائري، وانتقالات المدربين التوانسة للدوريات العربية، يعني أسامي كثيرة موجودة اليوم في الدوريات العربية وغيرها من الأخبار. ما ننساش المونديال كذلك بعد ما تعرفنا أن المنتخب المغربي سيواجه المنتخب الفرنسي في ربع نهائي مونديال 2026. تحية الخيري في الأخراس اللي في المراقبة، مكر في المكالمات الهاتفية، تحية لكل من اختار موجات إذاعة الكيف. اسمه نغم ورجعين.